0: وكنت أعمل وقتها ملقما في مسرحه. لم أنم ليلتها من الفرحة، واعتبرت هذا الدور نوعا من الامتحان يمهد لي الطريق كممثل. استعرت الشروال، وهو السروال السوري المعروف، وباقي الإكسسوارات. فوجئ بي فتحي عندما رآني على المسرح، وجسدت الشخصية على طبيعتها كما تبدو في الحياة. وقتها شهد أداء المرحوم حكمة محسن وتنبأ لي بالنجومية منذ ذلك الحين.
1: كان ذلك أواخر خمسينيات القرن الماضي في عمل مسرحي مقتبس عن مسرحية مصرية للكاتب أبو سعود الإبياري، نقلها عبد اللطيف فتحي إلى الشامية.
0: تلك المسرحية قدمت على أحد مسارح دمشق، وحضرها صباح قباني أول مدير للتلفزيون السوري، وبقيت في باله.
1: وعندما تأسس التلفزيون عرفه إلى الراحل نهاد قلعي والفنان درير لحام، وبدأت مسيرة أبو صياح التلفزيونية مع غوار الطوشة وحسني البرزان.
0: لقب رفيق سبيعي بأكبر لقب فني، وقلما يحصل فنان على هذا اللقب الكبير، إنه فنان الشعب.
1: عمل السبيعي في أعمال درامية وسينمائية ومسرحية كثيرة أبقته نجماً عربياً لا يغيب.
0: سنتعرف على أعماله الفنية بعد هذا الفاصل الموسيقي.
1: نجوم لا تغيب،
0: رفيق سبيعي.
1: أصدقائنا، نجمنا العربي السوري رفيق سبيعي كانت له علاقة وطيدة مع الإذاعة السورية.
0: أجل، فقد بدأ العمل في الإذاعة السورية عام 1954،
1: وتم اعتماده مخرجا في الإذاعة في عام 1960 بعد أن أنهى دورة تدريبية في مجال الإخراج الإذاعي في معهد التدريب الإذاعي في القاهرة،
0: ودورة ثانية في معهد التدريب الإذاعي في دمشق.
1: أخرج سبيعي العديد من البرامج والمسلسلات والتمثيليات الإذاعية، بالإضافة لتمثيله أدواراً متنوعة وعديدة.
0: كان أول من قدم في الإذاعة كتاب حوادث دمشق اليومية للبدير الحلاق، والذي يتطرق في كتابه لأواخر الفترة العثمانية، مما عاد بالفائدة على العديد من المؤلفين من خلال مسلسلات البيئة الشامية التي قدموها في السنوات الأخيرة، مثل مسلسل باب الحارة وغيرها.
1: وتابع دوره في التقديم الإذاعي، وأطل على مستمعيه عبر إذاعة دمشق لمدة 12 سنة في برنامجه الأسبوعي الفني حكوات الفن، والذي هو من إعداده وإخراجه أيضا.
0: كل حلقة من هذا البرنامج تتحدث عن مطرب عربي من نجوم طرب الزمن الجميل، هدف من خلاله إطلاع الجيل الجديد على منجزات وإبداعات أساطين الغناء من سوريا والبلاد العربية، بالإضافة إلى جوانب كثيرة من حياتهم الشخصية. أيها الأصدقاء، قدم نجمنا الذي لا يغيب الفنان رفيق سبيعي المشهور بأبو صياح الكثير من الأعمال المسرحية، مثل مسرحية أبطال بلدنا للكاتب المصري يعقوب الشاروني عام 1960،
1: وكذلك مسرحية مساعد المختار،
0: ومسرحية حبس الأحلام.
1: ومن المسرح العالمي قدم مسرحية الأشباح لإبسن إخراج هاني سنوبر في عام 1961،
0: البرجوازي النبيل عام 1962،
1: مدرسة الفضائح عام 1963،
0: الاستثناء والقاعدة لبريخت عام 1964،
1: الإخوة كارامازوف في عام 1964،
0: وغيرها الكثير من المسرحيات.
1: أصدقائنا، من المجالات الفنية الأخرى التي برع فيها رفيق سبيعي فن المونولوج، فكيف كانت بداياته مع هذا الفن الجميل؟
0: حسناً، بدأ مع فن المونولوج الناقد عبر استماعه لأغاني الشعراء الشعبيين أمثال سلام الأغواني وغيره، ثم قام بعد ذلك بتقديم هذا الفن، ومن أشهر أعماله فيه يا ولد لفلك شال،
1: ومونولوج تمام تمام هذا الكلام،
0: شروال أبو صياح،
1: لا تدور على المال، والحب ثلاث تلوان،
0: ومونولوج غول غول. مستمعين الكرام، قدم نجمنا الذي لا يغيب رفيق إصبعي عددا من الأعمال السينمائية التي تجاوزت 55 فيلما.
1: من أفلامه السينمائية فيلم سفر برلك في عام 1966 مع الأخوين رحباني والسيدة فيروز،
0: وفيلم غرام في اسطنبول في عام 1967، وبنت الحارس مع الأخوين رحباني أيضا في عام 1971،
1: وسفاري والنصابين الخمسة والسكين في عام 1972.
0: أما في عام 1973 فقد طرحت فيه أفلامه مثل شروال وميني جوب وذكرى ليلة حب وهاوي مشاكل والراعية الحسناء.
1: ولم يخلو عام 1974 من أعمال سينمائية مثل نساء للشتاء.
0: ظهر في عام 1976 في أفلام أيام في لندن وغرام المهرج،
1: ومثل في عام 1977 في فيلمين وهما زواج على الطريقة المحلية والقادمون من البحار.
0: في عام 1979 مثل في شيطان الجزيرة،
1: وفي عام 1982 عمل في فيلم من إخراج محمد شاهين وهو قتل عن طريق التسلسل.
0: قدم أيضا فيلم أحلام المدينة في عام 1984 وفتاة شرقية في عام 1985.
1: انقطع إصبعي فترة عن الأعمال السينمائية ليعود في عام 1992 في فيلم الليل من إخراج الليث حجو،
0: ثم غاب فترة 10 سنوات ليعود في 2002 في أفلام صندوق الدنيا وعشاق والليل الطويل.
1: قدم رفيق إصبعي عدة برامج تلفزيونية مثل ساعي البريد ومطعم الأناقة الجوال في عام 1961. بعد ذلك قدم برنامج حلو الكلام.
2: لك يا ابني كمل، وين الزبدة؟
3: وناولني هدول.
2: شو هدول؟
3: هدول يا سيدي مشان اشتريه العواطلية وكون من رجاله وكون له ظهر يعني، وفهمكم كفاية.
2: ليش بقى؟ شو غرضه؟
3: بده يخلص على شهران وجماعته، وكل مين بمدهن بمتليك واحد.
2: شو هالحكي ها؟ وحياة رب السما لأرجيك شي ما شفته يا أبو عبدو، ولدوقك النار اللي شعلتها جواتي.
3: وبده ينهي الزعيم ويتزعم حارة المقادنة ويتأنزع المخاليق كلها، هذا هو غرضه.
2: أبو حمزة عندك رجال؟
4: عندي رجال بياكلوا راس الحي. بدي أبو عبدو هون على الحارق، إياك يفلت من إيدك.
5: شهران
2: أمور جايين.
5: بس
2: أمرني يا أبو حمزة.
4: خد حذرك ليكون وصل له خبر أو شمله شي ريحة، ما بدنا نخسر رجال يا أبو حمزة. شو سمعت؟
5: توكلنا على الله. يلا شهران،
2: يلا
5: دز،
2: يلا زعيم، ودعنا أكل سيدنا. مع السلامة.
0: أيها الأصدقاء، ظهر رفيق إصبعي لأول مرة على شاشة التلفاز في عام 1960 بشخصية أبو صياح في مسلسل مطعم السعادة مع دريد لحام ونهاد قلعي.
1: تتابعت أعماله التلفزيونية بعد ذلك من خلال مسلسل مبروك وعريس الهنا ونهاية رجل شجاع والدروب الضيقة وليالي الشرق والقناع ودمشق يا بسمة الحزن.
0: كما كان من نجوم مسلسل مقالب غوار في عام 1967 وحمام الهنا في عام 1968 ووادي المسك في عام 1982 والحشاش في 1991.
1: لعب دور البطولة في أيام شامية في عام 1992 والطير في عام 1998 ورقصة الحبارة في عام 2001 وصراع الزمن في عام 2002 ومرزوق على جميع الجبهات وليالي الصالحية في 2011.
0: كان رفيق إصبعي من أبطال أهل الراية وأولاد القيمرية وطالع الفضة.
1: وفي 2012 ظهر في طاحون الشر، وظهر في قمر الشام في 2013، وبنت الشهبندر في 2015.
0: كذلك ظهر نجمنا كضيف شرف في بقعة ضوء والحصرم الشامي.
1: منح إصبعي العديد من الأوسمة وشهادات التقدير، منها
0: أول وسام ناله في حياته نوط الفداء، الذي منحته إياه منظمة التحرير الفلسطينية في عام تأسيسها 1964،
1: ومنحه الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2008 وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.
0: منحه الحزب السوري القومي الاجتماعي وسام الصداقة في شهر أيلول من عام 2014.
1: من أقوال رفيق صبيعي:
0: الفنان لا يقتنع بعطائه مهما قدم من أعمال مهمة، إذ يبقى هناك طموح لأن يبدأ من جديد. أصدقاءنا، ويبقى نجم رفيق صبيعي ساطعا لا يغيب.
6: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
7: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
7: والمخرج حمد بن عامر الوردي.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان في محطتنا السابقة، وقفنا عند ميزان الوقت وعرفنا أن الوقت لا يخزن بل يعاش، واليوم نقف عند ميزان قد يكون الأصعب في الضبط، لأنه يسكن بداخلنا ويتحرك أحيانا قبل أن نلتفت إليه. نقف عند ميزان المشاعر. دعني أسألك سؤالا، هل تذكر آخر مرة قلت فيها كلاما ثم تمنيت لو لم تقله، أو اتخذت قرارا في لحظة ثم ندمت عليه بعدها، أو تصرفت بطريقة ثم تساءلت لماذا فعلت هذا؟ في أغلب الأحيان الجواب واحد، كانت المشاعر تقود وليس العقل. إذن المشاعر نعمة من الله. الفرح نعمة، والحزن نعمة، والغضب نعمة، والخوف نعمة. نعم، حتى الغضب والخوف نعمة، لأن الغضب ينبهك حين تنتهك حقوقك، والخوف يحميك حين يقترب الخطر، والحزن يعمق إنسانيتك ويرقق قلبك. المشكلة ليست في المشاعر بل في الانقياد لها دون وعي، فحين يتحول الغضب إلى كلام لا يرد، وحين يتحول الخوف إلى شلل يمنعك من

0: وليست أوامر. حين تشعر بالغضب فهو يقول لك هناك شيء لم يعجبك، وحين تشعر بالقلق فهو يقول لك هناك شيء تحتاج إلى الاستعداد له، وحين تشعر بالحزن وهو يقول لك هناك شيء كان يعني لك الكثير. استمع للرسالة، لكن لا تدع الرسالة تتحكم في القرار. وأعداء الاتزان الانفعالي ثلاثة. الأول الإنكار، حين يقول الإنسان أنا لا أغضب، أنا لا أخاف، أنا بخير، وهو ليس بخير. الإنكار لا ينهي المشاعر بل يدفنها حتى تنفجر في لحظة لا يتوقعها. والثاني الانجراف، حين ينقاد الإنسان لمشاعره دون أي تفكير، فتصبح الانفعالات هي التي تصنع القرارات وترسم العلاقات. الثالث القمع، حين يحاول الإنسان إخماد مشاعره بالقوة فيتظاهر بالهدوء وهو في الداخل يغلي. والحل ليس في واحد من هذه الثلاثة بل في الوعي والتعامل، أن ترى مشاعرك وتفهم رسالتها ثم تختار كيف تتصرف. وأجمل ما علمنا إياه الإسلام في هذا الباب أن العبادة نفسها تعلم الإنسان ضبط المشاعر، الصلاة تعلمك الهدوء وسط الضجيج، والصوم يعلمك أن تملك نفسك حين تدعوك، والصبر ليس كظم المشاعر بل هو إدارتها بحكمة. يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكظم لا يغني الإنكار تماما بل يعني أن تملك زمام نفسك حين يريد الغيظ أن يأخذ منك. فكر في مشاعرك هذه الأيام، أي مشاعر تتكرر معك أكثر من غيرها؟ قلق، غضب، إرهاق، حزن لا تعرف سببه؟ لا تهرب من الإجابة، فقط اسأل نفسك بهدوء ما الرسالة التي تحاول هذه المشاعر إيصالها إلي، وهل استمعت إليها أم أنك كنت مشغولا بإسكاتها؟ في المرة القادمة التي تشعر فيها بالغضب أو بانفعال شديد لا تتصرف فورا، أجل ردك 5 دقائق، فقط 5 دقائق، أخرج من المكان أو اشرب ماء أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو توضأ، وبعد الدقائق 5 ستجد أن الرد تغير تماما أو أنك أدركت أنه لا يستحق ردا أصلا. 5 دقائق قد تحفظ علاقة وتوفر ندما. وتذكر دائما ليس المهم ما تشعر به بل كيف تتعامل مع ما تشعر به. بعد أن عرفنا كيف ندير مشاعرنا يأتي سؤال أعمق، ما الذي يقود المشاعر في الأصل؟ وما الذي يجعل إنسانا يرى الأزمة فرصة وآخر يرى في الفرصة أزمة؟ الجواب في كلمة واحدة هو التفكير، وهذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة ميزان التفكير. تذكروا إخواني المتابعين أخواتي المتابعات دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما.

0: من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجنا أثر يتجدد. في هذا اللقاء الماتع سوف نستضيف الفاضل سليمان بن محمد بن سليمان السلماني، وكيل أوقاف عقر نزوى. هذا الوقف الذي تميز في السنوات الأخيرة بأنه أعاد الحياة إلى حارة عقر نزوى، وأصبحت يضرب بها المثل في كيف أن للوقف أن يعيد الحياة إلى تلك القرية، وكيف للأوقاف المندثرة أن ترجع حية ولو بعد حين. يسرنا اللقاء بالفاضل سليمان السليماني لنتحدث عن هذه الأوقاف في بضع حلقات بإذن الله. وقبل أن نبدأ نحب أن نشكر الأستاذ سليمان على حضوره لهذا اللقاء، ونطلب منه في البداية أن يقدم تعريفا بسيطا عن هذه الأوقاف.
1: شكرا جزيلا الأستاذ سعيد، بارك الله فيكم. محدثكم سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوى، وهي تتمثل في مجموعة من الأوقاف المرتبطة بحارة العقر في نزوى، أهمها أوقاف مسجد مزارعة، وهو واحد من أهم المساجد الأثرية القديمة اللي يصل عمره لأكثر من 1100 سنة، وأوقاف سور العقر، وهو سور أيضا يصل عمره إلى حوالي 1200 سنة، نأتي لاحقا إن شاء الله في تعريفاتها. الوقف الثالث هو وقف مدارس العقر، وهي عبارة عن 5 مدارس موزعة داخل هذه الحارة، وكذلك أوقاف الحارة، الحارة أيضا في الداخل كلها حارة العقر لها وقف، ثم مقسمة داخليا كل حارة صغيرة لها وقفها الخاص. أيضا لما ذكرنا أوقاف مسجد مزارعة، بحكم أن مسجد مزارعة من المساجد الغنية بالأصول، فهناك عدد كبير جدا من المساجد أيضا القديمة اللي ما لها أوقاف أو أوقاف بسيطة فقط تتبع، لذلك أوقاف مسجد مزارعة في تسميتها وتوابع، أي توابع من المساجد القديمة.
0: جميل جميل جميل. يعني كم أصل وقفي يحتوي عليه هذه الأوقاف؟
1: إحنا اللي في يدنا من الأوقاف المسؤولين عنها تقريبا ما يقارب 180 أصل وقفي،
0: ما شاء الله،
1: وأغلبها هي عبارة عن أراضي، وتشكل أراضي ما يقارب 150، باقي الأصول هي عبارة عن آثار مياه، ثم أعداد كبيرة من النخيل المتوزعة في مختلف الولاية.
0: هل هي أراضي بيضاء أم أراضي فيها أصول زراعية أم عقارية؟
1: الأصل كانت هذه الأراضي كلها زراعية بنسبة تقريبا 100%، ولكن الآن تغير استخدامها، أصبح هناك أراضي في استخدام سياحي وصناعي وتجاري وسكني، ولذلك العائد تغير بشكل مضاعف، لأنه بعض الأراضي كانت أصبحت استغلالها غير مناسب أن تبقى زراعي، وما فقط غير مناسب، أصلا لا يمكن أن تبقى زراعي لأنه أصبحت ما تستفيد من مياه أفلاج مثلا. أيضا موقعها أصبح استثنائي يمر على شوارع عامة، فطالبنا بتحويلها وحولت إلى الاستخدامات اللي ذكرنا. ثم احنا غيرنا طريقة أصلا أيضا تأجير هذه الأراضي، كان النظام السائد سابقا أنها تؤجر بنظام الأجار السنوي، الآن اللي نشتغل عليه احنا ما نعرضها أبدا بهذا النظام، احنا نعرضها بنظام الاستثمار 25 سنة، ولازم يعني تقدم أنت كشخص يريد يستثمر ما هو المشروع اللي راح تقيمه. ثم هناك شروط لازم تلتزم فيها احنا نقدمها، لأن احنا اللي نريده من هذا أن يكون أول شيء الأرض تعمر. طبيعي جدا أنه شخص يستأجر لمدة سنة يتجدد كل سنة ما راح يعمر أصلا الأرض، ما راح يبذل مبلغ كبير فيها، لكن لما تقول له 25 سنة، كم من الناس اللي عندهم فكر لمشاريع أو يريدوا يتوسعوا في مشاريعهم الحقيقية ويبحثوا عن أراضي، فهذه الآن فسحة وفرصة مناسبة لهم. ففي اللي استخدمناه في يعني في أرض محطة بترول، في موقع يخدم المجتمع، وهذه مثلا لما نضرب فيها المثل الآن لا يستفيد الوقف خاصة منها، هي وقف لأربعة مساجد، لكن المجتمع اللي يقطن في هذه المنطقة أيضا يستفيد. فالوقف الآن لا يفيد فقط ما أوقف لأجله، بل يفيد المنطقة اللي هو موجود فيها.
0: جميل جميل جميل. هذه الأوقاف ذكرت أنها 180 أصل وأغلبها أراضي،
1: نعم.
0: هل هي كلها تدور حول الاستثمار طويل الأجل، ولا هناك شيء بعض الأوقاف قمتم بأنفسكم بإحيائها وإعادة مثلا تأجيرها؟
1: نعم، طبعا احنا عملنا دراسة أول ما بدأنا. الأراضي اللي مزروعة فعلا ومستفادة منها زراعيا يكاد حتى اللي هي عائدها السنوي بسيط ما رفعنا، وتركنا المستفيد منها على ما هو، لأنه هو يستفيد منها والمجتمع يستفيد مما يزرع فيها. أيضا هي لا زالت محافظة على بقاء الفلق، أن يستفاد من الفلق وواحة خضراء وما إلى ذلك. فإحنا اللي غيرناه فقط في الأراضي اللي هي ننظر أنه لها عائد الأصل كبير مفروض يكون، وموقعها استثنائي، وكانت إما مستخدمة كمخزن أو متروكة بدون استخدام، أو حتى استخدام زراعي لكنه ما مؤدي أساسا فائدة لا للمستأجر المستفيد ولا للمجتمع. فهذه الأراضي اللي غيرناها.
0: جميل جميل جميل. مع انتصاف هذه الحلقة نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: أثر يتجدد.

0: نكرر الترحيب بالأستاذ سليمان محمد السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة، وحديث شائق ماتع حول هذه الأوقاف. نكمل هذا الحوار وهذا النقاش لنتحدث عن النقلة النوعية. ما السبب في هذه النقلة النوعية خلال السنوات الماضية من أوقاف مندثرة متفرقة بأيدي وكلاء متعددين وأحيانا متشاكسين؟ ما السبب الذي جمع أهل النزوة إلى أن يعيدوا إحياء هذه الأوقاف ويجعلوا من أنفسهم حقيقة نموذج يحتذى؟
1: شكرا لك. طبعا الإجابة عن هذا السؤال بحكم أنه سؤال واسع أوسع بكثير، يعني هذا يحتاج إلى حلقة طويلة، لكن أنا عسى أنه تسعفني الكلمات واختصر حتى أيضا يستفيد المستمع. أول شيء، إحنا لما نتحدث عن الأوقاف اللي هي لحارة العقر في نزوة، فإحنا نتحدث عن منطقة كانت مركز للحكم في عمان، فالأوقاف متعددة هناك في مسمياتها. يعني أنا لما أقول أوقاف مسجد مزارعة، هي هناك أوقاف لعمار المسجد، وهناك لجماعة المسجد، وهناك للفطرة، وهناك للسحور والغلس وما إلى ذلك، فتنفع المجتمع بالكامل. أيضا لما ننظر أنه هذه كانت جزء منها للمتعلمين، بحكم كان من أراد أن يتعلم يروح إلى هذه المساجد التي تعتبر كجامعات ويتعلم فيها، مكفول في كل مصاريفه. بحكم تغير الزمان صار هناك نوع من الإهمال، لا نقول متعمد، ولكن أيضا ربما كان يحتاج إلى تحديث. بدأنا بخطة، أول شيء كثير من هذه الأراضي كانت بدون سند ملكية، مسحناها بالكامل، ثم بدأنا يعني استغلال الأراضي اللي هي فعلا تصنع كانت فائدة أكبر، فمنها أرض كانت بمساحة ممتازة واستراتيجية، طلبنا بتغيير استخدامها إلى تجاري، وتحول العائد منها من حوالي تقريبا 4000 ريال سنويا إلى ما يزيد عن 70000 ريال سنويا. هناك أيضا يعني لما تأتي هذا مقسم فيه لمسجد لسور لحارة، فإحنا كنا نشتغل لكلها هذه الأوقاف كذلك، من غير أن إحنا طورنا في عمليات أنه يكون هناك العائد أيضا كبير، كان استخدام الوقف حولناه لاستخدام أمثل لهذا الزمان. فمثلا كانت في مدارس قديمة داخل الحارة لا يمكن استخدامها الآن كمدرسة بالمساحة الحالية، أخذنا بيوت مجاورة ووسعناها، أصبحت الحين مثلا مدرسة يتعلم فيها كبار السن بعدد تقريبا يمكن يصل إلى 50 امرأة
0: ما شاء الله،
1: وفي معلمين.
0: جميل.
1: كذلك استثمار المسجد ووقفه بأن يكون أيضا كما كان سابقا مدرسة علمية فيها محاضرات، استخدام الحارة وهي النقلة اللي أيضا يمكن تحتاج إلى وقت طويل للحديث. الحارة كان لها وقف خاص، وهذا الوقف في الأصل للمستفيدين من أو للساكنين في هذه الحارة، فاللي عملناه من عمليات إصلاح خلق سمعة جدا قوية للوقف للحارة، استفاد الأهالي بشكل كبير. أنت لما تفيد المجتمع أنت بلغت ووصلت الرسالة الحقيقية للوقف، طبيعي أن يعود المجتمع إلى أن يوقف لأجل هذا الوقف ويدعمه، لأنه وجد هناك استفادة سواء في توظيف أولاده، في إصلاح الطرق المودية إلى بيوتهم، في إصلاح الأفلاق وسواقيها، وقس على ذلك في مختلف الجوانب. ثم إحياءك لمعلم مهم وهو سور العقر، هذا السور يعني هو من المعالم المهمة الأثرية القديمة في عمان، أغلب الشواهد التاريخية أنه بني في عهد الإمام السلط بن مالك الخاروصي، ثم جدد بناءه الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي لمدة 7 سنوات بعد أن بنى قلعة نزوة، وقبل من حوالي 70 سنة أهمل إلى الآن. الآن إحنا أعدنا هذا المعلم وكان عائده صفر، الحين في عائد كبير كبير جدا يساعد هذا العائد طبعا في استكمال أعمال ترميمه. ضف إلى ذلك ما فقط العائد، أنت المعلم المهم اللي خلقته لعمان كإضافة سياحية سواء للعمانيين وغير العمانيين، الثقافة اللي أحييتها كون أنه العقر مركز للعلم، فكلها كانت فيها علماء وأئمة وكتب خرجت منها، مؤلفات وفيها مساجد ومدارس، فأنت أحييت هذا الإرث أيضا القديم والمهم. أنا حاول أني ما أسترسل، لأنه يعني حارة العقر ليست الآن مجرد حارة منطقة سياحية، وإنما هي مقصد ثقافي، من أراد أن يبحث في التاريخ يصل إلى حارة العقر، من أراد في مختلف جوانب الحياة يقصد حارة العقار.
0: نعم، هو حقيقة حارة العقار أصبحت يعني مثل ما ذكرت هي مركز ثقافي تاريخي لعمان، يكاد لا يوجد زائر يزور عمان إلا يكون في قمة أولوياتي أو في خطة زيارة لعمان أن يزور نزوة وخاصة حارة العقار. معي سؤال، ذكرت يعني أن هنالك أوقاف متعددة متنوعة، ومنها مثلا أوقاف الطعام السحور والفطور، وأوقاف يوم عرفة وغيرها من الأوقاف. هذه الأوقاف وما شابهها التي أصبحت ربما يعني اختلفت حاجة الناس لها، لم تكن ليست بتلك الحاجة السابقة، كيف تعاملتم معها؟
1: طبعا أو في السابق يعني ما شاء الله الأجداد ما تركوا شيء من منافع الحياة إلا وأوقفوا له.
0: صحيح.
1: لدرجة أنه حتى العصا اللي يتكئ عليه كبار السن له أوقافه، وخاصة الأشياء اللي كانت تعين على الحياة يعني تضمن الحياة للناس. وهذا ما يؤكد أنه سابقا المجتمع يعيش بالوقف أصلا ويعيش على الوقف، حتى الحكومات تعيش على الوقف متمثل في بيت المال. وباقي إلى الآن عندنا اللي هي أعمارها أكثر من 1000 سنة يعني أوقاف، بقاها إلى اليوم يدل على أنه خلال فترات المتعاقبة كان يغير في استخدامها، وهناك حتى فتاوي من العلماء
0: أحيانا بسبب حاجة المجتمع يعني.
1: نعم، فمثلا في وقت الحروب كانت تستخدم بعض الأوقاف سابقا، وجدنا فتاوي في عانة الحروب، حدوث أمراض مثلا يستعان أيضا وما إلى ذلك. في الوقت اللي احنا الآن والتغير الحاصل في فترة يعني قصيرة تعتبر يعني 50 سنة مثلا فترة قصيرة جدا، هناك أوقاف أنا متأسف أقول أنه بعضها اختفى، اختفى ليس بذهاب الأصل، ولكن ربما تحول بدون علمه بسبب أن أحيانا يكون نفس الوكيل لعدة أوقاف.
0: نعم.
1: فلما يتوفى ما يكون تم توثيق، فإحنا نعرف من بعض كبار السن أنه هناك وقف مثلا لعابر سبيل ويتبع مسجد مزارعة، الآن إحنا ما نعرف هذا أي أرض أو أي أصل اللي هي أوقفت لهذا، مع معرفة أنه الأصل موجود لكن ربما غير لعمار المسجد. لكن أعطي أمثلة لبعض ما ذكرت، مثلا أوقاف حارة العقار أو الحارة، هو مسمى وقف الحارة. وقف الحارة كان يصرف سابقا للي ساكنين في هذه المنازل.
0: نعم.
1: الآن تقريبا 95% من ملاك المنازل ما ساكنين فيها، ساكنين في الخارج.
0: نعم.
1: لكن باقي أصل سند أو البيت ملك لهم، فاستحدث بدل لا تروح وتعرف كم اللي ساكن في هذا البيت سابقا وتعطيه وقفه، تعطيه لمالك البيت والورثة المباشرين.
0: نعم.
1: هي كحاركة إصلاح للحارة استخدم لصيانة الحارة بالكامل.
0: جميل جميل. عموما هو الحديث حقيقة يعني لا يمل معكم، وأنا أعد المستمعين بحلقة أخرى نواصل فيها الحديث عن أوقاف عقر نزوة. نصل الآن لنهاية هذه الحلقة ونواصل معكم إن شاء الله في حلقة قادمة، شاكرين لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم. وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.

ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

0: الحمود.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
5: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
4: لها قصة وحكاية،
5: نضعها هنا تحت المجهر
4: لنبين أصلها
5: وجذورها
4: وتاريخها. أصل الأشياء.
6: أصل الأشياء.
4: من إعداد عمر برادعي،
5: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
4: إخراج مريم الكواري.
6: أصل الأشياء.

0: غسالة الأطباق من الرفاهية إلى الضرورة.
1: هل فكرت يوماً ما القصة وراء اختراع غسالة الأطباق؟
0: هنا يصح المثل الفرنسي الشهير فتج عن المرأة.
1: صحيح أن أول اختراع لغسالة الأطباق يعود إلى عام 1850 عندما نال المخترع الأمريكي جويل هوتون براءة اختراع لجهاز خشبي يعمل يدوياً باستخدام عجلة دوارة لرش الماء على الأطباق، لكنه كان بطيئاً وغير عملي ما جعله يختفي بسرعة.
0: لكن عام 1886 شهد الثورة الحقيقية على يد سيدة أمريكية تدعى جوزيفين كوكرين، والتي لم تكن مهندسة أو عالمة أو مخترعة، بل كانت سيدة من الطبقة الثرية من ولاية إلينوي، سئمت من رؤية الخدم يكسرون أطباقها الصينية الفاخرة أثناء الغسل اليدوي، فقالت عبارتها الشهيرة: إذا لم يخترع أحد غسالة أطباق فسأقوم بذلك بنفسي.
1: وبمساعدة مهندس يدعى جورج باترسون، صممت جوزيفين جهازاً يدار يدوياً بعجلة ومضخة مياه ينظف الأطباق عبر رشاشات مياه عالية الضغط، لتنال براءة اختراع يوم 28 من ديسمبر 1886.
0: ذاع صيت الآلة الجديدة، لتتفاجأ السيدة بتلقي طلبات من فنادق ومطاعم الولاية وليس المنازل، لكون الغسالة كبيرة ومكلفة، ما شجعها لعرض اختراعها في معرض شيكاغو العالمي عام 1893، حيث حصلت على الميدالية الأولى لأفضل تصميم ميكانيكي.
1: لكن استخدام غسالة الأطباق في المنازل لم يصبح شائعاً إلا بعد عام 1940، عندما أطلقت شركة ميل الألمانية وشركة كيتشن إيد الأمريكية أول غسالة أطباق منزلية بمضخة كهربائية بتصميم أصغر وأكثر كفاءة تناسب الأسر العادية.
0: ومع ظهور المحركات الكهربائية في الخمسينيات، أصبحت غسالات الأطباق أوتوماتيكية بالكامل، ما جعلها أسهل وأسرع، لتقوم شركة جنرال إلكتريك عام 1960 بابتكار أول غسالة أطباق مدمجة تناسب تصميم المطابخ الحديثة، وأضيف نظام التجفيف بالهواء الساخن لتصبح الغسالة أكثر شمولية.
1: واليوم تستخدم الغسالات في معظم المنازل حول العالم، وكل ذلك بدأ بفكرة امرأة أرادت حماية أطباقها.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: أشرقي أيتها الشمس على الوطن الذي يسابقك إلى النور، أشرقي على الناس الذين يهتدون بك لبناء الوطن. اسكبي أضواءك كشلالات مياه تنحدر من الجبال لتسقي الأرض، وعلقي على قممك راية بلادنا عالية خفاقة، وأسعدينا جميعا بأحلى صباح، صباح الخير من العوالي.

تخرج الشمس من جبل سوني، وهو الاسم الذي تسمت به العوابي قديما، مالئة الأفق بهاء وعازفة ألحان أغنياتها على السهول والتلال. العوابي ترفع كل صباح على مدخلها الكتاب والمحبرة والقلم، وهذا شعارها الذي يشير لمكانتها العلمية. سماها اليعاربة العوابي لبساتينها الخضراء المقسمة كعواب الصباح، تستند العصافير على سلالات قمحها المزروعة بحرية على طينها الخصب، وتتنقل الفراشات برشاقتها بين زهور ليمونها ورمانها، كما تتنقل النحلات وهي تجمع الرحيق من عوابيها المملوءة بالزهور المتفتحة باتجاه الشروق. وعلى مسافة 30 كيلومترا ستسير الشمس مصبحة على وادي بني خروص، ترتاح تارة على الصخور وتارة على مسطحات الماء المتدفق طوال العام. على ضفاف الوادي وبفضل التربة الخصبة وتوفر المياه من الأفلاج والعيون، يكشف الصباح عن زراعة أشجار النخيل، المانجو، الليمون، البرتقال. أما في قراه المرتفعة الشبيهة بالجبل الأخضر فتتباهى المدرجات الجبلية بأشجار الرمان، العنب، التين والمشمش.

وحين تبدأ الشمس في الدوران تميل إلى الطبيعة الأخادة في قرية العليا المتاخمة للجبل الأخضر والحاملة لذات نسائمه الباردة ومزارع مدرجاته الجبلية والتي تجود بالفواكه كالعنب والرمان والمانجو إلى جانب الجداول المائية والبرك الغيلية. في العوابي أجمل صباح يمكن أن تتخيله ستراه أمامك. تصور صباحا مشرقا عليك وأنت في كور الغابة أو في وادي ستان، وأنت على الماء تتساقط شلالات المياه الصافية من أعلى الجبل وأنت غاطس في بحيراتها العميقة. وإذا كنت صاحب طاقة وتحب القفز والمغامرة، قف أعلى الجبل عند نقطة انحدار الشلالات وتأمل انعكاس الشروق على هذه المياه، ثم اقفز إلى أحضان البركة العميقة لتشعر بسعادة الصباح وبروعة الحياة.

0: قرية حلحل المعلقة فوق السحاب على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر، واحة مخفية مبنية من الطين والحجارة الصلبة، عمرها حوالي 500 سنة، يحنو عليها الجبل الأخضر لقربها منه، ذات مناخ معتدل صيفا وبارد جدا في الشتاء. من مزارعها تخرج المواسم للرمان والليمون والسفرجل والخوخ والمشمش والتين والعنب. يحبها عاشق المغامرات والمشي الجبلي لاستكشاف المنازل القديمة والمشي بين المدرجات الزراعية والأفلاج المنحوتة في الصخر. وادي بني خروص عبارة عن متحف جيولوجي مفتوح، حيث تظهر على جدرانه الصخرية الشاهقة طبقات وفوالق أثرية تدرسها الوفود العلمية لمعرفة تاريخ تشكل القشرة الأرضية. وحين تسير وأنت تنظر للكهوف والحجارة والجبال، ستكتشف حتما كتابات قديمة تؤرخ لحقب وأحداث. وإذا اقتربت أكثر ستشعر بهيبة التاريخ وأنت تقف على حصنها الشاهق المهيب وعلى مساجدها المبنية منذ حوالي 400 سنة، ناهيك عن البيوت الحجرية والأثرية التي تنتشر في حاراتها القديمة ببيوت هندسية مستوحاة من الفن الإسلامي القديم، مثل بيت الصاروج وبيت العوابي. العوابي لوحة ذات ألوان متنوعة ومشرقة، ففي الجبال تتوزع ألوان البرد والثمار، وعلى السهول تهب ألوان الرياح والمزارع الغناء، وعلى الأودية تنمو ألوان غامقة وصافية تعطي اللوحة الكبرى جمالا لا يشبه أي جمال آخر. إنها لوحة عمان. سقى الله ستالا والغيوث هوامل، وأسقى ديارا حفها النخل والشجر. صباح الخير من العوابي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. المبعوث الأممي الخاص إلى صنعاء يحذر من انزلاق اليمن مجددا نحو حرب شاملة وسط تراجع فرص السلام. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة وسط اقتحامات واعتقالات واستهداف للمزارعين الفلسطينيين. الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غاراته على عدة بلدات في جنوب لبنان ويعلن عن مقتل ضابط وإصابة 5 من جنوده. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع أمريكي أوكراني أوروبي يبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. فوز القاضي نافي بلاي بجائزة نوبل السلام لعام 2026 تقديرا لمسيرتها في الدفاع عن العدالة الدولية. معرض أكتوبر العمران يختتم أعماله بعد أن شهد خلال 4 أيام التوقيع على أكثر من 230 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإسناد مناقصة. سلطنة عمان تتصدر إقليميا في المؤشر العالمي للتنمية البريدية للعام الثاني على التوالي. ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط هذا الأسبوع لتتجاوز 417 مليون ريال عماني. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: نظره.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

عليكو ضوعت الطيوب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف

ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوم ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوم في البحر في تنفس المراعي.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان
7: في جوهر الأحداث الثقافية.
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: تحدق بصرك بشكل آثر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
3: حديث البيئة،
2: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: حديث البيئة.
4: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نقف أمام جبل مغطى بالنباتات، فيقول البعض المرعى ممتاز، أو حتى المصطلح الجديد سطح المكتب الذي ظهر في هذا الخريف، يعني القادمين من شبه الجزيرة العربية من المناطق الجافة وشبه الجافة يتفاجأ بوجود هذه السهوب والمروج والمراعي الخضراء على مد البصر هنا في جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار. فظهرت هذه المصطلحات الخضراء الجديدة كسطح المكتبة وغيرها، لكن لا يعلم الإنسان أنه كل ما يراه ليس مرعى مستساق، وهذه النباتات ليست كلها رعوية. حتى النباتات الخضراء يوجد منها غير المستساق، ويوجد منها ما لا يؤكل، وهذه قضية أخرى تنافس أيضا المراعي الطبيعية والأعشاب المفيدة في محافظة ظفار. عندما يتم الضغط على الأعشاب الرعوية بدرجة كبيرة جدا ويحدث إفراط في الاستهلاك، وتترك الأعشاب غير المستساقة سواء كانت الأنواع الغازية، الأنواع المحلية السامة، الأنواع التي لا ترغب فيها الحيوانات، تترك لتكمل دورة حياتها، لتتكاثر، لتنثر بذورها، لتحتل المكان، ويتم الضغط الكثيف والمبكر، الرعي المبكر والرعي المفرط على الأنواع المحلية المستساقة، يحدث الخلل الكبير في النظم البيئية. في هذه الحالة يعني تفقد الأنواع المحلية والأنواع الرعوية، وتزيد الأنواع غير الرعوية، والخاسر الأكبر هو أصحاب المواشي. أما المناظر الطبيعية فستظل خضراء سواء كانت بالأنواع المفيدة أو الأنواع غير المفيدة رعويا. فهذه الفلسفة التي قد تغيب أحيانا عن أصحاب المواشي، الاستهلاك الهائل للنظم البيئية يؤدي إلى نتيجة سلبية جدا، وهي ظفور أعشاب مثل البلسم ظفار أو الصفار، هذا ذو الأزهار الجميلة جدا، هذا نبات غير رعوي. كل ملايين الأفراد الذين ظهروا من هذه العشبة ستنثر بذورها هذا العام، وستنمو في الأعوام القادمة. أيضا عندك أيضا نوع من السنة المحلية غير الرعوية، أيضا تنثر بذورها بأعداد كبيرة وتنتشر بشكل كبير. لكن الملاحظة الرئيسية أن هذه الأعشاب تنمو بناء على درجات الحرارة، يعني القضية ليست قضية هذا موسم يظهر فيه النوع الفلاني أو هذا النوع انتشر وكذا في الأنواع المحلية، لا، هذه الأنواع تعايشت منذ أن وجدت على هذه الأرض، تعايشت فيما بينها، وكل نوع له متطلبات، كل نوع من هذه الأنواع له متطلبات، له درجة حرارة مناسبة، له كمية مطر مناسبة. إذا توافرت الظروف المناسبة له يبدأ بالإنبات وينتشر بكثافة، وإذا كانت الظروف مناسبة لنوع آخر يبدأ النوع الآخر يسبق إلى الأرض، يحتل الأرض وينمو ويزدهر سواء كان رعوي أو غير رعوي. لكن التكالب الذي يحدث على الأنواع المحلية، إفراط شديد في الرعي من المواشي، لا تعطى فرصة لإكمال دورة حياتها مباشرة. رعي مبكر، رعي مفتوح، رعي غير مغلق، طوال موسم الخريف الرعي مستمر، حتى لا تعطى النباتات المحلية الفرصة أن تنثر بذورها، أن تتجذر جيدا، أن تستقر في المكان، لا، يتم رعيها مباشرة. وفي أيضا واحدة من الدراسات التي قامت بها جامعة ظفار، الباحثين أكدوا أن المراعي القريبة من القرى لا يوجد فيها أنواع غازية، لا يوجد فيها أنواع غير رعوية، كلها أنواع رعوية، لكن في الحد الأدنى لا تصل إلى 12 سنتي ارتفاعها طوال موسم الخريف. فما أعطيت أصلا الفرصة، النبات لا يعطى الفرصة أن ينمو، تكسر دورة حياته مباشرة مع الرعي المبكر بجوار الحظائر في المناطق القريبة من القرى. أما في المناطق البعيدة التي تعطى فرصة مثلا إلى شهر 10 وحتى شهر أكتوبر من كل عام مش كافي، لكن التي تعطى هذه الفرصة يصل ارتفاعها إلى 180 سنتي وإلى 120 سنتي وإلى 140 سنتي. فالموضوع يحتاج له إعادة نظر محلية واجتماعية واسعة جدا، وهذا أيضا من المهام المهمة التي نعول على جمعية الثروة الحيوانية العمانية في محافظة ظفار أن تقوم بهذا الدور. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية وسط اقتحامات واعتقالات واستهداف للمزارعين الفلسطينيين. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع أمريكي أوكراني أوروبي يبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. وبعد فوز القاضية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. إلى التفاصيل. أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الدولي للخليج العربية عن إدانته استهداف مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات. وأجدد معاليه التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكدا على مساندة المجلس المطلقة للمملكة في كل ما تتخذه من خطوات لصون أمنها وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها. وأعرب معالي الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر وذوي المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. تدرس طهران ردودا وملاحظات أمريكية بشأن مقترح إيراني يفضي إلى معاودة فتح طرق الملاحة البحرية في المنطقة، في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مؤكدا على أن المفاوضات التي يديرها تحقق تقدما إيجابيا وجيدا للغاية. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان، ركزت على التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وسبل إيجاد مخرج سياسي للأزمات المتلاحقة. وقبيل انطلاق قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان، أبدى الرئيس الروسي استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن بلاده منخرطة في الحوار وترغب في رؤية إطار نهائي لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سياستها ورؤيتها، وهو ما قد يفشل في التوصل إلى حل ممكن للأزمة. حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى صنعاء هانس غروندبرغ من انزلاق اليمن مجددا نحو حرب شاملة في ظل تصاعد التوترات وتفاقم التحديات الأمنية والسياسية، بما يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات. وأكد المبعوث الأممي أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على احتواء التصعيد واستئناف المسار السياسي بين الأطراف اليمنية لتجنب اتساع رقعة المواجهات وما قد يترتب عليها من تداعيات إنسانية واقتصادية في ذلك البلد الذي يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاصة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وإصابة امرأتين وطفل في إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه منازل شرق مخيمي المغازي والبريج وسط غزة. كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مناطق واسعة من مدينتي رفح وخان يونس وحيي الشجاعية والتفاح شمال القطاع. وفي الضفة المحتلة صعدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات. وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون وأحرقوا أشجارا كبيرة منها، وذلك في ظل حماية يوفرها الجيش للمستوطنين. وعقب هذه الاعتداءات أعلن الجيش الإسرائيلي أراضي في منطقة دير إبزيع غرب رام الله منطقة عسكرية مغلقة، في حين أجبرت قوات الاحتلال مزارعين فلسطينيين على مغادرة أراضيهم إثر القرار، كما اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين عددا من القرى ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لترهيب السكان، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل. هذا وتوجه إسرائيل احتمال تأجيل انتخابات الكنيست حال تجدد المواجهة مع إيران، ومع ذلك لم يتغير مستوى التصعيد في الأراضي الفلسطينية التي ودعت شهداء في قطاع غزة، فيما تعاني الضفة الغربية من اعتداءات الجيش والمستوطنين وتهويد القدس المحتلة.
1: ارتفاع مضطرد في مستوى الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يتم توثيقه على أكثر من مستوى، بهدف السعي للفوز بانتخابات الكنيست وتغليب الوجود والسيطرة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على المدى الطويل. قطاع غزة، حيث وقف إطلاق النار لا يلامس واقع الغزيين، استهدفه الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة طالت أحياء الشجاعية والصبرة شرق مدينة غزة، فدمر عدة منازل وخلف شهيدين أحدهما طفل إلى جانب عشرات المصابين. القصف المدفعي استهدف المنطقة الوسطى، فأعلن عن شهيد في دير البلح، وآخر سقط برصاص قناص إسرائيلي في مخيم المغازي، ورصد تقدم للآليات العسكرية في المنطقة الوسطى تحت غطاء من إطلاق الرصاص والقذائف وتنفيذ الآليات عمليات تجريف للأراضي. شرق وجنوب خان يونس تعرض للقصف المدفعي المكثف في وقت تتعمق الأزمات الإنسانية نتيجة قيود إسرائيل على إدخال المساعدات رغم المطالبات الدولية بالعكس. في الضفة الغربية اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين، بينهم مدير المسجد الإبراهيمي في الخليل خلال اقتحامات لمناطق بيت لحم والخليل وقلقيلية، واستهدف الجنود مزارعين في بلدة عبوين قرب رام الله ومنعوا مزارعين من الوصول لأراضيهم في منطقة وادي اللبن. كما شدد الجيش إجراءاته على الحواجز العسكرية، وامتدت الإجراءات لتطال الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس في مسعى لعرقلة صلاة الجمعة، ورغم ذلك توافد آلاف الفلسطينيين للصلاة. المستوطنون يستمرون في تنفيذ اعتداءات تركزت في مسافر يطا بالخليل وقرية جوري جنوب نابلس ومدينة سلفيت، وأطلق المستوطنون مسلحون الرصاص خلال اقتحام إحدى ضواحي مدينة رام الله، فيما اندلعت مواجهات أصيب خلالها فلسطينيون أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين في بلدة بيتا قرب نابلس. سياسيا تستعد إسرائيل لانتخابات الكنيست، لكن موقف بنيامين نتنياهو المتأزم بفعل الاتهامات الموجهة حول علمه المسبق بأحداث 7 أكتوبر وقضايا فساد تطاله مباشرة قد تكون السبب في توجهه نحو تجديد المواجهة مع إيران. فوفقا لتقديرات إسرائيلية يمكن للتصعيد مع إيران أن يعود مجددا خلال أسابيع، ما دفع الجيش لرفع درجة الاستعداد مع رصد هبوط طائرات عسكرية وأخرى للتزود بالوقود في مطار بن غوريون، مع تلميح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإمكانية تأجيل الانتخابات حال تجدد الحرب، ما يعتبر مخرجا ولو مؤقتا لبنيامين نتنياهو وداعميه. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: يواصل الطيران الإسرائيلي شن غاراته على بلدات جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة كفر تبنيت بقضاء نبطية، كما أفادت مصادر ميدانية بقيام قوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات تفجير واسعة ونسف لمنازل في بلدات الخيام وكفر كلا وطيبة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 5 جنود من أفراده. وعلى الصعيد الدبلوماسي أبدت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس قلقها البالغ من حدوث فراغ أمني مع اقتراب انتهاء تفويض قوة اليونيفيل في ديسمبر المقبل، كاشفة عن مساع أوروبية لدعم وتدريب الجيش اللبناني. أعلن حزب العمال الكردستاني أنه سحب قبل أيام مقاتليه من تركيا ومناطق أخرى في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات التي ستتخذها أنقرة لاستكمال مسار السلام ومدى انعكاسه على الدول الإقليمية.
2: يشكل هذا الانسحاب بالنسبة إلى أنقرة فرصة لتقليص التهديدات الأمنية وخفض كلفة العمليات العسكرية وتعزيز الاستقرار والتنمية في جنوب شرقي تركيا، لكنه يضع الحكومة أمام استحقاق موازن يتمثل في توفير إطار قانوني للمرحلة المقبلة ومعالجة الملفات المرتبطة بالحقوق الكردية والمشاركة السياسية. أما حزب العمال الكردستاني فيواجه تحدي الانتقال من العمل المسلح إلى المسار السياسي والحفاظ على حضوره وتأثيره بعد التخلي عن السلاح في ظل ضرورة لتسوية ملفات المقاتلين والقيادات وضمان تنفيذ التفاهمات بين الأطراف. ويمتد أثر الخطوة إلى العراق، حيث قد يسهم تراجع وجود الحزب المسلح في الشمال في الحد من العمليات التركية عبر الحدود وتهيئة الظروف لتعزيز سيادة بغداد وتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي مع أنقرة. وفي سوريا تتوقف التداعيات على مسار منفصل يتعلق بمستقبل ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قسد، التي تطالب تركيا بمعالجة صلاتها بالكردستاني، بينما ترتبط ترتيباتها العسكرية والإدارية بمفاوضاتها مع الحكومة السورية. هذا ولا يعني انسحاب مقاتلي الحزب تلقائيا تفكيك هذه القوات أو حسم مستقبلها، لكنه قد يزيد الضغوط باتجاه إعادة تنظيم وضعها ضمن تسوية سورية أوسع. أما إيران فتراقب انعكاسات التحول على التوازنات الأمنية في المنطقة، وإن كان الاتفاق التركي لا يشمل تلقائيا التنظيمات الكردية المسلحة الناشطة على أراضيها، وبين فرص خفض التوترات وتعزيز الاستقرار والتجارة يبقى نجاح المسار مرتبطا بالتحقق من الانسحاب ونزع السلاح وتنفيذ الضمانات السياسية والقانونية ومعالجة جذور الصراع، بما يحول التفاهمات الأمنية إلى سلام مستدام. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: في ولاية فلوريدا ترعى الولايات المتحدة مباحثات سياسية بمشاركة أوكرانية وأوروبية للتوصل إلى تفاهمات بشأن إيجاد حلحلة للحرب الروسية الأوكرانية. ميدانيا قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في قصف أوكراني على مدينة حدودية روسية.
3: أعلن الكرملين أن موسكو تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو على عدم وجود بوادر مشجعة لتحقيق تسوية دبلوماسية في أوكرانيا. وكان ماركو روبيو قد وصف الأزمة الأوكرانية مؤخرا بأنها بلغت طريقا مسدودا، موضحا أن روسيا مصرة على التحرير الكامل لدنباس، لكن أوكرانيا تعتبره شرطا غير مقبول على الإطلاق. ويرى روبيو أن ذلك يشكل جمودا يمكن كسره إما بتسوية تفاوضية أو بتصعيد من أحد الطرفين أو كليهما بحيث يمتد إلى ما وراء حدود النزاع. ولعل هذا الجمود بالذات هو الذي دفع الجانب الأمريكي لتنشيط مساعي ويتكوف وكوشنر، اللذين يرجح أن يقوما بزيارة إلى موسكو في الشهر الحالي، وسيحملان معهما مخرجات الاجتماع الموسع في ميامي الذي ضم فريق التفاوض الأوكراني، ومعه ممثلون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والناتو، بمعنى أن هناك محاولة لتوسيع الرقعة التفاوضية لتكون أمرا واقعا بالنسبة لموسكو لاحقا. في غضون ذلك، أوضحت موسكو أن سعي أوروبا لتكريس العسكرة الشاملة للمواجهة مع روسيا لن تسفر عن أي نتائج إيجابية، سواء بتجربة الصاروخ النووي الفرنسي أو بنوايا الجيش الألماني نشر لواء دائم في ليتوانيا، وأن روسيا على أهبة الاستعداد لمواجهة ما تعتبره هوسا بتوسيع التسلح لدى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك مع شداد القصف الروسي على عدة مدن أوكرانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا، عدا عن شلل المترو وغرق العاصمة في ظلام دامس. وبالمقابل طال القصف الأوكراني مركز بيانات ياندكس الضخم في مدينة ريزان، والذي يحتوي على عشرات آلاف الخوادم، ما أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل، وتسبب في تعطيل بعض خطوط السكك الحديدية والمصارف وأعطال وصفت بأنها غير مسبوقة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان. موسكو.
0: أعلنت الأكاديمية السويدية عن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي وإسهاماتها في الدفاع عن المبادئ القانونية الدولية وتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقد شغلت بيلاي عددا من المناصب منها المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعضوية المحكمة العليا في جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وإلى ذلك فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في خطوة غير مسبوقة تستهدف مواردها وقدرتها على مواصلة العمل بعد ساعات من إعلان فوز القاضية السابقة بالمحكمة الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. وقال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ستحظر التعاملات مع المحكمة وستقطع مواردها وتشل قدرتها على العمل. من جانبها رفضت المحكمة العقوبات الجديدة ووصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة مؤكدة على أنها ستواصل أداء مهامها استنادا إلى القانون والأدلة. وأعربت كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا اليوم عن أسفها ورفضها الشديد للعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الدول الثماني وهي من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في بيان مشترك دعمها المتواصل والثابت لاستقلال المحكمة وحيادها ونزاهتها. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين، واستعرض الاجتماع مجالات رعاية كبار السن وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي للعاملين في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز سياسات الأسرة، إضافة إلى موضوعات الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة وشؤون المرأة. وعلى هامش الاجتماع أقيم حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية. بحثت سلطنة عمان وجمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية خلال جلسة مشاورات سياسية ثانية التي عقدت في العاصمة كاتماندو، بحثت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتناولت المشاورات فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والتبادل الثقافي والمنتجات الزراعية والأسمدة والنقل الجوي بما يسهم في تعزيز

بسعادة بهرمة جون عليف النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان. حصلت سلطنة عمان للعام الثاني على التوالي على المركز الأول إقليميا وجائزة الريادة الإقليمية لمؤشر التنمية البريدية لعام 2026 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي، ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده القطاع والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها. وشهدت شبكة الخدمات البريدية في سلطنة عمان نموا في عدد من مكاتب البريد ونقاط النفاذ ليرتفع عددها الإجمالي من 610 نقاط في عام 2024 إلى 740 نقاط في عام 2025، بما يعزز انتشار الخدمات البريدية ووصولها إلى مختلف شرائح المجتمع في سائر المحافظات. اختتمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة النسخة الثالثة من معسكر المشاريع الطلابية الواعدة بمحافظة ظفار بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة. وحصل فريق بارا سايت على المركز الأول عن مشروع رصد ومكافحة والقضاء على نبتة الباراثينيوم السامة، وجاء ثانيا فريق معيار عن مشروع جهاز توفير الطاقة الكهربائية، بينما حصل فريق مدار على المركز الثالث عن مشروع منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي. وسعى المعسكر إلى دعم وتنمية المبادرات الطلابية وإكساب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة وواعدة. انخفض إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان بأكثر من 2% حتى نهاية أغسطس الماضي ليقارب 149,959,000 برميل، منها أكثر من 91 مليون برميل من وقود السيارات والطائرات، كما تجاوز إنتاج غاز البترول المسال 7,445,000 برميل، وقارب إنتاج النفط 26,200,000 برميل، فيما بلغ إجمالي إنتاج البتروكيماويات 725,600 طن متري. سجل إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل النشطة في سلطنة عمان نمواً 2.5% بنهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي ليتجاوز 8,515,000 اشتراك، وارتفعت الخدمة آجلة الدفع 7%، فيما انخفضت مسبقة الدفع 0.5%. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء والإنترنت بالنطاق العريض والألياف البصرية ليقارب 8,372,000 اشتراك. عالمياً، ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أنه من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.6% في وقت تختبر فيه صدمة الطاقة الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط مدى متانة الاقتصاد العالمي. من جهتها، رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لحجم نمو تجارة السلع خلال هذا العام إلى قرابة 4%، مرجعة ذلك إلى قدرة سلاسل الإمداد على التكيف مع تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، إلى جانب قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأفادت المنظمة بأن حجم تجارة السلع العالمية سجل نمواً 3.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعة أن يرتفع إلى أكثر من 4% في العام المقبل. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية وسط اقتحامات واعتقالات واستهداف للمزارعين الفلسطينيين. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثة الدبلوماسية، واجتماع أمريكي أوكراني أوروبي يبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. وبعد فوز القاضية نافي بلاي بجائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على

المحكمة الجنائية الدولية. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا الصباح وفي برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، ونسعد بكم في هذا المشوار الصباحي حتى 9:00 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات التي نشارككم إياها في حلقة اليوم السبت 28 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 10 من أكتوبر لعام 2026 للميلاد. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يستمع لنا ومن ينضم لنا لاحقا. إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم وإلى كل أماكنكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. صباحات الخير والنور والبركة عليكم جميعا. نسعد بتواصلكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 7244201 0، 7244201 0. إن شاء الله أكون معكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، في التنسيق والمتابعة طلال بن حمود العويسي، وفي الإخراج أحمد بن علي المرشودي.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: أحلى صباح وصباحكم لطف وتيسير وتوفيق بإذن الله تعالى. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا في هذه المساحة الصباحية من أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وأهلا بكل من يتواصل أيضا بالرسائل الصباحية على رقم الواتساب 72442010. كل يوم أنت إنسان جديد، لا تحكم على قدراتك من محاولاتك السابقة. كل يوم ابدأ من جديد ولا تفكر في أي إحباط. حياتك وسعادتك مسؤوليتك أنت، استعد قوتك، صباح النشاط والهمة لأصحاب القمة. تحياتنا الصباحية لك يا فايز العلوي، شكرا لرسالتك الجميلة وصباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله. واختر خليل قلبك بحكمة، فليس كل القلوب بالقلوب تليق. واختر لنفسك شخصا إذا قست عليك الأيام كلك فيه عشم لا يخيب. صباحكم خير إخوان الطاقم إذاعة سلطنة عمان، صباحتك سعيدة يا محمد زهيمي الهاشمي من مدينة الكامل الجميلة، شكرا لك يا محمد، نرجو لك يوم موفق إن شاء الله. هذه رسالة سالم سكيتي، يقول فيها: فريق أبطال عبري للمسير والمغامرات، صباح الخير لك إدريس وأحمد والمستمعين برنامج أحلى صباح. اليوم السبت معنا الكثير من الأعضاء المشاركين في المسير، مسيرنا 14 كيلومتر في ولاية عبري بقيادة مدربين علي بن خلفان المرشودي وسعيد بوهاني المنظري، كل التوفيق لكم ومسير جميل إن شاء الله وممتع في نفس الوقت. شكرا يا سالم، وأهلا بكل هذا التواصل الصباحي معكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مجموعة من الموضوعات التي نقف عندها في حلقة اليوم، منها إن شاء الله الحديث عن مركز زوار بسيا وسلوت الأثري وأهميته في دعم السياحة الثقافية بمحافظة الداخلية. إن شاء الله راح يحدثنا عن هذا الموقع وهذا المركز زميل مراسل علي بن جمعة الريامي مراسل إذاعة لمحافظة الداخلية. كذلك ضمن موضوعاتنا عن فوز مكتبة الشيخ محسن بن زهراء العبري الأهلية بالمركز الأول في مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لعام 2026. إن شاء الله يكون معنا في الحديث عن فوز هذه المكتبة ضمن هذه الجائزة الشيخ حمد بن محسن العبري عضو مجلس المؤسسين بمكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية. صحافة اليوم أيضا ضمن محطات التي نقف عندها نقرأ لكم فيها أبرز الأخبار والموضوعات في صحيفة عمان لهذا اليوم. كذلك غذاء ودواء، هذه المحطة الصحية التي نشارككم فيها بعض الموضوعات الصحية، وأيضا تكنولوجيا عن آخر المستجدات والأبحاث والمشروعات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، منها أيضا عن تقنية من أبحاث نوبل 2026 تمكن مرضى من الرؤية بعد سنوات من العمى. هذه واحدة من الأبحاث التي حازت على اهتمام كبير جدا بعد أيام من إعلان جائزة نوبل للطب عام 2026، كشفت تجربة سريرية نتائج وإعادة أو نتائج واعدة للتقنية غير مألوفة قد تغير مستقبل علاج العمى. سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل في تكنولوجيا. كل هذه الموضوعات وهذه التفاصيل وأكثر نشارككم إياها، والأهم أيضا استماعكم وتواصلكم معنا مستمعين من خلال الرسائل على رقم الواتساب 72442010. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
1: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: الأمم المتحدة تؤكد جميع سكان غزة قطاع غزة بلا مأوى مع حلول شتاء قاسٍ. اتهمت إسرائيل بمنع دخول الاحتياجات الإنسانية الطارئة. سلطنة عمان تحصد المركز الأول إقليميا في مؤشر التنمية البريدية. العالم يرحب بمنح نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام. غضب إسرائيلي وعقوبات أمريكية على الجنائية الدولية. تعزيز التعاون الثنائي وبحث آفاق الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان ونيبال. سلطنة عمان تعزز جهودها في مكافحة الإتجار بالبشر وتكثيف التوعية. دراسة تؤكد جودة النوم ومرونة العمل تحدان من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. هنا موضوع بعنوان: دعوات لبناء نمط حياة متوازن للأطفال وتقنين الشاشات وتفعيل الإشراف الأسري. أوقاف الداخلية توظف مخرجات مختبر الأفكار لتطوير الاستثمار الوقفي. فعالية بالحمراء ترسخ قيم السمت العماني في نفوس الأجيال. جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم تنظم ملتقى الأنشطة الطلابية. برنامج توعوي لصون الموائل الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية. تكريم أكثر من 100 طالب وطالبة في الحفل السنوي السادس لأوائل حي المعرفة بالخوض. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: سلطنة عمان تتصدر إقليميا في مؤشر التنمية البريدية للعام الثاني على التوالي. توجت سلطنة عمان جهودها في تطوير القطاع البريدي بحصولها للعام الثاني على التوالي على المركز الأول إقليميا وجائزة الريادة الإقليمية في مؤشر التنمية البريدية لعام 2026 للميلاد الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي. يعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده القطاع والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يرتفع 233 نقطة وقيمة التداول تتجاوز 417 مليون ريال. التقنيات المالية استراتيجية طموحة تعزز جاهزية سلطنة عمان لاقتصاد قائم على التنافسية والابتكار. المعالجات التجارية صمام أمان الاقتصادات الخليجية وتدعم تنافسية الصناعة واستدامتها. هذا ما أكده مكتب مكافحة ممارسات الضارة في التجارة الدولية. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم. لقاءان في الأسبوع الرابع من دوري جندال اليوم. عشونا مرشحا لمجلس إدارة نادي صور والانتخابات في 13 من نوفمبر. في دور الشباب لكرة القدم اليوم الجولة السابعة تترقب مواجهات قوية. بدية يستضيف المضيبي في دور الدرجة الأولى. التعادل السلبي يحسم مواجهة صحم والمصنعة في الدور الأولمبي. الطليعة يهزم العروبة بهدفين في دور الدرجة الأولى. مواجهتان دول الشنان المرحلة الثانية من الدور النسائي للصالات. وفي صفحة الأخبار الثقافية. منصة وثيق تتيح للمهتمين بالتراث العماني الوصول للوثائق التاريخية. 15 فيلما من 4 قارات تتنافس في مهرجان الدوحة السينمائية 2026. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم. أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: مجدد التحية لكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكم وأهلا بكل من انضم لنا في هذه الدقائق. مركز زوار بسيا وسلوت الأثري ببهلة يوثق 5000 عام من التاريخ ويدعم السياحة الثقافية بمحافظة الداخلية. نتحدث عن هذا الموقع السياحي وهذا المركز بشيء من التفصيل، وينقل لنا تفاصيله إن شاء الله في قادم الوقت الزميل علي بن جمعة الريامي مراسل الإذاعة لمحافظة الداخلية. صباح الخير علي وأهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير إدريس، وتحية صباحية جميلة للمستمعين الكرام، نحييكم ويسعدنا أن نكون معكم في هذا الصباح الجميل للحديث عن هذا المركز، مركز زوار بسيا وسلوت الأثري بولاية بهلة في محافظة الداخلية، وما يقدمه هذا المركز إدريس من معرفة بتاريخ سلطنة عمان عبر شواهد. فعلا مثل ما ذكرت، هذه الشواهد تمتد إلى نحو 5000 عام، وهذه الشواهد تكشف جوانب من حياة الإنسان العماني وكذلك وصلاته أيضا بحضارات العالم القديم إدريس.
1: بكل تأكيد علي، يعني نحن اعتدنا سابقا الحديث معك مثلا عن بعض المناسبات السياحية أو الفعاليات أو المهرجانات أو حتى ربما بعض المواقع الطبيعية السياحية. الآن يعني هذا الموضوع أيضا له بعد تاريخي يوثق يعني آلاف من الأعوام، وبالتالي كشاهد أيضا على عراقة التاريخ العماني، وأيضا هو كوجهة سياحية ربما تكون أيضا ضمن وجهات الجميلة التي يضعها أيضا السائح والمتجه إلى محافظة الداخلية. ونقترب أيضا من تفاصيل يعني هذا الموقع السياحي وهذا الموقع الذي يدعم السياحة الثقافية بمحافظة الداخلية. بداية علي، لو تحدثنا عن هذا المركز وما الذي يميزه كموقع في محافظة الداخلية.
2: بداية الذي طبعا أهمية هذا المكان، المعرفة فيه يعني في هذا المركز تأتي من الشواهد القائمة والمقتنيات التي اكتشفت في هذا الموقع بالنفس في بلدة بسيا وكذلك سلوت. فتجد في هذا المكان الأبراج وتجد الحصون وكذلك تجد أيضا المدافن وبقايا أيضا القرية الأثرية، وهذا يساعد يعني بشكل كبير في فهم كيف عاش السكان في ذلك المكان وكيف بنوا مساكنهم وكيف مارسوا حرفهم وأيضا واستفادوا من الموارد البيئية الموجودة في هذا المكان وفي هذا المركز. كل هذه التفاصيل يعني يقربوا هذا المركز للزوار ويشرح لهم العلاقة بين مختلف المعروضات الموجودة في ذلك المكان والمواقع المحيطة به، لذلك التعرف عليه والتعرف على تاريخ هذا المكان يعد يعني بالنسبة لي السائح وبالنسبة لي الزائر ثراء هكذا معرفي في جانب من جوانب التاريخ لسلطنة عمان. عندما نتحدث إدريس عن 5000 عام من التاريخ، يعني هذه 5000 عام فيها تفاصيل كثيرة، هذه المكتشفات عن حياة يعني الإنسان في ذلك المكان تقربنا من تفاصيل هذه الحياة اليومية وكذلك من الأسئلة التي شغلت الإنسان في ذلك الزمان، كيف كان يحصل على الماء، كيف كان يحافظ يعني عليه، الأدوات التي كان يحتاجها في معيشته، وكيف يتعامل أيضا مع البيئة التي من حوله. لذلك يعني هذا المركز يقدم مختلف هذه المعلومات عن الحرف، عن الاحتياجات، عن أيضا يعني الحرف التي كان يمتهنها أولئك الناس في ذلك المكان، فهي يعني تساعد على فهم هذه المعارف التي امتلكها أهل المنطقة وأيضا المهارات التي طوروها عبر الزمن.
1: نعم.
2: لذلك إدريس طبعا الجوانب اللافتة في هذا الموقع طبعا إلى جانب وجود الشواهد الأثرية من القلاع والحصون وكذلك أيضا المقابر والمدافن في ذلك المكان، أيضا هناك بعض المقتنيات التي أيضا اكتشفت في هذا المكان وكان لها أيضا صلات تجارية ربطت المنطقة هذه، منطقة بسيا وسلوت كانت في تلك المنطقة تعتبر هي حضارة ولها صلات بمناطق كثيرة كالهند وكذلك السن الهند وبلاد الشام وبلاد ما بين النهرين، كل هذه المكتشفات والمقتنيات التي وجدت في ذلك المكان،
1: نعم،
2: والتي أيضا هي موجودة في المعرض الداخلي لهذا المركز، تدل طبعا على هذه الصلات التجارية بين هذه المواقع وبين هذه الحضارات القديمة، وهي أيضا تتيح حتى للدارسين والباحثين يعني لدراسة حركة التبادل والتواصل بين هؤلاء السكان وبين تلك الحضارات،
1: نعم،
2: وكذلك عن السلع التي كان يتداولها الناس في ذلك المكان.
1: نعم،
2: تأخذ دائما الزائر يعني جولة في هذا التاريخ وهذه الأثار وهذه المكتشفات.
1: نعم، بكل تأكيد. بس قبل ما نكمل حديثنا علي، ربما أنت يعني تحدثنا من السماعة الخارجية للهاتف، لو تحدثنا من الهاتف مباشرة حتى يكون الصوت أكثر وضوحا بالنسبة للمستمع. يمكن أيضا حولت الصوت إلى سبيكر علي، شوي صوت بعيد، نحاول قدر الإمكان أيضا حتى نأخذ بكل هذه المعلومات، لأنه قد تكون أيضا هي دافع لزيارة هذا المكان والاقتراب كذلك. يعني يمكن نحن نسمع عن هذه المعلومات أو نشاهد كذا في مواد تثقيفية وربما في بعض المحتويات على منصات التواصل الاجتماعي، لكن الذهاب إلى الموقع ويجعل الزائر يقترب أيضا من تفاصيل يعني هذه المعلومات عن قرب، ربما أيضا هذه قد تكون تجربة فريدة من نوعها. تحدثت يعني علي عن يعني كشواهد وجود حضارات يعني سابقا، نتحدث عن أبرز الحضارات التي كانت للمنطقة علاقات تجارية معها والأدلة الأثرية التي تشير إلى هذه العلاقات علي.
3: نعم، مثل ما ذكرت إدريس، يعني الحضارات اللي كانت موجودة في تلك المكان يعني والتي كانت لها صلات تجارية مثل ما ذكرت يعني بمناطق الهند وكذلك السند وبلاد الشام،
1: نعم،
3: وبلاد ما بين النهرين، يعني كان في صلات تجارية بين هذه المنطقة وبين هذه الحضارات، والدلائل على ذلك هي المقتنيات التي يعني يحويها هذا المكان وهذا المركز، وبالأخص داخل القاعات المركز. يعني قاعات المركز هي هكذا قاعات، هي مقسمة إلى ثلاث قاعات، يعني تقدم المادة التاريخية بطريقة يعني تساعد على فهم وتتبع الفترات التي عرفتها هذه المنطقة. يعني مثلا القاعة الأولى هي قاعة مخصصة للعصر البرونزي وتحتوي على أقدم المقتنيات المكتشفة في هذا الموقع، وهناك أيضا القاعة الثانية هي تتناول العصر الحديدي وتضم أيضا جزءا مخصصا حتى للفترة الإسلامية، وبذلك يعني يستطيع المتجول بين هذه المعروضات أن يتعرف على اختلاف الأدوات وأنماط المعيشة من فترة إلى أخرى، وكذلك أن يربط يعني حتى كل مجموعة بالزمن الذي تنتمي إليه يعني من خلال هذه الأدوات. كذلك أيضا القاعة الثالثة يعني بالمواقع المدرجة يعني في قائمة التراث العالمي والمواقع التي يجري العمل على ترشيحه، وهذا أيضا يوسع أيضا معرفة الجمهور بقيمة هذه المواقع الأثرية وأهمية أيضا المحافظة عليها. هذا الترتيب الموجود أيضا داخل هذا المركز يعني يجعل حتى للزائر هكذا الجولة تكون لديه واضحة ومتسلسلة، يعني عندما يزور مركز أثري للمرة الأولى يتعرف على هذه المقتنيات، يتعرف على سياقها التاريخي، ثم يربطها بما يشاهد يعني خارج هذه القاعات من مباني وكذلك أيضا شواهد. طبعا ايضا ادريس، يعني بالنسبه لكذلك ابرز يعني المواقع الاثريه الموجوده اللي هو حصن سلوت،
1: نعم،
3: هذا الحصن الدائري او البرج الدائري هذا يعني الذي يراه يعني بالاخص عندما نقوم بتصوير هذا المكان من الاعلى ومشاهده هذه الابراج، تجد حقيقة شاهد يعني متميز جدا في البناء، يعود إلى هذا الحصن إلى العصر الحديدي،
1: نعم،
3: يعني تقع من بالقرب من هذا الحصن. طبعا أنا أتحدث الآن على الموقع الخارجي عن المركز،
1: نعم،
3: اللي بإمكان أن الزائر يطلع أيضا عليه، يقع بالقرب من هذا الحصن يعني بقايا قرية ومدافن تعود إلى الفترة ذاتها اللي هي إلى العصر الحديدي. كذلك هناك أيضا تتميز هذه المنطقة أيضا بوجود أبراج ضخمة يعني تعود إلى العصر البرونزي، وتشير إلى ما يعني عرفته هذه الحقبة الزمنية من نشاط عمراني. كذلك أيضا يعني هناك بقايا أيضا القرية الأثرية، وجد فيها أيضا مباني لتجمع سكني قديم وشواهد يعني لا زال إلى يوم الباحثين يعني يكرسوا جهودهم لدراسة تنظيم السكان وحياتهم وعلاقتهم بالمكان نفسه. هذه المعالم يعني تظهر بصورة أوضح يعني عند قراءتها من الداخل من خلال الشواهد وأيضا مشاهدة هذا الموقع يعني عيانا أثناء زيارته في الخارج. فهذه المعرفة وهذا الرابط يعني يوضح أيضا للزائر الجوانب التي ممكن أن تتسع فيه مدارك هذا الزائر وتكون فعلا مداركه أكثر اتساعا ووضوحا. ومشاهدة هذه المواقع يعني في بسيا وكذلك سلوت تعطي حتى للزائر قيمة مضافة عندما يستوعب صلة هذه المواقع بهذه العصور والحقب الزمنية المتعاقبة. إدريس،
1: بكل تأكيد يعني أيضا ضمن الفئات التي ربما تزور مثل هذه المواقع الأثرية والسياحية من طلبة المدارس أو حتى من مختلف أفراد المجتمع والأسر كذلك، كيف يقدم المركز أيضا هذه المعرفة لهذه الفئة تحديدا علي؟
3: نعم إدريس، بالنسبة للطلبة والمجتمع يعني في برامج هذا المركز يعني هنالك حقيقة يعني اهتمام كبير، بحيث أنه هذا المركز يستقبل طلبة المدارس ويقوم بتنظيم أيضا الورش والأنشطة التي تعرفهم بتراث بلادهم وتقربهم يعني إلى معاني هذه المكتشفات الأثرية. الطالب اليوم عندما يشاهد يعني أداة قديمة ويتعرف عليها ويتعرف على استخدامها ويربطها أيضا بحياة الناس، تصبح هذه المعلومة أقرب إلى فهمه يعني، ويستصبح هذه الزيارة أيضا يعني فرصة لكذا هكذا تساؤل وملاحظة وكذلك أيضا اكتشاف ما كان يعرفه الإنسان من مهارات في البناء والحرف والتعامل يعني مثلا مع أدوات مثلا كانوا يستخدموها مثلا في هكذا مثلا استخراج الماء، كذلك يستخدموا مثلا في الزراعة، يستخدموها مثلا في البناء. هذه الأدوات توفر لهؤلاء الطلبة والباحثين هكذا معرفة وكذلك أيضا تساؤل، وحتى الأشخاص الذين يودون أيضا يعني عمل بعض البحوث الخاصة في هذا الجانب. طبعا الإخوة هناك في المركز كمرشدين موجودين حتى على مدار الأسبوع من الساعة 8 حتى الساعة يعني 7 مساء، وهم موجودين في هذا المركز لشرح مختلف هذه المقتنيات الأثرية الموجودة في هذا المكان. فإضافة إلى هذه الجولات التي تقام لهؤلاء الطلبة أو لطلبة الجامعات أو الباحثين، هناك أيضا بعض يعني بعض الفعاليات أيضا التي تقام في هذا الفعاليات المجتمعية التي سواء كانت فعاليات رياضية، فعاليات سياحية أو هكذا فعاليات تطوعية أيضا لجلب الجمهور للتعرف أكثر حول هذا المركز وما يحويه. المعرض الداخلي والقاعات الداخلية من هذه المكتشفات وهذه الآثار التي حقيقة تشد الزائر في نوعية هذه المكتشفات وأيضا طريقة العرض لهؤلاء الزوار، وبالأخص هنالك شاشات ثلاثية الأبعاد وهنالك أيضا مقتنيات هكذا تم عملها في هذا أو في هذه داخل ذلك المتحف بطريقة جميلة تشد الزائر مع وجود المعلومات الدقيقة حول كل مقتنى أثري وجد في تلك المنطقة.
1: نعم، يعني مع كل هذه العناصر المهمة جدا التي ذكرتها علي، من المهم يعني تعظيم القيمة السياحية لهذا الموقع، يعني إضافة يعني بدل أن يكون فقط مجرد موقع تراثي تاريخي يحوي كل هذه يعني الأدوات التاريخية، أن يكون أيضا ضمن الأولويات الزائر يعني إلى محافظة الداخلية وولاية بهلة على وجه الخصوص، كيف ممكن تعظيم أيضا هذه القيمة؟
3: نعم، الزائر إدريس إلى محافظة الداخلية بشكل عام أو ولاية بهلة بشكل خاص، هناك العديد من المواقع المتميزة التي يمكن أن تفري تجربة هذا الزائر أثناء زيارة ولاية بهلة، مثلا سواء يعني في زيارته إلى قلعة بهلة التاريخية أو سوقها الأثري أو التوجه يعني إلى حصن جبرين، وكذلك سيرا على نفس الاتجاه باتجاه إلى قرية بسيا، يجد على يمينه هذا المركز مركز زوار بسيا وسلوت. فالزائر لولاية بهلة حقيقة يعني يجد من مختلف هذه المواقع الأثرية ما يعطي هذا السائح بعد هكذا وإضافة جميلة في تجربته السياحية لزيارة هذه الولاية. وهذا المركز يعني إدريس يعني مثل ما تحدثنا مع مدير هذا المركز، طبعا هناك زيارات حقيقة من وفود سواء من داخل سلطنة عمان أو خارج سلطنة عمان للتعرف على مثل هذه المكتشفات الأثرية. ولا تتوقف طبعا هذه الزيارات فقط يعني حول هذه المكتشفات الأثرية، وإنما أيضا فيها أبعاد سياحية كثيرة. يعني هنالك الكثير من طبعا الخطط لتطوير هذا المكان وتوفير الكثير من الخدمات التي أصبح اليوم الزائر يعني يود أن تكون مثل هذه الخدمات موجودة.
1: نعم.
3: وذلك لزيادة عامل الجذب، يعني هو طبعا يذهب لمشاهدة مثل هذه المواقع الأثرية وكذلك أيضا المقتنيات الأثرية وهذه المكتشفات، وأيضا وجود بعض الخدمات التي يعني التي الآن أصبح السائح يعني يحب أن تكون هذه الخدمات موجودة، وهو ما الآن أصبح المركز في حركة دؤوبة لتوفير مثل هذه الخدمات كمقاهي عصرية كجلسات هكذا يستطيع من خلال السائح أيضا مع تجواله أيضا الجلوس في بعض الأماكن الجميلة يعني بالقرب من هذه المواقع.
1: نعم.
3: منها يستمتع بجمالية هذه الأماكن، ومنها أيضا يستمتع أيضا بهكذا يعني الجلوس مثلا في موقع أو مقهى هكذا عصري.
1: نعم.
3: أمام هذه المواقع الثقافية السياحية الجميلة وكذلك الأثرية.
1: بكل تأكيد هذا عناصر تضاف يعني إلى عوامل الجذب لمثل هذه المواقع، ويعني أكيد أن هناك يعني تطلعات بالنسبة لهذا المركز أو هذا الموقع والقائمين عليه.
3: نعم.
1: لتطوير.
3: نعم.
1: الموقع.
3: نعم إدريس، هناك أيضا يعني نقطة ممكن يعني نقطة أساسية. المكان هذا اللي هو مركز زوار بسيا وسلوت، يعني المكان يربط بما بقي فيه من شواهد ما يمكن أن يقدم أيضا للأجيال القادمة من معرفة يمكن من خلالها يعني الأجيال اكتشاف يعني امتداد الحضارة العمانية منذ هذه العصور السابقة. يعني ونحن نتحدث عن 5000 سنة، 5000 سنة ما الذي جرى في هذه 5000 سنة؟ كيف كان يعيش هؤلاء الناس؟ فهذا الرابط لهذا المركز يعطي هذه الدلالة لهذه الأجيال يعني التي تصبح لديها هذه المعرفة التاريخية والأثرية حول هذه المواقع التي كان لها في

0: هنالك بعض الأماكن الجميلة حتى المخصصة أيضا للأطفال التي من خلالها أيضا يمكن أن يتعرفوا على هذا المكان من خلال بعض الشاشات التفاعلية التي تقرب الطفل أيضا من هذا الموقع هكذا بأسلوب جدا مميز. إدريس
1: بكل تأكيد ويعني هذه دعوة للجميع وليجعل يعني الزائر إلى هذه المحافظة محافظة الداخلية يعني هذا الموقع ضمن رزنامة الأماكن اللي راح يزورها أو ربما هناك يعني من هم موجودين حاليا في محافظة الداخلية وإن شاء الله يستمع لهذا اللقاء ويجعل أيضا هذا الموقع ضمن المواقع التي يزورها في هذه الفترة. أنا أشكر جزيل الشكر علي على تسليط الضوء على هذا الموقع وإبراز تفاصيله بشكل جميل بكل ما يتمتع به من خصائص وعناصر تفيد الزائر وكذلك تمتع يعني بما يوجد به من مختلف الجوانب الأثرية والتاريخية. كل الشكر لك علي ويومك سعيد.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: بارك الله فيك. إذن عن مركز زوار بسياو سلوت الأثري وأهميته في دعم السياحة الثقافية بمحافظة الداخلية كان معنا الزميل علي بن جمعة الريامي مراسل إذاعة لمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. غذاء ودواء.

وهذا دواء بداية الحديث عن بعض العلامات التي قد تشير إلى نقص الحديد. ربما البعض يشعر بشيء من التعب أو لا يختفي لديه التعب رغم ساعات النوم الكافية. قد لا يكون شعور بالتعب المستمر مجرد نتيجة لقلة النوم أو ضغوط الحياة اليومية، بل قد يكون في بعض الحالات علامة على نقص الحديد، خصوصا عندما يترافق مع أعراض مثل شحوب البشرة، الدوخة والصداع وضيق التنفس أو خفقان القلب. يزداد احتمال ارتباط الإرهاق بنقص الحديد لدى من يعانون بسوء التغذية أو فقدان الدم. يؤدي الحديد دور أساسي في إنتاج الهيموغلوبين، هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقص الأكسجين في أو إلى مختلف أنحاء الجسم. عندما تنخفض مستويات الحديد بدرجة تؤثر في إنتاج الهيموغلوبين، قد تظهر أعراض مرتبطة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. بعض هذه العلامات التي يشار إليها: قد يكون الإرهاق المستمر من العلامات المبكرة على نقص الحديد، لكنه يصبح أكثر إثارة للاشتباه عندما يترافق مع أعراض أخرى مثل الدوخة والصداع. كما ذكرت، قد يشعر بعض الأشخاص بضعف عام وانخفاض في القدرة على التركيز وأداء الأنشطة اليومية نتيجة عدم حصول الأنسجة على كمية كافية من الأكسجين. لا يعني وجود التعب وحده بالضرورة أن السبب هو نقص الحديد، إذ يمكن أن يرتبط بعديد من الحالات والعوامل الأخرى. لذلك لا ينبغي الاعتماد على الأعراض وحدها لتحديد السبب. يمكن أن يحدث نقص الحديد بسبب عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء، أو بسبب فقدان الدم، أو نتيجة عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد بصورة كافية. لا يمكن أيضا تأكيد نقص الحديد اعتمادا على الشعور بالتعب أو الأعراض وحدها، إذ يحتاج الأمر عادة إلى فحوصات وتقييم طبي. يستخدم تحليل الهيموغلوبين لتقييم وجود فقر الدم، بينما يستخدم أو يساعد تحليل الفيريتين في تقدير مخزون الحديد في الجسم. وقد يطلب الطبيب فحوصات أخرى وفقا للأعراض والتاريخ الصحي لكل شخص. تساعد نتائج هذه الفحوصات الطبيب على تحديد ما إذا كان التعب مرتبطا بنقص الحديد وما إذا كان هناك سبب يستدعي البحث عنه وعلاجه. لا ينصح بالبدء في تناول مكملات الحديد لمجرد الشعور بالتعب، لأن الإرهاق له أسباب متعددة، كما أن الحصول على الحديد بكميات تفوق حاجة الجسم قد يسبب آثار جانبية ومشكلات صحية. لذلك فإن استمرار التعب، خصوصا إذا ترافق مع الشحوب أو الدوخة والصداع أو ضيق التنفس أو خفقان القلب، يستدعي استشارة طبيب وإجراء الفحوصات المناسبة قبل تناول مكملات الحديد. لذلك يمكن تحديد ما إذا كان نقص الحديد هو السبب فعلا، ومعرفة درجته هو السبب الكامن وراءه، ثم اختيار العلاج المناسب وفقا للحالة. هذا كان موضوعنا في غذاء ودواء. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية. نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: حياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا بكم من جديد في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. حديثنا القادم إن شاء الله عن فوز مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبر الأهلية بالمركز الأول في مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لعام 2026. في الحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا عبر اتصال هاتف الشيخ حمد بن محسن العبري عضو مجلس المؤسسين بمكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية. صباح الخير شيخ حمد وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور يا شيخ، حياك الله عزيزي، أهلا وسهلا.
0: حياك الله شيخ حمد، بداية نبارك لكم هذا التتويج وهذا الفوز.
1: يا الحمد لله بتوفيق من الله تعالى، جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك. بداية شيخ حمد، نتحدث عن مشاركة المكتبة، مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية في هذه المسابقة وما يضيفه لتجربتها في السياق الثقافي المحلي.
1: نعم، حقيقة مكتبة الشيخ محسن كانت تواجه تحدي في جانب متعلق بالوثائق، حيث يوجد فيها ما يقارب حوالي 30 إلى 35 ألف وثيقة.
0: نعم،
1: وحقيقة نشفق أيضا على الباحثين إنهم يجيوا ويظل فترات يبحثوا عن هذه عن وثائق المطلوبة من جملة هذه 35 ألف، طبعا في صعوبة. لذلك مجلس الإدارة قرر على أساس أن احنا نعمل منصة بحيث أن نضيف هذه الوثائق، طبعا بمساعدة الذكاء الاصطناعي في قراءتها للاستفادة، يعني للاستفادة القصوى من قبل الباحثين.
0: نعم،
1: والحمد لله يا حقيقة احنا بدينا بالمبادرة قبل إعلان المسابقة، يعني بدينا في التحضير إليها، لكن جاء الحظ إن تكون يعني المسابقة تكون في الجانب التقني للمكتبات، وطبعا دخلنا فيها باعتبار إن احنا بادين أو جاهزين، حتى يعني ألقينا جزء منها في اللقاء على أساس إنه يتضح، وأيضا في نفس الوقت نطالب المكتبات الانضمام إلينا بحيث إننا نعطيهم مثلا ملف من الملفات هم يحطها، بحيث إنه يكون منصة شاملة للوثائق موجودة في جميع المكتبات.
0: نعم، ولذلك يعني كانت هناك أفكار ابتكارية في مجال التحول الرقمي في المكتبة.
1: نعم، الحمد لله طبعا بدينا احنا اصلا مع بالتنسيق مع الوزارة الذي نزف اليها شكرنا وتقديرنا، ونزف ايضا الشكر والتقدير لمن ساعدنا من الاولاد والاخوة في هذا الانجاز.
0: نعم،
1: يعني بما معناه ان احنا قمنا بالعملية وانجزناها وقدمناها قبل الإعلان.
0: نعم،
1: يعني عن المسابقة.
0: نعم، بالنسبة للمعايير أو المقاييس المتبعة يعني للتنافس على الجوائز أو على جوائز المسابقة، ما هي هذه المعايير وما ميز أيضا يعني مكتبة أو هذه المكتبة تحديدا مكتبة الشيخ محسن الزهران العبري، ما ميزها في هذا المجال تحديدا مجال التحول الرقمي الشيخ حمد؟
1: وعزيزي يعني خدمة المجتمع هي اللي جعلت إن يعني تأخذ الجائزة بهذا المنح أو نأخذ الجائزة بهذا المنح. يعني نحن من خلال هذه المنصة نخدم جميع قطاع الباحثين، طلبة يعني شمولية عامة، وبالتالي أيضا بمجرد ما دشناها وجدنا كثير من الباحثين ومن الراغبين في مشاهدة هذه الوثائق في الاشتراك في المنصة، لذلك أعطتنا دفعة جديدة أيضا إن إحنا أيضا نستقبل إن نضيف منصات أخرى بحيث تخدم قطاعات أيضا أخرى كالأطفال كالنساء كهذه الأشياء، بحيث إن يكون شمولية المنصات عندنا لخدمة المجتمع شاملة.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم. طيب شيخ حمد، يعني لمن لم يعرف يعني مسبقا عن مكتبة الشيخ محسن، أو لم يسبق له الاستفادة منها، سواء كان من الدارسين أو الباحثين أو حتى من يعني من عموم القراء، لو تحدثنا عن كنبذة تعريفية عن مكتبة الشيخ محسن بالزهراء العبر الأهلية وأنشطتها الثقافية وما تقدمه للمجتمع.
1: نعم، مكتبة الشيخ محسن بن زهران طبعا كانت مكتبة خاصة للوالد الله يرحمه، وقبل أشهر من وفاته أوقفها للعامة. وطبعا تبنينا احنا تبنينا عملية تسجيلها في الجهات الرسمية، وأطلقناها كمكتبة عامة بعد تقريبا سنة من وفاته. وطبعا من أعمال المكتبة طبعا بالإضافة إلى أن يوجد في حدود 13,000 عنوان في المكتبة، هناك نشاطات مختلفة تقيمها، يعني مختلفة في من جوانب سياحية، من جوانب اقتصادية، من جوانب مختلفة تقيم نشاطات استكشاف. يعني حتى نعمل فرق استكشاف في الجبل عن الكهوف وعن هذه الأماكن، يعني كخدمة عامة أيضا نشارك فيها الدولة يعني اكتشافات ولو بسيطة يعني.
0: نعم، وهناك أيضا الموقع الإلكتروني لهذه المكتبة لمن يود.
1: نعم نعم موجود موقع إلكتروني، وطبعا حسابات أيضا أخرى موجودة.
0: نعم،
1: نعم
0: ما الذي يمثل لكم هذا التتويج يعني الشيخ حمد، وأثره أيضا في مواصلة الحراك الثقافي والمعرفي، وكذلك ربما أن يكون هناك تحول رقمي أكبر ربما مستقبلا؟
1: طبعا يمثل هذا يمثل من جانبنا احنا ان يعني قمه نشاط نقدمه الى المجتمع، مما يدفع مجلس الاداره الى بذل المزيد في تطوير هذا الموقع نفسه وهذه المنصه نفسها، وايضا في خدمه المجتمع والتنسيق مع المجتمع ليكونوا شركاء معنا في نفس يعني الخدمه نفسها، بحيث انه يكون الباحث لما يدخل في المنصه يجد معظم الوثائق من المكتبات الاخرى. ونحن عرضنا عليهم ايضا في الملتقى الاخير هذا الخدمه،
0: نعم،
1: ونتمنى ان نوفق جميعا يعني فيها
0: باذن الله تعالى.
1: نعم.
0: كذلك يعني لمن يود معرفه اكثر عن هذه المكتبة يكتب اسم المكتبة يعني على شبكة الإنترنت، ويجد أيضا هذا الموقع، هناك حتى جولة افتراضية لمن يود أن يتجول في هذه المكتبة افتراضيا.
1: نعم
0: نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله الشيخ حمد، وهذا هذه المكتبة باعتبارها أيضا نموذج لبقية يعني الأنشطة الثقافية والمكتبات الأهلية الأخرى. نرجو لكم كل التوفيق ونبارك لكم مرة أخرى الشيخ حمد.
1: شكرا جزيلا أخي العزيز، شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيك،
1: مشكورين على المقابلة،
0: بارك الله فيك يومك سعيد، حياك الله. إذا عن فوز مكتبة الشيخ محسن بن زهراء العبري الأهلية بالمركز الأول في مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لعام 2026، كان معنا عبر اتصال هاتف الشيخ حمد بن محسن العبري عضو مجلس المؤسسين بمكتبة الشيخ محسن بن زهراء العبري الأهلية.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. تكنولوجيا.

في تكنولوجيا، بداية عن تقنية من أبحاث نوبل 2026 تمكن مرضى من الرؤية بعد سنوات من العمى. أظهرت تجربة سريرية حديثة نتائج مشجعة لعلاج تجريبي يعتمد على الضوء والتعديل الجيني، إذ تمكن بعض المصابين بالعمى الوراثي من استعادة قدر محدود من الإبصار، أتاح لهم اكتشاف أجسام في محيطهم وتحديد مواقعها ومد اليد نحوها. يستند العلاج إلى تقنية البصريات الجينية التي حصل ثلاثة علماء على جائزة نوبل في الطب لعام 2026 تقديرا لإسهاماتهم في تطوير أسسها العلمية. شملت التجربة 10 أشخاص يعانون من مراحل متقدمة من التهاب الشبكية الصباغي، وهو مرض وراثي يؤدي إلى تدهور البصر تدريجيا وقد ينتهي بالعمى. أظهرت النتائج تحسن حساسية العين للضوء لدى 7 مشاركين، كان التحسن لدى 6 منهم ذا أهمية سريرية، فيما سجل بعض المرضى تحسنا في أداء مهام بصرية بسيطة. نشرت الدراسة في 7 أكتوبر 2026 بإحدى الدوريات العلمية، أظهرت مؤشرات مشجعة بشأن سلامة العلاج وإمكانية استعادة بعض الوظائف البصرية، رغم أن التقنية لا تزال تجريبية ولا تستطيع إعادة الرؤية الطبيعية. تعود الأسس العلمية لهذه التقنية إلى الأبحاث التي توجت بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2026، والتي فاز بها كارل دايسروث وجورج ناغل لإسهاماتهم في تطوير تقنية تتيح التحكم في نشاط الخلايا العصبية باستخدام الضوء. تعتمد الفكرة على إدخال بروتينات حساسة للضوء إلى إدخال أو إلى خلايا عصبية محددة، بحيث يمكن تنشيطها عند تعرضها لأطوال موجية معينة من الضوء. جمع الباحثون بين العلاج الجيني ونظارات خاصة تعمل على معالجة الصور وتحويلها إلى نبضات الضوئية. في المرحلة الأولى تلقى كل مشارك حقنة واحدة في العين الأضعف إبصارا تحتوي على ناقل فيروسي معدل يحمل التعليمات الجينية لإنتاج بروتين حساس للضوء. يسمح هذا البروتين للخلايا العقدية المتبقية في الشبكة بالاستجابة للضوء، رغم أنها ليست الخلايا المسؤولة عادة عن استقبال الصور في العين. من مزايا هذه الطريقة أنها لا تعتمد على وجود طفرة وراثية بعينها، بل تستهدف خلايا يمكن أن تبقى سليمة نسبيا رغم اختلاف الأسباب الجينية للمرض، وهو ما قد يوسع نطاق استخدامها مستقبلا. في تكنولوجيا، كيف يتنبأ تشات جي بي تي بعمر المستخدم ويفعل تجربة المراهقين؟ كشفت أوبن AI مزيد من التفاصيل حول نظام التنبؤ بالعمر داخل تشات جي بي تي، الذي يستخدم إشارات مرتبطة بالحساب وسلوك الاستخدام لتقدير ما إذا كان المستخدم قد يكون دون 18 عاما، بدلا من الاعتماد فقط على تاريخ الميلاد المدخل عند إنشاء الحساب. وإذا رجح النظام أن الحساب يعود إلى مراهق مؤهل، يتم تفعيل تجربة تشات جي بي تي فور تينز تلقائيا مع ضوابط إضافية للمحتوى وبعض القيود على الميزات، بحيث أن تكون هذه الميزات أو الأدوات التي تكون متاحة لهذا المستخدم في هذا العمر تحديدا تكون محدودة. حسب OpenAI ينظر نظام التنبؤ بالعمر إلى مجموعة من الإشارات من بينها الموضوعات العامة التي يناقشها المستخدم والأوقات التي يستخدم فيها تشات جي بي تي، كيفية توقيت استخدام الحساب وأنماط النشاط عبر الزمن، إضافة إلى عمر الحساب نفسه. لا يحل هذا النظام محل تاريخ الميلاد، بل يعمل كطبقة أمان إضافية. لهذا يمكن للحساب أن يصنف ضمن تجربة المراهقين حتى لو كان المستخدم قد أدخل تاريخ ميلاده عند التسجيل. في حال ظهرت الإشارات الأخرى، احتمال أن يكون دون 18 عاما، كما تقرر الشركة بأن النظام قد يخطئ في بعض الحالات. تكنولوجيا روبوتات بشرية تتعلم التنبؤ بموقع الكرة حتى عند
فقدانها بصريا. طور باحثون من جامعة تشينغوا الصينية نظام تحكم جديد للروبوتات البشرية يتيح لها البحث عن الكرة وملاحقتها وتسديدها اعتمادا على الرؤية المدمجة في الروبوت في محاولة لمعالجة تنسيق الإدراك والحركة بسرعة كافية داخل بيئة متغيرة، وهي واحدة من أصعب مشكلات الروبوتات الحالية. اختار الفريق كرة القدم باعتبارها اختبارا عمليا يتطلب من الروبوت تنفيذ عدة مهام في الوقت نفسه، من تتبع كرة متحركة عبر كاميرات غير مثالية إلى الحفاظ على التوازن، تعديل خطواته واتخاذ قرار بشأن اتجاه التسديد. هل هذه بداية لإجراء مثلا مواجهات في كرة القدم وتكون أو يكون كل اللاعبين هم روبوتات بشرية؟ ربما، وقد تكون هناك أيضا بطولات بأكملها تتحكم فيها هذه الروبوتات البشرية. يعني بدلا من تعديل كل جزء من النظام بصورة منفصلة بعد ظهور مشكلات على الروبوت الحقيقي، يدرب الباحثون نظام التحكم داخل محاكاة حاسوبية قبل نقله إلى المنصة الفعلية. لم تكن المحاكاة مصممة لتقديم ظروف مثالية، بل أضاف الفريق عمدا أخطاء بصرية وتأخيرات وحالات تختفي فيها الكرة مؤقتا عن الكاميرا. كان الهدف تدريب النظام على الاستمرار في تقدير موقع الكرة والتحرك نحوها حتى عندما تصبح المعلومات البصرية غير مكتملة. كما حولت أيضا البرمجيات المدمجة المعلومات المرئية المتعلقة بالكرة والملعب إلى إحداثيات أبسط يمكن للروبوت استخدامها في اتخاذ قرارات الحركة، بدلا من الاعتماد باستمرار على معالجة تدفق بصري أكثر تعقيدا. تكنولوجيا. هذه كانت تكنولوجيا في أحلى صباح.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: صباحكم سعيد إن شاء الله دائما برفقة من تحبون. شكرا لكل هذه الرسائل الصباحية. صباح النور يا أبو محمد معمري، تحياتنا الصباحية لك. عندما تصبح أكثر وعيا بذاتك وفهما الخفايا وفهم الخفايا بنفسك سيصبح في وسعك فهم العالم من حولك، بالتالي ستمتلك القدرة على التعامل معه بشكل أفضل. أسأل الله صباحكم بكل خير، وسعد صباحك يا سالم الهاجري. صباح النور أيضا أبو أسعد الساعدي من جعلان بني أبو علي، تحياتنا الصباحية لك. وأيضا سالم العاصمي، شكرا لك يا سالم على طيب المتابعة. وكذلك من سلطان العاصمي، تحياتنا الصباحية لك. يوسف الصوافي، صباح النور يا يوسف، شكرا لك على طيب المتابعة. ناصر زيادي، تحياتنا الصباحية لك، شكرا لي هذه الصور الجميلة. من وين؟ رحلة شبابية من شاطئ السوادي، رحلة ممتعة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لكل من كان معنا في هذا الصباح ولرسائلكم الصباحية. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي التنسيق والمتابعة الزميل طلال بن حمول العويسي. هذه تحيات المخرج أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. إيران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة من خلال الوسطاء، وواشنطن تقول إن المناقشات تشهد تقدما إيجابيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية وسط اقتحامات واعتقالات واستهداف للمزارعين الفلسطينيين. الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك بلاده بالمباحثات الدبلوماسية، واجتماع أمريكي أوكراني أوروبي يبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. ترامب يقول إن أمريكا ستستورد وقود الديزل من روسيا، وزيلينسكي يندد باتفاق واشنطن وموسكو ويصفه بأنه استثمار في الحرب. وبعد فوز القاضية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. عاد التاجر عبد اللطيف لوما من سفرته الأخيرة بعد غياب أشهر في البحر. استقبلته أخته فردوس، أما مريم فقد اختبأت خلفها تنظر إليه بدهشة وشقاوة وفضول. تعلقت عين عبد اللطيف بهذه الطفلة الجميلة التي بدأت خائفة وحزينة وكأنها تستنجد به.
5: حمدا لله على سلامتك يا أخي.
3: سلمك الله يا أختي.
5: كيف كانت رحلتك؟
3: موفقة والحمد لله. من هذه الطفلة؟
5: اسمها مريم. سامحني يا أخي، أعرف أنك لا تريد شخصا جديدا في البيت، لكن سنجور جمعة قد طلب مني ذلك وتوسل إلي. أمها ماتت وهي تلدها، وأبوها أعمى وهو خائف عليها من أولاد الحرام.
3: من أين أتت؟ وما اسم أبيها؟
5: من لوغان عند الوادي الكبير، واسم أبيها دلشاد. لقد سلمها لنا بنفسه وقال تخدم بطعام بطنها فقط. هيا سلمي على أحبابش يا مريم.
0: قبلت مريم يمين عبد اللطيف، وحين وضع يده على رأسها شعر بجسدها يرتجف تحت أصابعه، ثم بدأت دموعها بالتساقط.
5: اذهبي يا مريم وساعدي عساكر وخلوف، إنهن يحضرن طعام الإفطار. تعال تعال يا أخي إلى الليوان.
3: لقد جلبت لك بعض الهدايا، حريرا وعطورا وعقدا من اللؤلؤ وأساور.
5: شكرا يا أخي، لا أريد سوى سلامتك.
3: هل أحضرها لك الآن؟
5: لا لا لا، فيما بعد.
3: كم عمرها؟
5: من تقصد؟
3: مريم، مريم.
5: يقولون أنها ابنة 15 سنة، لكنها من الجوع تبدو كأنها بنت صغيرة.
3: سوف تكبر حتما وتنضج.
5: أراك تهتم بها كثيرا، ألا تكفيك نساء المرافئ والموانئ؟
3: اتق الله يا فردوس، اتق الله، إنها طفلة لم أسألك عنها إلا شفقة لا أكثر.
5: ما بك قد غضبت؟ أترك أمور نساء البيت لي.
3: أما زلت تعيرينني بعلاقتي بالطاووس؟
5: أخي، لقد اتفقنا منذ زمن، إدارة البيت لي والتجارة لك. هل سألتك يوما كم ربحت وكم خسرت في تجارتك؟
3: قلت لك هذه طفلة، طفلة، وحاشا لله أن تكون نظرتي إليها نظرة غش أو طمع.
5: حسنا، هيا هيا بنا إلى الطعام.
3: لا رغبة لي.

0: خرج عبد اللطيف غاضبا وصادف مريم وهي تركض في ممر البيت تجاه المطبخ، وصوت خلوف يناديها فكادت تصطدم به.
1: مريوم مريوم، تعالي كلي، أنت جائعة.
0: وقفت مريم تحدق إلى عبد اللطيف بعينيها الشهلاوين الواسعتين، ثم ركضت وهي تضحك حتى اختفت.
2: يا إلهي، هذه ضحكة تهز القلب وتفرح الروح من الأعماق.

0: خرج عبد اللطيف من البيت باتجاه مقهى الشمخي، حيث التقى بصديق عمره حميد بن عبد الله. لقد درسا معا في مدرسة الزواوي، وتقاسما معا أشياء كثيرة في طفولتهما، وما زالا أصدقاء رغم الفرق الكبير بين غنى عبد اللطيف وفقر حميد وأصله المتواضع. تربى حميد يتيما بعد وفاة أبيه، فعاش عند عمه القاسي، وحميد بن عبد الله هو الذي يمسك الآن تجارة عبد اللطيف ودفاتر حساباته في مسقط، وينوب عنه أثناء غيابه المستمر. إنه يطمح بالزواج من فردوس، ولكن
1: ما بك شاردا يا عبد اللطيف؟
2: التجارة من سيء إلى أسوأ يا حميد. الإنجليز يضيقون الخناق على الموانئ ويرفعون الضرائب.
1: لقد منعوا تجارة العبيد.
2: يبدو أن ضمائرهم قد صحت الآن. لقد أعلنوا ذلك بعد أن امتلأت مستعمراتهم، كما قيدوا تجارة السلاح.
1: لم يبق الكثير من التجار العرب في موانئ مسقط ومطرح بعد رفع الضرائب.
2: لم يعد للعمانيين إلا السفن والرياح. أتصدق بأنني لم أعد أكسب الكثير من هذه الرحلات التي أقوم بها؟ لكني اعتدت السفر ولا أستطيع المكوث هنا طويلة. أين تحب أن نسهر هذه الليلة؟
1: أعرف أين تريد السهر، مطعم دي سوزا، ما رأيك؟
2: أحسنت الاختيار، لن يعدل مزاجي سوى جو هذا المكان.

0: أتريد أن أوصلك إلى البيت؟
1: أتظنني قد نسيت المكان يا حميد؟ سامحك الله، أنا من سوف يوصلك. هل نسيت أنني من كان يوصلك إلى البيت ونحن شباب صغار حتى لا يعاقبك عمك؟
0: كان عمي يكره السكارى وينظر إليهم كأنهم قردة أو خنازير. أنا واثق أنه لم ير خنزيرا واحدا طوال حياته. أنا في الحقيقة رأيت قردا.
1: القرد الوحيد الذي رأيته كان يلاعبه هندي عند الميناء. كان يقول له: كيف ترقص العروس؟ فيرقص ويقفز بنشاط وخفة. أما حين يقول له: كيف ترقص العجوز؟ فكان ينام على بطنه. لدي فكرة.
0: وما هي؟
1: ما رأيك أن نسهر عند قلعة الجلال حتى الصباح؟
0: موافق.
1: هيا بنا، هيا بنا قبل أن تهرب القلعة.
0: لن تهرب.
1: لماذا؟
0: لقد تزوجت الميراني.

0: أنا أحب هذا المكان يا حميد. أتذكر حين كنا نخرج من المدرسة ونلعب ثم نستريح على هاتين الصخرتين ونتأمل القلعتين؟
1: عبد اللطيف، أريد أن أطلب منك يد فردوس.
0: تعرف أنني أشتهي السفر يا حميد، لقد تعودت البحر فصار هو البلد لا مسقط.
1: عبد اللطيف، أريد أن أخطب منك فردوس.
0: اعتادت روحي ارتجاج السفينة فصارت ألواحها سريري، وتعودت مصاحبة نساء المرافق، أقسم أن لي أولادا في معظم الموانئ.
2: سالت دموع حميد في الظلام ألما لتجاهل عبد اللطيف لطلبه، وفتح بهذا جرحا عميقا في قلب حميد لن يندمل أبداً.

0: خالتك، ها؟ ما بها؟
1: لا شيء، لا شيء، ولكن لا رغبة لي بالزواج الآن يا فردوس. لا تتعبي نفسك. لقد تجرأ حميد بن عبد الله البارحة وطلبك مني.
0: وماذا قلت له؟
1: لم أكلف نفسي الرد عليه.
0: أتعني أنك رفضته؟
1: نعم. هل ترغبين به؟
0: لا، لا.

0: مكث عبد اللطيف شهرين في مسقط، أمضاهما بين الدكاكين والمخازن والجمرك وبيوت تجار الهنود والقنصلية البريطانية، وهو يعد لسفر جديد.
1: حميد؟
2: نعم يا سيدي.
1: خذ معك 5 من الحمالين واذهب إلى المخازن، واجعلهم ينقلون من المخزن الكبير إلى سفينة الغنجة الراسية في الميناء الليمون المجفف والبصور والأسماك المجففة والتمور، ومن المخزن الثاني عليهم أن يحملوا المكسرات التي جلبتها من إيران.
3: هذه هي قائمة البضاعة التي اتفقنا أن تجلبها من الهند.
1: اقرأها لي لو سمحت، أخاف أن أكون قد نسيت شيئا.
3: نعم، أخشاب، توابل، قرميد، أقمشة، أرز، عطور وذهب.
1: حسنا، اكتب. وقرميدا أحمر، فقد أصبح الطلب عليه كثيرا هذه الأيام، وخاصة في زنجبار.

0: كم ستغيب يا أخي؟
1: لا أعرف، الأمر كله بيد الله.
0: أتمنى لك السلامة والتوفيق دائما.
1: أين مريم؟
0: لا أدري، ربما كانت تساعد مويزي.
1: مويزي؟ مويزي؟
0: نعم يا سيدي.
1: اجلبي مريم.
2: لم يستطع عبد اللطيف أن يغادر البيت قبل أن يرى عيني مريم الجميلتين الواسعتين، وأن يسمع ضحكتها التي تأسر القلوب بالفرح. وما إن غادر عبد اللطيف.
0: مويزي، مويزي. نعم يا سيدتي. انقلي مريم إلى المطبخ، سوف يكون عملها من الآن فصاعدا مساعدة فرشه. لا أريد أن أرى وجهها، هل سمعتي؟
3: حاضر يا سيدتي.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب: الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزو هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع: إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلاً عظيماً.
1: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدناً تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشهور.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الأطفال في برنامجكم الصباحي المفكرة الذكية اللي يأتيكم كل سبت من الساعة 9:30 وحتى 11:00. إن شاء الله هكذا تكونوا معنا في هذه الرحلة الجميلة والرائعة. في هذه الرحلة رح نطرح معاكم مجموعة من المعلومات القيمة، وأيضا هكذا نستمتع مع الحوار مع الأطفال اللي راح يشاركونا والمواهب الرائعة والجميلة. في البداية خلونا نصبح بزميلنا عبد الرحمن. صباح الخير.
1: صباح النور والسرور يا زميلتي رفال ويا أصدقائي الأطفال، صباحكم خير يا رب.
0: كيف عبد الرحمن النشاط اليوم، الاستعداد للحلقة؟
1: طبعا طبعا مستعد إن شاء الله، بنقدم تقديم جميل إن شاء الله، وبنستمتع مع أصدقائنا اللي بيشاركونا ونستمع لمواهبهم ومشاركاتهم وأفكارهم المختلفة.
0: هكذا بإذن الله تعالى إن شاء الله يا أصدقائنا الأطفال تكون معاكم الحلقة جميلة ورائعة. نصطحبكم في هذه الرحلة اللي راح تكون معانا بإذن الله تعالى. هكذا تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، معكم في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا رفال بنت عبد الله الضيابية،
1: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
0: وهذه تحيات مخرجتنا صفية الحمدانية. أصدقائنا الأطفال، فاصل أراجعي لكم نستفتح حلقاتنا نستفتح حلقتنا والفقرات الجميلة والرائعة.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا لكم من بعد هذا الفاصل، وإن شاء الله هكذا نبدأ معاكم فقراتنا. لكن في البداية خلونا نعرفكم بفقرات البرنامج اللي راح تصاحبكم معانا. الفقرة الأولى هي فقرة مسابقة مفكرتي الذكية. في هذه المسابقة يا أصدقائنا الأطفال نستقبل الطلاب من المدارس، نأخذهم في اتصال هاتفي وهكذا نعطيهم بعض الأسئلة ويجاوبوا عليها في مسابقتنا مفكرتي الذكية. بالضبط. وفي هذه المسابقة هؤلاء الأطفال أيضا يشاركون مفكرتهم اللي يمتلكوها، نشوف إيش لون مفكرتهم، إيش يكتبوا في المفكرة، علشان نعزز مع الأطفال أهمية وجود المفكرة.
1: نعم، وطبعا عندنا يا أصدقاء الأطفال فقرة مفهوم من المفكرة، وفي كل مرة طبعا نحن نتعرف على مفهوم جديد من المفاهيم بصحبة مجموعة من الأطفال المميزين اللي يشاركون الحديث والحوار حول هذا المفهوم. وأيضا طبعا فقرة موهبتي تصنعني، واللي نستقبل فيها مجموعة من المواهب المميزة من أطفالنا وطلبتنا المجيدين، واللي طبعا نحن نفتخر فيهم جدا جدا وبإنجازاتهم. وطبعا يا أصدقائي خلوكم معنا ومستعدين، عشان رح نرجع نستقبل الاتصالات والمكالمات الجميلة والمشاركات المميزة إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: وطبعا الحين يا أصدقائي خلونا كذا نستقبل بعض المكالمات في حلقة اليوم، ونتمنى طبعا منكم أنكم تركزوا معانا زين وتتفاعلوا معنا، وطبعا كل أفكارنا جميلة ونتمنى منكم أنكم كذا تطبقوا هذه الأفكار واللي نعطيكم إياها خلال أيام الأسبوع وأنكم تستفيدوا منها. وطبعا خلونا في البداية نرحب ونشكر طلاب المدرسة اللي بيشاركونا اليوم في مسابقة البرنامج، وهي مسابقة مفكرة الذكية، وهم طلاب مدرسة إيش يا رفال؟
1: واحة المعارف. ونشكر مديرة المدرسة فاطمة العبري ومشرفة المواهب رقية العلوي، وإن شاء الله هكذا يكونوا طلاب مدرسة واحة المعرفة نشيطين ومتميزين معانا ويشاركونا بكل حماس في فقرتنا ومسابقتنا.
0: جميل أكيد. وطبعا إيش رأيك يا رفال الحين نستقبل أول مكالمة في حلقة اليوم ونسمع أصدقائنا ونتعرف على مواهبهم وهل عندهم مفكرة وإيش هي طموحاتهم وأهدافهم اللي يدونوها في مفكرتهم الورقية. وطبعا نقول صباح الخير من معانا.
1: صباح الخير يا عزة،
0: أهلا وسهلا.
2: عليكم السلام، إليكم جئت بالترحاب أهلا، فأنتم مثل أنفاس الصباح، إليكم ألف شكر ألف حب أثير زاد في النفس شراحي، نعبر عن شعور الفكر حبرا وبعض الحين ألسنة في صاحي، قرأنا في كتاب العمر درسا لأن المجد يؤخذ بالكفاح، وأن ثقافة الإنسان دوما تعين على التميز والنجاح. نعم إني هنا أيقظت فكرا غفى ما بين أنفاس الصباح، أحييكم أنا عزة وقلبي تعلق في مسارات النجاح، أحييكم أنا عزة وقلبي تعلق في مسارات النجاح، تعلق في مسارات النجاح.
0: ما شاء الله يا صديقتنا عزة، إيش هذه الدخولية الجميلة، شكلها يا رفال بداية مشرفة. طيب طيب كيف حالك عزة؟
2: الحمد لله بخير.
0: أنت في أي صف؟
2: معكم طالبة عزة بن سلطان بن راشد بن محمد العبري من ولاية عبري الواعدة والمقيدة بالصف الثاني بمدرسة واحة المعارف للتعليم الأساسي.
0: والنعم والنعم فيك يا صديقتنا عزة. عزة عندك مفكرة في البيت؟
2: نعم لدي مفكرة وأكتب فيها أهدافي التي أسعى لتحقيقها خلال هذا العام.
0: جميل جميل صديقتنا، وممكن تشاركينا كذا هدف واحد من أهدافك؟
2: أن أحفظ أجزاء أكثر من القرآن الكريم.
0: ما شاء الله، أنت وين واصلة في القرآن الكريم؟ أي جزء؟
2: الجزء تبارك.
0: ما شاء الله يا صديقتنا ما شاء الله. أنا أنصحك وأنصح أصدقائنا الأطفال إن هم يحفظوا القرآن ويتدبروا معاني. طيب
2: طيب إن شاء الله
0: إن شاء الله. شاطرة يا صديقتنا. طيب إيش رأيك الحين نروح للمسابقة؟
2: يلا.
0: متحمسة؟
2: نعم.
0: لكن أول شيء لازم تعرفي كلمة السر. تعرفي كلمة السر؟
2: نعم.
0: إيش هي كلمة السر؟
2: هيا يا مفكرة يا ذكية اعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
1: الأحد، تعرف على آداب السمت العماني في الأماكن العامة.
0: طبعا يا صديقتنا عزة تدعوك المفكرة انك تتعرفي على آداب السمت العماني في الأماكن العامة، ونحن نقترح عليك انك تقدمي برنامج إذاعي في مدرستك عن السمت العماني في الأماكن العامة. حلو؟
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله. الحين نروح للسؤال. طيب السؤال يقول، ركزي زين
2: زين
0: يلا، كنت تنتظر دورك في طابور من الناس في أحد المراكز التجارية، فجاء أحد أصدقائك يطلب منك أن يتجاوز الآخرين ويتقدم عليهم، فهل ستسمحين له أو لها؟ وإيش رأيك في هذا التصرف؟
2: لا، يجب أن يلتزم بدوره.
0: شاطرة يا صديقتنا وإجابتك صحيحة واسمك دخل معانا في السحب. طبعا الإجابة لا، لأن علينا احترام الدور عندما نقف في الطابور في أي مكان، ويجب علينا الالتزام بالنظام والقوانين في أي مكان نذهب إليه. شكرا صديقتنا عزة. تحب تضيفي شيء آخر؟
2: نعم، أحب أن أقدم قصيدة وطنية.
0: تفضل.
2: قصيدة وطنية أهديها لمقام السامي.
0: تفضل.
1: نجم صديقتنا.
2: نجم تلألأ في العلا وتسامى، حتى غدا لعماننا سلطانا، حتى تفاخر كل مجد باسمه، وعلت عمان وعلى الزمان زمانا. يا سيدي في يوم نهضتكم هنا، رفعت صروحا شيدت أركانا، قد قالها شعب وفي مخلص، لمقامكم شدوا هنا الركبانا. والله ما نطقوا بزيف مشاعر، والدمع أصدق منطقا وبيانا، لولا بأنك سيدي فخر لهم، إحسانكم فاق الورى إحسانا. أحداقنا بالدمع تغسل جسمها، فرحا بهيثم سيدا لعمانا. مولاي إن عمان عاشقة لكم، حتى يوارى شعبها الأفانا. سلتم مشاعر شعبكم قد سغتها، اقدم فصيحا باسمكم بزدانا. أقلامها الأضلاع قد بريت لكم، والحبر دمع من خليط دمانا، والحبر دمع من خليط دمانا.
0: ما شاء الله، صح لسانك، صح لسانك صديقتنا. شكرا لك، يا شكرا.
1: شكرا لصديقتنا عزة على هذه المشاركة. وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم يا مهرة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، كيف حالك يا صديقتنا مهرة؟
3: خير الحمد لله.
1: يا صديقتنا متحمسة نش مشاركة معانا اليوم في برنامجنا المفكرة الذكية؟
3: نعم.
1: طيب أنا أريد أسألك سؤال.
3: تفضلي.
1: عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم بالتأكيد.
1: إيش تكتبي فيها؟
3: أكتب فيها قصص وأرسم فيها.
1: جميل. إنزين نريد نعرف، وصفي لنا شكلها، إيش لونها وكيف اخترتيها؟
3: لونها وردي.
1: وليش اخترتيها يعني هذه المفكرة؟
3: لأن عجبني شكلها.
1: عجب الشكل. تحبي اللون الوردي؟
3: أيوه.
1: إنزين ممكن كذا تقدمي للأطفال نصيحة انهم يقتنوا المفكرة، وليش يقتنوها بحكم تجربتش؟
3: اريد اقدم نصيحة لاستغلال الوقت بشكل مفيد، ان يقرأوا الكتب المفيدة وممارسة الرياضة وتنمية المواهب مثل الرسم والكتابة.
1: جميل. طيب إيش تحسي في علاقة بين تنظيم الوقت والمفكرة؟ كيف المفكرة تساعدنا في تنظيم الوقت؟
3: إن نستفيد لما نكون فاضين، نستفيد بها، نشغل نحن بها.
1: أيوة. هو تعرفي كيف يعني، أنا أوضح ليش الفكرة أكثر. ممكن تفيدنا المفكرة إن نحن نكتب المهام اليومية اللي نحن نريد نعملها في اليوم في المفكرة، فهذه المفكرة تساعدنا إن نحن نستغل وقتنا الاستغلال الأمثل في إن نقوم بعمل كل هذه المواهب، كل هذه المهام اللي معانا. فهمتي؟
3: أيوة فهمت.
1: إنزين الحين جاهزة ندخل للمسابقة؟ مستعدة؟
3: نعم.
1: طيب ايش نقول للمفكرة عشان تفتح معانا؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكية، اعطيني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة.
0: الاثنين، اكتشف بطولة كأس الخليج لكرة القدم.
1: جميل يا صديقتنا، نقترح عليك أن تتعرفي على تاريخ دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم، فهذه البطولة هي التي تجمع أبناء الخليج العربي وتقوي الروابط بينهم. طيب؟
3: طيب.
1: أنت شفتي كأس الخليج؟ المباريات؟
3: طيب.
1: تابعتي المباريات؟ لأنه بيجي سؤال من هذا الحدث.
3: لا شوية بس أتابع، ما كثير.
1: لكن يعني أعتقد بتعرفي تجاوبي السؤال. زين جاهزة؟
3: جاهزة.
1: يلا السؤال، صح أم خطأ؟ المنتخب الفائز ببطولة كأس الخليج التي أقيمت قبل أيام في مدينة جدة بالسعودية هو المنتخب السعودي، صح أم خطأ؟
3: صح.
1: إجابة صحيحة يا صديقتنا. وطبعا اختتمت يوم الثلاثاء الماضي بطولة كأس الخليج 27 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي فاز بها المنتخب السعودي. كيف يا صديقتنا؟ شفتي قلت ليش السؤال سهل. طيب مهرة
2: نعم،
1: حابة تقولي شيء آخر قبل لا نختم معك؟
2: نعم، أريد أقول لكم تفيد عن يوم المرأة العمانية.
1: يلا يا صديقتنا.
2: عمانية والمجد يسمى خطاها، في عزمها تزهو الدنى وسماها، تنفس فيها العز فازدانت الربا، وصار على درب الكرام نداها، هي الأم والأخت والبنت التي ترى في العلا دربا وتسمو رؤاها، سيبقى على مر الزمان حديثنا عمانية والكون يحكي سناها، بقلم الأستاذة فاطمة النبهانية.
1: الله الله يا صديقتنا، صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة والرائعة، شكرا لك يا صديقتنا مهرة.
2: أحب أن أشكر، أهدي أقدم رسالة شكر.
1: تفضلي.
2: أحب أن أشكر أمي وأبي ومعلماتي، وخاصة أستاذ الشيخ البلوشي وأستاذ رقية العلوي، وأشكركم على الاستضافة الجميلة.
1: ونحن أيضا من هذا المنبر نشكرك على مشاركتك معنا في برنامجنا المفكرة الذكية، شكرا لك يا مهرة. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم فقرات برنامجنا الرائع، فاصل وراجعين.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل ومعانا الآن فقرة موهبتي تصنعني. نحييكم أحبائنا الأطفال من جديد عبر أثير إذاعتنا إذاعة سلطنة عمان، والحين معانا أحد الأصدقاء الموهوبين وهو عبد الله بن سليمان البلوشي، وهو في الصف السادس موهوب في التعليق الرياضي. خلونا نتعرف على موهبته أكثر. صباح الخير صديقنا عبد الله، كيف الحال؟
1: صباح النور،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: مستعد انك مشاركنا اليوم في البرنامج؟
1: نعم،
0: احنا متحمسين نسمع يعني تعليق صوتي من المواهب المحبوبة، فنحب كذا يعني متشوقين نسمع اداء التعليق الرياضي بصوتك. طيب وش اكثر المواد اللي تحبها في البداية عبد الرحمن عبد الله في المدرسة؟
1: الدين.
0: تحب مادة التربية الإسلامية؟ جميل. وكيف المدرسة معك؟ تشاطر فيها؟
1: نعم.
0: مجتهد ويعني مهذب ولا مشاغب؟ تحب تشاغب؟ شاطر. طيب خبرنا أكثر عن نفسك وعن مواهبك.
1: أنا عندي ثلاث مواهب، أبي عشر سوايات. الموهبة الأولى كرة القدم.
0: جميل.
1: الموهبة الثانية التعليق. الموهبة الثالثة أتابع المسلسلات.
0: ما شاء الله. طيب يا صديقنا خبرني، متى بدأت معاك موهبة التعليق؟
1: يعني كنت أول بداية كنا أشوف مباريات ما تكون شوف التعليق. بعدين يعني في نهاية 2025 كذا تابعت مباراة البحرين وعمان النهائي وحاولت أني أعلق. بعدين قعدت أعلق عليه يقول صوتك حلو صوتك حلو.
0: إنزين، دام إنك تحب التعليق الرياضي أكيد يعني عندك خلفية رياضية، صحيح؟
1: صحيح.
0: إنزين بنسألك كذا أسئلة بنشوف هذه الخلفية الرياضية. إنزين، من فاز بكأس العالم الأخير؟ كأس العالم الماضي من فاز فيه؟
1: إسبانيا.
0: أوكي شاطر. إنزين، من فاز ببطولة كأس الخليج قبل أيام؟ كانت معنا بطولة كأس الخليج، وين كانت؟
1: في المملكة العربية السعودية، فازت فيها السعودية.
0: جميل. إنزين، ومن فاز في بالبطولة الماضية في كأس الخليج؟
1: البحرين.
0: وعمان كم مرة فاز بكأس الخليج؟
1: مرتين.
0: لا ما شاء الله خلفيته الرياضية، ايش رأيك عبد الرحمن؟
2: شاطر ما شاء الله عليه.
0: إنزين، من اللاعب اللي تحبه يعني في كرة القدم؟
1: أحب ياميل يامال.
0: أنا ما واجد أفهم ترى في الرياضة، هذا في أي فريق؟
1: هذا يلعب في برشلونة ويلعب في إسبانيا.
0: يلعب برشلونة، وكيف أنت تعرف عبد الرحمن؟
2: أيوة أكيد.
0: من تشجع أنت؟
2: أشجع في النهائي مال كأس العالم كنت أشجع إسبانيا.
0: يعني أنتوا فريق واحد. أنا مشاهد ما أعرف يعني. إذن أنت يعني لما تلعب كرة القدم تحب تكون مهاجم ولا تحب تكون
2: دفاع؟
0: دفاع. ساعدني عبد الرحمن.
1: أنا يعجبني أهم شيء بس أكثر شيء دفاع.
0: تحب تكون دفاع؟
1: نعم.
0: وأنت عبد الرحمن؟
2: أنا ما ألعب كرة واجد بس أكون مهاجم.
0: جميل. إنزين، بما أن كذا دخلنا في الجانب الرياضي، إيش رأيك كذا تبدأ معانا بتعليق؟ نريد نسمع.
1: زين تمام.
0: يلا.
1: تاتينا عمونا كرة خطيرة لعصام الصبحي محاولة، تاتينا لصلاح، روح يا صلاح، روح يا صلاح، تاتينا عمونا لعصام الصبحي، روح يا عصام، روح يا عصام، روح يا عصام، شوت يا ربي الهدف، يا ربي الهدف الخيالي يا ربي، بالقائمة 90، بالقائمة 90، هذه الكرة ما تنصد، ما تنصد، جنون جنون جنون، جنون جنون جنون. شوف كيف اللقطة، شوف كيف الجماهير العمانية فرحانين فرحانين، جنون جنون جنون، هدف صاروخي، هدف صاروخي جميل من عصام الصبحي، يا هديف يا حريف، يا هديف يا حريف، يا مبدع يا مبدع، يا أسطورة يا أسطورة عمان، يا أسطورة عمان، يا رب يا ربو يا عماني يا عماني، تاريخك جميل تاريخك جميل يا عماني، يا ربو الهدف الخيال الخيال الخيال، الهدف الصاروخ الجميل.
0: الله الله على الله ما شاء الله، عيشنا كذا أجواء مباراة. تحب تقلد من المعلقين؟
1: يعني عندك فارس عبض وخليل البلوشي.
2: ما شاء الله.
0: جميل. إن شاء الله هكذا في يوم من الأيام تلتقي فيهم ويسمعوا أدائك وتكون معاهم بعد إن شاء الله.
2: أكيد.
0: إنزين خبرنا، عندك حساب في مواقع التواصل الاجتماعي تنشر هذه المقاطع اللي تقدمها في جانب التعليق الرياضي؟
1: نعم، اسمه توت وينز.
0: إنزين إحنا بعدين نريد ناخذ حسابك، واتمنى الأصدقاء سمعوا الحساب صديقنا عبد الله وتابعوا. مرة ثانية عيد لهم الحساب،
1: اسمه توت وينز.
0: جميل. طيب نحن عجبنا الموضوع، نريدك تعطينا أيضا تعليق آخر لمباراة يعني تحبها واجد.
1: مباراة السعودية قدام جزر القمر، بس اللاعبين ما جزر القمر ما أعرف، بس أعرف مع السعودية.
0: إنزين عطيني له مقطع بسيط.
1: ماشي.
0: يلا.
1: تتنعم هجمة مرتدة لسالم الدوسري، محاولة تتنعم هنا لكنو، روح يا كنو، راس البريكان، راس البريكان، شوت شوت شوت، قول قول قول قول، هدف خرافي، هدف هدف اسمنا من هدف، هدف خرافي، هدف خرافي. شوف كيف الجماهير، الجماهير الفرحين، يا رب باي الهدف الخرافي يا رب، هدف مدهش، هدف أول مرة يشوفونا. كيف جبت هذا الهدف؟ كيف جبت هذا الهدف يا حريف ويا هديف؟ هديف البطولة في السنة الماضية، والآن تريد أن تعود وتعود الأحلام يا حبيبنا، يا حبيبنا، يا حبيب ويا هديف ويا حريف، جبت البطولات وأنت قادم للبطولات.
0: الله يا صديقنا، أداء جميل ورائع. طيب من يشجعك في هذه المواهب اللي عندك، أو هذه خلينا نقول في موهبة التعليق الرياضي بالضبط؟
1: عائلتي كلها، أمي أبوي، بس أكثر شيء أمي.
0: جميل. كيف يعني الوالدة تشجعك في هذا المجال؟ خبر
1: يعني لي. تشتري اللي ميكروفونه بسماعة، اشترت اللي سماعة متطورة.
0: نوجه لها تحية من هذا المنبر، وإن شاء الله كل التوفيق لك في هذا المجال وترفع رأس أهلك بإذن الله تعالى.
1: آمين.
0: طيب عندك مواهب أخرى عبد الرحمن عبد الله؟
1: نعم، بالقرآن.
0: جميل. وسمعنا بعد عندك قصيدة للمولد النبوي.
1: نعم.
0: حاب تلقيها لنا؟
1: عادي.
0: نستمع. يلا نسمع.
1: إلى القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا الشاهد والدليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العاشقين تسيل. هذا مدحي فيك يا شرف الورى، هذا مدحي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل.
0: صح لسانك يا صديقنا عبد الله، واللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله يا رسولنا. طيب يا صديقنا عبد الله، ايش تقول للاشخاص اللي عندهم مواهب نفس كذا عندك، مواهب متميزة؟ عطينا ايش تقول لهم من منبر برنامجنا، انصحهم، عطيهم نصيحة.
1: يا أصدقائي لا تخيلون، إن يوم سوف تخيلون الموهوبة سوف تضيع. لا تخيلون واذهبوا واجتهدوا.
0: يقول لكم صديقنا عبد الله أهم شيء عدم الخجل، عدم الخجل، ولازم تكون عندكم ثقة بالنفس. لما تكون أنت واثق من نفسك تقدر تأدي كل ما عندك. صحيح يا عبد الله؟
1: صحيح.
0: إنزين إيش طموحك في المستقبل؟
1: إني أصير شرطي عشان أحمي وطني.
0: إن شاء الله نشوفك شرطي، ونشوفك أيضا معلق رياضي، تكون في قنوات عالمية وقنوات رائعة كذا، لأن صوتك ما شاء الله جميل، وإن شاء الله يكون لك مستقبل باهر. صديقنا عبد الله، حاب تقول شيء آخر قبل لا نختم معك؟
1: لا.
0: شكرا لصديقنا عبد الله على مشاركته معانا في برنامج اليوم، ما شاء الله عليك كان موهوب ومتميز. نتمنى نشوفك معلق كبير في المستقبل، وتعلق على أهم وأكبر الأحداث الرياضية في العالم.
1: آمين.
0: شكرا لك مرة أخرى.
1: شكرا.
0: أصدقائنا الأطفال هكذا مواصلين معاكم في برنامجنا، فاصل وراجعينكم.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الأحباء من جديد، ونعود مرة أخرى لمسابقتنا، مسابقة مفكرة الذكية، ونستقبل مجموعة من المكالمات، ونقول لكم يا أحبائي دونوا أفكاركم واكتبوا أهدافكم لتحققوا طموحاتكم، ونقول صباح الخير يا عبقري معنا.
1: كيف؟ السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا صديقتنا؟
1: الحمد لله.
0: ممكن في البداية تعرفينا على اسمك الثلاثي؟
1: نعم
0: تفضل.
1: اسمي الغالية بن طلال العبرية من محافظة الظاهرة ولاية عبري.
0: والنعم والنعم فيك يا صديقتي.
1: رابع في مدرسة واحد المعارف، ومن هواياتي الرسم والإلقاء، وأيضا عندي مهارة التحدث حيث شاركت في بعض المسابقات مثل مسابقة حكوات الظاهرة في النسخة الثانية، وحصلت على المركز الثاني، وشاركت حكايتي عن حكم العراقي، وأيضا شاركت في مسابقة جائزة ثقافة الطفل وحصلت على المركز الثاني.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا، إن شاء الله من إنجاز لإنجاز آخر. طيب بنسألك سؤال، أنت عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: إيش تكتبي فيها؟
1: أكتب يومياتي وبعض ملاحظات المدرسية وقصص شارك بسردها.
0: طيب جميل، أنت مجهزة لنا شيء اليوم؟
1: نعم.
0: إيش مجهزة؟
1: مجهزة شعر عن حب الوطن.
0: جميل، يلا تفضل نسمع.
1: يا موطني الغالي، يا موطني الغالي، نعم جيتك وانا كل شعر، وجيتك وفي يدي علم، واهتف اسمك يا وطن، من صغر سني عاشقك، ما باع الشعب تربتك، لو لندفع غالي الثمن، هيثم من سلطان البلاد، بهديك من بيتي شطر، ماما تنخلف لنا سلطاننا بوذي يزن، حكمة له بين العرب، هذا سلاطين وفخر، تفداك أرواح الجميع، يا عمان يا أجمل وطن، يا عمان يا أجمل وطن.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا، صح لسانك صح لسانك. طيب ايش اكل؟ ها تفضلي.
1: اريد اقدم قصة عن الاستدامة.
0: يلا تفضلي نسمع.
1: البارحة غرقت في غفوة عميقة، شفت حلم عجيب، لقيت نفسي في ارض يابسة، لا فيها ماء ولا اصحاب ولا حتى طير، وفجأة سمعت صوت ناعم يقول ما تشوفي حواليش، انا هنا شوفي تحت. نزلت عيوني تحت وشفت بدهشة قطرة ماي معصبة، وقلت من انت؟ قطرة ماي نعم، ما تستغربي، وشكلي صرت من المشاهير، الكل يدورني بعد ما كان يهجرني. ضحكت وقلت قطرة ماي تتكلم، وكيف صرتي مشهورة؟ لأنكم ما تعرفوا قدري إلا لما صرت أختفي، كنت أسقي الزرع وأروي ظما العطشان وأعطي الحياة لكل كائن، لكن بعض الناس عاملوني كأني ما أخلص البر.
0: ما شاء الله صديقتنا صح لسانك، وإيش استفدنا من هذه القصة؟
1: استفدنا كيف نحافظ على الماء.
0: نعم نعم، كيف نحافظ على الماء ونحن ما نصرف في استخدام الماء، نستخدم الماء على قد حاجتنا. طيب
1: طيب
0: جميل، الحين نروح للمسابقة. تعرفي كلمة السر؟
1: نعم. هيا يا مفكرة يا ذكية، اعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الثلاثاء تشارك في دورة لتدبر القرآن الكريم.
0: طبعا يا صديقتنا الغالية، تقترح عليك مفكرتنا انك تشارك في ورشة لتدبر القرآن الكريم وفهم معانيه. حلو
1: حلو.
0: الحين نروح للسؤال، ركزي معانا زين. طيب؟
1: طيب.
0: قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. السلوك الذي تنهانا عنه هذه الآية هو التكبر والخيلاء أم التواضع أم الغش؟
1: التدبر. التكبر.
0: أيوة، التكبر والخيلاء. الإجابة هي إجابتك صحيحة يا صديقتنا. تنهانا هذه الآية عن التكبر والخيلاء، فيجب علينا يا أصدقائي أن نكون متواضعين ونبتعد عن صفة التكبر. فالمتكبر فالتكبر صفة سيئة وصاحبها منبوذ في المجتمع. طيب يا صديقتنا، شكرا لك يا صديقتنا، شكرا لك، وإن شاء الله تكوني معنا
1: أكثر.
0: تفضلي. أكيد.
1: أشكر أمي وأبوي وكل معلماتي في مدرسة واحة المعارف، وعندي شكر خاص لأستاذة غادة البلوشي.
0: جميل يا صديقتنا، ونحن نشكرك ونشكر كل اللي شكرتيهم. شكرا لك.
1: شكرا
2: لك يا صديقتنا. ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: كيف الحال؟ من معانا؟
3: معكم هاجر بنت أحمد بن ناصر العبرية، مقيدة بالصف الرابع مدرسة واحد المعارف بولاية عبري.
2: والنعم فيك يا صديقتنا هاجر. هاجر، عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم.
2: إيش تكتبي في المفكرة؟
3: أكتب القصائد التي تعجبني والمهام المطلوبة مني كما أدون لحظات سعيدة بها.
2: جميل يا صديقتنا. وإيش هي مواهبك؟
3: مواهبي الإلقاء والعزف.
2: جميل، جهزت لنا قصيدة تقدميها؟
3: نعم.
2: تفضلي.
3: أمان الصبا والصباح الندي، تطل من الأمس نحو الغدي. أمان الرجال التي لا تموت، وفي الموت تعلن عن مولدي. أمان التي أسلمت لرسولي، فتربتها باحة المسجد. تنام على جبهة الساجدين وتصحو على جثة المعتدي.
2: الله الله يا صديقتنا، صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة والرائعة. الحين جاهزة ندخل للمسابقة؟
3: نعم.
2: إيش نقول كلمة السر؟ تعرفيها؟
3: نعم.
2: يلا قولي كلمة السر.
3: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الأربعاء، كن ذكيا ماليا.
2: إذن يا صديقتنا ندعوك بأن تكوني ذكية ذكية في استخدام المال، وأن تتعلمي طرق المحافظة على إدارة وترشيد الإنفاق. طيب؟
3: طيب.
2: إنزين، الحين جاهزة للسؤال؟
3: نعم.
2: السؤال يقول: لاحظتي من صديقك أنه ينفق مصروفه ومبلغه كاملا مرة واحدة، ثم يعود بطلب المال من الآخرين، فما رأيك بتصرفه؟ وما هي النصيحة التي تقدميها له؟
3: تصرفه خاطئ.
2: جميل.
3: أنصحه بأن يقسم المال
2: أيوة.
3: يقسم المال بين احتياجاته.
2: جميل.
3: و
2: يقسم المال ولا يصرفه مرة واحدة، صحيح؟
3: صحيح.
2: جميل يا صديقتنا هاجر، شكرا لك.
3: أستاذة لو سمحتي أريد أقدم شكر.
2: تفضلي.
3: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأمي لدعمها لي ومعلماتي بمدرسة واحة المعارف.

0: عدنا إليكم أصدقائنا الأطفال، والآن مع الفقرة الثالثة وهي فقرة مفهوم من المفكرة. في البداية خلونا نرحب بالأصدقاء اللي راح يشاركونا في هذه الفقرة. عارفين عن اسمك؟
1: نقول أحمد السيابية،
0: أهلا وسهلا.
2: شهد ماجد رواحية،
0: أهلا وسهلا.
3: سعيد ماجد بن سعيد بن ناصر بن سالم بن ثاني بن مطر رواحي.
0: أهلا وسهلا والنعم. طبعا أصدقائنا الأطفال، في كل مرة نكتشف مفهوم جديد نستمع إليه من منظور الصغار وندرك كيف يفكرون وكيف يفهمون هذا المفهوم زين بطريقتهم الخاصة، ونحن بدورنا نطرح لهم الأسئلة ونضرب الأمثلة كي تتضح لهم الصورة أكثر. طبعا هذه الفقرة أعدتها لنا بثينة بنت عبد الله الفوري، نقدم لها كل التحية. يلا جاهزين؟ معانا
1: جاهزين
0: الفقرة؟
1: طبعا. أيوة جاهزين طبعا.
0: إنزين يلا، 1 2 3 فتحوا الصفحة الأولى من المفكرة. يلا
1: تمام،
0: فتحتوها؟
3: أيوة.
0: إيش مكتوب في الصفحة الأولى؟
3: ورقة.
1: ورقة
0: ورقة. كلكم نفس الشيء مكتوب عندكم؟
3: أيوة.
0: جميل، شكرا يا أصدقاء. شفت أول شيء إيش مكتوب في المفكرة؟ إنزين، قبل لا نروح نتعرف أكثر على المفهوم اللي راح ناخذه معاكم اليوم، عندي حالكم سؤال صغير. هل ممكن الورقة اللي أمامكم الحين متروسة كلام صح؟
3: صحيح.
0: نقدر نستخدمها مرة ثانية وتكون
1: طبعا
0: فاضية؟
3: أيوة.
1: أيوة.
0: كلكم نفس الإجابة؟
3: أيوة.
0: إنزين، مثلا عندنا علبة، هذه عندي أنا علبة ماي. إنزين، هذه العلبة من بعد ما انتهينا شربنا منها الماي وخلصنا من استخدامها، نقدر نستخدمها مرة ثانية، نحولها مادة ثانية ونستخدمها؟
1: أيوة. أيوة نقدر.
0: إنزين.

0: نعيد استخدام الأشياء الموجودة في حياتنا أكثر من مرة؟
1: طبعا. أيوة.
0: شطورين. يلا الحين نفتح شوي مفكرتنا. فتحوها.
1: فاتحينها.
0: إيش مرسوم عليها في الصفحة
2: الأولى؟
0: أيوة.
1: ورقة.
0: ورقة. جميل. الورقة إذا كان مكتوب فيها من جانب واحد، كيف ممكن نقدر نستفيد منها؟
1: نقدر نستفيد منها من الجانب الثاني، مثلا نرسم فيه أو نكمل على الشيء اللي كاتبينه.
0: حلو. أنتي إيش رأيك؟
3: نرسم رسمة توضح المكتوب فيها.
0: جميل. ويا صديقنا؟
4: أنا يعني برأيي نقدر يعني مثال نجيب ورقة ثانية ونكتب فيها نكمل.
0: جميل. إنزين، ممكن نكتب فيها ملاحظات، ممكن نرسم مثل ما قالوا الأطفال اللي معانا، ممكن نقرب نحل فيها واجب معين، مسائل حسابية، نقدر نسوي فيها اللي نريده. صح؟
4: صح.
0: طيب لو هذه الورقة نحن استخدمناها من الاتجاهين، ما بقى فيها أي مكان نقدر نستفيد منها، من الشاطر اللي يخبرني كيف نستفيد منها مرة ثانية؟ ممكن نستفيد منها مرة ثانية؟
1: أيوة.
0: كيف؟
3: إعادة استخدامها.
0: إعادة استخدامها.
1: مثال إذا نحن إذا كنا كاتبين في هذه الورقة واجب أو إذاعة وخلصنا هذا الواجب كل شيء والورقة صارت ما محتاجة، نقدر مثالا حتى لو كان مكتوب فيها نقدر نصنع من هذه الورقة شيء وهو مكتوب فيها، يعني
0: ندورها. صح.
1: أيوة.
0: إيش المفهوم هذا اسمه؟ إعادة
1: تدوير.
0: إعادة تدوير. سمعت بهذا المفهوم من قبل يا أصدقائنا، إعادة التدوير؟
3: أيوة.
1: نعم.
0: متى أول مرة تعرفتوا عليه؟
1: يمكن لما كان عمري 9 سنين، لا 8 سنين أو 7.
0: وإنتي؟
3: 7.
0: وإنتي يا صديقي؟ أنا بسمع صوتك، أريد أسمع صوتك زين.
4: أنا عارفة يمكن صف ثاني يعني يوم كان عمري 7 سنين.
0: كيف عرفته؟ خبرني.
4: درسته.
0: تتذكر المثال اللي كذا في بالك ما تنساه؟
4: لأنه نحن نعقد الزبالة وهم يعني يصنعوه مرة ثانية، وكل وكل وكل يعني مستخدم مثل البلاستيك والكرتون، يعني كيف نقدر نستخدمه له طريقة خاصة عشان تسويه له ريسايكل.
0: زين، خلوني كذا أعلمكم على مصطلح إعادة التدوير يا أصدقاء، يعني إن نجمع بعض المواد اللي انتهينا من استخدامها مثل الورق البلاستيك والمعادن، نجمعها ويتم معالجتها في أماكن خاصة في أماكن مخصصة حتى تصنع منها أشياء جديدة نقدر نستفيد منها. طيب يا أصدقاء، فهمت الحين إيش معنى إعادة التدوير؟
1: أيوة.
0: تعالوا أحكي لكم مثال سريع. حكاية ورقة. الورق القديم اللي خلاص ما نريد نستخدمه يجمع ويفرز وفي المصنع يخلط بمواد ويتحول إلى عجين ويشكل ويجفف، وممكن يصير عندنا ورق جديد أو أيضا ممكن يتحول إلى كرتون. يعني الورق القديم ممكن يبدأ حكاية جديدة ويعيش من جديد. صح ولا لا؟
1: صح.
0: إنزين، إذن هذه العملية، يلا بصوت كلكم مع بعض، هذه العملية إيش نسميها؟
1: ريسايكل تدوير.
0: أيوة، صديقنا عطانا إياها بمعنى اللغة الإنجليزية والبنات عطانا بالعربي. شطارة. إعادة
1: تدوير.
0: إنزين، يلا نفتح مفكرتنا، إيش مرسوم فيها؟
4: ورقة.
0: شوفوا صورة ثانية.
4: مرسوم فيها
3: بحر
4: وسلحفاة.
0: جميل. مرسوم فيها بحر وشاطئ وسلحفاة. إنزين، أنا أريد أسألكم مرة ثانية، هذه الورقة اللي مرسوم فيها بحر وشاطئ وسلحفاة، مثلا الصفحة اللي وراها فاضية، تقدروا تستخدموها؟
1: أيوة. أيوة.
0: فهمتوا؟ أريد أتذكر المثال اللي أول، خلاص عرفتوا؟ أيوة. ولا لا؟ إنزين، طيب يا أصدقاء، الحين عرفتوا إيش معنات إعادة التدوير، صح؟
1: صح.
0: إنزين، الحين خلوني أخبركم كيف ممكن إن العلبة نستخدمها من جديد. إنزين، يقولكم عندنا ممكن يكون عندنا هذا الكرتون نقدر نحوله إلى ويش؟ إلى علبة أرتب فيها أقلامي وأرتب فيها ألواني وأقدر أزينها وأخليها أجمل علبة أستخدم فيها الأقلام. يعني نحن عندنا كرتون وأنا من هذا الكرتون ما سويت شيء غير بس إن عدلت فيه ورتبته وحولته إلى
1: علبة أقلام.
0: إنزين علبة أقلام، هذا المصطلح نسميه إعادة تدوير ولا إعادة استخدام؟
1: إعادة استخدام.
0: جميل، يعني الحين أنتوا عرفتوا تفرقوا بين إعادة التدوير وإعادة الاستخدام؟
1: أيوة.
0: رائع. إنزين الحين بنلعب معكم لعبة وبنشوف من يجاوب. إنزين كان عندي علبة عطر جميل استخدمتها مرة ثانية، إيش نسمي هذه العملية؟
1: إعادة استخدام.
0: لما يعالج الكرتون في المصنع وتصنع منه مادة علبة جديدة، هذه العملية إيش نسميها؟
1: إعادة تدوير.
0: إذا استخدمنا الأكياس القماشية بكل مرة نروح فيها نتسوق، هنا إعادة تدوير ولا إعادة استخدام؟
1: إعادة استخدام.
0: إذا جمعنا أوراق قديمة وأرسلناها لمصنع يصنع منها ورق جديد، إيش نسميها؟
1: إعادة تدوير.
0: إنزين إذا حولنا علبة الأحذية إلى صندوق جميل لجمع الألعاب وحفظها، إيش نسمي هذه
1: إعادة استخدام؟
0: الحين خلاص عرفتوا تفرقوا بين إعادة التدوير وإعادة الاستخدام؟
1: أيضاً.
0: جميل، تعالوا أخبركم شيء، أحياناً في بعض المراكز التجارية في عندهم حاوية مخصصة لجمع مواد بتحصلوا مكتوب فيها ورق، عبوات بلاستيكية، علب معدنية، برأيكم إيش فائدة هذا النوع من الحاويات؟ ليش يعني نفصلهم؟ يعني عندنا حاوية لكن تكون مفصلة، في مثلا ان نجمع الورق في حاوية معينة، ورق بنجمع العبوات في حاوية معينة، والعلب المعدنية في حاوية معينة، ليش؟ ايش برأيكم؟
1: عشان يطلع المكان مرتب ونظيف، المكان اللي نسوي فيه
3: نقدر نرتبهن، يعني نعرف كل واحد في مكانه.
0: علشان ايش صديقنا بتجاوب؟
4: أنا أقول إنه إذا خلطتهن مع بعض يمكن نتلخبط، ولا يمكن الحديد يعني يشرخ الأوراق.
0: لا هو يعني مثلا عشان تسهل علينا بعدين في المصنع، لأن مثلا الأوراق نقدر نستخدمها في شيء معين، العلب المعدنية في شيء معين، وأيضا البلاستيك في شيء معين، صحيح؟
1: صحيح.
0: وعشان نساعدهم أيضا في سرعة جمعها والاستفادة منها، لذلك مهم جدا نقرأ المكتوب على الحاويات في هذه السلة. يعني لما نجيب مثلا هذه أنا علبة الماء البلاستيك، لما أجي أرميها وين؟
1: في الزبالة، الجانب يعني اللي يرموا فيه البلاستيك.
0: جميل، ومثل ما عودنا أصدقائنا في فقرة مفاهيم المفكرة نلعب معهم ألعاب ونتأكد إنهم فهموا معانا الشرح. مستعدين للعبة؟
1: أيوة.
0: اسم هذه اللعبة أين هو مكاني، راح أوصف لكم شيء وأنتوا تختاروا وين مكان الصحيح. طيب. ورقة دي. قديمة وين مكانها؟
1: في
4: قصد المصنع.
1: يعني في مصنع نقول إعادة تدوير وإعادة استخدام. أو
0: الحين أنا أعطيتكم عندنا سلة المهملات اللي موجودة مقسمة، إنزين؟
1: أيوة.
0: ورقة قديمة وين نخليها؟
1: في مع الكرتون،
0: مع الأوراق. إنزين علبة كرتون
1: مع القزم الأوراق.
0: إنزين علبة عبوة بلاستيكية
1: مع البلاستيك.
0: إنزين بقايا الساندويتش هل ممكن أخليها مع الورق أو مع المعادن؟
1: مع الورق،
4: هي لها يعني قسم مخصص لها.
0: صحيح. طيب المناديل المستخدمة
4: مع الورق.
0: جميل. طيب يا أصدقاء، في مواد في حياتنا خطيرة وما ممكن نمسكها ونعرض نفسنا للخطر، خبروني مثل إيش؟
3: الحديد.
1: المسامير.
4: وأنا يعني برأيي يكون مثال السكين.
0: أيوة هذه الأشياء الخطيرة. إنزين يعني هل نروح نرميها بنفسنا في القمامة ولا نخلي حد كبير؟
3: نخلي حد كبير.
0: أيوة، لأن أحيانا تكون فيها زجاج، فيها أشياء لازم نحاسب فيها. طيب. فهمتوا الحين المفاهيم اللي خضيناها؟
1: أيوة.
0: إنزين فهمتوا الحين إيش يعني إعادة تدوير؟
1: طبعا. أيوة.
0: إنزين شوفوا الحين مرة ثانية آخر صفحة، تذكروا الصفحة اللي فتحناها اللي فيها البحر والشاطئ والسلحفاة؟
1: أيوة.
0: يلا فتحوها مرة ثانية الحين، حالها مثال ثاني سؤال ثاني. يلا الحين
1: فتحناها.
0: إنزين تخيلوا إن كلنا مع بعض، أنا وجود وسعيد وشهد، رحنا للشاطئ هذا، ولما خلصنا لاعبين وماكلين رمينا الأكياس والعلب على الرمل. إنزين، إيش ممكن يصير يا أصدقاء؟
3: تلوث البيئة وتتضرر الكائنات الحية اللي في البحر.
0: بالضبط. هل تتوقع المكان راح يصير شكله جميل؟
1: لا، بيصير المكان شكله خايس وبيصير المكان ما مرتب أبدا.
0: أيوة. وإنزين، هل هذا التصرف اللي نحن بنسويه بيكون تصرف خاطئ ولا صحيح؟
1: خاطئ.
0: طبعاً راح يكون خاطئ. طبعا نحن نحب شواطئ بلادنا والأماكن الجميلة والنظيفة، نحب أكيد أن نرجع لها ونشوفها نظيفة، صح؟
1: صح.
0: إذن يا أصدقاء، عشان كذا إعادة التدوير مهمة ومفيدة، لأن تساعدنا نستفيد من بعض المواد، يعني مثلا البلاستيك والأكياس ما كان من المفترض نخليها في الحاويات بدل لا نرميها على الأرض، صحيح؟
1: أيوة.
0: يلا الحين خبروني، لو رحتوا مثلا للحديقة وماخذين معاكم وجبة خفيفة، ايش راح تسووا بالمخلفات اللي تخلصوا منها؟
1: هرميها في القمامة المكان المناسب.
0: ايوه، ما نوسخ المكان، صح؟
1: صح.
0: لو شفتوا زميلكم يلعب باللعب البلاستيكية ويرميها على الارض، كيف راح تتصرفوا؟
4: مثال يعني نروح نصحه، وحتى لو اذا يعني راح يمشي بعيد اروح نصحه، ولا نقول انه انتقص تلوث البيئة ويمكن سببت حيوانات تموت.
0: جميل. انزين، خبروني كيف نخلي المكان اللي زرناه جميل ومناسب؟
4: مثال يعني نحن حتى لو هو كان وسخ نظفه ونخليه اجمل من مكان.
0: صحيح. بالضبط. إنزين، ممتازين يا أصدقاء. إذن المكان اللي راح نروح له هو ملك عام ولازم نحافظ عليه، وهو مسؤوليتنا جميعا، صح؟
1: صح.
0: حلو لما نفكر بذكاء ووعي قبل ما نخلص من شيء جميل، لو نسأل نفسنا كيف نقدر نستخدمه مرة ثانية، هل يحتاج أصلحه، هل ممكن شخص ثاني يقدر يستفيد منه، وإذا انتهى وصار قديم جدا نسأل نفسنا هل ممكن تدويره. يلا الحين خبروني، إيش الشيء اللي عندكم في البيت وتحسوا ممكن تستخدموه بطريقة ثانية؟
1: عندنا الأكياس البلاستيكية، نقدر مثلا بهاي الأكياس نخليها ككيس قمامة، إنه يعني مثلا إذا طلعنا مكان نشيل هاي الكيسة معانا، مثلا طلعتها بحر هحط الكيسة وأصير لما أبى أرمي القمامة أرميها في ذيك الكيسة.
0: جميل.
4: ونحن عندنا خشب نقدر نصنع به سور على المزرعة.
0: حلو. وأنتي؟
3: إذا عندنا غرش بلاستيك نقصها من نصين ونزينها ونحط فيها الألوان والأقلام.
0: جميل. إنزين، لو عندكم دفتر باقي فيه أوراق فاضية كيف تستخدموها؟
1: الأوراق الفاضية أستفيد منها مثل أرسم فيها أشياء حلوة، أكتب فيها، أحل فيها واجباتي وهاي الأشياء، وأقدر بعد أشرخ الورقة وأصنع منها طائرة
0: ورقية.
1: أيوة.
0: جميل. إنزين، لو طلبنا منكم تقترحوا لنا فكرة لتقليل المخلفات، إيش ممكن تقترح؟
4: أول شيء نحن واجد عندنا يعني دبب، نحن نشتري كراتين من دبب الماء الصغيرة، ونحن دائما نشربها ويكون عندنا كمية هائلة من دبب الماء الفاضية، فنحن أحسن نجيب الدبب كبار ونجيب أكواب عشان نسقي من الدبب الكبار الماي، وإذا الدبب الكبار خلصنا نقدر نصنع بهن مثل صحون عشان نعطي هذا العصافير أكل.
0: جميل. تمام. فكرة رائعة، حبيتها.
1: وبالكيس البلاستيك نقدر مثل بدلا نحن نروح السوق، نحن عندنا مجموعة كيس بلاستيك، بدلا لما نروح السوق نشتري أغراض ويدخلهم داخل الكيس البلاستيك ويتكاثرن كذا، يصير واجد كيس بلاستيك ويخلي المنظر ما حلو، فحلو انه ناخذ كيس بلاستيك من البيت ونروح الى السوق، وعاد لما ندخل الاغراض ندخل الاغراض في الكيس البلاستيك اللي جبناه من البيت.
0: جميل.
1: عشان نخلي المكان مرتب وجميل.
0: عجبتني الفكره، حبيت ان عندكم كذا افكار حلوه وقاسين تهتموا بالافكار الجميله اللي عندكم. طيب، والاطفال اللي يسمعونا عبر الاثير، انتوا بعد فكروا معانا، ايش الشيء اللي موجود في بيوتكم وممكن تستخدموه مرة ثانية؟ اليوم يا اصدقاء تعرفنا على مفاهيم مهمة في حياتنا، وتعلمنا ان في اشياء ممكن نعطيها عمر جديد وتبدأ حكاية جديدة، وعرفنا الفرق بين إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتعرفنا على كيف طريقة فرز المواد لما نرميها في الحاويات. وقبل الختام كل واحد يخبرني إيش استفاد من فقرة مفاهيم من المفكرة لليوم.
1: استفدت أني عرفت إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، إيش هو إعادة التدوير إيش هو إعادة الاستخدام، وعرفت أشياء جديدة، مثال عرفت كيف أستخدم الأشياء من أول وجديد، وعرفت كيف أعيد التدوير.
0: جميل، شكرا وأنا لكم.
4: وأنا استفدت أني يعني ما أعق الأشياء البلاستيكية في الشاطئ، لأنه يمكن تقتل حيوانات الشاطئ، والكيس هذا بلاستيك يعني ما يتحلل أبدا.
0: شكرا لكم أصدقائنا الأطفال اللي شاركونا اليوم، سعيد وشهد ووجود على هذه المشاركة الجميلة والرائعة، استمتعت معاكم.
1: شكرا
0: لكم أصدقائنا الأطفال، مكملين معاكم فقرات برنامجنا، فاصل وراجعين.
2: بك أبصرت عيني وكنت النورا، والقلب ينبض مذ أتيت سرورا، وتبددت كتل الظلام جميعها، حتى غدت وردا هنا وزهورا.

0: عدنا إليكم أصدقائنا الأطفال ومع فقرة موهبتي تصنعني، وإن شاء الله راح تكون معنا في هذه الفقرة صديقتنا ملاك بنت فهد بن سليمان الوهيبي اللي موهوبة في القراءة والتحدث. في البداية خلونا كذا نرحب بصديقتنا ملاك. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيف حالك؟
1: زين الحمد لله.
0: جاهزة للمشاركة معنا؟
1: أيوة.
0: طبعا يا أصدقاء خلوني هكذا أخبركم أن صديقتنا ملاك فازت مؤخرا على المركز الأول في مسابقة تحدث كي أراك على مستوى السلطنة ضمن جائزة ثقافة الطفل لعام 2026. أول شيء نحب نبارك لش هذا الفوز والإنجاز يا صديقتنا، خبرينا عن شعورك.
1: شعور يعني لا يوصف، لأني يعني في مسرح كبير وأول مرة مشاركة، لأنها كانت لأول مرة يعني أشارك فيها كذا، بس بصراحة كان شعور أنا فرحانة فخورة بنفسي أني شاركت.
0: الحمد لله. وكيف كانت المشاركة تحسيها؟
1: قوية. في كان مبارزة، في اللي كان يقرأ خطابة، اللي كان جالس يقدم أحسن مني، فأنا يعني خلاص قد حسيت بطعم يعني الفوز، حسيت صح أن فيه هزيمة فيه فوز.
0: الحمد لله. طيب إيش أضافت لش هذه المسابقة وهذه المشاركة؟
1: إن أنا أكمل على هذا الطريق بعلمي وأفكاري، وإن يعني أزيد من التحدث وأتكلم يعني يعني أو أواظب على هذه يعني هذا.
0: إنزين، نحن نريد نسمع يعني جزء من المشاركة اللي قدمتيها، إيش رأيك؟
1: أوكي. هي قلت يعني الفكرة من حدث أو مشكلة حدثت معنا. ذهبنا في إجازة وعندما راجعنا وجدنا الثلاجة تعمل لكن كانت لا تبرد، ففسد كل الطعام الذي في داخلها. من ذيك المشكلة أنا قسيت أفكر وأفكر وأفكر إلين ما نمت وتخيلت أنني صنعت روبوت صديق للطاقة. كانت تكلم، كان يعني بطلاقة يعني كذا، مرحبا يا ملاك. أنا هنا يعني في الحلم أنا يعني انصدمت، أنت تتكلم؟ قال أيوة، أنا روبوت مطور. بعدين جلس يقول لي إنه إيش أنا أقدر أصنع به وإيش أستفيد به. قال إنه أنا يمكنني أن أخبر أصدقائي إذا كانت الأجهزة تعمل في المنزل، وأساعدهم على إغلاقها، وأراقب التيارات الكهربائية، وأراقب المنزل أثناء غيابهم. وأنا هنا قلت أوه، إنه يعني شيء جميل. من بعدها قال إنه من اخترع الروبوتات. أنا هنا تحمست، إنه خيالي أنا صنعته، فقلت أنا اللي صنعت روبوتات. قال لا، ما أنتي، يمكن أنتي قريبا. فقال كذا، لست أنتي، ربما في المستقبل، بل من صنع روبوتات أولا كان جورج، وساعده على تطويره جوزيف، وأطلقوا عليها اسم أنمات. لكن بدأت الروبوتات بهزكة بسيطة داخل المصانع، أما الآن بدأت الروبوتات تمشي في المصانع والطب والفضاء. والآن حان دورك يا ملاك، ماذا استفدت من هذه القصة الجميلة؟ فأنا يعني في الحرم رددت، استفدت الكثير، استفدت أن الإنسان قادر على صناعة الروبوتات، وأنا أيضا يمكننا أن أصنع روبوت يساعد في المنزل ويساعد آلاف الناس. وأريد أن أخبركم معلومة إضافية، ألا تستهينوا بفكرة صغيرة اليوم، ربما في المستقبل تساعد آلاف الناس.
0: جميل جدا يا صديقتنا، فكرة جميلة ورائعة وآداء رائع. طيب إيش بعد مجهزت لنا حابة تقدمين لي؟
1: حابة أقدم نصايح عن ثقة بالنفس. الثقة بالنفس ما تعني أن أنا ما أخاف أبدا وأغتر بنفسي، لا، الثقة بالنفس تعني أن أحاول إلى أن يعني أتغلب على خوفي، وأنه بعد ما أقارن نفسي بالآخرين وأكتشف الأشياء اللي أتميز فيها، ولا أخاف من الخطأ أمام الناس، لأن الأخطاء أحيانا تساعدنا يعني في التميز أكثر. والتدرب قبل أي مشاركة وأي مسابقة مع مدرسيك ووالديك، لأن التدريب يزيدنا، يجعلنا أكثر ثقة. والأهم قل لنفسك دائما أنا أستطيع أن أحاول وأتعلم وأصبح أفضل.
0: إن شاء الله، وإن شاء الله هكذا. أتمنى الأصدقاء استفادوا من هذه النصائح.
1: الحمد.
0: سمعنا أن صوتش حلو صديقتنا.
1: أوكي، بنغني بناء الأمجع. بغني أنا غني. مروا بيوت الطين نشدوهن، أنقوم فوق الشمس بنيوهن، نشدو النخل والماي والساقي، وعذوق مارو يترويوهن. مروا بيوت الطين نشدوهن، أنقوم فوق الشمس بنيوهن، نشدو النخل والماي والساقي فذوق ما رويت رويوهن وداني داني داني يا دانا وداني داني داني يا دانا وداني داني داني يا دانا أحلامنا فما نسويوهن.
0: جميل، صوتك رائع طلع.
1: شكرا.
0: انتي بكبرش ما شاء الله، لبسك جميل، حضورك رائع.
1: شكرا حتى انت.
0: شكرا. وش بعد مجهزت لنا؟
1: كلمة الحب يا وطن.
0: يلا نستمع.
1: وطني عمان هو المكان الذي ولدت فيه وكبرت فيه، هو المكان الذي أحلم أن أحقق فيها طموحي. أحب عمان بتاريخها الجميل وأهلها وثقافاتها، وأفتخر بكل إنجاز يرفع اسمها، وأتمنى عندما أكبر أن أكون شخصية نافعة لوطني، وأن أساهم بعلمي وأفكاري في المستقبل. حفظ الله لنا عمان، وحفظ لنا والدنا السلطان هيثم ووالدتنا الجليلة عهد، ودام علينا بالأمن والأمان والرخاء والازدهار، لأن عمان الحبيبة دخلت الإسلام دون أن تحارب الرسول.
0: إن شاء الله الله يحفظ بلادنا عمان وأدم عليها الأمن والأمان. طيب يا صديقتنا، سؤال أخير نريد نختم معاش، إيش حابة تصيري في المستقبل؟
1: حابة أصير مذيعة أو دكتورة.
0: إن شاء الله تكوني مذيعة ودكتورة، إيش رأيك؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وعندش كلمة أخيرة تريد توجهيها لأصدقائنا الأطفال؟
1: أيوة، ما يعني ما تغتروا لكلام الآخرين، إذا كان سلبي ما تسمعوا، إذا قالوا لكم ما تقدروا تسوي هذا الشيء، أنتم ما قادرين، لا سوي العكس، أنتم تقدروا ونحن نقدر نسوي. نفس ما أنا قف حققت المركز الأول على مستوى السلطنة، أنت بعد يمكنكم أن تكونوا على مستوى السلطنة وأفضل. إن شاء الله في المستقبل تتذكروا ذي النصيحة مني.
0: وإن شاء الله أصدقائنا الأطفال تكونوا استمعتوا لنصيحة صديقتنا ملاك واستمتعتوا معانا في هذا الحوار الشيق والرائع مع الرائعة ملاك بنت فهد بن سليمان الوهيبي على مشاركتها معنا. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى،
1: وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
0: ونحن أيضا نشكرك على وجودك معنا، كان لقاء جميل ورائع. شكرا لك ملاك.
1: عفوا.
0: أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم فقرات برنامجنا، فاصل.

0: أصدقائنا الأطفال، ها قد وصلنا إلى ختام برنامجنا. إن شاء الله كانت حلقة جميلة ورائعة برفقتكم ومشاركتكم معنا واستماعكم إلينا. في البداية خلونا هكذا نبارك للفائزين معنا في المسابقة، نقول ألف مبروك لصديقتنا عزة بنت سلطان بن راشد العبري،
1: ألف ألف مبروك،
0: وألف مبروك لمهرة بنت عبد الرحمن بن جميل الصوافي، ألف مبروك، وألف مبروك للغالية بن طلال بن محمد العبري، ألف مبروك. وأيضا نشكر المواهب اللي شاركونا في حلقة اليوم، عبد الله بن سليمان بن عبد الله البلوشي،
1: ألف مبروك،
0: وملاك بنت فهد بن سليمان الوهيبي،
1: ألف مبروك. وطبعا نبارك لكل من فاز معنا اليوم ونقول حظ أوفر لبقية المشاركين، وأكيد نحن طبعا فزنا بسماع أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم المثرية يا أصدقائي، وتعرفنا على مواهبكم وعلى مفكرتكم وأهدافكم وطموحاتكم المستقبلية، ونتمنى لكم دائما مستقبل حافل بالعطاء مليء بالمشاركات الإيجابية والإنجازات ومشرق بالأعمال المجيدة والمتميزة التي نفتخر بها دائما. سعدنا جدا بلقائكم اليوم يا أحباء الأطفال، ونتمنى أيضا أن أنتم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع ومع مختلف فقراتنا الجميلة. وكان معكم في الإعداد يوسف بن سيف الدغيشي، وفي التقديم أنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
0: وأنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
1: ومعكم مخرجتنا صفية الحمدانية. أحبائنا العباقرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، سعدنا بمشاركاتكم الهادفة وتواصلكم الرائع، واستمتعنا بسماع أصواتكم والتعرف على مواهبكم وأفكاركم وعلى طبعا مفكرتكم الورقية والأشياء اللي تكتبوها فيها. نتمنى لكم دوام التوفيق والتميز وتحقيق كل أهدافكم وطموحاتكم وأحلامكم. شكرا لكم يا أصدقاء، وهذه أجمل وأحلى تحية تقبلوها من مخرجتنا صفية الحمدانية، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. البداية مع أبرز العناوين.

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والرئاسة الفلسطينية تطلب جلسة عاجلة في مجلس الأمن. ترامب يقول إن أمريكا ستستورد وقود الديزل من روسيا، وزيلينسكي يندد باتفاق واشنطن وموسكو ويصفه بأنه استثمار في الحرب. وبعد فوز القاضية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. إلى التفاصيل. استشهد فلسطيني برصاص قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة وسط غزة، فيما أصيب آخرون بينهم طفل وامرأتان جراء إطلاق نار متواصل من الاحتلال باتجاه خيام النازحين في القطاع. وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن فلسطينيا أصيب بطلق ناري ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب طفل برصاص الاحتلال وأصيبت امرأتان جراء إطلاق النار المتواصل من آليات الاحتلال باتجاه خيام النازحين في مخيم المغازي وسط القطاع. وأضافت أن فلسطينيا أصيب بجروح طفيفة جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الفلسطينيون إزالة ركام المنازل وشق الطرق الفرعية التي أغلقت بفعل قصف عنيف استهدف مربعات سكنية عدة الليلة الماضية. طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن تصاعد الاعتداءات والاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخل دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وأشار إلى تسجيل عشرات الاعتداءات للمستوطنين استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت حرق الأشجار واقتلاعها وحرق المركبات والاعتداء على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نحو 280 حادثة توغل عسكري للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال سبتمبر الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على المدنيين. وأفادت المفوضية بأن 49 سوريا لا يزالون معتقلين في السجون الإسرائيلية دون التحقق بصورة مستقلة من العدد الإجمالي الحالي. ووضحت أن الحوادث التي رصدتها استنادا إلى عدة مصادر شملت مداهمات للمنازل وقيودا على حرية الحركة ومضايقات واحتجاز تعسفي وتدمير لسبل العيش. وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد أول أمس دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العاملة جنوب سوريا، مؤكدا على التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى صنعاء هانس غروندبرغ من انزلاق اليمن مجددا نحو حرب شاملة في ظل تصاعد التوترات وتفاقم التحديات الأمنية والسياسية، بما يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات. وأكد المبعوث الأممي أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على احتواء التصعيد واستئناف المسار السياسي بين الأطراف اليمنية لتجنب اتساع رقعة المواجهات وما قد يترتب عليها من تداعيات إنسانية واقتصادية في ذلك البلد الذي يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور ما وصفته بالمسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 28 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الخميس الماضي، وهي كمية تفوق ما كان يمر عبره في أي وقت مضى بما في ذلك قبل الحرب، معتبرا أن الحرب ستنتهي قريبا. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن نجاح المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يبقى رهنا لغياب الضغط والتهديدات. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن كييف قوضت إمكانية الاستئناف الفوري لمحادثات السلام الثلاثية بشأن أوكرانيا بعد أن شنت هجمات بطائرات مسيرة على موسكو خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وذكر بوتين أن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الشهر الماضي، لكن أوكرانيا شنت هجمات على موسكو استهدفت مراكز التصويت، مضيفا آنذاك عرض عملية السلام للخطر. وحاول ترامب حتى الآن دون جدوى للتوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إن الحرب وصلت إلى مأزق خطير، وإن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع. على صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش مبادرات اقتصادية كبيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما في ذلك الإمدادات المحتملة من الوقود الروسي. وكان ترامب قد ذكر أمس بعد الاتصال مع بوتين أن روسيا وافقت على توريد الديزل فورا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الشهر المقبل، على الرغم من أن المحللين قالوا إن الكميات لن تؤدي على الأرجح إلى انخفاض كبير في الأسعار. إلى ذلك ندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالاتفاق ووصفه بأنه استثمار في الحرب. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في خطوة غير مسبوقة تستهدف مواردها وقدرتها على مواصلة العمل بعد ساعات من إعلان فوز القاضية السابقة بالمحكمة الجنوب إفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. وقال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ستحظر التعاملات مع المحكمة وستقطع مواردها وتشل قدرتها على العمل. من جانبها رفضت المحكمة العقوبات الجديدة ووصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة، مؤكدة على أنها ستواصل أداء مهامها استنادا إلى القانون والأدلة. وأعربت كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا اليوم عن أسفها ورفضها الشديد للعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الدول الثماني وهي من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في بيان مشترك أكدت دعمها المتواصل والثابت لاستقلال المحكمة وحيادها ونزاهتها. ضرب زلزال بقوة 8 درجات جمهورية بنما وتبعته سلسلة من الهزات الارتدادية، مما سبب انهيارات في مبان وعمليات إخلاء، فيما رفعت تحذيرات من تسونامي أصدرت عقب الزلزال لسواحل دول عدة. وأعلن رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو حالة كارثة كبرى ودعا السكان إلى الهدوء، وقال إن السلطات لم توثق سقوط أي قتلى أو مصابين حتى مساء أمس، محذرا من أن ذلك قد يتغير خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وإلى الخبر الأخير، حيث في الولايات المتحدة ضرب الإعصار ACS ساحل الخليج الأمريكي مصحوبا برياح بلغت سرعتها 169 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة، ما أثار مخاوف من فيضانات في المناطق المنخفضة ودفع السلطات إلى حث السكان على إخلاء منازلهم. وقال المركز الوطني للإعاصير ومقره ميامي إن الإعصار وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ديستين بولاية فلوريدا قبل أن تتراجع قوته إلى ما دون مستوى الإعصار الكبير.
هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والرئاسة الفلسطينية تطلب جلسة عاجلة في مجلس الأمن. ترامب يقول إن أمريكا ستستورد وقود الديزل من روسيا، وزيلينسكي يندد باتفاق واشنطن وموسكو ويصفه بأنه استثمار في الحرب. وبعد فوز القاضية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
0: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي.
0: من المحافظة
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
0: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
0: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
0: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: من المحافظات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة جديدة من برنامج من المحافظات. مستمعنا العزيز، يمثل توسيع الرقعة الخضراء أحد المسارات المهمة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات المحلية، لما يحققه التشجير من آثار تتصل بحماية البيئة، الحد من التصحر، زحف الرمال، وتحسين جودة الهواء، إلى جانب أيضا إضفاء بعد جمالي وحضري على الأماكن العامة. اليوم المحطة على محافظة شمال الشرقية التي يتخذ فيها هذا المسار بنطاق أوسع، مع انطلاق مشروع متكامل للتشجير يستهدف زيادة الغطاء النباتي في مختلف ولايات المحافظة، ضمن شراكة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وبما يعزز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة واستدامة مواردها. أهمية هذا المشروع عزيزي المستمع تمتد إلى ما بعد غرس الأشجار، لتشمل اختيار الأنواع الملائمة للبيئة المحلية وتحديد المواقع الأكثر احتياجاً، وتوفير حلول مستدامة للري والعناية والصيانة، وصولاً إلى قياس الأثر الذي يمكن أن يتركه اتساع الرقعة الخضراء على البيئة والمشهد الحضري وجودة الحياة في محافظة شمال الشرقية. في حلقتنا اليوم من برنامج من المحافظات نناقش مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية ومستهدفاته وآليات تنفيذه واستدامة الأشجار بعد غرسها وحجم المشاركة المجتمعية في إنجاح هذا المشروع والأثر المنتظر لهذا المشروع على ولايات محافظة شمال الشرقية خلال السنوات.

0: ونرحب بالمهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية، ضيفتنا العزيزة في هذه الحلقة. مهندسة أهلا ومرحبا بك معنا من المحافظات، واليوم الدور عليكم في محافظة شمال الشرقية.
1: أهلا فيك مذيعنا المتألق، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان على الاستضافة.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بنتحدث إن شاء الله عن المشروع بشكل عام من الناحية الرؤية البيئية، سنتحدث أيضا عن التنفيذ واختيار المواقع وحتى نوعية الأشجار والمياه والاستدامة وكلفة ما بعد الغرس وأيضا أساليب الري المتبعة، ثم أيضا الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع. بداية، إيش المشكلة البيئية اللي جاء مشروع التشجير في شمال الشرقية علشان يعالج هذه المشكلة تحديدا بهذا المشروع؟ وهل سبق مثلا تقييم لواقع الغطاء النباتي في المحافظة؟
1: هذا المشروع طبعا بتوجيهات من سعادة المحافظ، وذلك طبعا لرفع مؤشر رضا المستفيد للمواطنين. طبعا احنا عندنا مجموعة من المؤشرات اللي من خلالها احنا نستهدف اهم النطاقات او نطاقات التحديات والضعف او ما يطلبه المواطن عندنا في المحافظة. فكان من اكثر الاشياء او المتطلبات اللي هي عملية رفع نسبة الغطاء الاخضر والتشجير في المحافظة، وطبعا هذا كان من اولوياتنا نحن في الخطة السنوية، ومن خلالها طبعا بدأت الحملة الكبيرة لمهرجان التشجير في محافظة الشمال الشرقية لاستهداف 7 مليون بذرة وشتلة.
0: لما نتحدث عن مشروع يعني يمكن الأكبر من نوعه على مستوى المحافظة، مهندسة، إيش المعيار الحقيقي لحجم هذا المشروع؟ يعني عدد الأشجار، مساحة الغطاء النباتي المستهدفة، القدرة على إحداث تغيير بيئي مستدام على مستوى كل الولايات في المحافظة.
1: احنا في بداية هذا المشروع عملنا خطة فيها عملية توزيع لكل الأدوار ونطاقات الأماكن اللي راح يتم فيها الاستزراع. انتبهنا إلى أن لازم احنا نستزرع المواطق أو المناطق اللي هي الجرين إيريا في كل المخططات السكنية. للعلم أن كل مخطط سكني موجود في منطقة تسمى جرين إيريا. هذه المناطق على البدى البعيد بعد استزراعها طبعا راح تتحول إلى حدائق ومنتزهات طبيعية. استهدفنا أيضا مداخل القرى، استهدفنا أيضا مداخل الجسور في كل ولاية، استهدفنا أيضا النطاقات اللي المواطن يشوف إنه من الأهمية أن يتم استزراعها، مثلا نطاقات داخل المساجد للاستفادة من مياه الوضوء. أيضا عندنا بعض المناطق اللي تشتهر بمجموعة من يعني من النباتات وصار بسبب اللي هي عمليات التصحر والجفاف خلاص انزالت. مثلا في ولاية المضيبي تم استزراع منطقة اللي هي منتزه اللوان. للعلم إن هذه المنطقة كانت تشتهر بصناعة اللي هي اللوان، ولكن بسبب الظروف وعدم يعني الاهتمام فيها رجعنا إلى طبعا استزراعها عن طريق الأهالي. استزرعنا أول نطاق ب200 عقدة لوان، بعدين في الأسبوع الماضي تقريبا استزرعناها أيضا ب100 عقدة، وهذا الأسبوع مستهدفين 50. طبعا احنا في هذا المشروع ايضا مستهدفين الجبال ومستهدفين المناطق الصحراوية. نعم. اللي هي مناطق العزب العائلية على اساس تثبيت التربة في المناطق الصحراوية والتقليل من اللي هو التصحر، وفي المناطق الجبلية في دمى والطائين والجبل في وادي بني خالد استهدفنا ايضا نثر البذور عن طريق اللي هو الدرون على اساس ان احنا نرجع الغطاء الاخضر لهذه المناطق.
0: نعم، يمكن ذكرتي بعض الولايات، لكن انا اريد اسال ايضا مهندس، كيف جرى تحديد الاحتياجات كل ولاية من الولايات من التشجير نفسه؟ هل أنتم عندكم قاعدة بيانات تحدد مثلا بعض المناطق اللي فيها حاجة أكبر إلى زيادة الغطاء النباتي في كل ولاية من الولايات؟
1: طبعا احنا عندنا اللي هو هذه القاعدة اللي هي نطاقات المناطق ذات الطبيعة الخاصة. هذه القاعدة موجودة طبعا عند وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وجاءت عن طريق الاستراتيجية العمرانية الـNSS. طبعا أيضا اتجهنا إلى عملية حساب نطاقات المناطق الخضراء داخل المخططات السكنية. عملنا ورش تفاعلية مع المجتمع المحلي في كل ولاية، اجتمعنا مع الفرق الأهلية والتطوعية والمبادرين من الناس، وكان في عندنا ما يسمى بسفراء التشجير أيضا عطونا نطاقات أخرى. جمعنا هذه البيانات تم تحليلها، حطينا الأولوية القصوى وبدينا طبعا في عملية الاستزراع من شهر أغسطس.
0: نعم، أغسطس الماضي. أيوه. 2026. أيوه. طيب، إلى أي مدى يرتبط المشروع بالتوسع العمراني؟ يعني شوي يعني ندخل في المشروع وأيضا تعاونكم مع

0: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، اللي يعني التوسع العمراني اللي تشهد بعض ولايات المحافظة. ذكرت يمكن جزئية متعلقة بالمناطق الخضراء أو الجرين إيريا اللي موجودة
1: نعم.
0: في مثل هذه المجمعات السكنية، خلينا نقول، أو حتى أيضا المناطق المأهولة بالسكان. هل أصبح التشجير جزء من التخطيط الحضري، أم لما يكتمل المشروع أنتو يأتي دوركم؟
1: طبعا إذا رجعنا لعمان سابقا، كان نسبة الغطاء الأخضر في المخططات السكنية عالية بسبب الحاجة إلى الأراضي، وصار عندنا توسع عمراني. شهدت عمان فترة من التوسع العمراني العشوائي بتوزيع الأراضي في كل النطاقات، صار تقليل من نسبة الغطاء الأخضر. فحاليا احنا نحاول نرجع نسبة الغطاء الأخضر، طبعا عن طريق هيئة البيئة ومكاتب المكتب المحافظ، وأيضا عن طريق المجتمع المحلي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالأصل في كل مخطط سكني موجود ما يسمى بالمنتزهات وأيضا نطاقات خضراء، هي مختلفة عن بعض يعني للعلم يعني. فنحاول حاليا ان احنا نستزرع المنتزهات او المشاريع القائمة عندنا، وايضا المناطق الخضراء، وايضا بالتزامن طبعا مع اللي هي مشاريع صروح اللي وزارة الاسكان اوجدتها حاليا، مشاريع صروح اللي، وبما ان احنا في اكتوبر العمراني يعني،
0: نعم،
1: مناطق المخططات السكنية او صروح داخلها بالاصل وجود مناطق
0: المناطق
1: خضراء
0: خضراء.
1: وحدائق. فاحنا جالسين نشتغل على المخططات السابقة والمخططات طبعا
0: الحالية.
1: الحديثة مع المطورين العقاريين.
0: طيب، أنتوا علشان تنفذون المشروع لابد أنكم حطيتوا بعض الأهداف علشان توصلوا إلى نسبة غطاء نباتي معينة. الآن السؤال، هل توجد نسبة مستهدفة حقيقية لزيادة الرقعة الخضراء في شمال الشرقية يمكن قياسها بعد تنفيذ المشروع؟ والله إحنا وصلنا، كيف المجتمع راح يعرف أن المشروع حقق أهدافه؟ خلاص.
1: طبعا احنا عندنا طبعا فريق التحول الرقمي. فريق التحول طلبنا من عندهم وجود منصة رقمية تحدد نسبة اللي هي كم تم الاستزراع مع الأدلة، ايش نوع النباتات اللي تم استزراعها، وين المناطق اللي تم استزراعهن. دائما احنا لما نتكلم عن 7 مليون دائما الأسئلة 7 مليون وايد، كيف تقدروا تحققوا هذا المستهدف؟ احنا في هذه الخطة يعني استهدفنا طبعا نطاقات المحلات التجارية بالزراعة في الفخاريات والأصص. أيضا طلبنا من كل المنازل زراعة من شجرتين إلى 4 شجر. أيضا على إحرامات الأودية تم الاستزراع داخل نطاقات العزب العائلية. احنا ما استهدفنا منطقة ونستزرعها، لا، احنا حاولنا ان ننشر مفهوم التشجير على ابعد نطاقات. ايضا ذوي الاعاقه حددنا لهم مواقع على اساس استزراعهم داخل المساجد، نفس الشيء بالاستفاده من مياه الوضوء، استزرعنا المجالس العامه.
0: ايش تقصدي بذوي الاعاقه مهندسه؟
1: طبعا ذوي الهمم،
0: لا،
1: ذوي الهمم اخترنا لهم موقع يكون قريب منهم. احنا دائما
0: يعني هم من يستزرعون النباتات
1: هم
0: هو
1: اللي هم اللي يعني احنا نعطيهم الشتلات، ومع البيئة
0: حلو.
1: يتم استزراع موقع ويكون، واحنا مثل ما خبرتك على المدى البعيد نريد هذه المناطق تتحول إلى حدائق طبيعية. ذوي الإعاقة عندهم أنواع من الألعاب اللي يقدروا طبعا إنهم يتفاعلوا معها، ما نفس الألعاب اللي موجودة في الحدائق العامة. لذلك احنا شاركنا حتى أصحاب شركات التعدين، قلنا لهم تمويل بعض هذه النطاقات لذوي الإعاقة بتكون عن طريقكم انتم مع استزراع النطاقات التعدين. صحيح ان انتم اليوم احنا مهتمين طبعا باستغلال الثروة التعدينية، ولكن ايضا مهتمين ان هذه النطاقات ترجع مثل ما كانت على اساس تثبيت التربة. هم متعاونين، 30 شركة تعاونت معانا كتمويل مالي وايضا كعملية استزراع في نطاقاتهم. فلاحظوا ان احنا مشينا على كل النطاقات، احنا ما استهدفنا موقع واستزرعنا وقلنا والله احنا بنستهدف 7 مليون، احنا حتى الجسور استزرعناها، عملنا عملية على أساس أنك اليوم أنت لما تدخل إبرة على نطاق الجسر تحصل هي نطاقات الاستزراع. استزرعنا اللي هي شجر البونسيانة لأنه متحمل طبعا للحرارة، استزرعنا النطاقات الجهنمي، وتعاوننا عند شركة الجرين باك. جرين باك عندهم مادة تعمل على حفظ الماء لمدة طبعا
0: تخزن
1: لمدة
0: الرطوبة.
1: وتخزن الرطوبة وتوفر الأسمدة، وهي على أساس عملية تقليل من هدر المياه. تخيل إنها في خلال هذه الفترة إحنا نسقي هذه اللي يعني هذه الشجريات في الأسبوع مرة واحدة، وبعدين خلاص يعني بيتم يعني سقيهن بتكون في الشهر مرة واحدة، وهذه المادة تظل في التربة لمدة 5 سنوات. هذه المادة كانت موجودة في طبعا في السعودية، تم تصنيعها، والسعودية المملكة يعني فتحت تصديرها في 2022 عندها
0: نعم
1: وكيل هنا في عمان. فحسينا ان هذه الطرق لازم احنا نستخدمها،
0: نعم
1: سالفة ان احنا التحدي ما وكذي، هذه لازم احنا نحلحل هذه الاشكاليات اللي
0: نعم
1: موجودة.
0: يعني حلو انكم بعد تاخذوا من تجارب دول اخرى او حتى ايضا على مستوى محافظات سلطنة عمان. هذه التجربة ما انبنت يعني بطريقة عادية، وانما حتى من تجارب اخرى. هنا ياتي السؤال مهندسة، ايش اللي يجعل هذه التجربة مختلفة عن حملات التشجير السابقة على مستوى المحافظة شمال الشرقية وحتى على مستوى محافظات اخرى؟ ايش الدروس التي اخذت من تجارب سابقة؟ لا بد انك انت تستفيد من تجارب الاخرين علشان تنفذ تجربتك. يعني في تجارب اخرى يمكن واجهت بعض التحديات، انتم حاولتوا انكم تتجاوزوا هذه التحديات. الان السؤال، ايش التجارب او ايش الاستفادة من تجارب اخرى قبل لا انكم تبداوا بتنفيذ تجربتكم؟
1: احنا طبعا اطلعنا على كل الغطاء الاخضر اللي في المحافظه، وهنا النطاقات اللي تم استزراعهم، وانطلقنا ايضا للمحافظات وشفنا الخطط اللي موجوده معاهم. التحديات هي نفسها في كل محافظه ولكن على مستويات اقل. يعني احنا كتجربه دائما نتكلم محافظه الشمال الشرقيه تجربه استثنائيه، حاولنا ان الخطه مالتنا تكون على مستويات محدده. حصلنا ان نطاقات الاستزراع اللي تم استزراعها سابقا في نطاقات بعيد عن البيوت، هم زرعوا بالبعيد على اساس الحيوانات السائبه البعد عنها وعمليه تكاثرها. يعني احنا لا، في هذا المشروع قلنا خلي المشروع يكون قريب منه والعين تكون قريبه منه، فكل ما قربت الشيء لك كل ما حافظت عليه
0: صحيح.
1: وتطلع عندك اشياء ثانيه. لما شجرنا طلعت عندنا مشكله الحيوانات السائبه، حلنا مشكله الحيوانات السائبه، فعنا القانون. وصح اني ما وصلنا للنسبه العاليه خاصه ان احنا مناطق رعويه، ولكن احنا فعلنا قوانين وفعلنا اكثر حملات للحيوانات السائبه خلال هذه الفتره. طلعت عندنا اشكاليات ثانيه، مثلا من عمليات اللي هي اقامه دورات مائيه داخل الرمال، فصرنا احنا نستزرع في هذه المواقع. فكل شيء حل شيء. عملية ان احنا نزرع في الاسس في كل المحلات التجارية، هذه كانت فكرة استثنائية عندنا في المحافظة. استغلال اللي هي مياه الوضوء داخل كل مسجد، زراعة القبور نفس الشيء. فحاولنا دائما ان احنا كل افراد المجتمع يشتغلوا معنا في هذه الحملة، وكل الجهات الحكومية وجهنا لهم خطابات استزرعوا داخل المباني الحكومية، اعملوا أركان توعية، لأن عملية التشجير ما هي خاصة فقط بهيئة البيئة أو مكتب المحافظ، هي عملية شاملة لكل المجتمع.
0: نعم، وراح نتحدث إن شاء الله حول الشراكة مع القطاع العام وحتى القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع الكبير في شمال الشرقية. الآن نأتي إلى محور آخر مهندسة شيماء، حول التنفيذ واختيار المواقع والأشجار. كيف حددتوا الأولوية بين الأحياء السكنية والطرق والأودية والمدارس والمرافق العامة والمناطق الصناعية عند توزيع عمليات التشجير؟ إيش بديتوا قبل؟
1: بديناها كلهم بالجميع، يعني ما قلنا مثلا احنا اول شيء بنبدا طبعا في مثلا في نطاقات المناطق الصناعيه، لانها كلها المستهدف هو شخص مختلف عن الثاني. يعني احنا لما نستهدف المناطق الصناعيه ما نفس لما احنا نستهدف اللي هم المدارس. فلو كان نفس الشخص بيكون في ثقل اكثر، ولكن ما كان نفس الشخص. وجهنا خطابات للمدارس على اساس اللي هي عمليه وجود حدائق مدرسيه، حتى قلنا لهم إذا صار إن الموقع ما موجود فيه ماي أو ما موجود فيه طريقة للري، ممكن الزراعة داخل حتى على أبسط الأشياء، زرعوا في الأسس وحطوها، حطوا حتى على واجهات اللي هي المحلات فوق أسطح المنازل، لأن هي الفكرة أيضا عملية التقليل أو مشاركتنا نحن في الحياد الصفري في المحافظة. حنحاول إن إحنا نستزرع بأبسط الطرق، يعني ما بس إني لا لازم أوفر خزان مائي ولازم أوفر تسليكات ولازم، لا بأبسط الطرق أنت ممكن الاستزراع. تراك إذا زرعت مرة بتزرع مرة ومرتين، وهي كذي كاملة مع بعض. وللأمانة أقول لك إني إحنا كنا مستهدفين شهر 8 و9 و10، 8 و9 شفنا شيء يعني خيالي من المجتمع. هم يزرعوا من الصباح للمساء، وهم يزرعوا المناطق، يزرعوا المداخل، يزرعوا مزارعهم. حتى اصحاب المشاتل، طبعا احنا شاركنا اصحاب المشاتل المؤسسات الصغيره، فكان دائما يقولنا احنا التحدي ما في حد يشتري من عندنا. هذه الحمله فرغنا كل المشاتل، فرغناهم بالكامل. هيئه البيئه احنا استفدنا من المشاتل في شمال الشرقيه واتجهنا الى جنوب الشرقيه، ورحنا للمحافظات. الحين جالسين نفكر نحن في تاريخ 31/10 من وين بنجيب الشتلات، من كثر ما تم الناس تزرع.
0: يعني المشاركة كانت كبيرة
1: كبيرة الحمد لله،
0: بالنسبة
1: الحمد لله.
0: للمجتمع. طيب، يعني الزراعة مثل ما تعرفي شيماء ويعرف يعني المستمعين الأعزاء، أن تحتاج إلى ظروف مناخية
1: أيه.
0: مناسبة، تحتاج عناية أيضا بالتربة
1: صح.
0: والمياه. الآن هذه المواقع اللي وضعتوها كلها جميعا، هل خضعت لدراسة مثلا مسبقة تتعلق بالتربة، بالماء، بالظروف المناخية؟ اختيارها أيضا يرتبط أساسا بالحاجة الجمالية
1: صح
0: للموقع.
1: صح طبعا احنا مشاركين معنا هيئة البيئة، وايضا ادارة مديرية الزراعة معنا، كلهم مشاركين معنا. تحديد التربة هذه البنات اصلا موجودة. اهتمينا اكثر شيء برأي المجتمع، المجتمع هو من اللي يعطيك الحلول في كل موقع،
0: وهو يعرف أصل التربة.
1: وهو يعرف التربة. حتى لما كنا نستزرع، طبعا للعلم ان احنا مرينا على الولايات وخذينا عدد من السفراء لعملية المتابعة وايضا تزويدنا بالخبرة. من كل ولاية كنا مستهدفين 50، لما تم رفع الاسماء وصلوا الى 100 في كل ولاية. حاليا احنا عندنا جروب للعمل 500 شخص يعملون، يعني
0: بمعدل 100 شخص من كل ولاية.
1: في كل ولاية. فكان مثلا لما نستزرع موقع، طبعا بالتكاتف مع البلدية، كان هم يخبرونا مثلا ان هذا الموقع لازم مثلا تزرعوا شجر الواشنطن، هذا الموقع لازم تزرعوا فيه شجر السدر، الموقع هذا الطلح ما مناسب السدر، مناسب الغاف، مناسب الشوع. فكنا ناخذ، وطبعا احنا عندنا قسم التشجير في مديرية البلدية، والشكر طبعا للأخ فالح، يعني هو في كل موقع كان يزوره، وما شاء الله من الخبرة اللي موجودة معه ومن الخبرة اللي موجودة مع المجتمع قدرنا إن احنا نحلحلها كل هذه الإشكاليات اللي موجودة الحمد لله.
0: مثل هذا المشروع أكيد يعني التركيز الأبرز حول نوعية الأشجار، يمكن ذكرتي بعض منها مهندسة قبل قليل، يعني مسألة حاسمة أعتقد في نجاح
1: صح
0: المشروع
1: صح
0: نفسه. إيش المعايير اللي حددتوا الأنواع اللي راح تستزرع في كل منطقة؟ إلى أي مدى تعطي الأولوية للأشجار المحلية، خاصة الغاف والسدر وغيرها أيضا من
1: طبعا
0: الأشجار؟
1: الأولوية عندنا الشجر المحلي، مناسب، يعني الشيء اللي لازم الجميع يدركه ان نحن مناطق جافة،
0: صحيح.
1: هذا يعني لكل دول الخليج، فالشجر المحلي هو الشجر الأنسب، يتحمل كل الظروف اللي موجودة. لا يعني ان احنا مثلا ما نهتم بالشجر التجميلي، الشجر التجميلي ممكن تزرع الشجر المحلي وجنب تزرع الشجر التجميلي، وهذا صاير طبعا في الجسور. زرعنا الشجر المحلي، وبالأسفل زرعنا
0: ايش انواع
1: الجهلمي،
0: الاشجار المحلية؟ الغاف والسدر
1: والشوع نفس
0: والشوع.
1: الشيء، والطلح. فهذا الشجر كله بالكامل تم استزراعه على حسب الولايات. وللعلم لما جبنا شركة جرين باك أعطتنا بعض الملاحظات، مثلا قالوا ممكن أنتوا تزرعوا اللي هو الشجر المحلي، وبالقدام يكون مثلا الجهنمي، لأنه على أساس يعمل كمصدات، وأيضا من
0: يعني هو يستحمل الشمس أشعة الشمس بسرعة
1: ايوه
0: كبار.
1: كجمال، ونفس الشيء يعمل كمصدات، لان احنا استزرعنا البونسيانا في النص يعني. وحتى يعني من ضمن الاشياء، وحتى انا تعلمتها، ان ما ممكن انك انت تزرع بطريقه يعني مستقيمه، لازم يكون في خط منحني على اساس الرياح. فكل هذه الاشياء ساعدت على، طبعا للعلم ان احنا وجهنا خطاب لوزاره الزراعه لتوفير اكبر عدد من الشتلات المثمره لتوزيعها داخل المنازل، لان احنا لاحظنا ان اغلب البيوت تحب انها داخل البيت بالنفس زراعه الشجر المثمر للاستفاده منه، الليمون، العنب، هذه الاشياء يعني من النباتات، فهم وفروا على حسب الولايات.
0: نعم.
1: فداخل البيوت الشجر المثمر، وداخل النطاقات الخضراء بتكون الشجر المحليه، وعلى الجسور بتكون الشجر المحلي مع شجر الزينه.
0: نعم، ممتاز. لكن بعد لابد انك تستبعد بعض الانواع.
1: ايوه استبعدنا.
0: ايش الانواع الاشجار اللي تم استبعادها مثلا بسبب ارتفاعها ارتفاع استهلاكها عفوا للمياه او عدم ملائمتها للبيئة المحلية؟ ايش اللي تعلمتوه من تجارب التشجير السابقة في هذا الجانب بالتحديد المتعلق باستبعاد بعض الانواع؟
1: للأمانة احنا استبعدنا النخيل، دائما يجون يقولوا ليش
0: ليش؟
1: النخيل وليش النخيل؟ النخيل ما يزرع على واجهات الشوارع نهائيا، خاصة الشوارع الرئيسية. النخلة أول شيء ما توفر ظل، اثنين تسبب سوسة النخيل لما تزرعها بشكل كبير. نفس الشيء محتاجة لصيانة واهتمام. دائما في الشوارع لازم تزرع شجر الظل على أساس توفير الظل، وأيضا صيانتها تكون أقل ونسبة استهلاكها للمياه تكون أقل. الشجر النخيل موقعه الأصلي هو المزارع، ما ممكن تزرع نخل على الشارع. فقلنا في بعض الولايات، واحنا رحنا مثلا وادي بني خالد ولاية بدية، لاحظنا انهم زارعين النخيل، فقلنا لهم النخيل لا، ازرعوا شجر الظل.
0: نعم. بعد ما اتساع نطاق المشروع، كيف راح تضمنوا في المحافظة جودة الشتلات ومصادرها وقدرتها على التأقلم، بدل التركيز على تحقيق أرقام كبيرة في عمليات الغرس؟ يعني هنا نسأل عن المتابعة.
1: المتابعة طبعا احنا حددنا اشخاص يسموا سفراء التشجير في كل ولاية، تم تحديد 100 شخص كسفير للتشجير، عليهم عملية المتابعة، استبدال التالف، اي شجرة شافوا انها خلاص على وشك انها ذاك يتم استبدالها، طبعا بالتزامن مع البلدية. اذا شافوا ان نسبة الري مثلا قليلة ومحتاجة الى ري مثلا في البدل في الاسبوع مرة تكون مرتين، خلاص هذول سفراء التشجير موجودين لمدة سنة كاملة لعملية المتابعة. بعد 6 سنة ان شاء الله في 2027 في شهر أغسطس راح نجلس معاهم ونشوف إيش الإحصائيات للبقاء وأيضا للمتبقي، ونستهدف في 2027 نسبة أعلى.
0: نعم، في محافظة شمال الشرقية ومثلها غير مثل غير المحافظات أيضا، هناك في تباين في الموارد المائية بين موقع وآخر. كيف يعني قدرتوا أنكم توسعوا نطاق الغطاء النباتي من دون إضافة ضغوط كبيرة على المياه؟ وأيضا شق آخر من السؤال المهندسة، حول هل استخدمتوا أساليب يعني الري الحديث أم لا؟
1: بالطبع إذا رحت لأي محافظة بيقول لك التحدي الأكبر الماي، هذه موجودة في كل المحافظات، ولكن احنا في شمال الشرقية دائما نستبعد كلمة التحديات، لأن احنا شاركنا المجتمع، في المجتمع هو ساعدنا في موضوع الري. حاولنا دائما ان نستبعد اللي هو سحب من الآبار، او ان احنا لا، شفنا اللي هي طريقة الجرين باك، وهذه المادة اللي تم استخدامها، استفدنا من كل محطات الصرف الصحي اللي موجودة في المحافظة بالكامل، أوجدنا بعض الآبار المغلقة وفيها كمية كبيرة من المياه، سلكنا لها طبعا بالتسليكات. للعلم ان احنا تواصلنا مع بعض سفراء التشجير ومؤسسات، ودعمونا حتى في مبالغ التسليكات، ودعمونا حتى في مبالغ الري. متعاونين حاليا مع شركة تكنو، وراح يزورونا في المحافظة على أساس إيجاد أساليب للري، ولكن في اللي هي على مداخل القرى وأيضا على الجسور، لأن
0: نعم.
1: عندنا فقط إشكالية في هذين الموقعين. أما البيوت فإحنا أصلا طلبنا أنك أنت تزرع من 2 إلى 4، فما أتوقع الاستهلاك كبير، وجلسنا معاهم وما شفنا نسبة الاستهلاك، حتى يعني كلمناهم من المياه اللي موجودة، المياه الرمادية،
0: نعم.
1: أنك أنت تسقي من الماي اللي موجود أو من ماي مثلا المتبقي عندك، حتى في الطبخ أنت ممكن، لأن الشجر ما يسحب أي ماء،
0: صحيح.
1: يسحب فقط احتياجه، فالماء أصلا موجود عندنا، نستخدم المياه المهدرة في عملية الزراعة
0: نعم، الاستفادة من المتبقي من
1: من
0: المياه. نعم.
1: المتبقي.
0: طيب، ذكرتي أن في شركات تعاونت معكم في تنفيذ المشروع، وهذه مشاركة من القطاع الخاص والمجتمع أيضا، سفراء من كل ولاية، 100 شخص أعتقد مثل ما
1: نعم
0: ذكرتي مهندسة. الآن المدارس، الكليات، الجامعات، الطلبة، كيف شاركتوهم في يعني عملية التشجير، ليس فقط غرس الأشجار والعناية بها، وإنما حتى أيضا الثقافة البيئية المتعلقة بثقافة التشجير بشكل عام؟
1: طبعا في هذه الحملة كان الاهتمام الأكثر بعملية التوعية، حتى إن نحن خاطبنا كل الجامعات، جامعة الشرقية وجامعة التقنية وكل المجمعات والمستشفيات، فعطيناهم خطة في لكل جهة حكومية باستزراع المواقع اللي عندهم، بعمل ركن للتوعية بعملية التشجير. احنا مستهدفين في طريق ايضا الجامعات، كلمناهم على اساس الاستفادة من المختبرات اللي موجودة في عملية ايجاد طرق للري مبتكرة، بما ان احنا عندنا جامعات عندهم تخصصات الهندسة والزراعة. كلمنا نفس الشيء المستشفيات بعملية ان حتى يتم اللي هو توزيع للمرضى اللي هي الشتلات، وتعاوننا مع أصحاب المشاتل وأصحاب الكافيهات، ما مقصرين معانا، نشروا حملة التشجير على كل الأكواب اللي موجودة، بحيث أنك أنت لما تاخذ حتى الكوب مال الكوفي تشوف شعار الحملة، فيكون في استفسار إيش اللي صاير هناك،
0: وإنكم تبنوا صورة ذهنية.
1: وتبني صورة ذهنية، وهذا حققناه. 52 كوفي من أصحاب المؤسسات شاركونا الحملة، 54 مشتل تم مشاركتنا، المصانع والحد وحتى محلات الحدادة شاركونا عن طريق اللي هي توفير الحمايات، وبعضهم تبرعوا علينا من يعني من حر مالهم، بعضهم أعطونا أسعار مناسبة يعني
0: مخفضة.
1: هذا اللي ساعدنا يعني للأمانة، وأنا يعني أشكرهم جزيل الشكر، وأوصل شكر سعادة المحافظ. للعلم أن إحنا في تاريخ 31/10 حاليا إحنا عندنا حملة للاستزراع، في 31/10 مستهدفين نطاقات أخرى غير اللي الحين جالسين نستزرع، لكل الجهات الحكومية 31/10 كل المحافظة بإذن الله راح تطلع تستزرع هذه المواقع بكل فئاتها من الكبار والأطفال، لأن 31 هو يوم الزراعة.
0: نعم.
1: وفي المساء راح يكون عملية اللي هو راح نستعرض النتائج وأعلى نسب للبلديات، وكل الأشياء اللي خلال هذه الثلاثة الشهور اللي حصلناها راح نستعرضها في المحل.
0: نعم. أنا ما بخليك مع 3 شهور مهندسة شيماء، وإنما بعد 5 سنوات، وهذا سؤالي الأخير لك في الحلقة، بعد 5 سنوات إيش اللي يمكن أن نقدمه بالأرقام للمواطن علشان نقول والله مثل هذا المشروع، مشروع التشجير، أحدث فرق حقيقي، مساحة خضراء أكبر، انخفاض في زحف الرمال، على أساس أن يعني محافظة شمال الشرقية هي عندها هذه الميزة النسبية من وجود يعني مساحة واسعة من الرمال، أيضا تحسن في المشهد الحضاري، ثقافة عند المجتمع أو مؤشرات أخرى أكثر دقة، كل ذلك يصب في مصلحة المحافظة، محافظة شمال الشرقية.
1: مثل ما خبرتك احنا مستهدفين 7 مليون، وانشأنا منصة الكترونية لإحصاء هذه النباتات ومواقعها على اساس عملية اتخاذ القرارات وايضا متابعتها. ان شاء الله في 2027 في شهر اغسطس راح نطلع على الاحصائيات للمتبقي، ونتمنى ان اللي تم استزراعه يبقى هو بالنفس مع تحديد اللي هو المستهدف اللي بعده. وبعدها مرة ثانية راح نكمل إلى نطاقات أخرى، وهي الخطة أصلاً راح تكون إن شاء الله متكاملة، وهي الفرق موجودة والسفراء موجودين وإحنا موجودين أيضاً في الخط. لو شخص يعني ما تم وجوده في الفريق، ف500 شخص من مواطنين محافظة شمال الشرقية راح يكملوا الخط إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في تنفيذ كل المراحل بالنسبة لي هذا المشروع، مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية. شكرا لكم مهندسة، بارك الله.
1: أنا اللي أشكرك وأشكر إذاعة سلطنة عمان وأشكر المخرج وأشكركم جميعا على الاستضافة، وأشكر المواطنين وأشكر سعادة محافظة شمال الشرقية، وأيضا رئيس لجنة رضا المستفيد الشيخ سعود المعولي، ونتمنى لهذه المحافظة الكثير وأيضا لعمان
0: بإذن الله تعالى. شكرا لضيفة حلقتنا اليوم المهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج من المحافظات، تقبلوا تحيات فريق العمل، وكنت معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، إلى اللقاء.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشمي.

0: تقيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
8: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: المستكشف الرقم.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
2: المستكشف الرقمي.
3: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف الرقمي
3: مع عبد الله البحراني.
4: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
4: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
11: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجنا أثر يتجدد. في هذا اللقاء الماتع سوف نستضيف الفاضل سليمان بن محمد بن سليمان السلماني، وكيل أوقاف عقر نزوى. هذا الوقف الذي تميز في السنوات الأخيرة بأنه أعاد الحياة إلى حارة عقر نزوى، وأصبحت يضرب بها المثل في كيف أن للوقف أن يعيد الحياة إلى تلك القرية، وكيف للأوقاف المندثرة أن ترجع حية ولو بعد حين. يسرنا اللقاء بالفاضل سليمان السليماني لنتحدث عن هذه الأوقاف في بضع حلقات بإذن الله. وقبل أن نبدأ نحب أن نشكر الأستاذ سليمان على حضوره لهذا اللقاء، ونطلب منه في البداية أن يقدم تعريفا بسيطا عن هذه الأوقاف.
1: شكرا جزيلا الأستاذ سعيد، بارك الله فيكم. محدثكم سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوى، وهي تتمثل في مجموعة من الأوقاف المرتبطة بحارة العقر في نزوى، أهمها أوقاف مسجد مزارعة، وهو واحد من أهم المساجد الأثرية القديمة اللي يصل عمره لأكثر من 1100 سنة، وأوقاف سور العقر، وهو سور أيضا يصل عمره إلى حوالي 1200 سنة، نأتي لاحقا إن شاء الله في تعريفاتها. الوقف الثالث هو وقف مدارس العقر، وهي عبارة عن 5 مدارس موزعة داخل هذه الحارة، وكذلك أوقاف الحارة أيضا في الداخل، كلها حارة العقر لها وقف، ثم مقسمة داخليا كل حارة صغيرة لها وقفها الخاص. أيضا لما ذكرنا أوقاف مسجد مزارعة، بحكم أن مسجد مزارعة من المساجد الغنية بالأصول، فهناك عدد كبير جدا من المساجد أيضا القديمة اللي ما لها أوقاف أو أوقاف بسيطة فقط تتبع، لذلك أوقاف مسجد مزارعة في تسميتها وتوابع، أي توابع من المساجد القديمة.
0: جميل جميل جميل. يعني كم أصل وقفي يحتوي عليه هذه الأوقاف؟
1: إحنا اللي في يدنا من الأوقاف مسؤولين عنها تقريبا ما يقارب 180 أصل وقفي
0: ما شاء الله،
1: وأغلبها هي عبارة عن أراضي، وتشكل أراضي ما يقارب 150، باقي الأصول هي عبارة عن آثار مياه، ثم أعداد كبيرة من النخيل المتوزعة في مختلف الولاية.
0: هل هي أراضي بيضاء أم أراضي فيها أصول زراعية أم عقارية؟
1: الأصل كانت هذه الأراضي كلها زراعية بنسبة تقريبا 100%، ولكن الآن تغير استخدامها، أصبح هناك أراضي في استخدام سياحي وصناعي وتجاري وسكني، ولذلك العائد تغير بشكل مضاعف، لأنه بعض الأراضي كانت أصبحت استغلالها غير مناسب أن تبقى زراعي، وما فقط غير مناسب، أصلا لا يمكن أن تبقى زراعي لأنه أصبحت ما تستفيد من مياه أفلاج مثلا. أيضا موقعها أصبح استثنائي يمر على شوارع عامة، فطالبنا بتحويلها وحولت إلى الاستخدامات اللي ذكرنا. ثم احنا غيرنا طريقة أصلا أيضا تأجير هذه الأراضي، كان النظام السائد سابقا أنها تؤجر بنظام الأجار السنوي، الآن اللي نشتغل عليه احنا ما نعرضها أبدا بهذا النظام، احنا نعرضها بنظام الاستثمار 25 سنة، ولازم يعني تقدم أنت كشخص يريد يستثمر ما هو المشروع اللي راح تقيمه. ثم هناك شروط لازم تلتزم فيها احنا نقدمها، لأن احنا اللي نريده من هذا أن يكون أول شيء الأرض تعمر. طبيعي جدا أنه شخص يستأجر لمدة سنة يتجدد كل سنة ما راح يعمر أصلا الأرض، ما راح يبذل مبلغ كبير فيها، لكن لما تقول له 25 سنة، كم من الناس اللي عندهم فكر لمشاريع أو يريدوا يتوسعوا في مشاريعهم الحقيقية ويبحثوا عن أراضي، فهذه الآن فسحة وفرصة مناسبة لهم. ففي اللي استخدمناه في يعني في أرض محطة بترول، في موقع يخدم المجتمع، وهذه مثلا لما نضرب فيها المثل الآن لا يستفيد الوقف خاصة منها، هي وقف لأربعة مساجد، لكن المجتمع اللي يقطن في هذه المنطقة أيضا يستفيد. فالوقف الآن لا يفيد فقط ما أوقف لأجله، بل يفيد المنطقة اللي هو موجود فيها.
0: جميل جميل جميل. هذه الأوقاف ذكرت أنها 180 أصل وأغلبها أراضي.
1: نعم.
0: هل هي كلها تدور حول الاستثمار طبعا؟

0: المفروض يكون وموقعها
1: نعم.
0: استثنائي،
1: نعم.
0: وكانت إما مستخدمة كمخزن أو متروكة بدون استخدام أو حتى استخدام زراعي لكنه ما مؤدي أساسا فائدة لا للمستأجر المستفيد ولا للمجتمع، فهذه الأراضي اللي غيرناها.
1: جميل جميل جميل. مع انتصاف هذه الحلقة نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: أثر يتجدد.

0: نكرر الترحيب بالأستاذ سليمان محمد السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة، وحديث شائق ماتع حول هذه الأوقاف. نكمل هذا الحوار وهذا النقاش لنتحدث عن النقلة النوعية. ما السبب في هذه النقلة النوعية خلال السنوات الماضية من أوقاف مندثرة متفرقة بأيدي وكلاء متعددين وأحيانا متشاكسين؟ ما السبب الذي جمع أهل النزوة إلى أن يعيدوا إحياء هذه الأوقاف ويجعلوا من أنفسهم حقيقة نموذج يحتذى؟
1: شكرا لك. طبعا الإجابة عن هذا السؤال بحكم أنه سؤال واسع أوسع بكثير، يعني هذا يحتاج إلى حلقة طويلة، لكن أنا عسى أنه تسعفني الكلمات واختصر حتى أيضا يستفيد المستمع. أول شيء، إحنا لما نتحدث عن الأوقاف اللي هي لحارة العقر في نزوة، فإحنا نتحدث عن منطقة كانت مركز للحكم في عمان، فالأوقاف متعددة هناك في مسمياتها. يعني أنا لما أقول أوقاف مسجد مزارعة، هي هناك أوقاف لعمار المسجد، وهناك لجماعة المسجد، وهناك للفطرة، وهناك للسحور والغلس وما إلى ذلك، فتنفع المجتمع بالكامل. أيضا لما ننظر أنه هذه كانت جزء منها للمتعلمين، بحكم كان من أراد أن يتعلم يروح إلى هذه المساجد التي تعتبر كجامعات ويتعلم فيها، مكفول في كل مصاريفه. بحكم تغير الزمان صار هناك نوع من الإهمال، لا نقول متعمد، ولكن أيضا ربما كان يحتاج إلى تحديث. بدأنا بخطة، أول شيء كثير من هذه الأراضي كانت بدون سند ملكية، مسحناها بالكامل، ثم بدأنا يعني استغلال الأراضي اللي هي فعلا تصنع كانت فائدة أكبر، فمنها أرض كانت بمساحة ممتازة واستراتيجية، طلبنا بتغيير استخدامها إلى تجاري، وتحول العائد منها من حوالي تقريبا 4000 ريال سنويا إلى ما يزيد عن 70000 ريال سنويا. هناك أيضا يعني لما تأتي هذا مقسم فيه لمسجد لسور لحارة، فإحنا كنا نشتغل لكلها هذه الأوقاف كذلك، من غير أن إحنا طورنا في عمليات أنه يكون هناك العائد أيضا كبير، كان استخدام الوقف حولناه لاستخدام أمثل لهذا الزمان. فمثلا كانت في مدارس قديمة داخل الحارة لا يمكن استخدامها الآن كمدرسة بالمساحة الحالية، أخذنا بيوت مجاورة ووسعناها، أصبحت الحين مثلا مدرسة يتعلمون فيها كبار السن بعدد تقريبا يمكن يصل إلى 50 امرأة
0: ما شاء الله،
1: وفي معلمين.
0: جميل.
1: كذلك استثمار المسجد ووقفه بأن يكون أيضا كما كان سابقا مدرسة علمية فيها محاضرات، استخدام الحارة، وهي النقلة اللي أيضا يمكن تحتاج إلى وقت طويل للحديث. الحارة كان لها وقف خاص، وهذا الوقف في الأصل للمستفيدين من أو للساكنين في هذه الحارة، فاللي عملناه من عمليات إصلاح خلق سمعة جدا قوية للوقف للحارة، استفاد الأهالي بشكل كبير. أنت لما تفيد المجتمع أنت بلغت ووصلت الرسالة الحقيقية للوقف، طبيعي أن يعود المجتمع إلى أن يوقف لأجل هذا الوقف ويدعمه، لأنه وجد هناك استفادة سواء في توظيف أولاده، في إصلاح الطرق المودية إلى بيوتهم، في إصلاح الأفلاق وسواقيها، وقس على ذلك في مختلف الجوانب. ثم إحياءك لمعلم مهم وهو سور العقر، هذا السور يعني هو من المعالم المهمة الأثرية القديمة في عمان، أغلب الشواهد التاريخية أنه بني في عهد الإمام السلط بن مالك الخاروصي، ثم جدد بناء الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي لمدة 7 سنوات بعد أن بنى قلعة نزوة، وقبل من حوالي 70 سنة أهمل إلى الآن. الآن إحنا أعدنا هذا المعلم وكان عائده صفر، الحين في عائد كبير كبير جدا، نساعد هذا العائد طبعا في استكمال

0: مال أعمال ترميمه. ضف إلى ذلك ما فقط العائد، أنت المعلم المهم اللي خلقته لعمان كإضافة سياحية سواء للعمانيين وغير العمانيين، الثقافة اللي أحييتها كون أنه العقر مركز للعلم، فكلها كانت فيها علماء وأئمة وكتب خرجت منها مؤلفات وفيها مساجد ومدارس، فأنت أحييت هذا الإرث أيضا القديم والمهم. أنا أحاول أني ما أسترسل، لأنه يعني حارة العقر ليست الآن مجرد حارة منطقة سياحية، وإنما هي مقصد ثقافي. من
1: صح
0: أراد أن يبحث في
1: صحيح
0: التاريخ يصل إلى حارة العقر، من أراد في مختلف جوانب الحياة يقصد حارة
1: نعم،
0: العقر.
1: هو حقيقة حارة العقر أصبحت يعني مثل ما ذكرت هي مركز ثقافي تاريخي لعمان، يكاد لا يوجد زائر يزور عمان إلا يكون في قمة أولوياته أو في خطة زيارة لعمان أن يزور نزوة وخاصة حارة العقر. معي سؤال، ذكرت يعني أن هنالك أوقاف متعددة متنوعة، ومنها مثلا أوقاف الطعام السحور والفطور، وأوقاف يوم عرفة، وغيرها من الأوقاف. هذه الأوقاف وما شابهها التي أصبحت ربما يعني اختلفت حاجة الناس لها، لم تكن بتلك، ليست بتلك الحاجة السابقة، كيف تعاملتم معها؟
0: طبعا أو في السابق يعني ما شاء الله الأجداد ما تركوا شيء من منافع الحياة إلا وأوقفوا له،
1: صحيح
0: لدرجة أنه حتى العصا اللي يتكئ عليه كبار السن له أوقافه، وخاصة الأشياء اللي كانت تعين على الحياة يعني تضمن الحياة للناس. وهذا ما يؤكد أنه سابقا المجتمع يعيش بالوقف أصلا ويعيش على الوقف، حتى الحكومات تعيش على الوقف متمثل في بيت المال. وباقي إلى الآن عندنا اللي هي أعمارها أكثر من 1000 سنة يعني أوقاف، بقاها إلى اليوم يدل على أنه خلال الفترات المتعاقبة كان يغير في استخدامها، وهناك حتى فتاوي من العلماء
1: بسبب
0: أحيانا.
1: حاجة المجتمع
0: نعم،
1: يعني.
0: فمثلا في وقت الحروب كانت تستخدم بعض الأوقاف سابقا، وجدنا فتاوي في عانة الحروب، حدوث أمراض مثلا يستعان أيضا وما إلى ذلك. في الوقت اللي احنا الآن والتغير الحاصل في فترة يعني قصيرة تعتبر يعني 50 سنة مثلا فترة قصيرة جدا، هناك أوقاف أنا متأسف أقول أنه بعضها اختفى. اختفى ليس بذهاب الأصل، ولكن ربما تحول بدون علمه بسبب أن أحيانا يكون نفس الوكيل لعدة أوقاف،
1: نعم
0: فلما يتوفى ما يكون تم توثيق. فاحنا نعرف من بعض كبار السن أنه هناك وقف مثلا لعابر سبيل ويتبع مسجد مزارعة، الآن احنا ما نعرف هذا أي أرض أو أي أصل اللي هي أوقفت لهذا، مع معرفة أنه الأصل موجود لكن ربما غير لعمار المسجد. لكن أعطي أمثلة لبعض ما ذكرت، مثلا أوقاف حارة العقر أو الحارة، هو مسمى وقف الحارة. وقف الحارة كان يصرف سابقا للي ساكنين في هذه المنازل، الآن تقريبا 95% من ملاك المنازل ما ساكنين فيها، ساكنين في الخارج، لكن باقي أصل سند أو البيت ملك لهم. فاستحدث بدل لا تروح وتعرف كم اللي ساكن في هذا البيت سابقا وتعطيه وقفه، تعطيه لمالك البيت والورثة المباشرين. هي كحاركة إصلاح للحارة استخدم لصيانة الحارة بالكامل.
1: جميل جميل. عموما هو الحديث حقيقة يعني لا يمل معكم، وأنا أعد المستمعين بحلقة أخرى نواصل فيها الحديث عن أوقاف عقر نزوة. نصل الآن لنهاية هذه الحلقة ونواصل معكم إن شاء الله في حلقة قادمة. شاكرين لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب. والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: يبدو أن ما أطلق على نبات الحذان الحريف من ألقاب لم يكفه، فأنا سأطلق عليه لقب النبات ذي الفوائد الذهبية يا صلاح.
3: إلى هذه الدرجة أنت معجبة بفوائد الحذان الحريف يا أمي؟
2: ألست معي في هذا؟
3: بلى بلى طبعا، فالواقع أن هذا النبات أحد أنفع النباتات لأن فيه مزايا نادرة، وهو منذ زمن بعيد جدا نبات طبي شعبي وفعال.
2: أعرف، فالهنود كانوا يسحقون جذور الحذان الحريف ويستعملون عصارتها الصفراء الناتجة على شكل صبغة، كما كانوا يستفيدون منه كقطرات عينية، ومن هنا جاءت ألقابه بلسم العيون وجذر العيون.
3: وكذلك استخدم الهنود نبات الحذان الحريف كعلاج للجروح ولآلام الحلق والاضطرابات الهضمية وكمقوّن للنساء في حالة النفاس.
2: أجل، ولا بد أن نذكر هنا يا بني أن الفضل يعود إلى سامويل تومسون في اكتشاف أن الحذان الحريف ينفع كمضاد حيوي، وذلك في القرن 19.
3: وفي هذه الفترة أيضا يا أمي كان الأطباء المعالجون بالأعشاب يوصون باستعمال هذا النبات خارجيا لالتهاب الملتحمة والأكزيما والدمامل والجروح، وداخليا كمنشط للهضم ولمعالجة الرشح والتهاب اللوزتين ومشاكل النزف عقب الولادة، وأيضا كمنشط خلال فترة النقاهة من الأمراض الخطرة.
2: وفي القرن العشرين عرف هذا النبات الذهبي عصرا ذهبيا من حيث استخدامه كعنصر مكون لشراب مقوٍ ومنشط حظي بشهرة شعبية كبيرة، ومع الزمن اكتسب الشهرة الطبية التي كانت للزنجبيل، وذلك بصفته ترياقاً يشفي من كل الأمراض ومنشطاً يطيل العمر.
3: ومن هنا يا أمي جاء اسمه الشعبي زنجبيل الفقير، وازداد الاهتمام بمعرفة فوائده وخصائصه من قبل الأعشابيين المعاصرين الذين تحمسوا له.
2: صدقت، ووصل الحماس لدى عالم النبات جيترو كلوس إلى التأكيد على أن الحذان الحريف أحد الأدوية الرائعة في المملكة النباتية، فهو علاج حقيقي لكل الأمراض.
3: فعلاً، على كل فإن الأعشابيين المعاصرين يوصون باستعمال الحذان الحريف خارجياً كمطهر لتنظيف الجروح ومعالجة الأكزيما والقرع والأمراض الفطرية والحكاك.
2: كما تأكدت لديهم حسبما قرأت فاعلية الحذان الحريف في علاج العديد من الحالات المرضية الأخرى، وسنذكرها بعد أن آتيك ببعض الفاكهة.

0: من الحالات المرضية التي تبين للأعشابيين المعاصرين أن الحذان الحريف يعالجها بفاعلية التهابات الملتحمة والاضطرابات الهضمية والربو وأمراض الكبد والسرطان، عاد عن دوره المهم في تنشيط الجهاز العصبي.
1: أجل يا أمي، أضيف أن الدكتور فارو تايلر اكتشف أن هذا النبات ينفع كمطهر لعلاج تقرحات الحلق وتشقق الشفاه.
0: وطبعا فإن ما يجعل الحذان الحريف متمتعا بهذه الخصائص هي مكوناته، فهذا النبات يكافح الانتانات البكتيرية والفطرية ووحيدات الخلية بفضل أحد مركباته وهو البربرين، الذي يقتل العديد من الجراثيم المسببة للإسهال ويطرد تلك المسببة للزحار.
1: بالفعل، كما أثبت بعض الباحثين أن هذا المركب يؤثر بشكل كبير على مكافحة الكوليرا لكونه مضاداً حيوياً قوياً.
0: أضف يا بني أن البربرين لا يقتل الجراثيم فحسب، لكنه يقوي أيضاً الجهاز المناعي، وذلك عن طريق رفعه لعدد الكريات البيض التي تمتص العضويات المجهرية المسؤولة عن المرض.
1: أجل، والجدير ذكره أيضاً أن الحذان الحريف ينشط الهضم بفضل تنشيط مكوناته وتحديدا البربرين لإفرازات المرارة، مما يساعد كثيرا على تسهيل هضم الدهون بشكل خاص.
0: صحيح، ثم إن الدراسات الحديثة التي تناولت الحذان الحريف أثبتت أنه فعال في تخفيض حجم الأورام، ما يؤكد استخدامه التقليدي في علاج السرطان.
1: أجل يا أمي، وللإفادة من كل خصائصه العلاجية يمكن تناول نقيع الحذان الحريف بأخذ حوالي ملعقة صغيرة من جذوره المسحوقة لكل فنجان من الماء الساخن، شرط عدم تناول أكثر من فنجانين يوميا.
0: وهذا يكون كافيا لجني مزايا الحذان الحريف كمضاد حيوي أو كمنشط للجهاز المناعي أو كعلاج للالتهابات على أنواعها.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
4: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
5: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
6: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
7: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
8: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
9: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
10: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
11: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
12: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
2: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة. إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
13: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي من مدرسة شبيب بن عطية من ولاية المضيبي.
13: عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 عاما، يهوى القراءة والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا عبد الرحمن.
14: مرحبا أستاذ سليمان.
13: كيف حالك؟
14: بخير.
13: من وين جاي الحين؟
14: من ولاية المضيبي.
13: ما شاء الله، جاي علشان تشارك في برنامج القارئ الصغير. سمعت أنت البرنامج؟
14: هذا؟
13: أيوة
14: أيوة سمعت قبل، لكن بس كنت في البيت.
13: أيوة كنت أسمعه من البيت يعني؟
14: في البيت، سووا لي لقاء في البيت.
13: أنت سووا لك لقاء في البيت؟
14: أيوة.
13: من سوى لك؟
14: أستاذ راشد كان هو.
13: أستاذ راشد، إذن زميلنا راشد السعدي صح؟
14: تقريبا.
13: أيوة في برنامج صباح المدارس.
14: أيوة.
13: كان بالتليفون.
14: أيوة.
13: إذن هو أكيد. وإذن برنامج القارئ الصغير مالي أنا ما سمعته أبدا.
14: هذا؟
13: أيوة.
14: قالوا لي وتدربت عليه.
13: دربت إيش قالوا لك؟ من قال لك؟
14: أبوي.
13: أبوك. وكيف تدربت؟
14: تدربت بالتليفون وكذا، وجلست أحفظ وذا.
13: إيش حفظت؟
14: حفظت قصيدة.
13: إيش هي القصيدة اللي حفظتها؟
14: كل ما وجهت قلبي.
13: جميل، ما نستمع إليها، ولكن خلينا أولا أسألك عن القراءة. تحب القراءة؟
14: نعم.
13: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
14: مثلا أبو فيها مغامرات يعني على الكواكب وكذا، مغامرات على الحيوانات هكذا يعني.
13: جميل، مثل إيش اللي قريت من المغامرات؟
14: مثل مثل ما السندباد. مثلا
13: سندباد يعني كان يعمل مغامرات؟
14: مغامرات وجميلة جدا.
13: مثل إيش؟ حكي لي واحدة من مغامرات سندباد.
14: كان سندباد في من زمان كان هناك صديق، وكان سندباد يسوي مغامرة واجد، وكان هناك ملك وسندباد سوى شيء وكان يقتلوه.
13: قتلوا سندباد؟
14: لا
13: كانوا باين يقتلوه يعني.
14: نعم.
13: لكن هو نجا.
14: نعم.
13: جميل.
14: وأهله تركوه وراحوا تقريبا.
13: جميل جميل. إيش غير سندباد قريت؟
14: مثلا قصة النبي الله يوسف.
13: قصة سيدنا يوسف عليه السلام.
14: نعم.
13: احكي لي قصة سيدنا يوسف.
14: مثلا كان في من زمان ولد سيدنا يوسف وعنده 11 تقريبا ون 10 أخوان، وكان يغاروا منه كثير.
13: 11 ولا 10؟
14: 11.
13: لا 11، لأن 11. القرآن قال إني رأيت 11 كوكبا.
14: أيوة.
13: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، صح؟
14: نعم.
13: جميل. إذا كان عنده 11 أخ.
14: أخو كانوا يغاروا منه واجد.
13: يغاروا.
14: يغاروا أنه كان أبوه نبي الله يعقوب كان يحبه واجد.
13: يحب سيدنا يوسف.
14: أيوة كثير.
13: أكثر من أخوته الثانيين.
14: أيوة. أخوته غاروا وقال حال أبوه نحن بنروح عند يوسف ندرب عليه يروح مكان يعني يروح يعني يوم يروح أماكن بعيدة مثلا مصر.
13: يروح السباق قصدك صح؟
14: أيوة. وهكذا وهم راحوا ضربوا عقوف البير. ومرت الأيام وراحت قافلة تريد تشرب ماء ونزلت هذاك أبو سميونة نزلت الحبل وجابت الماء وشافت ولد. بعدين هذا الولد طلعوه وخليوه هناك. بعدين مرت الأيام وراحوا مصر وباعوا هذا الولد. بعدين راح عند عزيز مصر واهتموا فيه، اهتموا فيه عزيز مصر وزوجة رئيس مصر زليخة واهتموا فيه.
13: زوجة عزيز مصر قصدك صح؟
14: نعم.
13: جميل ما شاء الله عليك، يعني انت سردك لقصة سيدنا يوسف جميل، وانا لو خليتك تكمل الحلقة كلها بتنتهي. خلينا الحين ننتقل الى حاجة ثانية قرأتها. ايش غير قصة سيدنا يوسف؟
14: سليمان عليه الصلاة
13: والسلام. اذا قصة سيدنا سليمان النبي صح؟
14: نعم.
13: ايش حكاية سيدنا سليمان؟
14: كان سيدنا سليمان عند ابو سيدنا داود. كانوا هم اغنياء من يوم كان صغير. هذا الولد كان حكيم من يوم صغره. والله اعطى واجد اشياء. يوم كبار مثلا بعدين استوى خليفة بدال أبوه وكان الناس غيرانين. بعدين الله عطاه هسمة لا أحصينا فيهن قنحان. يعني هو جلس واجد يتلهبهن ويروح بهن وعقب الوضع وحبهم واجد واستوى يضيع وقت واجد عليهم بس شغلنا عن عبادة الله وذبحهم كلها. بعدين الله عطاه بذا الشيء عطاه يتحكم بالهواء وعطاه قدرات أن الجن يطيعوه لو ما طاعوه يحبسهم بس نازل ويفهم كلمة الحيوانات وعطاه واجد أشياء.
13: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، يعني اختصرت قصة سيدنا سليمان بشكل جميل جدا ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن؟
14: نعم.
13: ايش بتسمعني؟
14: البروج، سورة البروج.
13: سورة البروج. يلا بسم الله.
14: أعوذ

0: قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة. بعد أنت تحفظ أناشيد صحيح؟
0: أيوة،
1: ليش بتسمعني؟
0: كل ما وجهت قلبي في مكان لست أهلا، هز نبضي في بحور الشوق فساقات نخلا، وتجلت لي عمان في مدى الغربات قبلا، عطشا يأكل عمري فطلي بالعمر قبلا، يا لإيقاع السواق إذ غوى قلبي يدلا، يعزف المجد اخدرارا قالدا يشبيه حقلا، كل حرف في عمان غصن حب مد ظلا، فافتحوا صدري ففيه جبل يحضون سهلا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عبد الرحمن. هذه القصيدة تعرف تألف من؟
0: أيوة، هشام بن ناصر الصقري.
1: صحيح، ما شاء الله عليك، ممتاز. أنت بعد من هواياتك الرسم؟
0: الرسم وقراءة القصص.
1: إيش ترسم؟
0: مثلا أرسم جبال، قارب، أشجار، جبال.
1: جميل، ومن نشوف رسوماتك؟
0: الأستاذ أخواني وهكذا، أولاد صفي.
1: حلو، هكذا جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أصير مهندس معماري.
1: مهندس معماري، ليش عاد؟
0: لي أصمم البيوت، ويعني أنا يعجبني كذا.
1: يعجبك أنك تصمم البيوت؟
0: أيوة.
1: طيب إيش اللون اللي بتختاره للبيت إذا صممته؟ أي لون؟
0: حليبي مع بني كذا.
1: تحب لون الحليبي؟
0: أيوة.
1: والأبيض ما تحبه؟
0: الأبيض بيج غبار، يمكن يوسخ.
1: يوسخ القدار، صح؟
0: أيوة.
1: والحليبي أفضل؟
0: نعم.
1: ممتاز، ممتاز يا عبد الرحمن. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: ممتاز يا عبد الرحمن، اشرح لي إياها.
0: يعني تقول كلام حسن أم تسكت؟
1: أيوة، يا تقول كلام جميل أو الأفضل أنك ما تتكلم، صح؟
0: صح.
1: جميل يا عبد الرحمن، ممتاز. إذن عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة شبيب بن عطية للتعليم الأساسي في ولاية المضيبي. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

الوحيدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. استشهد فلسطيني برصاص قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة، فيما أصيب آخرون بينهم طفل وامرأتان جراء إطلاق نار متواصل من الاحتلال باتجاه خيام النازحين في القطاع. وأصيب فلسطيني بجروح طفيفة جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الفلسطينيون إزالة ركام المنازل وشق الطرق الفرعية التي أغلقت بفعل قصف عنيف استهدف مربعات سكنية عدة الليلة الماضية. طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قال إن تصاعد الاعتداءات والاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نحو 280 حادثة توغل عسكري للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال سبتمبر الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على المدنيين. وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العاملة جنوب سوريا، مؤكدا على التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور ما وصفته بالمسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 28 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الخميس، وهي كمية تفوق ما كان يمر عبره في أي وقت مضى بما في ذلك قبل الحرب، معتبرا أن الحرب ستنتهي قريبا. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن نجاح المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يبقى رهنا لغياب الضغط والتهديدات. رحبت واشنطن بمحادثات وصفتها بالبناءة مع أوكرانيا ومسؤولين أوروبيين وحلف شمال الأطلسي عقدت في مدينة ميامي الأمريكية في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن المحادثات تناولت مجموعة واسعة من القضايا، من بينها تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة تحديات فصل الشتاء وضمان استمرارية صادرات الحبوب، إلى جانب الضمانات الأمنية وترتيبات الأمن الأوروبي على المدى البعيد. وعلى هامش اجتماع ميامي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يقضي بتوريد ملايين الأطنان من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، في خطوة قال إنها تهدف إلى خفض أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعا حادا. أوضح ترامب أن روسيا ستورد أكثر من 300 ألف طن من الديزل بشكل فوري، على أن تتبعها شحنات إضافية تبلغ 500 ألف طن خلال نوفمبر المقبل ومليون طن آخر في مرحلة لاحقة، فضلا عن 3 ملايين طن خلال فترة قصيرة. كان هذا عرض سريع لأهم الأنباء، تفاصيل أوفى في نشرة مفصلة رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم شوية عن موضوع ذاكرة المكان، ولكن من خلال مبادرات ثقافية قام بها أحد المهندسين المعماريين العمانيين من ذوي الاهتمام في التوثيق المعماري. يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس المعماري ليث بن خليفة الشيادي. طبعا البش مهندس ليث هو خريج بكالوريوس التصميم وتخطيط المدن من الجامعة الألمانية في مسقط، وأيضا هو مؤسس لمبادرة للرسم الحضري في مسقط، ومن يتابعه على منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى شغفه بالعمارة فهو أيضا يعني في عدد من المشاركات والمبادرات الفنية والثقافية المرتبطة بقطاع العمارة. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس ليث، شرفتنا.
2: أتشرف بحضوري هنا وأشكركم على الاستضافة، وكذلك أقدر جهود برنامج صوت العمارة في توثيق وإبراز الجوانب المعمارية في عمان وخارج عمان أيضا.
1: الشكر لك على قبول الدعوة. وقبل لا نتكلم عن ذاكرة المكان وندخل يعني في تفاصيل الحلقة، أنا أريدك في سؤال وجه يوما ما إلى المعماري الكبير محمد صالح مكية، سألوه عن سبب نجاحه في العمارة، في مذكراته هذا الكلام مكتوب، فقال إن ما كل واحد يدخل العمارة ينجح. أنت في الأصل ما كنت رايح عمارة
2: فعلا.
1: يعني من يقرأ في سيرتك أنت كنت في كلية الطب، وكلية الطب في عمان النسب اللي تقبلها جدا عالية، فالواحد اللي يحصل طب ما يروح للهندسة، بالعكس أنت تركت الطب وبعدين رحت الهندسة. فخليني أوجه لك نفس السؤال اللي وجه يوما ما إلى محمد مكية، لأني أنا يعني أقرأ فيك سيماء النجاح والمعماريين المجيدين كما كان مكية، لأن مكية أيضا ما كان مهندس معماري في البداية. مكية لما راح كان يريد يكون مهندس بترول لكن ما حصل، ويعني فرضت عليه الظروف هذا الطريق، واليوم أصبح واحد من أعلام العمارة. فخليني أوجه لك نفس السؤال، إيش اللي جذبك في العمارة وإيش سبب اختيارك لهذا التخصص؟
2: طيب نبدأ أول شيء باختياري للطب. طبعا دخلت أنا يعني قبل دخولي للعمارة دخلت في جامعة كوينزلاند تخصص طب، فأنا درست تقريبا 3 سنوات علوم طبية في أستراليا.
1: يعني سنة وتأخذ MD تقريبا.
2: نعم، هو نظامهم مختلف هناك في أستراليا، فللأسف أنا ما يعني ما كملت، أو ممكن ما مع الأسف كان من صالحي أنا أني أنا أتجه الاتجاه اللي اتجهته. كوني أو مكوثي في أستراليا في هذيك المرحلة عرضني لجوانب الحياة الحضرية لبيئة مدنية مختلفة تماما عن مسقط، وباحتكاكي بجوانب المدينة هناك في برزبن أستراليا بدأ موضوع الشغف يجي، موضوع توثيق العمارة كذلك. كوني كنت يعني مستخدم فاعل للمواصلات والمترو وإلى آخره، فكانت تتكشف لي هذه المدينة بطرق مختلفة، يعني اللي يمشي فيها غير عن اللي يسوق، غير عن اللي يركب الدراجة وإلى آخره. إضافة إلى زيارتي للمدن الأسترالية الأخرى، فبديت تتكون عندي فكرة أني أنا شغوف أكثر بالبيئة المبنية وبالتصميم بشكل عام. وتتابعت الأحداث إلى درجة أني أنا قررت أني أغير التخصص وأتخصص في تخطيط المدن والتصميم المعماري.
1: ما شفت نفسك في الطب؟
2: ما شفت نفسي في الطب
1: يعني. حولت إلى الهندسة المعمارية.
2: نعم.
1: من خلال معيشتك اليومية.
2: صحيح.
1: اللي نحن كلنا نحن نعيش في المدن، وأحيانا نستشعر يمكن هذا الطريق يعني مزعج، في ازدحام، هذا الطريق مريح للنفس وتصميمه أجمل، لكن يعني ما هو بهذاك التأثير إلى أن نحن يثير التساؤل فضولنا حتى نروح ندرس الهندسة المعمارية.
2: هو يعني للأمانة كان يعني الداعي كان أعمق بكثير، وحساسيتي للمدن وللبيئات المبنية هي يعني قديمة من يوم كنت طفل. ترعرعت طبعا في مسقط، وطبعا خضنا في شوارعها ومدارسها وشواطئها كذلك. وكوني أتنقل يعني بين مختلف الأحياء في مسقط، كونت هذه الحساسية أنه هذا الحي مختلف عن الآخر، أو الحي الساحلي مختلف عن الحي اللي هو بعيد عن البحر وإلى آخره. فأعتقد يعني حساسيتي إلى موضوع المدن والبيئة المبنية كان قبل بكثير عن أروح أستراليا.
1: تعرف في فترة من الفترات للمقارنة بين الطب والهندسة المعمارية في جامعة بغداد تحديدا، كانت نسب القبول لتخصص الهندسة المعمارية أعلى من نسب القبول لتخصص الطب. يعني أنت ممكن تحصل مقعد في كلية الطب لكن ما تحصل مقعد في كلية الهندسة. هذه طبعا مش غالبا كلية الطب هي الأعلى، لكن هذه في إحدى السنوات. وللمصادفة أنه أيضا كلية الهندسة المعمارية أو تخصص الهندسة المعمارية في كلية الهندسة كان في اختبار للرسم، والمفارقة أنه يعني كثير من المعماريين الكبار منهم زها حديد كانت لما دخلت لهذا الاختبار ما قبلت، وراحت درست تخصص رياضيات، بس فيما بعد درست على حسابها الخاص ورجعت للتخصص اللي هي كانت تريده. وحتى رواد العمارة الحديثة يعني أحدهم ما يحضرني الاسم الآن، لكن كان يشتغل عامل في شركة مقاولات، كان والده يمتلك مصنع لقص الطابوق لصناعة البلوكس هذه.
2: كان شخص حرفي أصلاً.
1: كان حرفي واشتغل مع أحد المقاولين، لكن هو كان عنده أفكار أن كيف يصف الطابوق بطريقة مختلفة وكيف نعم. يخلق جسور وكذا. ومن هناك أيضاً اتجه إلى العمارة ووضع نظريات وأصبح اليوم أحد الرواد. فكثير من الناجحين اليوم في العمارة ابتداءً ما كانت رغبتهم يعني واتجاههم العمارة، ولكن غيروها لأنه وجدوا شغفهم فيها، وأنا هذا اللي أشوفه فيك.
2: نعم، أنا أعتقد هذا من جمال التخصص نفسه، أن يعني مثلا في كلية الطب أنت لازم تدخل إلى كلية الطب يكون عندك نية واضحة أنك تتخرج كطبيب ولاحقا تشتغل في مجال الطب. كذلك الهندسة في مختلف مجالاتها طبعا، بس لما نجي على موضوع العمارة مثل ما تفضلت مثال المعماري، أستحضر أيضا مثال بيتر زمثر المعماري السويسري، كان نجار ثم اتجه إلى العمارة. عندك كذلك تادو أندو كذلك ما درس عمارة بشكل رسمي، والحين هو يعتبر من أبرز الأسامي اليابانية في مجال العمارة. ف جمال التخصص أنك ممكن تأتي من خلفية حرفية أو فنية أو هندسية حتى، لكن لما تمتلك العقلية المعمارية أو الحس النقدي للبيئة المبنية وتبدأ تفكر كمعماري، ممكن تبرز أو تنتج أعمال أو تنتج مباني أو تنتج بيئة مبنية تفوق في الجمال وتفوق في الأداء عن مخرجات خلينا نقول مثلا المهندس العادي.
1: زين، نحن العمارة اليوم تخصص واسع في مواضيع كثيرة، وأنا يعني لما تواصلت معك لهذه الاستضافة قلنا راح نخصص حديثنا اليوم عن ذاكرة المكان.
2: نعم.
1: إيش يعني ذاكرة المكان؟ لأن عادة اليوم لما أنت تروح تصمم في أي مكتب استشاري ما يسألك عن الجوانب يعني ذكرياتك والجوانب التراثية والهوياتية، يسألك عن احتياجاتك، يعني غالبا الجانب الوظيفي.
2: نعم.
1: وأيضا في جزء منه في الجانب الجمالي، إن كيف شكل المبنى راح يكون، هل يتبع مدرسة معينة، كلاسيكي، حديث، كذا.
2: لا.
1: لكن هذا الموضوع موضوع يعني غالبا يطرح ما بين المعماريين وموضوع ثقافي أكثر، فخلينا نحن نخلي لنا مثل نقطة مرجعية، وإيش نقصد بذاكرة المكان، ومنها
2: ننطلق
1: للحديث.
2: طيب، مثل ما يقولوا الأشياء أحيانا تعرف بأضدادها، فممكن أنا أعرف اللامكان. وهذا تعريف حديث ومصطلح بدأ ينتشر يعني في أواسط العمارة في الفترة الأخيرة. اللامكان، ويقصد به المكان اللي ما ممكن نكون فيه ذكريات بسبب عدم مكوثنا فيه. فنحصل أماكن مثل المطارات، المستشفيات، بعض المرفقات الخدمية في المدينة، عندك محطات المترو على سبيل المثال، خاصة الحديث منها، وكثير من المباني الأخرى لا تمتلك القدرة على خلق ذكريات أو أن الناس يتفاعلوا معها بسبب أنها صممت كآلة، يعني تفرز الناس يدخلوا من بوابة ويخرجوا من بوابة أخرى أو وظائف أخرى، يعني غير المكوث. فإذا نجي نشوف على الأماكن اللي تحفظ ذاكرة المكان، عادة تكون المساحات اللي يمكث فيها الشخص فترة طويلة من حياته. نتكلم عن الجامعات على سبيل المثال، المباني السكنية، الأحياء، ما لازم يكون داخل المبنى، أيضا المدينة تصنع ذاكرة المكان. وعادة يعني نربط ذاكرة المكان بالمباني التاريخية الأثرية اللي شهدت وقائع معينة، اللي عرفت من خلال مثلا أحداث حصلت حوالينها. فلهذه الأماكن قيمة مضافة، اللي هي قيمة أن تحفظ ذكريات الناس وتحفظ قصصهم. هذا الشيء اللي بدينا نفقده في العمارة الحديثة. للأسف توجهنا يعني في الفترة الأخيرة إلى الترشيد، وكيف أنه ممكن نحن نستغل المساحات بشكل يعني
1: أمثل.
2: فاتجهنا من صناعة المكان إلى صناعة مساحة خدمية فعالة
1: يحكمها سعر المتر،
2: ويحكمها أيضا سعر المتر وسعر مواد البناء وإلى آخره. فأنا يعني جهودي اللي أحاول أسويها في الفترة الأخيرة هو يعني إرجاع هذه القيمة المضافة اللي بدينا نفقدها في مبانينا.
1: هل هي هذه غالبا مترادفة مع التراث؟ لأن لما نتكلم عن ذاكرة فمعناته أن شيء نحن نستذكره وكان قديم ومضى، فبالتالي ينحصر فقط في قطاع التراث والمشاريع الأقرب للآثار.
2: أنا أعتقد أيوة، بعد في تعريف للتراث، نحن نتكلم عن التراث التقليدي، التراث القديم، أم التراث الحديث اللي صار موجود اليوم. فأنا أعتقد موضوع الذاكرة والتراث مترابطين مع بعض، بس أعتقد مفهوم التراث نفسه أوسع بكثير من مجرد مباني تقليدية وأسواق وقلاع وأسوار وإلى آخره.
1: نحن نأخذ الجزء المادي والجزء المرتبط بالعمارة، لأن أيضا العمارة فيها جانب ما محسوس. إنزين، لما نقارن، أنت كنت في أستراليا والآن أنت في عمان. في أستراليا يعني جربت النقل العام وشفت المدينة، وغالبا أعتقد شبكة الخدمات هناك قد تكون أكبر وأكثر تعقيدا.
2: نعم.
1: مقارنة بمسقط. لكن لما نتكلم عن هذا الجانب، ذاكرة المكان، هل هذا مكان، هل يعني هذا الشق لامست أنه يعني معمول به ويحظى اهتمام في المدن يعني المليارية؟
2: نعم أكيد، يعني مدن المليارية صارت مليارية بسبب تراكم السكان والتاريخ اللي فيها وأهميتها الاقتصادية. ومع الاقتصاد أكيد يعني نشوف أنشطة إنسانية أخرى مرتبطة بالاقتصاد، مثل الموانئ والتجارة والزراعة والصيد وإلى آخره. فأنا لمست في المدن في أستراليا حرص على تراثها، على الرغم أن تراثها يعتبر تراث ما نقول حديث، لكن يعني بدأ يعني في فترة خلينا نقول يعني من 500 سنة وطالع فقط، من غير طبعا تاريخ السكان الأصليين في أستراليا. فهم عندهم حرص أنهم يوثقوا كيف بدأت المدينة, what is the ground zero أو نقطة الصفر في المدينة, هذا الشيء اللي يعني لمسته في هذه المدن. ومبانيهم التراثية ربما تكون مصانع أسلحة على سبيل المثال, أو موانئ, ما بالضرورة أنها تكون الشكل التقليدي اللي نحن نعرفه يعني في عمان وفي الوطن العربي. فمفهوم التراث بالنسبة لي أنا توسع أكثر من مجرد
1: هل تعتقد أن نحن في عمان تحديدا والخليج بشكل عام أكثر غنى في هذا الجانب مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة؟
2: أكيد نحن عندنا فرصة لتطوير مفهوم التراث. يعني دول الخليج من غير

0: ذاته، وأكيد هي ترمز لما بعد أو ترمز إلى شيء أكبر فقط من من من من من ماهيتها المادية. نتكلم عن فن السدو على سبيل المثال في الخيم، نتكلم عن العرشان والدعون والمنامات، كل
1: فيها
0: هذه
1: حرف.
0: فيها حرفة أول شيء. ثاني شيء، هذه يعني مواد ربما ما تكون ثابتة أو دائمة مثل الصخر أو الحجر، فالاعتناء المعماري فيها ممكن يكون أقل، حتى كان ينظر إليها بطريقة
1: أنت شديت
0: أخرى. يعني
1: نظري إلى في تاريخ العمارة لما نقرأ، يعني كانت أوروبا تحديدا غنية بالحرف، بالفنون، بالنحت، بالتصوير. يعني ما في مبنى اليوم قديم وما يخلو من آثار نحت. يعني تشوف تماثيل، تشوف رؤوس، تشوف نقوش. لكن لما جاءت بعدين الحداثة، وهنا يعني تحديدا نحن نقصد بالثورة الصناعية ودخول الماكينة، فصارت تعطيني أشكال مسطحة وبسيطة، واللي هي نحن جاءت عندنا متأخرة.
0: نعم.
1: بسبب مواد، حتى علي الوردي يقول أن الحداثة دخلت عندنا عن طريق النفط في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. هل تعتقد أن نحن اليوم نواجه نفس التحدي اللي واجهته أوروبا سابقا بسبب العمارة؟ كان هناك في تأثير على الحرف مثل النحت والفنانين، فنحن اليوم مرة أخرى بسبب عمارتنا الجديدة نفقد ليس فقط جزء من الذاكرة، وإنما نفقد بعض الفنون اللي أنت تفضلت وذكرتها في النسيج وفي كذا.
0: أكيد، يعني نحن وصلتنا الحداثة مثل ما تفضلت بسبب النفط، لكن أنا عندي رأي أو وجهة نظر أن نحن يجب علينا أن ندرس هذه الحداثة وندرس تاريخنا، مثل ما طبعا كان يعني من أكبر مناصري التراث الحديث كمعماري عربي، نتكلم عن رفعت الجادرجي أو محمد مكية، وهم أمثلة جيدة في قراءة التاريخ وإعادة تعريفه أو تاريخ العمارة على وجه الخصوص. بعد معرفة هذا التاريخ ممكن بعدين نحن نقرر يعني وش يناسبنا، وش يناسب المرحلة الجاية، وكيف نقدر نحافظ على تواصل إنتاجنا الإنساني في مجال العمارة وتخطيط المدن.
1: لك مبادرة أعتقد في هذا الجانب.
0: نعم،
1: هي مبادرة توثيقية.
0: نعم، هي مبادرة الرسم الحضري في مسقط ابتديت، وبعدين حصلت فرصة أني أنا أخرج خارج مسقط بسبب دعوات، وبسبب أيضا حماس الناس وتشوقهم إلى تجربة الرسم الحضري في أماكن مختلفة. وكان الدافع الأساسي هو دافع شخصي بهدف ممارسة الرسم بشكل مستمر ومتواصل. فأنا من تقريبا 2022 أتذكر كنت في صلالة في مهمة عمل، وهناك يعني حفزني بعض الأصدقاء أني أبدأ أوثق التراث المعماري الحديث. وأنا كنت فعلا يعني من هذيك الأيام مغرم بعمارة الثمانينات والتسعينات اللي صرنا ما نشوفها. فكنت بالتحديد في صلالة الجديدة، وهي مكان يعني معروف بهذا النمط المعماري الحديث، وبدأت أوثق. ومن هناك أنا عاهدت نفسي أن في كل سبت، ما دام أن الجو يسمح وممتاز، في كل سبت أكون في قدام أحد المباني أحاول أوثقه وأعلن عن موقعي، بحيث أن الناس ممكن تجي معاي وتشاركني الرسم والتوثيق.
1: طيب إيش علاقة يعني هذه الرسومات بتوثيق التراث الحديث؟ يعني هل أنت تهدف أنك تخلق مثل معرض أو أرشيف للحداثة أو للتراث الحديث إن صح؟
0: الأرشيف يجي بطريقة تلقائية بعد عدد معين من الجلسات، أو بعد ما يعني يكون عندي مخزون من الرسومات. لكن الهدف الأساسي لي وللجميع اللي شاركوني هو إعادة تدريب العين إلى النظر إلى المدينة، على النظر إلى المدينة. فنحن علاقتنا مع المدينة الحين صارت علاقة نوعا ما سطحية.

0: هي. وإذا يعني فكرنا في مثلا أو جذبنا مبنى معين أو التقاطة معينة، احنا فقط نلتقط الصورة ثم نذهب، ما ننظر إلى المنظر يعني بشكل أعمق. فالرسم يعطينا فرصة أن نحن نجلس أكثر ونستوعب المكان ونستغرق في تفاصيله وفي الأصوات المحيطة وفي الروائح اللي موجودة، لأنها
1: ليس
0: كل هذه
1: فقط صورته يعني.
0: ليست فقط صورته، أنها كل هذه عبارة عن مدخلات في النهاية تترجم على شكل خطوط في الورق. فالمخرج النهائي ما يكون فقط توثيق تقني أو تكنيكال دروينج، كثر ما أنه يكون مخرج إنساني نابع من وجهة نظر شخصية ويمكن مشاركته طبعا مع الجميع.
1: طيب خلينا نروح شوية للأمام باش مهندس، يعني اليوم إذا أنت نجحت ورحت وثقت هذه المباني، كيف هذا راح يغير اليوم نظرتنا إلى المدينة؟
0: نرجع إلى ذاكرة المكان.
1: أيوة.
0: هذه المدينة يعني تعلق فيها ناس، يعني عاش فيها ناس كثيرين وتعلقوا بها أحيانا، كونوا فيها ذكريات وإلى آخره. هذه المباني للأسف أو المباني اللي تنتمي لهذه الحقبة صار ينظر إليها أنها مباني متهالكة أو قديمة أو غير جديرة بالحفاظ. فأنا فكرتي أني على الأقل أوثق ما تبقى منها، بحيث أن يوم الأيام لما نجي نشوف على الأرشيف نعرف أن هذا المكان كان موجود والناس تقدر تتكلم عنه.
1: لما نفقد مبنى إيش نفقد معه؟
0: نفقد معه طبعا، يعني ما بجيب ناحية الذكريات أو الصور أو إلى آخره، لكن نفقد أيضا فكر معماري أو حقبة أو معماري يشهد لحقبة معينة. يعني التراث المعماري الحديث في سلطنة عمان يرمز يعني بشكل خاص إلى فكر صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وإيش كان أو كيف كانت نظرته للدولة الحديثة. فنحن لما نجي يعني بعد مرور زمن نستبدل هذا المعمار بمعمار آخر طبعا بنية التوسع والتطور وإلى آخره، وكلها هذه يعني مطالب مباحة ومبررة وضرورية كذلك. وحتى يوم من الأيام إذا اضطرينا نستبدل هذه المدينة بمدينة أخرى، على الأقل يكون عندنا حافظنا على أثر يرمز لفكر صاحب الجلالة الراحل، وكذلك يرمز لفكر المهندسين اللي اشتغلوا معه. نتكلم عن محمد صالح مكية.
1: وقفت على مبنى يعني من خلال الصور، ولكن اليوم مش موجود في مسقط. أنتوا سويتوا معرض أعتقد.
0: نعم،
1: قبل
0: في
1: فترة،
0: قبل سنتين، معرض الأرشيف العمراني.
1: أيوة، خبرنا عن هذه المبادرة، وهل كان في مبنى عرضتوه وما موجود اليوم في الواقع؟
0: ما أستحضر المبنى الآن، لكن المعرض هذا كان يعني الأول من نوعه، وأنا سعيد أنه صار عندنا معرض بهذا الشكل. طبعا مختبر، وهم مجموعة من 10 أشخاص مهتمين مثلي بادروا بالتعاون مع أكتوبر العمران في وزارة الأسكان أنهم ينظموا معرض يحفظوا فيه ويعرضوا التراث المعماري الحديث، وكان في تسليط ضوء على معماريين ساهموا في شكل مسقط الحالي. نتكلم عن أيوب عيسى أوغنة، اللي
1: نوجه له التحية.
0: نوجه له التحية طبعا له ولكل المكتب اللي إلى الآن شغال. نتكلم عن أيضا كمال إسماعيل اللي بنى طبعا بنى يعني جانب آخر في مسقط، وله مباني كثير مشهورة خاصة في جهة روي. فهم كانوا نموذجين لفكر معين ظهر وتبنى في هذيك المرحلة. يعني نتكلم عن جامع أبو بكر الصديق، عن جامع حمد بن حمود في الحيل، نتكلم عن برج الاتصالات اللي في روي، وبيت حطاط. كل هذه المباني صمموها هذه المعماريين يعني بشكل منفصل، وساهمت في تخليد حقبة معينة، وأيضا الإشارة إلى يعني الأماكن اللي كانت يوم من الأيام ذات أهمية في مسقط. نتكلم عن روي.
1: يعني النقد الذي يوجه أنه يقال أن هذا النوع هو عبارة عن حنين، والنوستالجيا، وهي يعني سرعان ما يعني خلال جيل أو جيلين لما يأتي جيل جديد واحتياجاته تغيرت، فبالتالي هذه تصبح يعني outdated وما لها قيمة غير قيمة الصورة التي تحملها وقيمة الذاكرة، وهذه الذاكرة ما تضيف لي شيء في عمليات التنمية اللي أنا أحتاجها والتطوير، بل تقف عائق.
0: بالعكس الحين نشوف نماذج كثيرة يعني تستخدم النوستالجيا كنوع من أنواع المحركات الاقتصادية، يعني نتكلم عن فعاليات بأكملها تبنى على موضوع الذاكرة وموضوع الاحتفال بالتراث، ما فقط التراث التقليدي من خلال نقول المهرجانات اللي تصير معانا في مختلف المحافظات، نتكلم حتى بعض المدن مثل المنامة على سبيل المثال ودبي يفعلوا، والشارجة أيضا مثال جيد، يفعلوا المناطق أو المدن اللي شهدت هذه الحقبة في استقطاب الشباب وتفعيل هذه المناطق بفعاليات معينة أو معارض.
1: إذن أنتم تفرقوا ما بين الحفاظ المادي والترميم للمبنى نفسه وما بين الحفاظ على الذاكرة، يعني نحن ممكن نفقد المبنى ولكن أن تبقى الذاكرة هذه محفوظة وموثقة.
0: نعم، هو في تفرقة لأنك في النهاية هذا المبنى يلا دورة حياة، وممكن يعني مواد البناء المستخدمة ما تستحمل أن يبقى هذا المبنى فترة طويلة، فممكن في أي وقت يستبدل هذا المبنى بمبنى آخر يشبهه أو يستبدل بمبنى جديد يعني تماما. فالفكرة هنا نحن نتعرف على القيمة التاريخية أولا والقيمة الجمالية، نرجع على السؤال السابق، يعني من غير فكرة الحنين والنوستالجيا في قيمة جمالية معينة تميزت فيها هذه الحقبة للأسف ما عادت موجودة معنا
1: تعرف
0: اليوم.
1: تعرف باش مهندس وانت تتحدث ذكرتني بضيفة سابقة المهندسة شذا صافي اللي حصلت مؤخرا على جائزة المرأة في العمارة من ضمن مؤسسة تميز، فهم كانت عندهم مبادرة في فلسطين تحديدا في غزة بدأوها من سنوات، كان نفس الطريقة يعني يروحوا على مباني ويرسموها ويشوفوا شكلها ويحاولوا يوثقوها بالإمكانات المتاحة أمامهم لأنهم ما دائما عندهم أجهزة توثيق احترافية.
0: نعم،
1: بعد ما حصلت الأحداث في من سنتين يعني في غزة ولا زالت إلى اليوم إرهاصاتها وآثارها، عدد كبير ومهول جدا من المباني المهمة هدم وأضرار يعني جسيمة ألحقت بهذه المباني.
0: نعم.
1: الآن صاروا إيش اللي يسووه؟ صاروا يروحوا يجمعوا الحجارة التي كانت استخدمت في بناء المباني، قالوا نحن عندنا الرسومات عندنا الصور والآن عندنا حتى مادة البناء الأصلية، فنحن نستطيع أن نعيدها كما كانت. لعل يمكن هذه المبادرة في بدايتها ما كانت بتلك الأهمية أنها مجرد عملية رسم، لكن اليوم بعد ما يعني طالت آثار الحرب هذه المباني وصار في هناك ضرورة لحفظ الهوية يعني الحديث عن إعادة الإعمار لاحقا، مع وجود مادة البناء الأصلية صار عندهم الشكل موجود والذاكرة محفوظة.
0: محفوظة، يعني يمكن ما كانت نيتها قبل أن يعني إذا يوم من الأيام اختفى المبنى يعاد بناءه من أول وجديد، بس يعني مثل هذه المبادرات يعني أكيد من غير فكرة أن نحن نحافظ على الشكل المعماري القديم، هو أيضا نحافظ عليه للأجيال اللي يمكن ما تشهد هذا، ربما هذا المبنى ما ينبني مرة ثانية، لكن على الأقل أولادي وأحفادي يعرفوا كيف شكل المدينة كيف كانت سابقا.
1: صحيح. إحنا أحيانا بعض المباني نمر عليها وبشكل شبه يومي إلى درجة أننا نحن ما نشعر بأهميتها إلا بعد ما نفقدها.
0: نعم.
1: وتهدم. وأنا يحضرني يعني من أحد المباني المهمة في مسقط مبنى البنك بنك جراند ليز البريطاني الذي سمي في وقت لاحق بالبنك العثماني. نعم. هذا اليوم يستخدم كمبنى تموينات وكأنه يعني سوبر ماركت.
0: صحيح.
1: ولكن هو كان واحد من أهم المباني لأن أول مبنى صب خرسانة، أول مبنى فيه طابق ميزانين، وبالمصادفة عرفت أن هذا المبنى كان مرشح في واحدة من الدورة، أعتقد الدورة الأولى لجائزة الأغاخان للعمارة. فالذي يمر أمام هذا المبنى ما يعرف يعني هذه القيمة. فلولا أن تأتي مبادرات توثق هذه الذاكرة وتوضح للناس إيش كانت أهمية هذا المبنى، فهنا يعني أكيد أكيد قيمته.
0: المبنى يعني للمرجعية يعني من تصميم جون هارس اللي له بصمة أيضا في تصميم الستركتشر بلان أو المخطط الهيكلي لمسقط هذيك الفترة العاصمة. وكان يعني كان فكرة أن يعني التخطيط يكون تخطيط موجه اقتصاديا، وله بصمة كذلك في دول الخليج مثل
1: يعني
0: أبوظبي وحتى دبي.
1: أعتقد مكتبهم لا زال قائم إلى اليوم في أبوظبي.
0: أيوة، ما عندي فكرة بالنسبة للمكتب، لكن مثل هذه الأمثلة عندنا نحن يعني طريقة نقول الاتصال الثقافي مع بقية الدول بحكم أن جمعتنا نفس الظروف الاقتصادية اللي استدعت هذا النوع من العمارة. فأعتقد هذه فكرة أو هذا موضوع يجب أن يعني نسلط عليه الضوء، كيف نحن يجمعنا هذا التاريخ المشترك أو التوجه المعماري المشترك، قبل عن طبعا تدخل فكرة ناطحات السحاب
1: والأبراج
0: يعني في منطقتنا.
1: طيب خلينا نروح إلى محور آخر، يعني تكلمنا عن ذاكرة المكان، أهميتها، كيف تشكل نظرتنا للمدينة، تكلمنا عن مبادرتك ل يعني خلينا نقول التفاعل مع هذه الذاكرة. أنت عندك أمنية وهدف أن يكون هناك في أرشيف، وأعتقد أنك حاولت في هذا السياق أنه هناك في تكون مؤسسات مجتمع مدني مثل ديكوموما.
0: نعم.
1: للتوثيق، فأريدك تخبرني عن ليش تريد أرشيف معماري متخصص، وإيش الذي يبذل اليوم في العالم في مثل هذا المجال في تخصص العمارة.
0: هو يعني أولا مثل ما تفضلت في جلسة سابقة يعني أن التراث المعماري ممكن يلمس في مختلف المراجع، ما بالضرورة تكون عبارة عن رسومات هندسية، ممكن يكون عبارة عن سجلات الكروكيات أو حتى وصف للمدينة، ممكن تسترجع في ذاكرة المدينة وتستحضرها. لكن الشيء اللي أنا يوم الأيام يعني أتمنى أو أرجو وجوده هو أرشيف مخصص لطلبة العمارة في عمان، خاصة أن هذا التخصص نوعا ما نقول جديد، خاصة جانب تخطيط المدن، ومراجعنا فيه ممكن ما تكون واضحة أو مبهمة ويحتاج لها الكثير من المقابلات أو البحث والتقصي، وأحيانا حصل معلومات عن بلدنا من مراجع أجنبية. فيعني الأولى أن نحن يكون عندنا نوع من المرجع المحلي السهل اللي ممكن يعني الاعتماد عليه أكاديميا، يعني ممكن طلبة العمارة يوصلوا له بشكل سريع إذا يعني أثار فضولهم مبنى من المباني اللي موجودة في مسقط أو في صلالة أو في صحار، يعرف وين يروح عشان يحصل معلومات أكثر عن المبنى.
1: طيب هل شفت مبادرات يعني أثناء تجولك مع في المدن الأخرى من الإمكان نحن نسترشد بها؟
0: أكيد حاليا في عندي نوع من الهوس في موضوع يسموه الارك ديبو أو مخازن المجسمات المعمارية. زرت مخزن واحد في طوكيو وهو فتح كمتحف يستخدم لحفظ كل المجسمات اللي قامت بها شركات الاستشارية والمعمارية أو إلى آخره، في سياق متحفي جميل يعرض الفكر المعماري اللي موجود لهذه الشركات. فأنا أعتقد الحين مع التطور العمراني اللي جالس يصير في عمان والاستعانة بأحسن الخبرات العالمية من الخارج في كثير من المشاريع اللي موجودة في مسقط وخارجها، كذلك الإنتاج الأكاديمي اللي يصير في أقسام العمارة في الجامعات معنا هنا في عمان، ممكن نستفيد منه عن طريق يعني حفظ هذه المجسمات وهذه الأفكار وهذه الاقتراحات في مساحة واحدة مرجعية، ممكن يعني تستخدم كمزار سياحي، ممكن تستخدم كمرجع للناس، وأيضا تصب في موضوع حفظ الذاكرة.
1: فإذا هو مش إرشيف بصري مجرد أنك يعني يكون عندك صور أو وثائق، ولكن كل ما يتعلق بهذه المباني، سواء كان إباحات بناء، سواء كان شهادات، تاريخ المبنى ذاكرته بالكامل بالضبط. من خلال هذا المتحف أو من خلال هذا الأرشيف.
0: أكيد. وممكن نخطو خطوة أيضا إضافية تحفظ، يمكن هذا ما في مجال، ما يصب في مجالي مباشرة، لكن حفظ الانتيرير أو التصميم الداخلي للمكان. يعني مثل ما عندنا تراث حديث يتعلق بالمدينة والعمارة، كذلك نحن يعني في عمان في فترة الحداثة، الإنسان اللي عاش في فترة الثمانينات التسعينات، كل الأجهزة اللي كان يستخدمها والكراسي والأقمشة وإلى آخره أيضا كانت ترمز لفترة معينة صرنا نحن ما نعيشها، فوجب الحفاظ عليها. يعني
1: طيب، أنا أعرف أن هذا الموضوع، موضوع التوثيق، فيه تحديات كثيرة. يعني أنا في فترة من الفترات في أثناء دراستي كنت أحتاج إلى صور فوتوغرافية. عملية تصوير المبنى بنفسه يعني كان فيها الناس تنزعج، تخاف
0: أكيد.
1: ليش هذا يصور، وحتى لو تقول له لأغراض بحثية ولن تنشر الصورة، رغم أن المبنى موجود على الطريق، على الطريق العام يعني.
0: صحيح.
1: لكن بمجرد أنك تستأذن فأنت يعني تثير مخاوف واستفهامات كثيرة. العملية اللي أنت تتكلم عنها، أنت يعني الآن لا توثق الخارج، توثق الخارج والداخل والقصص المرتبطة بالمبنى هذا كامل.
0: نعم.
1: التاريخ الشفهي أيضا عنه.
0: صحيح.
1: فإيش التحديات اللي تواجهوها في مثل هذا النوع من عمليات التوثيق؟
0: أنا في بداية هذه الممارسة يعني حرصت أني أبتعد عن المشاريع السكنية، لأني أعرف المشاكل اللي ممكن يعني تعيق الممارسة هذه، فاتجهت إلى المباني التجارية والحكومية وإلى آخره. لكن تفاعل المؤسسات هذه أو أصحاب المباني يعني معنا كان يختلف ويتنوع. في منهم كانوا مدركين لسبب وجودنا يعني قدام المبنى، ويعرف أن هذا المبنى ذو ذاكرة مميزة. نتكلم مثلا على سبيل المثال مبنى مديرية الكشافة اللي في الغبرة، مبنى جميل لونه أبيض على شكل خيمة في الغبرة، والواحد ينزل من جسر الغبرة أو يطلع إلى جسر الغبرة يمكن ما يلاحظه، لكن في قيمة معمارية. فأنا يوم رحت أوثق المبنى هناك كان في تجاوب مع المديرية، وحرصوا أنهم يعني يزودونا بمتطوعين يشرحوا لنا تاريخ المبنى وشكل المبنى وأقسامه ومرافقه وإلى آخره. وفي النهاية يعني أدى هذا إلى أن هذا المبنى بنفسه يستضيف معرض الأرشيف العمراني اللي صار في 2024. فهذه من القصص الجميلة يعني.
1: فأنتوا بدأتوا كمبادرة رسم.
0: نعم.
1: ولما يعني شافوا أهميتها استضافوا فعالية أكبر.
0: نعم.
1: ضمن فعاليات أكتوبر العمران كانت.
0: بالضبط بالضبط. فهذه يعني من القصص الجميلة. في بعض الأحيان يعني تصير يعني مواقف مضحكة أستحضر منها. لما رحنا نوثق أوكي سنتر في روي، كثير من المتسوقين كانوا يطلعوا ويمروا علينا يعني يستغربوا ليش هذول جالسين في المواقف،
1: رغم أنه واحد من أفضل المباني اللي تحمل عناصر الحداثة في مسقط.
0: بالضبط. يعني مبنى حديث بصرامة يعني في حتى يعني يفرض نفسه في خط المدينة. فهذه بعض التحديات. من ضمن التحديات كذلك كانت يعني كيف ممكن أنا أوصل فكرة أني أنا ما جاي أرسم المبنى رسم هندسي، كثر ما أني أريد أدرب الناس اللي معاي على كيف ممكن يشوفوا المبنى، بأي طريقة يشوفوا المبنى، وكيف أن كل شخص يشوفه بطريقة أخرى. ففي مثل ما تقول it's a two-way conversation. يعني من هنا أنا أتواصل مع أصحاب المباني، ومن الجهة الأخرى أنا أيضا أحرص أن المشاركين اللي يكونوا يعني معاي يوثقوا المبنى يحصلوا على أريحيتهم، ما يكونوا معرضين لخطر الشارع على سبيل المثال، وكذلك أعطيهم مساحتهم الخاصة بحيث أني أنا ما أكون فوق رأسهم طول الوقت، لأني أعرف حساسية الفنانين وكيف أن الشخص يحتاج مساحته، سواء المساحة الذهنية أو حتى المساحة الفعلية في المكان، أن يعني يكون التواصل بينه وبين مبنى غير منقطع.
1: واضح واضح. إذن يعني أنتوا باش مهندس ما توثقوا المبنى كشكل أو كمجرد رقم ضمن المباني بطريقة إحصائية، هذا من بناه وتوفر بيانات، وإنما أنت تدخل بشكل أنت تتقاطع مع التحولات اللي مر فيها المبنى مع الظروف، وكيف يكون هذا المبنى يعني شاهد عمراني واجتماعي على حقبة تاريخية، بل قد ما تكون حقبة، لما نقول تاريخية يعني قديمة، يعني حقبة من التراث الحديث.
0: نعم.
1: وأنت أعتقد أغلب تركيزك في التراث الحديث ليس في
0: التراث
1: التراث التقليدي.
0: نعم.
1: والمباني القديمة جدا يعني. ف المفيد في هذه المبادرة اللي أطلقها الباشمهندس ليث أنه التوثيق مش بالضرورة مثل الحفاظ، أن أحيانا يعني المناصرين للحفاظ أن كأن نعطي صورة جامدة للمبنى ويوقف أمام التطوير بحجة أن نحن لا نفقد، وإنما هنا الآن يحاول أن يفهم إيش الذي تغير وما الذي سيتغير، ومن خلال هذا الفهم إيش المعاني اللي مفترض نحن ما نفقدها في المستقبل. وهذه غالبا فيها ارتباطات بينية ما فقط في العمارة، مع مختلف مجالات الفنون، مع تخصصات أخرى. فكل الشكر لك مهندسنا العزيز، يعني على أولا أنك عرفتنا على هذا الجانب من ذاكرة المدينة ومن حفظ الذاكرة، وأيضا يعني هذه الرحلة والجهود اللي أنت تقوم فيها سواء من خلال مبادراتك المجتمعية أو من خلال جهودك ومشاركاتك في مختلف الفعاليات في داخل السلطنة وخارجها. فكل الشكر والتقدير لك على هذه الجهود، وأتمنى لك كل التوفيق في مساعيك.
0: آمين. شكرا لك على الاستضافة.
1: إذن أعزائي المستمعين، المباني يعني لا تقرأ فقط من أشكالها ومن واجهاتها، وإنما أيضا من ذاكرتها. أحيانا بعض الأماكن تكون ما بين ظهرانينا، لكن لما تختفي من أمام أعيننا هناك تتضح لنا أهميتها والأثر الذي كانت تضيفه على هذه المدينة، والذي قد يبقى طويلا يعني في مدينتنا وفي ذاكرتنا. أرجو أنها حلقة نالت استحسانكم، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
7: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
10: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
11: طبعاً تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعياً يوم الاثنين بالساعة 1 ظهراً مع الدكتورة فنيا العريمية. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. هيئة الطيران المدني توقع اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز قطاع الطيران في سلطنة عمان عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة ورفضها استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمنها وسلامة المدنيين. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية لاحتواء التوتر وترسيخ التهدئة، بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة كافة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الطيران في سلطنة عمان عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية وتطوير القدرات الوطنية في هندسة وصيانة وتصنيع مكونات الطائرات، وقعت هيئة الطيران المدني اتفاقية ومذكرة تفاهم بين GMP إيرواسيا وشركة ماخ إيروسبيس العالمية. الشركة تستهدف تأسيس قاعدة صناعية وفنية مستدامة تجمع بين خبرة GMF إيرواسيا والاستثمار والتطوير المحلي لشركة ماخ إيروسبيس العالمية، بما يدعم تطوير سلسلة القيمة في قطاع الطيران وتوطين قدرات الصيانة وجذب استثمارات القطاع الخاص وتنمية الكفاءات الوطنية. اختيرت شركة ثواني للتقنيات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2026، لتكون الشركة العمانية الوحيدة المدرجة في القائمة للعام الثالث على التوالي. وجاء الثواني في المرتبة 42 ضمن التصنيف الإقليمي الذي يضم نخبة من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مدعومة بتوسع منظومة خدماتها المالية الرقمية ونمو قاعدة مستخدميها وشبكة التجار وتطوير حلول مبتكرة تخدم الأفراد والشركات والمؤسسات، بما يعكس تنامي القدرات الوطنية في قطاع يشهد تطورات متسارعة ومنافسة متزايدة على مستوى المنطقة. تترسخ مكانة سلطنة عمان كحلقة وسط استراتيجية بين الشرق والغرب، وفي خطوة تعزز الجاذبية الاستثمارية للسلطنة، يمضي مركز عمان المالي العالمي بخطى متسارعة لاستكمال جاهزيته التشغيلية والتشريعية تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027.
1: يواصل مركز عمان المالي العالمي استكمال جاهزيته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027. ومن المزمع إصدار حزمة من القوانين فيما يخص تسجيل المنشآت وترخيصها وتنظيم الخدمات المالية وحسم المنازعات ضمن إطار مستقل لتشكل المرتكز القانوني للمرحلة المقبلة. وستمهد هذه القوانين لاعتمال الحزمة الأولية للوائح والقواعد المنظمة لأنشطة المركز، وفي الجانب الرقمي يدخل نظام التسجيل قريبا مرحلة الاختبار تمهيدا لإتاحته أمام الشركات لتقديم طلبات التسجيل إلكترونيا. وسيوفر مركز عمان المالي العالمي للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم بيئة أعمال تتمتع بالاستقرار والتنافسية، مستفيدا من علاقات سلطنة عمان الوطيدة مع دول العالم وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى القارات، لفتح آفاق جديدة للنمو وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني. وعلى الصعيد الدولي، كثف المركز خلال الفترة الماضية جهوده للتواصل مع الشركات والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية في عدد من الأسواق العالمية. وشهد شهر سبتمبر الماضي اعتماد عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية خلال الاجتماع السنوي للتحالف في مدينة بوسان، عقب مشاركة المركز في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ وفعاليات أيام أستانا للتمويل، فيما يتوجه وفد منه إلى بانكوك الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع عدد من مؤسسات الخدمات المالية العالمية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي. ومن المقرر أن تتبع ذلك لقاءات أخرى في لندن خلال شهر أكتوبر الجاري. هذا ويهدف مركز عمان المالي العالمي إلى توفير بيئة أعمال متخصصة تتيح للمؤسسات المالية والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية ممارسة أعمالها وفق إطار قانوني واضح يستند إلى مبادئ القانون العام وتدعمه إجراءات تتسم بالكفاءة في التسجيل والترخيص وتسوية النزاعات. ومن شأن هذه المنظومة أن تسهم في ربط رؤوس الأموال والخبرات الدولية بالفرص المتاحة في سلطنة عمان والمنطقة ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة وتعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الشركات في وقت لاحق من العام الجاري على أن تنطلق عمليات الترخيص العام المقبل. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا ب3% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 39 مليار و900 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا ب3% عند مستوى 7832 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وارتفع مؤشر الخدمات بنحو 3% والقطاع المالي بأكثر من 2%، أما مؤشر الصناعة فارتفع ب1.5%. وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليونا و388 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 1,361 مليون مليون ورقة مالية من خلال نحو 60 ألف صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتقارب 39 مليارا و900 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب88% مقابل 87% لمشترياتهم. وتصدر سهم بنك مسقط إجمالي قيمة التداول ب20%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي ب31% من إجمالي عدد الأوراق المالية، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي 62 ألف ريال عماني في آخر جلسة تداول لبورصة مسقط.
3: أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: نظمت استثمر في عمان لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. استعرض اللقاء المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ويأتي اللقاء ضمن توجه استثمر في عمان نحو جذب الشركات والمؤسسات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية من خلال التعرف على مجالات أعمالها وتوجهاتها المستقبلية وربطها بالمشاريع والفرص التي تتوافق مع خبراتها وقدراتها، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية قابلة للتطور إلى مشاريع وشراكات مستدامة. ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل في سلطنة عمان إلى أكثر من 8,515,000 اشتراك بنهاية أغسطس 2016، مسجلا نموا بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت اشتراكات الهاتف المتنقل النشطة آجلة الدفع بنسبة 6.9%، فيما انخفضت الاشتراكات مسبقة الدفع بنسبة 4.10%. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية لاحتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. هيئة الطيران المدني توقع اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز قطاع الطيران في سلطنة عمان عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان مجالس بادر فصوتك يصنع الأثر مجالس
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الحلقة الأولى من مجالس برنامج نفتح من خلاله مساحة للحوار حول المجالس البلدية بالتزامن مع انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. في مجالس نقترب من هذه التجربة من أدوارها واختصاصاتها ومن المشاركة المجتمعية فيها ومن القضايا والتطلعات المرتبطة بالعمل البلدي في المحافظات. نطرح الأسئلة ونستمع إلى المختصين ونفتح المجال أمام مختلف وجهات النظر وصولاً إلى فهم أعمق لدور المجالس البلدية وما يمكن أن تصنعه المشاركة الواعية والفاعلة في تطويرها.
2: إن الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية استكمالاً لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحلية القائمة على اللامركزية سواء في التخطيط أو التنفيذ ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه مؤكدين على أن دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة موجهين أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أتيح لهم من ممكنات للعمل بطرق مبتكرة وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم وعملاً بمبدأ التدرج في سياستنا وقراراتنا ومتابعة منا لما سيثمر من نتائج مأمولة من واقع تنفيذ سياسة اللامركزية في المحافظات فإننا عاقدون العزم على تقييم هذه التجربة باستمرار وتوسيع نطاقها بحيث تشمل قطاعات متعددة ومناحي شتى تكريسا لدور المجتمع المحلي في التنمية والتطوير وفي الوقت ذاته فإنه علينا أن نولي تجربة الإدارة المحلية المزيد من الاهتمام لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. المجالس البلدية في جوهرها مساحة للمشاركة يلتقي فيها صوت المجتمع بالعمل المؤسسي وتنتقل من خلالها الاحتياجات والتطلعات من دائرة الحديث عنها إلى دائرة مناقشتها والعمل عليها. فالمشاركة بمعناها الأوسع هي وعي بالاختيار ومتابعة للأداء وتفاعل مع القضايا وإسهام مستمر في تحديد الأولويات وصناعة الحلول. من هنا نبدأ الحلقة الأولى من مجالس بسؤال عن المشاركة المجتمعية، ما أهميتها في تجربة المجالس البلدية؟ مباشرة مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة شيخة بنت عبد الله المندري، أستاذ مشارك بكلية التربية بالرستاق بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. أهلا وسهلا بك دكتورة شيخة.
3: تشريف استضافتكم الكريمة، شاكرة جهودكم الطيب وسعيكم الحثيث لإحياء هذه المواضيع الاجتماعية.
1: أهلا وسهلا بك دكتورة، ونحن مقبلين على انتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية، وتأتي أهمية الحديث عن المشاركة المجتمعية كون أن هذه المجالس وهذه الانتخابات تتيح مساحة من مشاركة المجتمع في إيصال الكفاءات وفي إيصال مرشحيهم كذلك إلى المجالس البلدية التي تتعاظم أهميتها من أهمية المحافظات نحو تحقيق أهداف اللامركزية. فكيف تجدين هذا المشهد دكتورة، ووعي ومبادرة المجتمع في نجاح هذه الانتخابات؟
3: أولا ننطلق من إنه هذه المجالس البلدية حقيقة تكريم وتشريف للمواطن العماني بأن ترك له مساحة التواصل والتعبير عن الرأي، ويعني السعي للتطوير والتغيير والتجديد. وهذا التكريم وهذا التشريف يخلق مع كل مواطن عماني أمانة بأنه هذا الصوت أمانة، وهذا المجلس البلدي له استحقاقه الأكبر، وبخاصة بعد خطاب جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، حملنا مسؤولية كبيرة بأنه هذا المجلس البلدي وأعضاؤه والتصويت له مساحة واسعة من استحقاق كرامة العماني واستحقاق المساحة التي يعني لها دور كبير في المجتمع العماني.
1: نعم.
3: وبالحقيقة يعني هذه المنظومة السياسية والفكرية العالية ما جاءت إلا من يعني حقب يعني ممتدة.
1: نعم.
3: من عراقة التاريخ العماني.
1: نعم دكتورة، الاهتمام الكبير بالمحافظات يعني منذ انطلاق رؤية عمان 2040 ووجود أولوية باسم أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، حظيت المحافظات باهتمام كبير وكذلك بأدوار أكبر في مسيرة التنمية. كيف تنعكس هذه أو هذا الاهتمام بالمحافظات على المجالس البلدية وأدوارها؟
3: حقيقة إنه هذا الاهتمام وهذه المساحة التي أتيحت للمحافظات خلقت مرونة كبيرة جدا بأن يرتقي المجلس البلدي بمساحة الحرية بإيصال الرأي لكل محافظة. ولا يخفى على الجميع الاختلاف من محافظة إلى أخرى وفق المقومات في كل محافظة. فهناك مقومات مثلا الكثافة السكانية، مقومات البنية التحتية بين محافظة وأخرى. فهذه المساحة التي يعني جعلت وخلقت للمجلس البلدي من تركيز الدور على المحافظات هي بؤرة انتعاش، بؤرة انتعاش من جميع النواحي، بحيث أنه مثل ما يقول المثل أهل مكة أدرى بشعابها. فكل محافظة لها خصوصيتها ولها ميزاتها ولها يعني طبيعتها. هذه مساحة المجلس البلدي وخصوصيتها لكل محافظة تخلق نوع من التطوير، نوع من التجديد، نوع من التكاملية مع المجالس الرقابية والتشريعية الأكبر من المجلس البلدي.
1: نعم، الحرص السامي من لدن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه مستمر، وتابعنا التوجيهات الأخيرة بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين. هذا الاهتمام السامي والتركيز الكبير على المجالس البلدية وأدوارها في المحافظات، كيف يمكن استثمار هذه اللحظة من قبل المجتمع؟ كون هذه التجربة، نحن في الفترة الرابعة إذا قارناها يمكن بمجلس الشورى، يعتبر مجلس الشورى يعني تجربة مرت بمراحل أكبر وصولها إلى هذه المرحلة الحالية. فكيف لأفراد المجتمع أن يستثمروا هذا الاهتمام الكبير وهذه الإرادة السياسية من لدن جلالة السلطان؟
3: أنا حقيقة أعول على نقطة مهمة جدا في هذا الجانب، على أنه إبراز الدور التشريعي والدور مثلا إبراز الأدوار للمجالس البلدية، إبراز اختصاصات المجالس البلدية، تثقيف الشعب بهوية هذا المجلس البلدي واختصاصاته ويعني الأدوار الممنوحة له، بحيث هذا يمكن ويرسخ فكرة الدور هذا الرقابي والتشريعي ويعطيه الثقل الكبير. خاصة احنا نعمل في منظومة متكاملة، يعني مجالس البلدية والمجالس التي تعلو عليها يعني في هذا الجانب كلها منظومة متكاملة. فاحنا من يعني بالأوامر السامية تؤكد على هذا الدور، ولكن أدوارنا نحن كعمانيين وكوسائل متكاملة مع بعضها البعض أن نثقف وأن نمنح المواطن يعني السعة لهذا الدور المجلس البلدي. عندما نتحدث عن الممنوح للمحافظات ولأدوار المجلس البلدية، هذا فتح مجال وأفق تنموي تطويري، نعتبره يعني مساحة واسعة جدا من التدارس، ومساحة واسعة من تبادل الآراء، ومساحة واسعة من السعي للتطوير، بحيث تكون كل محافظة بؤرة تعكس ما داخل المحافظة إلى المجالس الأكبر. فهنا يعني نحقق انتعاش اجتماعي اقتصادي فكري. وهذا هو يعني فعلا ما تسعى إليه رؤية عمان 2040.
1: نحرص في برنامج مجالس أن نعيش التجربة. لذا إن شاء الله بعد الفاصل ستنضم لنا الأستاذة رحمة النوفلية رائدة أعمال ولها تجربة في المجالس البلدية في الفترة الثانية. إذن فاصل مستمعينا الكرام ولنا عودة.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا في برنامج مجالس، ونرحب مباشرة بالأستاذة رحمة بنت مبارك النوفلي، رائدة أعمال ولها تجربة في عضوية المجالس البلدية في الفترة الثانية. أهلا وسهلا بك الأستاذة رحمة.
1: يا أهلا فيك أستاذي، ربي يعطيكم الصحة والعافية، وشاكرة هذه الاستضافة الجميلة وهذا الوعي الجميل اللي احنا يعني جانا في وقت مبكر في هذه الدورة.
0: أهلا وسهلا بك الأستاذة رحمة، ونجدد الترحيب طبعا بالدكتورة الشيخة، كانت معنا من بداية البرنامج. وكنا نتحدث يعني الأستاذة رحمة عن أهمية المشاركة المجتمعية ودور المجتمع كذلك في إيصال الكفاءات إلى المجالس البلدية، هذه التجربة اللي تنضج فترة بعد فترة. نحن الآن مقبلين على الفترة الرابعة، وكان لك تجربة الأستاذة رحمة في الفترة الثانية. كيف تجدين أهمية وعي المجتمع باختصاصات وأدوار المجالس البلدية؟ نحن يعني في عملية الانتخابات يعني 4 أو 3 دورات، ليست بالعمر الطويل يعني لفهم وإدراك أهمية المجالس البلدية.
1: بالعكس، أنا من خلال التجربة اللي أخذتها في الفترة الثانية حسيت أن وعي المجتمع كان وعي جدا ممتاز، فكانت التجربة جدا جميلة. المجتمع كان متفاعل بشكل كبير، عدد الأصوات اللي حصلت عليها يعني عدد جدا ممتاز، حتى سواء كانت في الفترة الثانية أو في الفترة الثالثة. العدد المترشحات كان جميل جدا، ولكن سبحان الله في الفترة الثالثة شوي عدد المترشحات قل، فما أعرف إيش كان نوع العزوف، هذا كانت يحتاج لها وقفة ويحتاج لها دراسة يعني أكاديمية أقدر أقول. بس تجاوب المجتمع كان جدا ممتاز، وعيهم باختصاصات المجالس ممكن يحتاجون فيها نوع من الوعي. إحنا كقرار انتخاب أو مترشح ناخب أو منتخب في وعي، بحكم أن لنا مجالس ثانية مثل مجلس الشورى، ولكن كمجلس بلدي بالضبط يعني في وعي، ولكن كاختصاصات المجلس البلدي مش واضحة كثير لدى الناخبين.
0: نعم، طبعا هذه إشارة مهمة أشرت لها الأستاذة رحمة. نحن نتحدث عن 803 مرشح
1: بالضبط،
0: ومرشحة من بينهم فقط 16
1: امرأة، يعني عدد بصراحة أنا صدمت يعني. أنا صح ما مترشحة، ولكن كنت أتمنى أني أجد كفاءات يعني من النساء، لأن بأمانة يعني نساء عمان ممكنات من كل النواحي، فكان ضروري جدا وجودهم في المجالس البلدية.
0: نعم، طيب من خلال تجربتك يعني أنت في الفترة الثانية ترشحتي ووصلتي للمجالس البلدية، فهذا يعني يعطينا نموذج ومثال أن المجتمع قد يعني يثق بصوت نسائي ويصل
1: جداً.
0: نعم
1: جدا المجتمع، بالعكس المجتمع العماني صار واعي.
0: فأنت بنفسك ما عارفة ليش يعني
1: بالضبط المجتمع العماني كناخب يعني يثق بالصوت النسائي ويثق بقدرات المرأة، لأن بأمانة يعني المرأة في عمان أصبحت ممكنة في جميع النواحي، فدورها في المجالس البلدية ضروري جدا، تواجدها ضروري، صوتها مسموع للعلم، يعني صوت المرأة مسموع، لأن المرأة في أماكنها القيادية في عمان تحمل رؤية واعدة، يعني تحمل عمل ملموس جدا. فالناخب يعني لدى مصداقية كبيرة مع المرأة، فأنا لما دخلت يعني في حزمة في الفترة الثانية كان عمر المجلس يعني دورتين، بالنسبة لي يعني أنا داخلة وكنت على يقين أنه ممكن أوصل، بس مش متأكدة 100% ممكنني أفوز. فأنا أساسا لما دخلت المجلس كنت أقول أنه أنا ممكن أروج حق رحمة في هالمجلس، يعني في هالفترة. إحنا الجانب الإعلامي بأمانة عندنا، أقولها هنا من خلال هالمنبر، يعني معطي الناخب أو معطي المجلس البلدي زخم كبير في الإعلام، فكان يعرف بجميع النواحي، فأنا أخذتها من هذا الجانب. فوصولي للمجلس البلدي يعني كأول امرأة من محافظة جنوب الباطنة توصل بالانتخاب، بأمانة عمل صدى كبير. أوكي، أنا اشتغلت على نفسي، اشتغلت إعلاميا. المرأة اللي لازم تدخل في المجالس سواء مجلس البلدي أو مجلس الشورى ما تكون يعني وليدة اللحظة، ضروري جدا أنها تكون محضرة نفسها من قبل، لأن المجتمع خلاص مجتمع واعي قام يميز.

0: يميز بين الشخص اللي ممكن يعمل والشخص اللي ممكن يعطي. فأنت لما تتقدم نفسك للناخب
1: نعم
0: ضروري جدا الناخب يعرف عنك ما مضى.
1: نعم نسمع رأيك الدكتورة شيخة، بما أن الأستاذة رحمة دخلت يعني مباشرة مدخل، يعني كنا نريد نتحدث عنه بسبب الكل ملاحظ انخفاض أعداد المترشحات هذه المرة، رغم أن التجربة هذه المرة الرابعة، وبالتالي يعني الأدوار وكذلك تأثير المرأة من خلال وجودها في المجلس البلدي بآرائها بأفكارها باهتماماتها كذلك اللي تمثل يمكن شريحة كبيرة من النساء، فكيف تقرأ المشهد هكذا من البداية؟
2: يعني هو أنا أنطلق من الفكرة نفسها بأنه المرأة العمانية ممكنة في جميع المجالات، وهذا يعني أمر أثبتته جميع الميادين. ولكن أرجع وأقول أنه العزوف أو قلة يعني رجوع المجلس البلدي ربما يعزى إلى عدة أسباب، منها يعني قلة الوعي بصلاحيات عضو المجلس البلدي. ثانيا البعض ينظر إليه يعني بنظرة أقل من المجالس التشريعية اللي أكبر منه، يعني فالفترة اللي فيها يكون المجلس البلدي مع صلاحيات مجلس الشورى تسلط الأضواء على الجهة الثانية أكثر من الجهة الأولى، ولكن في حقيقة الأمر هذا يهضم حق المجلس البلدي، لأنه المجلس البلدي ذكرت أنا قبل قليل هو البؤرة الأساسية للمحافظات، فهو حقيقة المنظومة الحقيقية لتطوير المحافظات، لتعديل المحافظات، لنقل وجهة نظر المحافظات، فهو يعني صلب رئيس جدا في الحياة الاجتماعية والحياة والجانب يعني الجانب الموجود في كل محافظة. فالمجلس البلدي بحاجة إلى يعني أن يسلط عليه الضوء من جميع النواحي، التوعية بصلاحيات هذا المجلس، الأشياء التي ممكن يعني أن تمنح لأعضاء المجلس البلدي، أيضا يعني توعية المواطنين بأنه هذا الصوت أمانة. أركز على نقطة مهمة جدا، الصوت لابد أن يوضع موضعه، بأنه كل مترشح للمجلس البلدي، وأشارت الأستاذة رحمة إلى ذلك، أن من يرشح نفسه للمجلس البلدي لابد أن يصير وفق خطة واضحة للشعب، حتى يعني لأبناء المحافظة المواطنين، حتى يكون هناك رؤية واضحة ومنها ينطلق الاختيار، ومنها ينطلق سير العمل ما بعد الاستحقاق.
1: نعم أستاذ رحمة، نريد نسمع كذلك وجهة نظرك. كنا نتحدث يعني في بداية البرنامج أنه نهج اللامركزية الذي حظت به المحافظات يعزز من أدوار المجلس،
2: أكيد.
1: لأن كثير من القرارات صارت تتخذ في نطاق المحافظة، والمحافظ نفسه إلى دور كبير اللي هو يرأس المجالس البلدية. كيف تتضاعف مسؤولية الناخب هنا في أنه يوصل الكفاءة ويوصل الأنسب حتى يكون شريك في اتخاذ قرار يلامس هذه المرة مباشرة في خدمات معينة، في تخطيط معين، في إقامة كثير من المشاريع داخل نطاق المحافظة نفسها؟
0: بالعكس، يجب على كل ناخب أن يكون عنده وعي تام بأن أي صوت يضع في صندوق الانتخابات هالصوت هو لازم يكون قرار واضح. هالقرار الواضح هو اللي راح يصنع التغيير. فالمجلس البلدي مثل ما أسلفت وذكرت أنه هو أساساً بيّن لنا اللامركزية، فإحنا بهالصوت لما نحاول أن نغير أو ننتخب عضو نكون على يقين تام بأن هذا العضو راح يكون بالنسبة لنا المرأة، راح بيكون بالنسبة لنا الشخص اللي راح يساعد المحافظة أو يساعد الولاية أنها توصل للمستوى اللي أي شخص عماني يريد أن يكون فيه، من ناحية الحياة التنموية، الحياة الاجتماعية، حياة سواء كان اقتصاديا أو سياحيا أو أي قطاع من القطاعات. فالناخب ضروري جدا يكون عنده وعي تام بالشخص اللي ينتخبه. ضروري جدا يكون عندها الوعي التام، يعني بعيدا عن أي محسوبيات. أنت الحين لما تكون تضع أو تصوت حق شخص معين عارف أن هذا الشخص أنه راح يوصل أو راح يوصلك، يوصل محافظتك للمستوى اللي أنت تريده أو الرفاهية اللي الشعب العماني يستحقها.
1: نعم دكتورة، المترشح نفسه لعضوية المجالس البلدية دوره كذلك في أنه يقدم رسالة صحيحة للناخبين، بحيث يوضح طبيعة هذه الاختصاصات وكيف رسالته الانتخابية كذلك تتناسب بموضوعية مع طبيعة هذه الاختصاصات، لأنه أحيانا نشاهد فجوات يعني بما يطرح في البرامج الانتخابية وبين حقيقة الاختصاص يعني نفسه والأدوار الممنوحة لأعضاء المجالس البلدية.
2: فعلا هذه النقطة يعني لابد أن يسلط الضوء عليها. المترشح للمجلس البلدي لابد أن يعني يضع خطة واضحة ويحدد منهجيته في سير العمل وفقا للاختصاصات الممنوحة للمجلس البلدي. فالمجلس البلدي له اختصاصات تختلف عن المجلس الشورى.
1: نعم.
2: فينطلق من هذه الاختصاصات ويكون له وجهة يكون له خارطة واضحة ومنظومة لسير العمل ومنها ينطلق. الآن على المواطن أن يرى بعين البصيرة أيهم الأنسب وأيهم الأنفع، لأنه هنا الصوت أمانة يوضع في موضعه. فإذا بني هذا الصوت على مجاملات أو محسوبية أو مثلا معرفة لن يوضع في موضعه. فكل صوت أمانة. هذه المساحات وهذه المجالات وضعت من أجل الارتقاء بالمحافظات والارتقاء بالمنظومة الاجتماعية والارتقاء بالعمل الموجود في كل محافظة. ولذلك لابد على كل عماني أن يضع صوته موضعه، لأنه هذا الصوت أمانة. الموضع يعني نؤكد أرجع وأؤكد الموضع يقاس ببعد النظر في جميع الجوانب، جوانب الاجتماعية والجوانب الثقافية والجوانب يعني التعليمية، فيقاس من أكثر من جانب. فيعني هذا أعاننا الله إحنا على أداء الأمانة، بأنه هذا الصوت أمانة ولا بد أن يوضع في موضعه، لأنه صحيح. في النهاية هي خدمة وطن ومنظومة متكاملة.
1: الأستاذ رحمة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وجه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى مراجعة اختصاصات المجالس البلدية، وهذا يعطينا حقيقة شعور ذكرنا بداية اهتمام جلالة السلطان.
0: بالضبط.
1: يعني عادة نسمع هذه الرسالة وهذا الحديث من المترشحين أحيانا، من الأعضاء نفسهم، من المجتمع يطالب بصلاحيات أكبر بمراجعتها، ولكن الرغبة السياسية تتوافق مع فكرة أن المرحلة القادمة قد تحتاج اختصاصات وأدوار أوسع ربما. فمن خلال تجربتك كذلك يا رحمة، ما هي الفرص الموجودة في اتساع هذه الاختصاصات والأدوار والصلاحيات للمجالس البلدية؟
0: بالعكس، شوف احنا في الفترة الثانية نحس ان كانت اختصاصات المجلس البلدي فيها نوع من اللبس. يعني احنا لما كنا في الدورة الثانية والدورة الاولى نحس انه ما قادرين نفرق بين اختصاصات مجلس الشورى او تداخل اختصاصات، ولكن بعد الدورة الثالثة بالعكس يعني وتم تبين اختصاصات مجلس الشورى صار اختصاصات المجلس البلدي، يعني مجلس الشورى مجلس تشريعي ومجلس البلدي مجلس خدمي.
1: هي مع أنها الاختصاصات كانت واضحة،
0: واضحة جدا،
1: ولكن طبيعة الأدوار اللي مارس أعضاء مجلس الشورى كانت إلى حد كبير تغطي أدوار المجالس البلدية.
0: ولكن سبحان الله لما ضعت النقاط على الحروف وبعدين تأكيد جلالته في الآونة الأخيرة تبين لنا أن اختصاصات المجلس البلدي هي اختصاصات خدمية، اختصاصات يعني الشخص ممكن يكون يصنع من خلالها قرار، يشارك في اتخاذ القرار، يشارك في تنمية ولايته. فمن خلال هذا المجلس له في المحافظات عضو مجلس البلدي يقدر ينهض بالمحافظة بشكل كبير.
1: نعم.
0: فالاختصاصات صارت واضحة سواء كانت حق الناخب أو المنتخب، بس تحتاج إلى نوع من الوعي أو تحتاج إلى نوع من البحث بس فقط.
1: نعم.
0: لا أكثر.
1: نعم. أستأذنكم نذهب مباشرة إلى الأستاذ دكتور سيف بن ناصر المعمري مدير مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتور سيف.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياك الله، ونرحب بك في الحلقة الأولى من برنامج مجالس.
3: أهلا وسهلا.
1: نتحدث عن أهمية المشاركة المجتمعية ودور المجتمع والمواطنين في نجاح تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية. دكتور، كيف يمكن أن تكون هذه المشاركة جزء من المواطنة نفسها، وكيف نستشعر مسؤولية أدوارنا كأفراد مجتمع في استثمار هذه اللحظة واستثمار كذلك هذا الصوت للمجتمع في إيصال من يراه مناسبا إلى المجالس البلدية؟
3: شكرا جزيلا. وحقيقة المشاركة في الانتخابات، سواء كانت انتخابات متعلقة بمجلس الشورى أو المجالس البلدية، هي ممارسة لحق مدني أصيل اليوم يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم. وبالتالي يعني وصول الدولة إلى هذه المرحلة في تأسيس هذه المجالس وإتاحة الحق للمواطنين للمشاركة في انتخاب أعضاء هذه المجالس، يعني يعبر عن عدة جوانب. الجانب الأول هو نضج له المؤسسات على مستوى الدولة، والجانب الآخر أيضا نضج الوعي المجتمعي والمدني بالبلد، وبالتالي هذا يعزز من عملية الشراكة في اتخاذ القرار، وأيضا الشراكة في تطوير هذه المؤسسات وتطوير العمل البلدي بالمحافظات. ولا يمكن أن تتأتى هذه العملية إلا إذا كان هناك اهتمام ومتابعة وتفعيل لهذا الصوت، لأنه هذا التفعيل هو ينعكس لاحقا على المواطن وينعكس على جوانب حياته المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالمجالس البلدية اللي هي وظائفها خدمية ومرتبطة بالواقع المعاش للمواطن، بمعنى أنه يجد هذا العمل ماثل في حياته، في جوانب تعليمية صحية، جوانب متعلقة بالأحياء السكنية، الطرق، الإنارة، مواجهة الظواهر اللي تؤثر على حياة الناس في الولايات والمحافظات.
1: دكتور، كيف تقرؤون الإرادة السامية من لدن جلالة السلطان في إجراء تقييم شامل للاختصاصات، في تأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات؟ وأكد يعني جلالته إنه هذه المشاركة لها دور في رفض المجلس بالكفاءات التي يعول عليها وعلى خبراتها. هذه الإرادة السياسية كيف تدفع المجالس البلدية في تموضع صحيح وفي القيام بأدوارها بفاعلية؟
3: هي طبعا الإرادة السامية في حث المعنيين لهذا التقييم للمجالس ولهذه العملية وفهم الاختصاصات هذه المجالس، وأولا يعبر عن التزام من قبل القيادة السياسية بهذه العملية ورغبة في تطويرها وترسيخها، وهذه الرغبة من أجل أنه يكون تأثير لهذه العملية. فهذه الرغبة السياسية ينبغي أيضا أن يواكبها وعي مجتمعي في عملية المشاركة وعملية أيضا اختيار المترشحين الذين يستطيعون القيام بهذه المسؤولية. نحن نعرف أنه هذا جزء دائما من العمليات السياسية، وأنه كثيرين ممكن يرشحوا أنفسهم، ولكن القرار النهائي هو للصندوق، القرار النهائي هو للمواطن. هذا الوعي الذي تراكم بحكم التجربة، حكم أيضا عمليات التعليم على مدار اللي هو العقود الماضية، ينبغي أن يثمر في اللحظة الراهنة، لأنه المجالس هذه ليست غاية في حد ذاتها، وعملية الانتخابات هي ليست مجاراة لما يجري في العالم، إنما هو يعني عملية الهدف منها تحقيق اللي هو الأهداف التنموية وتعزيز مبدأ الشراكة
1: نعم.
3: ما بين اللي هو القيادة السياسية وما بين أيضا اللي هو المجتمع والناس، وهذه الشراكة يعني أحد القنوات المهمة لها هي هذه المجالس وهذه العملية.
1: نعم.
3: وبالتالي يعني ممارسة هذه العملية بطريقة واعية بطريقة يتم فيها مراعاة أنه ينبغي أن يصل إلى هذه المجالس من يتوافر لديه الكفاءة وأيضا الرغبة والرصيد الاجتماعي الذي يؤهله أنه يكون فاعل ويكون مؤثر في تحقيق هذه المجالس لأهدافها.
1: نعم دكتور، لكل ناخب يستمع لنا الآن، ما هي أبرز العناصر التي يجب أن يركز عليها قبل اتخاذ قراره في ترشيح من يراه مناسبا؟
3: والله أنا أتصور أولا هي الانتخابات، يعني هي فرصة لأنه الناس يعني تبدأ تتعرف على هذه المجالس وتقيم هذه المجالس وأيضا تتابع اللي هو الفاعلين المترشحين لهذه المجالس. فهناك عدة نقاط ينبغي على الناخب أن يلتفت إليها، يعني بداية أولا أنه يطلع على نظام المجالس البلدية ويتعرف على العملية وكيف تتم وما هي الاشتراطات. هذا الوعي على قدر كبير من الأهمية، لأنه هذه الوثيقة المرجعية التي تنظم هذه العملية بدءا من عملية الترشح مرورا بعملية الانتخاب ذهابا إلى الأدوار. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يطلع على البرامج الانتخابية أن توفرت في ولايته ويحاول أن يقارن ما بين هذه البرامج اللي يقدمها المرشحين، ممكن يتواصل مع هؤلاء المرشحين. هذا هي الوقت المثالي لمثل هذه الحوارات وهذه النقاشات. النقطة الثالثة أنه يحاول أن يطرح الأمر هذا للنقاش مع الآخرين، إذا وجد من المرشحين من هو يحمل مؤهلات وسمات تتناسب مع هذه المجالس والمسؤوليات المناطة بها، فما الذي يمنع أنه هو أيضا يقوم بعملية توعية الآخرين من أجل الانتخاب من يجده أفضل لهذه المجالس. فهذه ثلاث جوانب محورية أتصور أنها في هذه المرحلة الضوئية. الأمر الرابع هو متابعة ما يتم اللي هو البث من برامج في الوسائل الإعلامية عن هذه الانتخابات وأهميتها وأهمية المشاركة فيها، لأنه اليوم المشاركة هذه واحد من المؤشرات التي تعكس نضج الناس في أي بلد من البلدان. فهذه المتابعة بتساعده أيضا في اتخاذ اللي هو القرارات اللي هو المتعلقة بالانتخاب ومتعلقة أيضا بالرقابة على هذه العملية، لأن المواطن اليوم يقوم بدور مزدوج، هو ناخب وينتخب ويختار من يرشح، وهو أيضا يراقب مجريات هذه العملية وما الذي يجرى فيها. وبالتالي هذا يعني جانب من جوانب حوكمة العملية، لأنه هو أحد اللي هو الأعين على التي يمكن أن تقول إلى سلامة هذه العملية وسلامة الإجراءات الموضوعة لها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيف على هذه الإضافة المثرية لبرنامج مجالس، وشاكرين ومقدرين لك.
3: شكرا لك،
1: يعطيك العافية. الأستاذ دكتور سيف بن ناصر المعمري، مدير مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامج مجالس للحديث طبعا عن انتخابات الفترة الرابعة لأعضاء المجالس البلدية، وجدد الترحيب بضيوفي في الاستديو الأستاذ رحمة والدكتورة شيخة. أهلا وسهلا بكم مجددا. والكل يجمع على أهمية الفترة الرابعة التي تحظى باهتمام كبير. هذا الاهتمام تنامى مع أدوار المحافظات نفسها. ويعني اليوم نركز بشكل كبير على دور المجتمع. أستاذ رحمة، نريد الحديث عن قرار الناخب نفسه في ترشيح من يراه مناسبا، ومن خلال لقاءاتك في الفترة الثانية وقربك واحتكاكك بالمجتمع، ماذا يريد الناخب أن يعرف من المترشح لانتخابات المجالس البلدية؟ كيف تتعزز قناعته في ترشيح هذا الاسم عن ذاك؟
0: أكيد كل ناخب لما يجي المترشح ضروري جدا يعرف هل هذا المترشح فاهم إيش اختصاص المجلس؟ هل المترشح فاهم إيش جالس يسوي؟ هل المترشح هل بيقدر يوصل لي صوتي؟ الخطة اللي يضعها المترشح نفسه هل مطابقة مع اختصاصاته؟ عشان كذا قبل شوي أنا قلت لك إن اختصاصات المجلس البلدي صارت يعني موجودة في كل البرامج، في كل برامج التواصل. فالمترشح ضروري جدا يكون على وعي إن الناخب صار واعي. أنا لما أقدم خطة عملي أو إيش اللي ممكن أقدمه للولاية من خلال تواجدي في هالمجلس إذا صرت وفزت، تطابق أساسا الإحصائيات اللي موجودة في الولايات أو في المحافظة بشكل عام لكل قطاع من القطاعات. يعني ما يحط أشياء ما موجودة أصلا، تزعم مثلا أشياء مكتوبة على الورق، خطط مكتوبة على الورق، أهداف وأفكار وإني سوف أعمل وسوف أعمل وسوف أعمل بدون لا يشوف إيش اللي موجود أصلا، مؤهلات الولاية نفسها أو مؤهلات المحافظة. فضروري جدا أي ناخب أو مترشح يعني يكون متطابقين مع بعض، يعني الفكر يكون متطابق، الفكر اللي سائد في المحافظة مع الفكر اللي المترشح يلس يقدمه أو الرسالة اللي المترشح بيوصلها من خلال وجوده في المجلس.
1: نعم دكتورة، نشاهد بعض الممارسات في أن يطلب المترشح من الناخبين ترشيحه بدون أن يقدم لهم شيئا. يعني أنتوا أبناء حارتي، أنتوا أبناء عمومتي، أنتوا أبناء قبيلتي أحيانا، فعليكم أن ترشحوني هكذا يعني بشكل مباشر. أهمية أن تكون رسالة المترشح وبرنامجه واضح للناخب، وضرورة أن يعرف الناخب ماذا لدى المترشح حتى يخدم ولايتي، يخدم محافظتي، وبالتالي ينعكس هذا على دور المجلس بشكل عام.
2: المجلس البلدي هو استحقاق للمواطن العماني، تكريم من الحكومة الرشيدة ومن جلالة السلطان، وتأكيد على هذا. من هذا المنطلق نحن نتحدث بأنه هذا الاستحقاق لابد أن يوضع موضعه بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن المحسوبية وبعيدا عن أي مسببات أو أي عوامل أخرى. لذلك يفترض ماذا؟ يعني نحن الآن نعيش فترة من وعي اجتماعي عالي جدا بالأدوار والصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس، سواء كان البلدية أو مجلس الشورى أو غيرها. هذا الوعي المجتمعي يفترض أن ينطلق منه اختيار الأنسب. فاختيار الأنسب في حقيقته هو مسألة، وأنا أشرت إليها سابقا، مسألة ومساحة تركت من أجل التطوير والتعديل والتحسين. فإن بني اتخاذ القرار على لا مصداقية كالمجاملات أو مثلا القرابة الاجتماعية أو ما شابه، فإن مسألة التحسين بيكون فيها خلل.
1: نعم، مسألة وصول الكفاءات ستواجه تحدي أكبر.
2: فلذلك أنا أرجع وأقول إنه هذا الصوت أمانة. اللوائح واضحة والمهام واضحة، وهذا يعني التكريم للانتخاب وهذا المجلس البلدي وضع من أجل الرفعة والتطوير والتعديل والتحسين وإدلاء الصوت ووصوله إلى الجهات الأعلى.
1: نعم.
2: فلنستغلها الاستغلال الأمثل ونعتبر هذا الصوت أمانة، يعني لكل مواطن هذا الصوت أمانة، هو استحقاق تكريم.
1: نعم.
2: فلا بد أن يوضع في موضعه، وإحنا ما شاء الله عندنا من الكفاءات الكثير الكثير، سواء كان من عنصر الذكور ومن عنصر الإناث. والعماني يعني بطبيعته وبتاريخه يعني أثبت وأثبت وأثبت، وهو قادر على أن يعني يرتقي.
1: نعم.
2: أكثر وأكثر يعني.
1: نعم.
2: في المجالات.
1: الأستاذة رحمة، أحياناً التحدي يتجاوز مسألة وصول الأفضل إلى المجلس إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات نفسها، وهذا تحدي حقيقة، لأنه دورك اليوم في أنك توصل الأكفأ؟ إذا أنت ما قمت بهذا الدور قد يصل يعني من لا يستحق إلى المجالس البلدية. كيف تجدي أهمية أن يعرف المواطن مخرجات المجلس البلدي في فترته الحالية على أقل تقدير، نحن في الفترة الثالثة، حتى نشعر ما هي الأدوار التي يقوم بها عضو المجلس البلدي، حتى نعرف ما هي مخرجات الاجتماعات؟ نحن نرى بالضبط. خبر الاجتماع، لكن ماذا حدث
0: بالضبط؟
1: ماذا تناقشوا؟ ماذا قرروا؟ ما هي المشاريع التي أقرت بمشاركة المجالس البلدية؟ أهمية أن يكون هذا مدخل من مدخلات تعزيز الوعي. اليوم الاختصاصات كل حد يقدر يعرفها يعني بضغطة زر واحدة، لكن الأدوار وفاعليتها هي من يعني تحكيها نتيجة هذه الاجتماعات والأدوار يعني في المجالس البلدية.
0: هنا يجي دور الإعلام. الإعلام المؤسسي اللامركزي في المحافظات ضروري جدا لكل مجلس بلدي يكون له منصة أي مواطن يقدر يوصل لها.
1: نعم.
0: أوكي، في منصات، ولكن المنصات مثل ما قلت تذكر إن في اجتماع، ولكن نتائج الاجتماع قرر. إيش اللي نفذ؟ هذه ضروري يعني المواطن يطلع عليها. في كل دورة، أي دورة تنزل بعد الدورة الثانية تحصل إن إحنا ليش ننتخب، ليش نصوت، وإيش اللي صار، إيش اللي سووا أعضاء المجلس البلدي.
1: هي أسئلة مشروعة
0: جدا، أسئلة مشروعة للناخب، هذه ضرورية جدا، لأن أنا ما بقدر أقنع الناخب إلا لما أقدم له إيش اللي سوى أعضاء المجلس البلدي. فالإعلام هنا يجي دوره، إنه ضروري جدا تسليط الضوء على المشاريع اللي استحدثها المجلس البلدي، وين صارت وكيف صارت ومتى صارت وفي أي فترة صارت.
1: نعم دكتورة، كيف نحافظ على هذا الزخم الذي يأتي مع فترة الانتخابات؟ بعد فترة الانتخابات يمكن نمر بمرحلة هدوء. كيف تشكل هذه المدخلات أهمية كبيرة للناخب في أني أنا أعرف مسيرة هذا المجلس خلال فترة الأربع سنوات؟ ما هو الحراك وما هو النشاط، وكيف انعكس دور المجلس على قرارات المحافظة ومشاريعها؟
2: هو لابد من البدء أن تكون هناك رؤية واضحة للناخب، طريقة سير عمله، وبناء عليها يزكى يعني هذا الصوت ويختار هذا الصوت. فلا يعني أنا وصيتي بأنه أو يعني تأكيدي على أنه لا يتم الاختيار إلا بناء على رؤية واضحة، أهداف محددة، سياسات واضحة وفق الاختصاصات الأساسية المنوط بها، يعني وفق صلاحيات المجلس البلدي. فعندما ينطلق الناخب من رؤية واضحة ويسير عليها تكون الأهداف واضحة بالنسبة للمواطن. وما تحقق وما لم يتحقق هناك ممكن يعني آلية تقننه، من ناحية مثلا يعني اجتماعات دورية، من ناحية نتائج يعني إطلاع مثلا فئة معينة عليها من يمثل يعني المحافظة وما شابه. الرؤية الواضحة هي الأساس وفق الاختصاصات الكبرى المنوط بها هذا المجلس.
1: أستاذ رحمة، علاقة المترشح أو العضو يعني إذا فاز بالناخب أهمية ألا تنقطع بمجرد وصوله، هذا يعني واحدة من التحديات أحيانا بعد الوصول عاد يعني
0: ما يحصلونهم.
1: نلتقي الانتخابات القادمة بعد ما يصير، فكيف المترشح يبني ثقة طويلة ما فقط لهو، هو يمكن ما بيترشح الفترة اللي بعدها، ولكن هو يساهم في تعزيز الثقة بالمجلس.
0: هو أساسا على عاتقه أمانة سابقة، يعني حتى لو أنا أفكر أني ما أترشح للدورة السابقة، بس أنا أساسا أصوات وصلتني لهالمكان. فضروري جدا على أي مترشح بعد ما يفوز أن يكون له تواصل دائم مع المجتمع. أنا ما ممكن أني ألتقي بجميع الناخبين اللي رشحوني، ولكن هذا الناخبين محتاجين إلى خدمات مقننة. أنت عندك كذا قطاع في الولاية أو في المحافظة تقدر تزور هالقطاعات، يعني كل قطاع عنده صندوق اقتراحات. فهذا صندوق الاقتراحات أوردي من اللي حاط فيها المواطن نفسه. فأنت يعني كناخب ضروري جدا أنك تطلع تزور هذه القطاعات الخدمية وتطلع إيش اللي موجود مع الناخب. من هنا الناخب أساسا راح يحس أن في تواصل دائم ما بين المؤسسة والناخب والقطاع نفسه.
1: نعم دكتورة، يعني وسائل التواصل أصبحت سهلة يعني يقدر اليوم العضو بأن يتواصل مع الناخبين ومع المجتمع بشكل يعني سهل بسيط.
2: وسائل التواصل أصبحت سهلة، ولكن الحضور الفعلي للناخب هو الأساس. احنا لا نسير يعني من عاهد أنه يحمل هذه الأمانة ما يحملها بطريقتها الشكلية والمظهرية، لا، إنما يحملها بالطريقة الجوهرية بالقرب من أبناء الولاية والنظر بعين البصيرة التي تعكس هذه الرؤية للفئات الأكبر أو الفئات المختصة. فالوصول المباشر والحضور الفاعل هو الأمر المطلوب، أما وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون حضورها
5: مجرد وسيلة،
2: وسيلة شكلية. إنما الحضور الجوهري لكل ناخب هي الأمانة التي يحملها على عاتقه.
5: نعم، أحيانا نستهين يعني نقول هذا صوت واحد، إذا أنا شاركت ترى زين، وإذا ما شاركت ما بيأثر، وإذا صوتت لفلان ترى هو صوت واحد. كيف اليوم نستشعر قيمة الصوت الواحد؟ أنت لك صوت كناخب يعني كمواطن لك صوت واحد، لكن هذا الصوت مؤثر ويصنع جداً فارق،
0: جدا مؤثر. كل صوت في عمان يعتبر قرار، فضروري جدا لكل شخص أن هالفكر المغالط أنه يشيله عن باله، لأن أنت هنا في عمان يعني صوتك ثمن، فأنت المفروض أنك تقدر هذا الثمن اللي أنت أعطيتي إياه. فضروري جدا كل صوت إحنا يعني نحسبه.
5: نعم، فلا تقول والله هذا صوت واحد برايه يروح
0: لا يأثر
5: لمجاملة، ولا برايه يروح لصلة قرابة معينة، ولا لا
0: لا بالعكس يعني صوتك بالعكس لما أنت تدخل بيت وتحصل في ذاك البيت أكثر من شخص متجهين لأكثر من ناخب، هذه ظاهرة صحية جدا ممتازة.
5: نعم. نعم.
0: لأن هذاك البيت تحس إنه يفكر.
5: نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذة رحمة، سعيدين جدا بوجودك معنا، واليوم هذه كانت افتتاحية برنامجنا مجالس، وسعيدين بالتعرف على تجربتك وكذلك من خلال قربك من المجتمع.
0: بالعكس، بالشرف أني أكون أساسا موجودة معاكم اليوم، وشكرا على هاللفتة الجميلة، وشكرا على هالتحضير الجميل اللي صار يعني بفترة قبل يوم الانتخاب. يعني
5: نحن موجودين أسبوعيا من خلال برنامج مجالس وصولا إلى فترة الذروة وفترة الانتخابات إن شاء الله. دكتورة شيخة، كلمة أخيرة.
2: شكرا جزيلا، وأنا أوصي بأنه هذا الصوت أمانة وليوضع في موضعه، وأوصي جميع المواطنين وأوصي جميع الجهات المعنية بالتثقيف والتوعية لأهمية المجالس البلدية وأهمية وضع الصوت في موضعه. شاكرة لكم استضافتكم الكريمة.
5: شكرا، شكرا جزيلا لك الدكتورة شيخة بنت عبد الله المندري، أستاذ مشارك بكلية التربية بالرستاق بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الأستاذ رحمة بنت مبارك النوفلي رائدة أعمال وعضو بالمجلس البلدي في الفترة الثانية، والشكر موصول للأستاذ دكتور سيف المعمري رئيس مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، كنا معكم في الحلقة الأولى من برنامج مجالس، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في الإخراج المرئي ماجد العبري، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإعداد عبد الله البلوشي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.
4: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا.

0: إلهنا أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: يبدو أن ما أطلق على نبات الحذان الحريف من ألقاب لم يكفه، فأنا سأطلق عليه لقب النبات ذي الفوائد الذهبية يا صلاح.
3: إلى هذه الدرجة أنت معجبة بفوائد الحذان الحريف يا أمي؟
2: ألست معي في هذا؟
3: بلى بلى طبعا، فالواقع أن هذا النبات أحد أنفع النباتات لأن فيه مزايا نادرة، وهو منذ زمن بعيد جدا نبات طبي شعبي وفعال.
2: أعرف، فالهنود كانوا يسحقون جذور الحذان الحريف ويستعملون عصارتها الصفراء الناتجة على شكل صبغة، كما كانوا يستفيدون منه كقطرات عينية، ومن هنا جاءت ألقابه بلسم العيون وجذر العيون.
3: وكذلك استخدم الهنود نبات الحذان الحريف كعلاج للجروح ولآلام الحلق والاضطرابات الهضمية وكمقوّن للنساء في حالة النفاس.
2: أجل، ولا بد أن نذكر هنا يا بني أن الفضل يعود إلى سامويل تومسون في اكتشاف أن الحذان الحريف ينفع كمضاد حيوي، وذلك في القرن 19.
3: وفي هذه الفترة أيضا يا أمي كان الأطباء المعالجون بالأعشاب يوصون باستعمال هذا النبات خارجيا لالتهاب الملتحمة والأكزيما والدمامل والجروح، وداخليا كمنشط للهضم ولمعالجة الرشح والتهاب اللوزتين ومشاكل النزف عقب الولادة، وأيضا كمنشط خلال فترة النقاهة من الأمراض الخطرة.
2: وفي القرن العشرين عرف هذا النبات الذهبي عصرا ذهبيا من حيث استخدامه كعنصر مكون لشراب مقوٍ ومنشط حظي بشهرة شعبية كبيرة، ومع الزمن اكتسب الشهرة الطبية التي كانت للزنجبيل، وذلك بصفته ترياقا يشفي من كل الأمراض ومنشطا يطيل العمر.
3: ومن هنا يا أمي جاء اسمه الشعبي زنجبيل الفقير، وازداد الاهتمام بمعرفة فوائده وخصائصه من قبل الأعشابيين المعاصرين الذين تحمسوا له.
2: صدقت، ووصل الحماس لدى عالم النبات جيترو كلوس إلى التأكيد على أن الحذان الحريف أحد الأدوية الرائعة في المملكة النباتية، فهو علاج حقيقي لكل الأمراض.
3: فعلا، على كل فإن الأعشابيين المعاصرين يوصون باستعمال الحذان الحريف خارجياً كمطهر لتنظيف الجروح ومعالجة الأكزيما والقرع والأمراض الفطرية والحكاك.
2: كما تأكدت لديهم حسبما قرأت فاعلية الحذان الحريف في علاج العديد من الحالات المرضية الأخرى، وسنذكرها بعد أن آتيك ببعض الفاكهة.

0: من الحالات المرضية التي تبين للأعشابيين المعاصرين أن الحذان الحريف يعالجها بفاعلية التهابات الملتحمة والاضطرابات الهضمية والربو وأمراض الكبد والسرطان، عاد عن دوره المهم في تنشيط الجهاز العصبي.
1: أجل يا أمي، أضيفي أن الدكتور فارو تايلر اكتشف أن هذا النبات ينفع كمطهر لعلاج تقرحات الحلق وتشقق الشفاه.
0: وطبعا فإن ما يجعل الحذان الحريف متمتعا بهذه الخصائص هي مكوناته، فهذا النبات يكافح الإنتانات البكتيرية والفطرية ووحيدات الخلية بفضل أحد مركباته وهو البربرين الذي يقتل العديد من الجراثيم المسببة للإسهال ويطرد تلك المسببة للزحار.
1: بالفعل، كما أثبت بعض الباحثين أن هذا المركب يؤثر بشكل كبير على مكافحة الكوليرا لكونه مضاداً حيوياً قوياً.
0: أضف يا بني أن البربرين لا يقتل الجراثيم فحسب، لكنه يقوي أيضاً الجهاز المناعي، وذلك عن طريق رفعه لعدد الكريات البيض التي تمتص العضويات المجهرية المسؤولة عن المرض.
1: أجل، والجدير ذكره أيضاً أن الحذان الحريف ينشط الهضم بفضل تنشيط مكوناته وتحديدا البربرين لإفرازات المرارة، مما يساعد كثيرا على تسهيل هضم الدهون بشكل خاص.
0: صحيح، ثم إن الدراسات الحديثة التي تناولت الحذان الحريف أثبتت أنه فعال في تخفيض حجم الأورام، ما يؤكد استخدامه التقليدي في علاج السرطان.
1: أجل يا أمي، وللإفادة من كل خصائصه العلاجية يمكن تناول نقيع الحذان الحريف بأخذ حوالي ملعقة صغيرة من جذوره المسحوقة لكل فنجان من الماء الساخن، شرط عدم تناول أكثر من فنجانين يوميا،
0: وهذا يكون كافيا لجني مزايا الحذان الحريف كمضاد حيوي أو كمنشط للجهاز المناعي أو كعلاج للالتهابات على أنواعها.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضربا من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية. إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية متقدمة تستخدم في المصانع أو مراكز الأبحاث، بل أصبح الآن ضيفا دائما على المؤسسات التعليمية حول العالم. فمنذ ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت المدارس والجامعات في إعادة النظر في أساليب التدريس والتقييم وسط تساؤلات متزايدة حول أثر هذه الأدوات على مستقبل التعليم، وتشير اليونسكو إلى أن وتيرة انتشار هذه التقنيات تفوق سرعة تحديث اللوائح التعليمية والتنظيمية في كثير من الدول. في السنوات الأخيرة تحولت العلاقة بين الطالب والمعرفة بصورة لافتة، فبدلاً من البحث التقليدي الذي كان يتطلب ساعات طويلة بين الكتب والمراجع، أصبح بإمكان الطالب الوصول إلى معلومات وشروحات فورية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. هذا التحول لم يغير فقط طريقة الحصول على المعرفة، بل أعاد تعريف مفهوم التعلم ذاته، حيث أصبح التركيز يتجه نحو فهم المعلومات وتحليلها أكثر من مجرد حفظها واسترجاعها. ويرى خبراء التعليم أن أكبر ميزة يقدمها الذكاء الاصطناعي تكمن في قدرته على تخصيص التعلم وفق احتياجات كل طالب. فالأنظمة الذكية تستطيع تحليل مستوى المتعلم وتحديد نقاط القوة والضعف لديه، ومن ثم تقديم محتوى مناسب لقدراته وسرعة استيعابه. ولا ريب أن هذا الأمر يمثل فرصة حقيقية لتحسين نتائج التعلم وتقليص الفجوات التعليمية بين الطلاب ذوي المستويات المختلفة. أعزائنا المستمعين، لم يعد دور المعلم مقتصرا على نقل المعلومة كما كان في السابق، فمع توفر أدوات ذكية قادرة على إعداد الملخصات والاختبارات والأنشطة التعليمية، أصبح المعلم أكثر تفرغاً لمهام التوجيه والإشراف وبناء المهارات الفكرية لدى الطلاب. وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخفف الأعباء الإدارية والروتينية عن المعلمين إذا استخدم ضمن إطار تربوي واضح ومدروس. مستمعينا الكرام، من أبرز المجالات التي أحدث فيها الذكاء الاصطناعي تغييراً ملحوظاً مجال الدعم الأكاديمي الفردي، فالطالب الذي يواجه صعوبة في فهم درس معين أصبح قادراً على الحصول على شرح إضافي في أي وقت ومن أي مكان. كما يمكن للأنظمة الذكية تعديل أسلوب الشرح بناء على مستوى الطالب واستجابته، وهو ما يشبه وجود معلم خصوصي متاح على مدار الساعة. لكن هذه الصورة المشرقة لا تخلو من التحديات، فالتوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي أثار مخاوف تربوية تتعلق بضعف الاعتماد على التفكير الذاتي. ويحذر بعض الباحثين من أن الاستخدام غير المنضبط لهذه الأدوات قد يدفع بعض الطلاب إلى الاكتفاء بالحلول الجاهزة بدلا من ممارسة مهارات التحليل والاستنتاج، وهي مهارات تشكل جوهر العملية التعليمية الناجحة. أعزائنا المستمعين، يبرز ملف النزاهة الأكاديمية بوصفه أحد أهم التحديات المطروحة حالياً، فالجامعات والمدارس تواجه صعوبة متزايدة في التمييز بين الأعمال التي أنجزها الطلاب بأنفسهم وتلك التي تم إنتاجها بالكامل أو جزئياً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وقد دفعت هذه الإشكالية العديد من المؤسسات التعليمية إلى مراجعة أنظمة التقييم والبحث عن أساليب جديدة لقياس الفهم الحقيقي للمتعلمين. تحتل قضايا الخصوصية وحماية البيانات موقعاً متقدماً في النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي في التعليم، فالعديد من المنصات تجمع كماً كبيراً من البيانات المتعلقة بعادات التعلم والأداء الأكاديمي للطلاب. وتؤكد اليونسكو ضرورة وضع ضوابط صارمة لحماية هذه البيانات وضمان عدم استغلالها أو استخدامها بطرق قد تمس حقوق المتعلمين أو خصوصيتهم. من ناحية أخرى، يثير الخبراء مخاوف مرتبطة بالعدالة التعليمية، فليست جميع المدارس والطلاب يمتلكون فرصا متساوية للوصول إلى التقنيات الحديثة، وقد يؤدي هذا التفاوت إلى توسيع الفجوة بين المؤسسات التعليمية المجهزة رقميا وتلك التي تعاني ضعف البنية التحتية التقنية، مما يهدد بتحول الذكاء الاصطناعي من أداة للإنصاف إلى عامل إضافي لعدم المساواة. ويزداد هذا التحدي وضوحا في الدول النامية والمناطق الريفية التي لا تزال تواجه مشكلات في الاتصال بالإنترنت وتوفير الأجهزة الرقمية. ومع ذلك يرى البنك الدولي أن الاستثمار السليم في التكنولوجيا التعليمية يمكن أن يساعد على تجاوز كثير من العقبات التقليدية عبر إيصال المحتوى التعليمي إلى المناطق البعيدة وتحسين فرص التعلم للفئات الأقل حظا. وفي سياق متصل يلفت المتخصصون إلى أهمية تنمية الثقافة الرقمية لدى الطلاب، فالتعامل مع الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقتصر على الاستخدام التقني للأدوات، بل يجب أن يشمل فهم حدودها وقدراتها وكيفية التحقق من المعلومات التي تنتجها. وتشدد اليونسكو على ضرورة إدماج الكفايات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي ضمن المناهج الدراسية الحديثة. وتمثل فئة الأطفال واليافعين محورا أساسيا في هذا النقاش، فاليونيسف تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لدعم التعلم وزيادة إمكانية الوصول إلى التعليم خاصة للطلاب من ذوي الإعاقة، لكنه في الوقت نفسه يتطلب ضوابط تضمن حماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم وسلامتهم الرقمية. مستمعينا الكرام، بدأت العديد من الحكومات في صياغة سياسات وطنية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، وتتركز هذه السياسات على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية، بحيث تستفيد المؤسسات التعليمية من القدرات الجديدة للتكنولوجيا دون التفريط بالقيم التربوية والإنسانية التي يقوم عليها التعليم. وتشير التجارب الأولية في عدد من الدول إلى أن النجاح لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على طريقة دمجها في البيئة التعليمية، فالنتائج الإيجابية تظهر عندما تستخدم التطبيقات الذكية لدعم التدريس وتعزيز التفاعل بين المعلم والطالب، لا عندما ينظر إليها بوصفها بديلا كاملا للمعلم أو للمؤسسة التعليمية. وفي سوق العمل المستقبلي تبدو أهمية هذا التحول أكثر وضوحا، فالأجيال الحالية ستدخل عالما تزداد فيه أدوار الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولذلك لم يعد الهدف من التعليم مجرد نقل المعرفة، بل إعداد متعلمين قادرين على العمل جنبا إلى جنب مع التقنيات الذكية وتطوير مهارات الإبداع وحل المشكلات والتفكير النقدي التي يصعب استبدالها بالآلة. مستمعين الأعزاء، لا يعني دخول الذكاء الاصطناعي إلى الفصل الدراسي اختفاء دور المعلم، بل يدفع إلى إعادة تعريف هذا الدور، فالمعلم يظل مسؤولا عن تصميم الخبرة التعليمية وفهم احتياجات الطلبة وتوجيه النقاش والتحقق من المعلومات وبناء القيم والمهارات الإنسانية. وترى اليونسكو أن عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مجموعة جديدة من الكفاءات لدى المعلمين، تشمل فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وتطبيقاته التربوية واستخدامه في التطوير المهني. أما الطالب فلم يعد مطلوبا منه أن يكون مجرد مستخدم للأدوات الذكية، بل أن يتعلم كيف يتعامل معها بوعي ونقد ومسؤولية. وتؤكد اليونسكو في إطار كفاءات الذكاء الاصطناعي للطلاب أهمية بناء عقلية تتمحور حول الإنسان وفهم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعرفة تقنياته وتطبيقاته والقدرة على المشاركة في تصميم الأنظمة الذكية. ويقسم الإطار هذه الكفاءات إلى مستويات تبدأ بالفهم ثم التطبيق وصولا إلى الإبداع. يمكن للتقنيات الذكية أن تفتح آفاقا جديدة أمام الطلاب ذوي الإعاقة من خلال أدوات تساعد على الوصول إلى المحتوى والتفاعل معه. إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى التعلم للأطفال ذوي الإعاقة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم وبياناتهم، وهذا يضع مبدأ الشمول في صميم التحول الرقمي، بحيث لا تصبح التكنولوجيا سبباً جديداً للفجوة التعليمية وإنما وسيلة لتقليلها. مستمعينا الكرام، لا يبدو أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا للتعليم بقدر ما يمثل اختبارا لقدرة الأنظمة التعليمية على التكيف مع متغيرات العصر، فالتقنية في حد ذاتها ليست حلا سحريا ولا خطرا حتميا، وإنما أداة تتوقف نتائجها على كيفية استخدامها. وبين الفرص الواعدة والمخاوف المشروعة يبقى الرهان الحقيقي على بناء نموذج تعليمي يضع الإنسان في قلب العملية التعليمية ويجعل من الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز التعلم لا بديلا عنه. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية. والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية لاحتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والرئاسة الفلسطينية تطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. روسيا توافق على توريد الديزل فورا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة ورفضها استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمنها وسلامة المدنيين. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة، بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة كافة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة، كما تواصل إسرائيل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية في مسعى لتحييد حل الدولتين.
1: أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية تقدم غطاء رسميا لتحركات مستوطنين يعملون على بناء 19 موقعا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية. الاحتلال صدق على 1450 وحدة ضمن 4 مواقع، لكن تم رصد تحرك آخر يقوم فيه المستوطنون بشق طرق وإقامة مبان خارج نطاق المشاريع المعلنة بهدف فرض وقائع يتم تشييرها لاحقا لتوسيع النطاق الجغرافي للاستيطان في الضفة، والذي تهدف من خلاله إسرائيل لفرض سيطرتها على المنطقة. حصول المستوطنين على الدعم لا يقتصر على المستوطنات، لكن يمتد للتغطية على اعتداءاتهم المتصاعدة ميدانيا. أكثر من 15 هجوما تم رصدها منذ الصباح استهدف خلالها المستوطنون قرية المغير شمال رام الله التي اندلعت فيها مواجهات وأصيب فلسطينيون، إلى جانب استهداف أراضي زراعية في عدة مناطق بينها قرى قلقيلية والخليل وجنين. الجيش الإسرائيلي اعتقل شبانا خلال اقتحامات لمناطق رام الله والخليل وطول كرم، وحاصر منزلا في قباطية جنوب جنين، ولاحق مزارعين وطردهم في بلدة كفر نعمة غرب رام الله. وكان الجيش احتجز جثمان شهيد سقط برصاص الجنود في الخليل. شهداء آخرون سقطوا في قطاع غزة. 4 فلسطينيين سقطوا في قصف تجمع غرب مدينة غزة، إلى جانب استشهاد طفل في قصف آخر، كما استشهدت طفلة متأثرة بجروحها في قصف سابق، إضافة لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف استهدف حي التفاح شرق غزة، فيما دكت المدفعية حي الزيتون جنوب المدينة ومخيم لبريش في المنطقة الوسطى. ومع دخول فصل الشتاء تزداد أوضاع السكان قساوة. المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت أن غالبية سكان القطاع بحاجة للخيام أو المساعدة في توفير المأوى، وتقدر المنظمة أن نحو 2 مليون غزي بحاجة لمساعدة السكن. يذكر أن إسرائيل تواصل تقييد إدخال المساعدات بما فيها الأساسية رغم المطالبات الدولية بتخفيف القيود. القدس المحتلة شهدت اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، إضافة لاقتحام بلدتي الجيب وبرنبال شمال المدينة المقدسة المستهدفة بالتهويد وتقليص الوجود الفلسطيني. فما تريده القيادة الإسرائيلية بفكرها المتطرف تحيد حل الدولتين عن المشهد وفرض واقع تكون السيطرة الكاملة بيدها، مع تحويل الفلسطينيين إلى أقلية ضمن جيوب سكنية معزولة ومحاصرة عسكريا. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: هذا وطلبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال نبيل بوردينا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن تصاعد الاعتداءات والاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نحو 280 حادثة توغل عسكري للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال سبتمبر الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على المدنيين. وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العاملة جنوب سوريا، مؤكدا على التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وافقت روسيا على توريد الديزل فورا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فيما انتقد الرئيس الأوكراني القرار ووصفه بأنه هدية لموسكو.
2: أعلن الرئيس الروسي تعليقا على اتفاقه مع نظيره الأمريكي ترامب على توريد كميات هائلة من مشتقات النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية بأن هذا الاتفاق سيحدث تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد العالمي بأسره، وعبر الرئيسان عن ارتياحهما لقنوات الاتصال، ورجح الكرملين أن يتم اللقاء بينهما في قمة أبيك القريبة. وأوضح ألكسندر نوفاك نائب رئيس الحكومة الروسية أن موسكو تقيم بإيجابية الخطوات الأمريكية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية واستعادة إحياء التجارة الطبيعية في موارد الطاقة، على أن ردود الفعل في الغرب عموما وفي أوكرانيا خصوصا كانت مختلفة تماما، ما يدفع لاستنهاض الجوانب والإجراءات المحيطة بهذا الأمر تحديدا في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، من أهمها أن هذا القرار كان متوقعا للمتابعين، ذاك أنه جاء في الواقع بعد ارتفاع حاد لأسعار الديزل الوقود الرئيسي للعديد من وسائل النقل والمحركات، حيث ارتفعت بنسبة 70%. وسبق للرئيس الأمريكي أن سمح للهند وبعض دول جنوب شرق آسيا بشراء النفط الروسي الذي كان محملا في ناقلاته في عرض البحر أيضا في مسعى لتخفيض الأسعار، ناهيك عن أن ترامب طلب من الرئيس زيلينسكي عدم استهداف المصافي الروسية ولم يمتثل، ونتيجة تضررها أوقفت روسيا تصدير الديزل. الجانب الآخر بالغ الأهمية بالنسبة لترامب نفسه هو اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية بداية الشهر القادم، وبالتالي سيؤثر خفض الأسعار على الانتخابات لصالح ترامب، فقد بدأ على الفور هذا الانخفاض وبنسب تجاوزت 25%، أي أنه سيحمل فائدة جدية للاقتصاد الأمريكي، على أن ردود الفعل في أوكرانيا والغرب عموما كانت سلبية تماما، فقد انتقد الرئيس زيلينسكي قرار ترامب بشدة واعتبره هدية لبوتين، ووصفه بأنه موقف ضعيف من شريك قوي، ووصف المستشار الألماني ميرتس القرار بأنه خطوة خاطئة، وفي حين اعتبرت معظم الصحف الروسية القرار إيجابيا مفيدا لمجمل الاقتصاد العالمي، هاجمت بعض الصحف الغربية القرار ووصفته حتى الأسوشيتد بريس تحولا مذهلا في السياسة الأمريكية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: ميدانيا، قتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم روسي استهدف مدينة زاباروجيا الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجوم الذي أصاب مبنى في المدينة أصاب أكثر من 10 أشخاص إلى جانب القتلى، فيما لا يزال رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن آخرين تحت الأنقاض. من جهتها قالت موسكو إن قواتها تواصل استهداف البنية الأساسية للموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، مشيرة إلى قصفها سفينة شحن تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا في البحر. ضرب إعصار وسياس الساحل الشمالي لخليج المكسيك في ولاية فلوريدا الأمريكية مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وسط تحذيرات من فيضانات خطيرة وارتفاع منسوب مياه البحر. وتراجعت قوة الإعصار إلى الفئة الأولى بعد وصوله اليابسة، فيما بلغت سرعة الرياح المصاحبة له نحو 150 كيلو مترا في الساعة وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وامتدت المخاوف إلى ولايتي ألاباما وميسيسيبي مع توقع استمرار الأمطار الغزيرة والرياح المدمرة مع تحرك الإعصار نحو المناطق الداخلية، فيما تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن مئات المشتركين. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق المتضررة لتسهيل عمليات الاستجابة والإغاثة. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات و17 درجة في بنما، ما أدى إلى انهيار مباني وطرق وإصابة 27 شخصا على الأقل. وأعلن رئيس بنما خوسي راول مولينو حالة كارثة كبرى، ودعا السكان إلى الهدوء، وجرى تعليق الدراسة في أنحاء بنما. في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الطيران في سلطنة عمان عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية وتطوير القدرات الوطنية في هندسة وصيانة وتصنيع مكونات الطائرات، وقعت هيئة الطيران المدني اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جي ام اف ايرواسيا وشركة ماخ ايروسبيس العالمية. الشراكة تستهدف تأسيس قاعدة صناعية وفنية مستدامة تجمع بين خبرة جي ام اف ايرواسيا والاستثمار والتطوير المحلي لشركة ماخيروس بايس العالمية، بما يدعم تطوير سلسلة القيمة في قطاع الطيران وتوطين قدرات الصيانة وجذب استثمارات القطاع الخاص وتنمية الكفاءات الوطنية. اختيرت شركة ثواني للتقنيات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2026، لتكون الشركة العمانية الوحيدة المدرجة في القائمة للعام الثالث على التوالي. وجاءت ثواني في المرتبة 42 ضمن التصنيف الإقليمي الذي يضم نخبة من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مدعومة بتوسع منظومة خدماتها المالية الرقمية ونمو قاعدة مستخدميها وشبكة التجار وتطوير حلول مبتكرة تخدم الأفراد والشركات والمؤسسات، بما يعكس تنامي القدرات الوطنية في قطاع يشهد تطورات متسارعة ومنافسة متزايدة على مستوى المنطقة. تترسخ مكانة سلطنة عمان كحلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وفي خطوة تعزز الجاذبية الاستثمارية للسلطنة يمضي مركز عمان المالي العالمي بخطى متسارعة لاستكمال جاهزيته التشغيلية والتشريعية تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027.
3: يواصل مركز عمان المالي العالمي استكمال جاهزيته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027. ومن المزمع إصدار حزمة من القوانين فيما يخص تسجيل المنشآت وترخيصها وتنظيم الخدمات المالية وحسم المنازعات ضمن إطار مستقل لتشكل المرتكز القانوني للمرحلة المقبلة. وستمهد هذه القوانين لاعتمال الحزمة الأولية للوائح والقواعد المنظمة لأنشطة المركز، وفي الجانب الرقمي يدخل نظام التسجيل قريبا مرحلة الاختبار تمهيدا لإتاحته أمام الشركات لتقديم طلبات التسجيل إلكترونيا. وسيوفر مركز عمان المالي العالمي للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم بيئة أعمال تتمتع بالاستقرار والتنافسية، مستفيدا من علاقات سلطنة عمان الوطيدة مع دول العالم وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى القارات لفتح آفاق جديدة للنمو وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني. وعلى الصعيد الدولي كثف المركز خلال الفترة الماضية جهوده للتواصل مع الشركات والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية في عدد من الأسواق العالمية، وشهد شهر سبتمبر الماضي اعتماد عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية خلال الاجتماع السنوي للتحالف في مدينة بوسان عقب مشاركة المركز في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ وفعاليات أيام أستانا للتمويل. فيما يتوجه وفد منه إلى بانكوك الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع عدد من مؤسسات الخدمات المالية العالمية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي. ومن المقرر أن تتبع ذلك لقاءات أخرى في لندن خلال شهر أكتوبر الجاري. هذا ويهدف مركز عمان المالي العالمي إلى توفير بيئة أعمال متخصصة تتيح للمؤسسات المالية والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية ممارسة أعمالها وفق إطار قانوني واضح يستند إلى مبادئ القانون العام وتدعمه إجراءات تتسم بالكفاءة في التسجيل والترخيص وتسوية النزاعات. ومن شأن هذه المنظومة أن تسهم في ربط رؤوس الأموال والخبرات الدولية بالفرص المتاحة في سلطنة عمان والمنطقة ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة وتعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الشركات في وقت لاحق من العام الجاري على أن تنطلق عمليات الترخيص العام المقبل. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع للمشاركة في التصويت والإسهام في تحديد الموضوعات ذات الأولوية والمتعلقة بملتقى معا نتقدم في نسخته الخامسة في محافظات سلطنة عمان لعام 2027، وسينتهي التصويت لتحديد موضوعات ملتقى عبر الموقع الإلكتروني للملتقى يوم الأحد المقبل الموافق 18 من أكتوبر الجاري. كما تستعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإطلاق النسخة الخامسة من ملتقى معا نتقدم للعام المقبل في محافظات سلطنة عمان امتدادا لمسيرته كونه محطة وطنية سنوية للحوار البناء وترسيخا لنهج المشاركة الفاعلة والتواصل المعزز بين الحكومة والمجتمع، ويتيح مناقشة السياسات والموضوعات التنموية التي تمس واقع كل محافظة وتطلعات أبنائها، بما يعزز دور المجتمع كونه شريكا في صياغة أجندة الحوار ويجعل موضوعات الملتقى أكثر ارتباطا باهتمامات المواطنين واحتياجات مجتمعاتهم المحلية. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا ب3% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 39 مليارا و900 مليون ريال عماني.
4: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا ب3% عند مستوى 7832 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وارتفع مؤشر الخدمات بنحو 3% والقطاع المالي بأكثر من 2%، أما مؤشر الصناعة فارتفع ب1.5%. وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليونا و388 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 1,361 مليون ورقة مالية من خلال نحو 60 ألف صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتقارب 39 مليارا و900 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب88% مقابل 87% لمشترياتهم. وتصدر سهم بنك مسقط إجمالي قيمة التداول ب20%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي ب31% من إجمالي عدد الأوراق المالية، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي 62 ألف ريال عماني في آخر جلسة تداول لبورصة مسقط.
5: أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: نظمت استثمر في عمان لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. استعرض اللقاء المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ويأتي اللقاء ضمن توجه استثمر في عمان نحو جذب الشركات والمؤسسات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية من خلال التعرف على مجالات أعمالها وتوجهاتها المستقبلية وربطها بالمشاريع والفرص التي تتوافق مع خبراتها وقدراتها، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية قابلة للتطور إلى مشاريع وشراكات مستدامة. ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل في سلطنة عمان إلى أكثر من 8,515,000 اشتراك بنهاية أغسطس 2026، مسجلا نموا بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت اشتراكات الهاتف المتنقل النشطة آجلة الدفع بنسبة 6.9%، فيما انخفضت الاشتراكات مسبقة الدفع بنسبة 4.1%. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى معا نتقدم لعام 2027. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهديئات في المنطقة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والرئاسة الفلسطينية تطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. روسيا توافق على توريد الديزل فورا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي من مدرسة شبيب بن عطية من ولاية المضيبي.
11: عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 عاما، يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل

0: كان هو
1: استاذ راشد. اذا زميلنا راشد السعدي صح
0: تقريبا؟
1: ايوه في برنامج صباح المدارس.
0: ايوه
1: كان بالتليفون.
0: ايوه
1: اذا هو اكيد. واذا برنامج القارئ الصغير ما لي انا ما سمعته ابدا.
0: هذا
1: ايوه
0: قالوا لي ودربت عليه.
1: دربت ايش قالوا لك؟ من قال لك؟
0: ابوي.
1: وكيف تدربت؟
0: تدربت بالتليفون وكذا وجلست احفظ. وذا
1: ايش حفظت؟
0: حفظت قصيدة.
1: ايش هي القصيدة اللي حفظتها؟
0: كل ما وجهت قلبي.
1: جميل. بنستمع اليها، ولكن خلينا اولا اسالك عن القراءة. انت تحب القراءة؟
0: نعم.
1: ايش نوعية الكتب اللي تحب تقراها؟
0: مثلا أبو فيها مغامرات يعني على الكواكب وكذا، مغامرات على الحيوانات هكذا يعني.
1: جميل. مثل ايش اللي قريت مع المغامرات؟
0: مثل كله مثل مع السندباد. مثلا
1: سندباد يعني كان يعمل مغامرات؟
0: مغامرات وجميلة جدا.
1: مثل ايش؟ حكي لي واحدة من مغامرات سندباد.
0: كان سندباد في من زمان كان هناك صديق، وكان سندباد يسوي مغامرة واجد، وكان هناك ملك. وسندباد سوى شيء وكان يقتلوه.
1: قتلوا سندباد؟
0: لا كانوا
1: باين يقتلوا يعني.
0: نعم.
1: لكن هو نجا.
0: نعم.
1: جميل.
0: وأهله تركوا وراحوا تقريبا.
1: جميل جميل. إيش غير السندباد قريت؟
0: مثلا قصة النبي الله يوسف.
1: قصة سيدنا يوسف عليه السلام.
0: نعم.
1: احكي لي قصة سيدنا يوسف.
0: مثلا كان في من زمان ولد سيدنا يوسف وعنده 11 تقريبا ون 10 أخوان، وكان يغاروا منه كثير.
1: 11 ولا 10؟
0: 11
1: لا 11، لأن 11. القرآن قال إني رأيت 11 كوكبا.
0: أيوة.
1: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صح؟
0: نعم.
1: جميل. إذن كان عنده 11 أخ.
0: أخو كانوا يغاروا منه واجد.
1: يغاروا
0: أنه كان. أيوة. أبوه نبي الله يعقوب كان يحبه واجد.
1: يحب سيدنا يوسف.
0: أيوة كثير.
1: أكثر من أخوته الثانية؟
0: أيوة. أخوته غاروا وقال حال أبوه نحن بنروح عند يوسف ندرب علي يروح مكان يعني يروح يعني يوم يروح أماكن بعيدة مثلا مصر.
1: يروح السباق قصدك صح؟
0: أيوة. وهكذا وهم راحوا ضربوا عقوف البير. ومرت الأيام وراحت قافلة تريد تشرب ماء ونزلت هذاك أبو سميونة نزلت الحبل وجابت الماء وشافت ولد. بعدين هذا الولد طلعوه وخليوه هناك. بعدين مرت الأيام وراحوا مصر وباعوا هذا الولد. بعدين راح عند عزيز مصر واهتموا فيه. اهتموا فيه عزيز مصر وزوجة رئيس مصر زليخة واهتموا فيه.
1: زوجة عزيز مصر قصدك صح؟
0: نعم.
1: جميل ما شاء الله عليك، يعني انت سردك لقصة سيدنا يوسف جميل، وانا لو خليتك تكمل الحلقة كلها بتنتهي. خلينا الحين ننتقل الى حاجة ثانية قرأتها. ايش غير قصة سيدنا يوسف؟
0: سليمان عليه الصلاة
1: والسلام. اذا قصة سيدنا سليمان النبي صح؟
0: نعم.
1: ايش حكاية سيدنا سليمان؟
0: كان سيدنا سليمان عند ابو سيدنا داود. كانوا هم أغنياء من يوم كان صغير. هذا الولد كان حكيم من يوم صغر. والله أعطى واجد أشياء. يوم كبار مثلا بعدين استوى خليفة بدال أبوه. وكان الناس غيرانين. بعدين الله أعطاه هالسماء اللي أحصينا فيهن جنحان. يعني هو جلس واجد يتلهب بهن ويروح بهن وعقب الوضع وحبهم واجد واستوى يضيع وقت واجد عليهم بس شغلنا عن عبادة الله وذبحهم كلهم. بعدين الله عطاه بذا الشيء عطاه يتحكم بالهواء وعطاه قدرات أن الجن يطيعوه لو ما طاعوه يحبسهم بس نازل ويفهم كلمة الحيوانات وعطاه واجد أشياء.
1: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن.

0: يعني اختصرت قصة سيدنا سليمان بشكل جميل جدا ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن؟
1: نعم،
0: ايش بتسمعني؟
1: البروج، سورة البروج.
0: سورة البروج. يلا بسم الله.
1: أعوذ

0: قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة. بعد أنت تحفظ أناشيد صحيح؟
0: أيوة،
1: ليش بتسمعني؟
0: كل ما وجهت قلبي في مكان لست أهلا.

0: تقي بلا عطشان يأكل عمري فطلي بالعمر قبله. يا لإيقاع السواقي إذ غوى قلبي يدله، يعزف المجد اخدرارا خالدا يشبيه حقله. كل حرف في عمان غصن حب مد ظله، فافتحوا صدري ففيه جبل يحضون سهلا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عبد الرحمن. هذه القصيدة تعرف تألف من؟
0: أيوة، هشام بن ناصر الصقري.
1: صحيح، ما شاء الله عليك، ممتاز. أنت بعد من هواياتك الرسم؟
0: الرسم وقراءة القصص.
1: إيش ترسم؟
0: مثلا أرسم جبال، قارب، أشجار، جبال.
1: جميل، ومن شوف رسوماتك؟
0: الأستاذ أخواني وهكذا أولاد صفي.
1: حلو، هكذا جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أصير مهندس معماري.
1: مهندس معماري، ليش عاد؟
0: لي أصمم البيوت، ويعني أنا يعجبني كذا.
1: يعجبك أنك تصمم البيوت؟
0: أيوة.
1: طيب إيش اللون اللي بتختاره للبيت إذا صممته؟ أي لون؟
0: حليبي مع بني كذا.
1: تحب لون الحليبي؟
0: أيوة.
1: والأبيض ما تحبه؟
0: الأبيض بيق غبار، يمكن يوسخ.
1: يوسخ القدار، صح؟
0: أيوة.
1: والحليبي أفضل؟
0: نعم.
1: ممتاز، ممتاز يا عبد الرحمن. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: ممتاز يا عبد الرحمن، شرح لي إياها.
0: يعني تقول كلام حسن أم تسكت؟
1: أيوة، يا تقول كلام جميل أو الأفضل أنك ما تتكلم، صح؟
0: صح.
1: جميل يا عبد الرحمن، ممتاز. إذن عبد الرحمن بن حمود بن حمد الشبيبي، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة شبيب بن عطية للتعليم الأساسي في ولاية المضيبي. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: مع المسرح. مع المسرح سهرة مسرحية نجوب خلالها أحاديث وأفكار مع أصدقاء الظلال وصناع الحكايات المسرحية. مع المسرح إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، إخراج معمر بن مسلم العمري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مع المسرح. ماذا يقدم لنا المسرح؟ ماذا يقدم للمسرحي؟ ولماذا نحرص على حضور العروض المسرحية؟ أسئلة متكررة نجد إجابتها بين أحاديث الضيوف وتفاصيل التجارب المسرحية. أهلا بكم.
0: المسرح في دقيقة.
1: هل تساءلت يوما لماذا يقف الممثل هنا تحديدا؟ ولماذا يتحرك إلى هناك؟ ولماذا يجلس ممثل في مقدمة الخشبة بينما يبقى آخر في الخلف؟ هل هي مجرد حركة عشوائية؟ أم أن كل خطوة على الخشبة لها معنى؟ هنا نصل إلى واحد من أهم المصطلحات في عالم المسرح، الميزانسين. وببساطة هو تنظيم العناصر الموجودة على الخشبة داخل المكان، وكيفية ترتيب الممثلين وحركتهم وعلاقتهم بالديكور والإضاءة والمساحة. بمعنى آخر، المخرج لا يقول للممثل فقط قل هذه الجملة، وإنما قد يقول له قلها وأنت واقف هنا، لأن مكان الممثل يمكن أن يغير معنى المشهد. تخيل مشهداً بين شخصين، أحدهما يقف قريباً جداً من الآخر. هذا القرب قد يوحي بالألفة أو التوتر أو المواجهة، ثم يتراجع أحدهما إلى الخلف. فجأة تتغير العلاقة، المسافة أصبحت أكبر، وربما أصبحنا أمام شعور بالابتعاد أو الخوف أو الرفض. حتى اتجاه الممثل يمكن أن يكون له معنى، أن يواجه شخصاً، أن يدير ظهره له، أن يتقدم نحو الجمهور، أو أن يبقى في الظل. كلها اختيارات بصرية يمكن أن تخدم الحكاية. والميزانسين لا يتعلق بالممثلين وحدهم، فالديكور والإضاءة والأثاث ومستويات الخشبة كلها تدخل في تكوين الصورة المسرحية. والمثير أن الجمهور قد لا ينتبه إلى الميزانسين بشكل مباشر، لكنه يشعر بأن الصورة التي أمامه تبدو مناسبة أو متوترة أو مخيفة. وهذا هو جمال المسرح، أن بعض المعاني لا تقال بالكلمات وإنما ترى.
0: فنون.
1: ضيفة هذه الفقرة من دولة الكويت الدكتورة ابتسام الحمادي، أكاديمية وممارسة في مجال المسرح والدراما، تجمع في تجربتها بين العمل الأكاديمي والممارسة الفنية في السينوغرافيا وتصميم الأزياء والديكور المسرحي. أهلا وسهلا بك دكتورة ابتسام.
2: يا هلا ومرحبا، حياكم الله.
1: دكتورة، لما نتكلم عن السينوغرافيا، هل نحن فقط أمام ديكور عرض وإضاءة فقط أم عناصر مختلفة؟ أو خلنا نقول من رأيك، ما هو تعريف السينوغرافيا الحقيقي؟
2: السينوغرافيا بحر كبير يعني، واختلف عليه السينوغرافيين كمعنى. السينوغرافيا هي ليست فقط الديكور المسرحي، هي الديكور والأزياء والإضاءة، حتى جسد الممثل يعتبر سينوغرافيا لأنه يشكل خشبة المسرح.
1: إيش اللي يخلي تصميم الديكور والأزياء جزء من المسرح مو مجرد خلفية؟ يعني إحنا في بعض الأعمال المسرحية نشوف أن الإضاءة صاخبة، ديكور كثير، قد يسبب بعض الازدحام، لكن قد ما يكون يعني عنصر حقيقي أو جزء واقعي من العرض.
2: ديكور المسرحي لابد أن يكون مدروس، ولابد أن ينتمي إلى العرض المسرحي. يعني ما يصير يكون في ديكور مقحم ما لأي وظيفة. أي شيء ينحط على خشبة المسرح لازم يوظف، يعني لا توجد طاولة لا تستخدم، لابد أن يكون لها وظيفة. هذا شيء. الشيء الثاني لازم يكون هناك دراسة على الفضاء المسرحي، الموازنة، القطع، المدرسة الفنية التي ينتمي لها العرض. يعني ما يصير النص يكون واقعي والديكور يكون عبثي أو رمزي، لابد من تكاملية العرض حتى يكون ديكور مدروس.
1: في الجانب الآخر تماماً لهذه الفكرة، قد تكون أحياناً الإمكانات بسيطة، ما يقدر من خلالها منتج العمل المسرحي أو المخرج أنه يشكل حالة سينغرافية جيدة للعمل المسرحي. كيف ممكن نوازن وكيف ممكن من خلال الأشياء البسيطة نوصل أو نخلق حالة سينغرافية جيدة للعمل؟
2: ليس بالضرورة أن تكون هناك ميزانية لوجود عرض متكامل. المسرح فضاء مفتوح، ممكن أن نميل إلى علم السيميولوجيا وهو علم الدلالات الرمزية. ممكن يكون مسرح أسود لكن يكون هناك لعب في الإضاءة، الإضاءة تشكل الفضاء المسرحي، تعطيني حالة، تعطيني نوع من الإيحاءات إلى المشهد، إذا كان حزن، فرح، كرنفال. الإضاءة تساعد في خلق ديكور وسينوغرافيا، جسد الممثل يخلق السينوغرافيا، الموسيقات تخلق سينوغرافيا. ليس بالضرورة هناك قطع كثيرة، القطع الكثيرة وجودها بلا وظيفة لا يغني السينوغرافيا، فالسينوغرافيا جسد أيضا، يعني جسد ممثل.
1: في هذا الجانب أيضا، يعني هذا السؤال وهذه الإجابة تودينا للجانب الآخر اللي هو الأكاديمي في حالة الدراسة للعمل المسرحي والأزياء والديكور السينوغرافيا. كيف ممكن الجانب الأكاديمي يعني يثري هذا المحطة المسرحية المهمة؟
2: عادة العرض المسرحي يكون هناك عروض أكاديمية يعني نخبوية، لا ينظر لها إلا النخبة، يعني لا تقدم إلى طبقات المجتمع العادية. العرض التجاري يقدم إلى جميع الفئات من المجتمع. لا نستطيع أن نتعامل مع العرض المسرحي إلا بناء على وجوده. إذا كان عرض تجاري لابد أن يلامس الواقع، يلامس المجتمع، وعلى حسب إذا كان استعراضي، إذا كان طفل، مسرح طفل، إذا مسرح كبار، لا معطياته ولا محاورة، يعني يختلف تماما. المسرح الأكاديمي لا معطياته لا محاذيره، وعرض يقدم إلى النخبة، إلى ناس تفهم تلك المدرسة للتقدم. يعني ما تقدرين تعرضين عرض عبثي، مسرح العبث، هذا صعب، يعني إن حق جمهور عادي ما رح يفهم شيء، لأنه لابد أن يكون مدروس. لذلك هناك تفاوت في العروض، فكل زمان ومكان لا عرضه.
1: أبرز الأشياء اللي يحتاجها الشاب السينوغرافي اليوم حتى يعني يطلع بصورة بصرية ممتازة تناسب أيضا الجمهور؟ الجانب الأكاديمي مهم، الممارسة مهمة، إيش العناصر المهمة أو الخطوات المهمة اللي لازم أنه يحطها في باله ويحسب حسابها؟
2: السينوغرافي الناجح لابد أن يكثف قراءاته، هذا رقم واحد. يعني إحنا ما ننظر إلى جماليات ديكور، لازم يكون قارئ جيد، يقرأ النص، يستخرج منه المعطيات، يستخرج منه الحالة، يستخرج منه المشهدية المختلفة. بالإضافة أنه لازم يمرن عينه على كل ما هو جديد في الوسط الفني، فهني الإبداع.
1: هذا اللي يخلينا نشوف أحياناً أنه من ضمن الجوائز المسرحية المهمة جائزة السينوغرافيا، ودائماً يعني فعالة في كل المهرجانات المسرحية تقريباً. في جانب آخر وفي محطة أخرى أيضاً مهمة اللي هي الأزياء، وإحنا هنا دكتورة ابتسام بين الأزياء المسرحية والدرامية كذلك، إيش اللي يخلي الأزياء تختلف في حالة الشخصية أو الممثل بين المسرح والدراما؟
2: بالعرض المسرحي الزي قائم على دراسة الشخصية وعلى التحولات اللي تصير على خشبة المسرح، بالإضافة إلى اختيار اللون المناسب مع الإضاءة مع الديكور. يعني لابد أن يكون هناك تكاملية، وأيضا لابد يكون دراسة على الشخصية، وفي هناك تحولات ساعات يكون على خشبة المسرح الممثل ما يقدر يدخل عشان يبدل، لازم يكون هناك حلول في الزي نفسه عشان يعطيني الزي ننتقل من مكان إلى مكان في لحظة، وهذا طبعا يعتمد على شطارة مصمم الأزياء، بالإضافة إلى شطارة تدريب الممثل شلون يتعامل مع الزي بليونة، لأن إذا حس المتفرج أن الممثل مو قادر يتعامل مع الزي، هذا أنا بالنسبة لي هذا فشل عند مصمم الأزياء وليس الممثل، لأن لابد يكون هناك بروفات وأخذ وتعود على الزي، التعامل مع القطعة. يعني الممثل على فكرة من نجاح مصمم الأزياء لما الممثل يتجلى لما يلبس الزي. ساعات يكون بالبروبات العادية يقدم بروبة الشخصية نفسها، مجرد ما يلبس الزي يحس إنه هو فعلا الشخصية، فأنت تساعدين الممثل يدش في الكاركتر، فهني إبداع مصمم الأزياء.
1: هذا في جانب المسرح، وتكلمتي أيضا عن الدراما أنه في حالة دراسة للشخصية، لكن نشعر أنه في المسرح لازم يكون في مرونة أكثر عكس مثلا دراما تلفزيونية، في مساحة أطول، في حلقات مقطعة، أيام التصوير تكون مختلفة، وبالتالي الأزياء الدرامية بالفعل هي مختلفة تماما عن الأزياء المسرحية.
2: الأزياء الدرامية بالتلفزيون إذا نتكلم عنها، خلينا نتكلم عن تصميم الحقب التاريخية، يفشل مصمم الأزياء عندما لا ينتقي الخامة التي ستستخدم لسبب العيوب تظهر بشكل واضح للمشاهد، لأن عين المشاهد هي كاميرا، الكاميرا هي عين المشاهد، يعني أي ضعف في تصميم الزي أو تنفيذه العيوب كلها راح تكون واضحة. خشبة المسرح، تضخيم الأشياء، دائما نتعامل مع التكبير لأن أنت مطالبة بأن آخر متفرج في السطر الأخير لابد أن يشوف كل تفاصيل الزي، فلابد أن أضخم كل ما هو موجود علشان أخلق الحالة الصحيحة لكل المتفرجين بفئاتهم بأماكنهم. لكن في التلفزيون الشخص قاعد في بيته يطالع، فالكاميرا هي اللي تنتقل في الزي وتوري جماليته عيوبه، فهني التعامل مع الزي بالإضافة إلى دراسة للشخصية. تكلمين إذا مثل حقبة تاريخية، العمر، الحالة النفسية، الحالة الاقتصادية الاجتماعية، هذه دراسة كاملة لابد أن تكون موجودة عشان تخلقين الحالة اللي موجودة في النص.
1: هذه الجوانب الفنية المختلفة بين الديكور والأزياء والسينوغرافية، كيف ممكن تكامليتها مع بعض تخلق لي حالة مختلفة للنص؟ أحياناً النص قد ما يكون قوي بما فيه الكفاية، لكن تمازج هذه الأشياء مع بعض تصنع لي فرجة جيدة تخليني أشاهد العرض إلى نهايته.
2: والله الموضوع هذا جدا مهم، لأن أنا ياما حضرت عروض النص ضعيف، الإخراج ضعيف، الصورة مخيفة. أنا أعتقد هذا ذكاء مخرج لما يستقطب من مصممين مبدعين فاهمين شلون يتعاملون مع خشبة المسرح، ما يشيلون ثقل كبير عن المخرج إنه يقدمون صورة حلوة. النص ممكن يكون ضعيف لكن تم التعامل معه بشكل يمكن وايد عادي، لكن الممثل أبدع، الصورة طلعت حلوة، الإضاءة خدمت، الموسيقات، يعني أنت تتكلمين عن تكاملية مشهد، فالناس راح تطلع مستمتعة لأن العناصر شالت السينوغرافيا. حتى لو صار في دروب في النص أو في الإخراج، من اللي رفعه؟ الممثل والصورة. فهني أنا بالنسبة لي العمل عمل جماعي.
1: إيش الرسالة اللي ممكن توجهيها دكتورة اليوم لكل الفرق المسرحية ولكل العاملين في مجال المسرح، قد ما تكون الفرق نفسها، المهتمين عموما، الطلبة الجامعيين، المشتغلين في هذا المجال؟
2: نصيحتي لهم إنهم يحبون ما يفعلون، يعني لا يكون هو بس يلا خلنا نشتغل عشان نقدم مسرحية، لا، الشغف وحب التخصص هو اللي يبدع فيه الإنسان. دائما انتقوا النصوص، تعاملوا مع السينوغرافيا بذكاء، لا تنقلون من أحد، كونوا أنتوا. يعني أنا عندي قناعة أن ما أقلد أحد.
1: لكن دكتورة أحيانا يعني ينصح المبتدئين في المجال بأنه لا بأس في البداية أنك تقلد خطوة بعد خطوة، تبدأ فيما بعد أنك يعني ترسم مسارك الخاص، ما تنصحين بهذه الخطوة؟
2: أبداً، لأن إذا بدأنا بالتقليد راح نستمر. إيجاد حلول من البداية تخلي الإنسان في تحدي مع نفسه، أنا شلون أكون موجود وأثبت وجودي إذا قالوا أنت ناقل من العمل الفلاني؟ هذا يعني ما يعطيني قيمتي حتى في العمل نفسه. فالإنسان لما يدخل في تحدي، أنا عندي قناعة أن الإبداع راح يجي على طول، لأن أي شيء في الدنيا أنقله مثل ما هو، أنا أبدا ما في أي صلة في الإبداع ولا حتى بالفكر، لكن لما من أول عمل أوجد لنفسي خط، الناس كلها راح تعرف هذا خط فلان، فهذا يكون هوية.
1: كل الشكر لك لهذه المساحة الحوارية في برنامج مع المسرح على إذاعة سلطنة عمان، تشرفنا بوجودك بيننا اليوم هنا في سلطنة عمان في محافظة ظفار، وبإذن الله تقضي معنا أمتع وأجمل الأيام.
2: شكرا لكم، وأنا سعيدة جدا بوجودي معاكم. وأنا بالنسبة لي سلطنة عمان أي مهرجان أحضره أستمتع فيه وأستمتع بوجودي معاكم. أنتم مسرحيين من الطراز اللي شغل أكثر من رائع، لأن عندكم شغف التعلم وحب. يعني كل مرة أي فيها عمان أشوف أعمال حلوة وأنبهر صراحة في الطاقات الجميلة اللي عندكم. الله يوفقكم إن شاء الله وأشوفكم أعلى وأعلى.
3: كل الشكر للدكتورة ابتسام الحمادي من دولة الكويت. هذه المساحة الحوارية كانت حول السينغرافيا والأزياء، وبإذن الله مستمعنا كذا تكون استمتعت معنا بهذه المساحة الحوارية، وبرنامجنا معكم مستمر.
0: ذاكرة المسرح.
1: محطتنا اليوم تقف عند عام 1974، وتحديدا مع واحدة من أعمق روائع المسرح الغنائي اللبناني والعربي، مسرحية لولو. هذا العمل لم يكن مجرد عرض عابر، بل كان صدمة درامية وفلسفية غيرت مفاهيم المسرح الاستعراضي. وبدءا من الكتابة والإخراج، يحمل هذا العمل البصمة العبقرية للأخوين رحباني عاصي ومنصور. لقد صاغ الرحابنا نصا ذكيا يدمج بين المأساة والسخرية السوداء، وتوليا إخراجه برؤية بصرية وسمعية سابقة لعصرها، حيث تحولت الديكورات البسيطة والملابس القروية إلى رموز حية تخدم الفكرة الإنسانية. أما الفكرة الجوهرية للمسرحية فتدور حول العدالة والنفاق. فتاة تدعى لولو تسجن ظلما لخمسة عشر عاما، وعندما تظهر براءتها وتتحرر ترفض لعب دور الضحية المستسلمة، بل تعلم بذكائها أنها سترتكب جريمة قتل حقيقية طالما أنها دفعت ثمنها سلفا من شبابها وسنوات عمرها خلف القضبان.

0: تشوفوا انتوا اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالآخر برية. فإذا اللي عندكم جريمة دافع حقها سلف، صفلوا بدي اقتل واحد منكم.
1: وين سيدنا القاضي؟
2: موجود. خير ان شاء الله. شو في؟
3: لولو طلعت من الحبس.
2: اي لولو؟
3: لولو الصويعطيه.
2: تشرفنا. واذا طلعت بدك لها الاهميه، القاضي شغله لفوق راسه.
4: شو في يا اخوان؟
3: سيدنا القاضي، عرفت بلولو؟
4: ما نحن طلعناها وكمشنا المجرم الاصلي
3: وطلعت بريه.
4: نارا يا بنتي.
2: بس حضرتك اللي حكمتها.
4: نارا يا صوفيا.
3: سحبت سكين؟
2: ايه.
3: وقالت انتو اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالاخر بريه.
2: ايه.
3: وقالت فاذا الي عندكم جريمة دافع حقها سلف بدي اقتل واحد منكم.
2: ايه.
5: بصيرك يا سيد القاضي؟
3: نحن ما قلنا غيرك.
4: وما قالت مين بدها تقتل؟
3: حي الله واحد.
4: طيب عرفوا لنا هالحي الله واحد تنحط له حراسي.
6: هذه الفكرة قلبت موازين البلدة بالكامل، فبدلا من أن يعتذر المجتمع لها عن هذا الخطأ الفادح، أصاب الرعب وجهاءه ومسؤوليه، وتحولوا جميعا إلى منافقين يسترضونها خوفا من بطشها واختيارها لأحدهم ليكون الضحية. وهنا طرح الرحابنة سؤالهم الفلسفي والعميق: من هو السجين الحقيقي في هذا العالم؟ هل هي لولو التي كانت وراء الجدران؟ أم المجتمع الذي ظل سجيناً لخوفه وزيفه ومصالحه الضيقة؟ وعندما نتحدث عن البطولة فإننا نتحدث عن الأداء الأسطوري لجارة القمر السيدة فيروز، التي قدمت دور لولو بنضج درامي استثنائي تميز بالصلابة والتهكم الحزين. وشاركها البطولة نخبة من عمالقة الخشب الرحبانية كالفنان الكبير نصر شمس الدين وهدى حداد ووليم حسواني. أما أسلوب الأداء في المسرحية فقد اعتمد على ما يعرف بالدراما الغنائية المتكاملة، فلم تكن الأغاني والموسيقى مجرد فاصل للترفيه أو التسلية، بل كانت هي المحرك الأساسي لتصاعد الأحداث وتطور المشاعر. وقد تداخلت الحوارات الزجلية الذكية والعميقة مع اللوحات الراقصة والدبكة اللبنانية، مما خلق إيقاعاً سريعاً وممتعاً يجمع بين التعبير الجسدي الحركي وقوة الكلمة المغناة والعمق التعبيري الكبير في التمثيل والدراما. إن مسرحية لولو تذكرنا دائماً بأن المسرح القديم كان مدرسة حقيقية لبناء الوعي وتفكيك عيوب المجتمع، إلى جانب كونه ألبوم أغنيات خالدة لا تموت مثل كان عنا طحون وشايف البحر شو كبير.
7: على الصدر.
6: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج مع المسرح. في هذه المحطة من البرنامج نتحدث عن واحدة من أهم الموروثات اللي تحمل تفاصيل خاصة لذاكرة محافظة ظفار. من هذا الموروث استوحت ضيفتنا في هذه المحطة تمثيلية إذاعية حاولت من خلالها أنها تنقل الحكاية بتفاصيل مختلفة، الدكتورة فاطمة بنت محمد الرواس رئيس قسم التخطيط والتقييم البرامجي للمديرية العامة للإذاعة، مخرجة برامج أيضا إذاعية وأعمال درامية، وهي كاتبة نص الخطلة. أهلا وسهلا بك دكتورة فاطمة.
8: أهلا علياء. أهلا وسهلا.
6: أهلا دكتورة. في البداية خلنا نتكلم عن كيف تحول هذا الموروث إلى نص وتمثيلية إذاعية. الخطلة نفسها مرتبطة بموسم الصرب ورحلة الإبل من السهول إلى الجبال والأودية، ويصاحبها طبعا فنون وأهازيج مختلفة. إيش اللي جذبك في أنك تحولي هذا الموروث إلى موضوع تمثيلية إذاعية؟
8: بصراحة هي فكرة كانت أصلاً، يعني تعرفي أنا من محافظة أصلاً، وهذا موروث يعني في المحافظة الناس لازالت تحافظ عليه وتحاول أنه هو يوصل لجميع الأجياء. فكانت الفكرة أنه نوثق هذا النص من خلال تمثيلية إذاعية، بحيث أنها هي تكون يعني تكون ثابتة، يعني والناس يعني حتى من مختلف ولايات السلطنة يتعرفوا على الخطلة، لأنه أغلب السياح اللي الحين من سلطنة عمان اللي يجوا يزوروا موسم الصرب يشوفون التجمع الإبل بأعداد كبيرة في الأودية وفي العيون، لأنها بتنتقل إلى الجبال بعد انتهاء موسم الخريف. فحبيت أني أوثق هذه الفكرة من خلال تمثيلية إذاعية، وحاولت بقدر الإمكان أنه تمثيلية تكون يعني قريبة من المجتمع وتكون قريبة من الناس.
1: نعم جميل. في هذا الجانب كيف ممكن نحافظ على خصوصية الموروث هذا، وأنه يكون في شيء من الحقيقة أو الحقيقة تبرز بأقصى شكل ممكن، خصوصا أنه تحول إلى صوت مسمع الناس تستمع له من خلال الإذاعة؟
8: والله هذا الدور بصراحة كان دور المخرج، لأنه المؤثرات الصوتية والأهازيج الشعبية اللي حاول من خلالها الأخ معمر أنه يبرزها في تمثيلية الإذاعية، بحيث أنه المستمع يعيش، يعني تعرفي الخيال يشتغل معه ويسمع هذه الأصوات فيحس أنه هو أصلاً كأنه موجود في الخطلة. وأنا حاولت من خلال النص أني أبرز هذه الجوانب، بحيث أنه يكون يعني حتى مؤثرات الأصوات، الترحيب، آلية أنه كيف أنه إن الأصوات الكبار السن والأطفال وكيف أنهم هم متعايشين مع هذه الخطلة، وأنها جزء لا يتجزأ من يعني من حياتهم وينتظروها من سنة إلى سنة.
1: نعم جميل. هذه يعني نوجه تحية طبعا للمخرج، مخرج هذا العمل ومخرج البرنامج أيضا هو في الحقيقة معمر العمري. أكيد أنه دار بينكم حوار ونقاش عن كيفية توظيف هذه المفردات والأهازيج والتفاصيل. هل هي راح تكون مشاهد أو يعني نقول مسامع تمثيلية فقط، أو إنها راح تستمد من حقيقة هذه البيئة أيضا كأصوات طبيعية أثناء الخطلة؟ إيش اللي في النهاية طلعتوا فيه؟
8: معمر ترى معمر مخرج ما شاء الله عليه، يعني أبدع في الدور، وبالإضافة إلى ذلك معمر ابن الخطلة. يعني أكيد عاشها وتعايش معاها من طفولته، يعني من نعومة أبطاره، فهو أكثر شخص قدر أنه يوصل هذه يعني هذا الموروث الشعبي من خلال هذه التمثيلية، خير تمثيل يعني.
1: نعم جميل. إذن هناك رسالة تمنيت أنها توصل للمستمع، خصوصا بالنسبة للمستمع اللي يسمع عن الخطلة لأول مرة، أو مثل ما ذكرتي في بداية حديثك أنه كثير من الناس لما يقون لموسم الخريف في محافظة ظفار يشاهدون الأعداد الكبيرة للإبل، بس ما يعرفون ليش هذا التجمع هنا مثلا قريب من السهل. هذا أيوة. كان دافع من الدوافع أيضا أنه الرسالة هذه توصل.
8: أكيد أيوة. حتى كان الاستفسار، يعني دايما حتى الناس تسأل تقول ليش الإبل في فترة الخريف تكون يعني تكون في السهول ما تكون في الجبل. فطبيعة الإبل أصلا بشكل عام يعني مع لزوجة الماء والأمطار وكذا، فيأثر عليها ما تقدر تأخذ راحتها، فعشان كذا يعني أصحاب الإبل ينزلوها قبل الخريف، وبعدين يعني لما يخلص الخريف يبدأ موسم الصرب، بالنسبة لهم هذه يعني الفترة اللي هم يحتفلوا فيها، لأن الإبل بتطلع الجبال وفي نفس الوقت الجبال بتكون يعني مغطاة بالحشائش وبالخير الوفير اللي هم ينتظروه، على أساس إنه هذه الإبل يعني حتى الإبل أنت لما تشوفيها في الخطلة، الحين في فيديوهات كثير منتشرة، شوف الإبل فرحانة وهي تركض يعني.
1: في هذا الجانب يعني العمل صار له أيام من نشر هذه التمثيلية تحديدا، كيف أيوة. كانت الأصداء، كيف التفاعل، الأسئلة، تفاعل الناس مع هذه التمثيلية؟
8: وان احنا يعني اخترنا التوقيت انه بحيث انه يكون توقيت متزامن مع فترة الخطلة،
1: صحيح،
8: بحيث انه يكون التمثيلية تكون مواكبة لنفس التوقيت اللي هو فترة الخطلة. وما قصرت يعني الاخت فاطمة الغلاني رئيسة قسم الدراما والاخوة هناك في الإذاعة ما قصروا، مشكورين. يعني التوقيت بصراحة كان معناها تمثيلية على فكرة كانت جاهزة من فترة،
1: نعم،
8: بس تعمدنا انها تتأخر عشان انها تتزامن مع الوقت. بصراحة الأصداء كثير طيبة والحمد لله، يعني وصلنا الرسالة يعني، وحاولنا حتى الأطفال يعني انهم هم يتعرفوا على هذا الموروث، بحيث انهم هم يريدوا يشاركوا يعني في الخطلة ان شاء الله في السنوات القادمة، حتى الخطلات اللي بعدها ما تحركت يريدوا يشاركوا فيها، حتى لو يروحوا يشوفوها وين تتجمع الإبل، في اي مكان، في اي وادي، في اي، حتى الأطفال اللي مش من المحافظة أو الأطفال اللي من المحافظة كلهم يريدوا يعرفوا هذا الموروث ويحافظوا عليه.
1: جميل جميل. إذا دكتورة فاطمة، إحنا تقريبا وصلنا إلى ختام هذه المساحة الحوارية البسيطة، حابين أن نسمع منك رسالة ختامية ونعرف أيضا القادم، يعني ككاتبة أيضا ما شاء الله أنت ابنة الإذاعة ما بين الإخراج والكتاب، القادم لك أين سيكون، ورسالة نختم فيها هذه المحطة.
8: والله أتوجه لكم أول شيء في البداية بالشكر والتقدير على أنكم استضفتوني معكم في هذا البرنامج المميز. أنا النص الخطلة يعتبر النص الثاني بالنسبة لي. أنا أول نص كان تمثيلية اسمها مغبور، وطبعا نفس الشيء المغبور يعتبر من الموروث في الضفار، يعني في محافظة الضفار اللي هو فترة الأعراس وكذا، ونفس الشيء كان يعني نزل في فترة الخريف اللي هي فترة الأعراس وفترة هذا. فأنا حاولت من خلالها أني أنا يعني سواء كان المغبور أو الخطلة أني أوصل الموروث عشان يبقى للأجيال القادمة، وإن شاء الله إن شاء الله في الفترة القادمة. أنا قلت في الفترة الحالية قلت أحاول أكتب نص درامي كوميدي،
1: نعم،
8: وإن شاء الله يوصل للناس بالطريقة المطلوبة. أنا يعني كانت في بدايتي، يعني بدايتي في الدراما كنت إخراج درامي، يعني كنت في البداية بديت كمساعد مخرج درامي مع الله يرحمه وصله الأستاذ محمود عبيد
1: الله يرحمه.
8: وبعدين الحين في الوقت الحالي يعني بديت، تعرفي لما الواحد يبدأ يحتك بالكتابة وبالدراما وبالهذه تبدأ يعني يحس الواحد أنه يعني يبدأ يكتب
1: يتنامى يتطور
8: كورة كده للدراما نفسها.
1: صحيح. إذن إن شاء الله تعالى إحنا في انتظار الخطوات الجديدة، وإن نسمع الشيء الجديد دائما من كتاباتك ومن أعمالك دكتورة فاطمة بنت محمد الرواس، رئيس قسم التخطيط والتقييم البرامجي في المديرية العامة للإذاعة. كل التحية لك.
8: تحية المعمر، شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا،
8: مع السلامة.
9: هنا حيث تلمس السماء الجبال ويلف الضباب قلوب الديار في موسم السرد، لا ترسم الألوان على اللوحات فحسب، بل يرسم التاريخ بأقدام الإبل ونبض الرجال.
1: في ختام هذه الحلقة نقول لكم أعزائنا المستمعين أن الحكايات على الخشبة تتواصل بتجارب مختلفة ورؤى متعددة يجمعها شغف واحد بالمسرح والتمثيل وكل ما يقدمه من مساحة للتعبير والإبداع واللقاء. هذه كانت محطتنا من مع المسرح، نلتقي بكم في تجربة أخرى وحكايات أخرى من حكايات مع المسرح.
7: مع المسرح، مع المسرح، إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح، إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، إخراج معمر بن مسلم العمري.
9: إذاعة سلطنة عمان.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف.

المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجنا أثر يتجدد. في هذا اللقاء الماتع سوف نستضيف الفاضل سليمان بن محمد بن سليمان السلماني، وكيل أوقاف عقر نزواء. هذا الوقف الذي تميز في السنوات الأخيرة بأنه أعاد الحياة إلى حارة عقر نزوى، وأصبحت يضرب بها المثل في كيف أن للوقف أن يعيد الحياة إلى تلك القرية، وكيف للأوقاف المندثرة أن ترجع حية ولو بعد حين. يسرنا اللقاء بالفاضل سليمان السليماني لنتحدث عن هذه الأوقاف في بضع حلقات بإذن الله. وقبل أن نبدأ نحب أن نشكر الأستاذ سليمان على حضوره لهذا اللقاء، ونطلب منه في البداية أن يقدم تعريفا بسيطا عن هذه الأوقاف.
1: شكرا جزيلا الأستاذ سعيد، بارك الله فيكم. محدثكم سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة، وهي تتمثل في مجموعة من الأوقاف المرتبطة بحارة العقر في نزوة، أهمها أوقاف مسجد مزارعة، وهو واحد من أهم المساجد الأثرية القديمة اللي يصل عمره لأكثر من 1100 سنة، وأوقاف سور العقر، وهو سور أيضا يصل عمره إلى حوالي 1200 سنة، نأتي لاحقا إن شاء الله في تعريفاتها. الوقف الثالث هو وقف مدارس العقر، وهي عبارة عن 5 مدارس موزعة داخل هذه الحارة، وكذلك أوقاف الحارة أيضا في الداخل، كلها حارة العقر لها وقف، ثم مقسمة داخليا كل حارة صغيرة لها وقفها الخاص. أيضا لما ذكرنا أوقاف مسجد مزارعة، بحكم أن مسجد مزارعة من المساجد الغنية بالأصول، فهناك عدد كبير جدا من المساجد أيضا القديمة اللي ما لها أوقاف أو أوقاف بسيطة فقط تتبع، لذلك أوقاف مسجد مزارعة في تسميتها وتوابع، أي توابع من المساجد القديمة.
0: جميل جميل جميل. يعني كم أصل وقفي يحتوي عليه هذه الأوقاف؟
1: إحنا اللي في يدنا من الأوقاف المسؤولين عنها تقريبا ما يقارب 180 أصل وقفي
0: ما شاء الله،
1: وأغلبها هي عبارة عن أراضي، وتشكل أراضي ما يقارب 150، باقي الأصول هي عبارة عن آثار مياه، ثم أعداد كبيرة من النخيل المتوزعة في مختلف الولاية.
0: هل هي أراضي بيضاء أم أراضي فيها أصول زراعية أم عقارية؟
1: الأصل كانت هذه الأراضي كلها زراعية بنسبة تقريبا 100%، ولكن الآن تغير استخدامها، أصبح هناك أراضي في استخدام سياحي وصناعي وتجاري وسكني، ولذلك العائد تغير بشكل مضاعف، لأنه بعض الأراضي كانت أصبحت استغلالها غير مناسب أن تبقى زراعي، وما فقط غير مناسب، أصلا لا يمكن أن تبقى زراعي لأنه أصبحت ما تستفيد من مياه أفلاق مثلا، أيضا موقعها أصبح استثنائي يمر على شوارع عامة، فطالبنا بتحويلها وحولت إلى الاستخدامات اللي ذكرنا. ثم احنا غيرنا طريقة أصلا أيضا تأجير هذه الأراضي، كان النظام السائد سابقا أنها تؤجر بنظام الأجار السنوي، الآن اللي نشتغل عليه احنا ما نعرضها أبدا بهذا النظام، احنا نعرضها بنظام الاستثمار 25 سنة، ولازم يعني تقدم أنت كشخص يريد يستثمر ما هو المشروع اللي راح تقيمه، ثم هناك شروط لازم تلتزم فيها احنا نقدمها، لأن احنا اللي نريده من هذا أن يكون أول شيء الأرض تعمر. طبيعي جدا أنه شخص يستأجر لمدة سنة يتجدد كل سنة ما راح يعمر أصلا الأرض، ما راح يبذل مبلغ كبير فيها، لكن لما تقول له 25 سنة، كم من الناس اللي عندهم فكر لمشاريع ويريدوا يتوسعوا في مشاريعهم الحقيقية ويبحثوا عن أراضي، فهذه الآن فسحة وفرصة مناسبة لهم. ففي اللي استخدمناه في يعني في أرض محطة بترول، في موقع يخدم المجتمع، وهذه مثلا لما نضرب فيها المثل الآن لا يستفيد الوقف خاصة منها، هي وقف لأربعة مساجد، لكن المجتمع اللي يقطن في هذه المنطقة أيضا يستفيد، فالوقف الآن لا يفيد فقط ما أوقف لأجله بل يفيد المنطقة اللي هو موجود فيها.
0: جميل جميل جميل. هذه الأوقاف ذكرت أنها 180 أصل وأغلبها أراضي.
1: نعم.
0: هل هي كلها تدور حول الاستثمار طويل الأجل، ولا هناك شيء بعض الأوقاف قمتم بأنفسكم بإحيائها وإعادة مثلا تأجيرها؟
1: نعم، طبعا احنا عملنا دراسة أول ما بدأنا، الأراضي اللي مزروعة فعلا ومستفادة منها زراعيا يكاد حتى اللي هي عائدها السنوي بسيط ما رفعنا، وتركنا المستفيد منها على ما هو، لأنه هو يستفيد منها والمجتمع يستفيد مما يزرع فيها. أيضا هي لا زالت محافظة على بقاء الفلق، أن يستفاد من الفلق وواحة خضراء وما إلى ذلك. فإحنا اللي غيرناه فقط في الأراضي اللي هي ننظر أنه لها عائد الأصل كبير مفروض يكون موقعها استثنائي، وكانت إما مستخدمة كمخزن أو متروكة بدون استخدام، أو حتى استخدام زراعي لكنه ما مؤدي أساسا فائدة لا للمستأجر المستفيد ولا للمجتمع. فهذه الأراضي اللي غيرناها.
0: جميل جميل جميل. مع انتصاف هذه الحلقة نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: أثر يتجدد.

0: نكرر الترحيب بالأستاذ سليمان محمد السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة، وحديث شائق ماتع حول هذه الأوقاف. نكمل هذا الحوار وهذا النقاش لنتحدث عن النقلة النوعية. ما السبب في هذه النقلة النوعية خلال السنوات الماضية من أوقاف مندثرة متفرقة بأيدي وكلاء متعددين وأحيانا متشاكسين؟ ما السبب الذي جمع أهل النزوة إلى أن يعيدوا إحياء هذه الأوقاف ويجعلوا من أنفسهم حقيقة نموذج يحتذى؟
1: شكرا لك. طبعا الإجابة عن هذا السؤال بحكم أنه سؤال واسع أوسع بكثير، يعني هذا يحتاج إلى حلقة طويلة، لكن أنا عسى أنه تسعفني الكلمات واختصر حتى أيضا يستفيد المستمع. أول شيء، إحنا لما نتحدث عن الأوقاف اللي هي لحارة العقر في نزوة، فإحنا نتحدث عن منطقة كانت مركز للحكم في عمان، فالأوقاف متعددة هناك في مسمياتها. يعني أنا لما أقول أوقاف مسجد مزارعة، هي هناك أوقاف لعمار المسجد، وهناك لجماعة المسجد، وهناك للفطرة، وهناك للسحور والغلس وما إلى ذلك، فتنفع المجتمع بالكامل. أيضا لما ننظر أنه هذه كانت جزء منها للمتعلمين، بحكم كان من أراد أن يتعلم يروح إلى هذه المساجد التي تعتبر كجامعات ويتعلم فيها، مكفول في كل مصاريفه. بحكم تغير الزمان صار هناك نوع من الإهمال، لا نقول متعمد، ولكن أيضا ربما كان يحتاج إلى تحديث. بدأنا بخطة، أول شيء كثير من هذه الأراضي كانت بدون سند ملكية، مسحناها بالكامل، ثم بدأنا يعني استغلال الأراضي اللي هي فعلا تصنع كانت فائدة أكبر، فمنها أرض كانت بمساحة ممتازة واستراتيجية، طلبنا بتغيير استخدامها إلى تجاري، وتحول العائد منها من حوالي تقريبا 4000 ريال سنويا إلى ما يزيد عن 70000 ريال سنويا. هناك أيضا يعني لما تأتي هذا مقسم فيه لمسجد لسور لحارة، فإحنا كنا نشتغل لكلها هذه الأوقاف كذلك، من غير أن إحنا طورنا في عمليات أنه يكون هناك العائد أيضا كبير، كان استخدام الوقف حولناه لاستخدام أمثل لهذا الزمان. فمثلا كانت في مدارس قديمة داخل الحارة لا يمكن استخدامها الآن كمدرسة بالمساحة الحالية، أخذنا بيوت مجاورة ووسعناها، أصبحت الحين مثلا مدرسة يتعلم فيها كبار السن بعدد تقريبا يمكن يصل إلى 50 امرأة
0: ما شاء الله،
1: وفي معلمين.
0: جميل.
1: كذلك استثمار المسجد ووقفه بأن يكون أيضا كما كان سابقا مدرسة علمية فيها محاضرات، استخدام الحارة وهي النقلة اللي أيضا يمكن تحتاج إلى وقت طويل للحديث. الحارة كان لها وقف خاص، وهذا الوقف في الأصل للمستفيدين من أو للساكنين في هذه الحارة، فاللي عملناه من عمليات إصلاح خلق سمعة جدا قوية للوقف للحارة، استفاد الأهالي بشكل كبير. أنت لما تفيد المجتمع أنت بلغت ووصلت الرسالة الحقيقية للوقف، طبيعي أن يعود المجتمع إلى أن يوقف لأجل هذا الوقف ويدعمه، لأنه وجد هناك استفادة سواء في توظيف أولاده، في إصلاح الطرق المودية إلى بيوتهم، في إصلاح الأفلاق وسواقيها، وقس على ذلك في مختلف الجوانب. ثم إحياءك لمعلم مهم وهو سور العقر، هذا السور يعني هو من المعالم المهمة الأثرية القديمة في عمان، أغلب الشواهد التاريخية أنه بني في عهد الإمام السلط بن مالك الخاروصي، ثم جدد بناء الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي لمدة 7 سنوات بعد أن بنى قلعة نزوة، وقبل من حوالي 70 سنة أهمل إلى الآن. الآن إحنا أعدنا هذا المعلم وكان عائده صفر، الحين في عائد كبير كبير جدا يساعد هذا العائد طبعا في استكمال أعمال ترميمه. ضف إلى ذلك ما فقط العائد، أنت المعلم المهم اللي خلقته لعمان كإضافة سياحية سواء للعمانيين وغير العمانيين، الثقافة اللي أحييتها كون أنه العقر مركز للعلم، فكلها كانت فيها علماء وأئمة وكتب خرجت منها، مؤلفات وفيها مساجد ومدارس، فأنت أحييت هذا الإرث أيضا القديم والمهم. أنا حاول أني ما أسترسل، لأنه يعني حارة العقر ليست الآن مجرد حارة منطقة سياحية، وإنما هي مقصد ثقافي، من أراد أن يبحث في التاريخ يصل لحارة العقر، من أراد في مختلف جوانب الحياة يقصد حارة العقر.
0: نعم، هو حقيقة حارة العقر أصبحت يعني مثل ما ذكرت هي مركز ثقافي تاريخي لعمان، يكاد لا يوجد زائر يزور عمان إلا يكون في قمة أولوياتي أو في خطة زيارة لعمان أن يزور نزوة وخاصة حارة العقب. معي سؤال، ذكرت يعني أن هنالك أوقاف متعددة متنوعة، ومنها مثلا أوقاف الطعام السحور والفطور، وأوقاف يوم عرفة وغيرها من الأوقاف. هذه الأوقاف وما شابهها التي أصبحت ربما يعني اختلفت حاجة الناس لها، لم تكن ليست بتلك الحاجة السابقة، كيف تعاملتم معها؟
1: طبعا أو في السابق يعني ما شاء الله الأجداد ما تركوا شيء من منافع الحياة إلا وأوقفوا له،
0: صحيح،
1: لدرجة أنه حتى العصا اللي يتكئ عليه كبار السن له أوقافه، وخاصة الأشياء اللي كانت تعين على الحياة يعني تضمن الحياة للناس. وهذا ما يؤكد أنه سابقا المجتمع يعيش بالوقف أصلا ويعيش على الوقف، حتى الحكومات تعيش على الوقف متمثل في بيت المال، وباقي إلى الآن عندنا اللي هي أعمارها أكثر من 1000 سنة يعني أوقاف، بقاها إلى اليوم يدل على أنه خلال فترات المتعاقبة كان يغير في استخدامها، وهناك حتى فتاوى من العلماء
0: أحيانا بسبب حاجة المجتمع يعني.
1: نعم، فمثلا في وقت الحروب كانت تستخدم بعض الأوقاف سابقا، وجدنا فتاوى في عانة الحروب، حدوث أمراض مثلا يستعان أيضا وما إلى ذلك. في الوقت اللي احنا الآن والتغير الحاصل في فترة يعني قصيرة تعتبر يعني 50 سنة مثلا فترة قصيرة جدا، هناك أوقاف أنا متأسف أقول أنه بعضها اختفى ليس بذهاب الأصل، ولكن ربما تحول بدون علمه بسبب أن أحيانا يكون نفس الوكيل لعدة أوقاف، فلما يتوفى ما يكون تم توثيق. فإحنا نعرف من بعض كبار السن أنه هناك وقف مثلا لعابر سبيل ويتبع مسجد مزارعة، الآن إحنا ما نعرف هذا أي أرض أو أي أصل اللي هي أوقفت لهذا، مع معرفة أنه الأصل موجود لكن ربما غير لعمار المسجد. لكن أعطي أمثلة لبعض ما ذكرت، مثلا أوقاف حارة العقر أو الحارة، هو مسمى وقف الحارة. وقف الحارة كان يصرف سابقا للي ساكنين في هذه المنازل، الآن تقريبا 95% من ملاك المنازل ما ساكنين فيها، ساكنين في الخارج، لكن باقي أصل سند أو البيت ملك لهم. فاستحدث بدل لا تروح وتعرف كم اللي ساكن في هذا البيت سابقا وتعطيه وقفه، تعطيه لمالك البيت والورث المباشرين، هي كحارة كإصلاح للحارة استخدم لصيانة الحارة بالكامل.
0: جميل جميل. عموما هو الحديث حقيقة يعني لا يمل معكم، وأنا أعد المستمعين بحلقة أخرى نواصل فيها الحديث عن أوقاف عقر نزوة. نصل الآن لنهاية هذه الحلقة ونواصل معكم إن شاء الله في حلقة قادمة، شاكرين لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملأ ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان من البيت إلى المدرسة ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج قبل الجرس الذي نوعنا فيه بكل ما يهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: حلقة اليوم ستكون عن التوازن الرقمي وتأثيراته الآمنة على أبنائنا الطلبة وكيف نصل إلى الاستخدام المتوازن للتقنية، ونقدم بعض الحلول التي تساعد الطلبة للتخلص من إدمان الشاشات وأولياء الأمور للتعامل معهم ومساعدتهم. هذا الموضوع سنناقشه مع الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة سعود بن عزان البوسعيدي من الخامس إلى الثامن بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. أهلا وسهلا بك أستاذ حمد معنا في قبل الجرس.
2: أهلا وسهلا أستاذ نائلة، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، يسعدني أن أكون معكم اليوم عبر إذاعة سلطنة عمان للحديث عن موضوع أصبح جزءا أساسيا من حياة أبنائنا. بالحقيقة أن التقنية أصبحت جزءا من التعليم والتواصل الحياة اليومية، ولا نستطيع أن نقول لأبنائنا اتركوا الأجهزة، بل يوجد هناك سؤال وهو سؤال الأهم، كيف نستخدمها بطريقة متوازنة؟ كيف نساعد هذا الطالب على أن يكون هو المتحكم في الشاشة وليس العكس؟ وهنا يأتي دور الأسرة والمدرسة في بناء علاقة صحية ومتوازنة بين الطالب والتقنية، خصوصا في أوقات الدراسة والنوم والراحة للطالب.
1: لأن فعلا الاستخدام المتوازن للأجهزة الذكية هو الذي يعزز جودة حياة هذا الطالب ويسهم في استقراره النفسي والاجتماعي أيضا والصحي. ونحن في حلقة اليوم سنتناول التأثيرات المختلفة لهذه التقنية التي تدعونا لمحاولة الاستخدام المتوازن. أستاذ حمد، خلينا نتكلم من خلال أنتم عملكم الواقعي والفعلي في المدارس، يعني هناك تأثيرات كثيرة انعكست على الطلاب بسبب استخدام يعني الأجهزة على اختلاف أنواعها، ولما تجلس مع المعلمين فعلا يعني نسمع كثير من التفاصيل اللي ربما تكون إحنا ما منتبهي لها كأولياء أمور. فخلنا نرصد من واقع عملك كأخصائي نفسي التأثيرات المختلفة للاستخدام غير الآمن وغير المتوازن للأجهزة.
2: شوفي أستاذة نائلة، يكون هناك فيه مؤشرات أكيد.
1: نعم.
2: مع بداية العام الدراسي مؤشرات استخدام الهاتف، هناك ضعف الانتباه والتركيز، كذلك النوم داخل الحصة الدراسية داخل الصف، كذلك يكون هناك قوة الانفعال عند هذول الطلبة أو تدني في التحصيل الدراسي. هذه يؤشر أن هذا بسبب استخدام الغير متوازن للهاتف.
1: نعم.
2: أو للأيباد أو للألعاب الإلكترونية. فحن من واقع خبرتنا في المدرسة، أول بداية حن دائما نوجه المعلمين، كنا أخصائيين، كنا المعلمين هم المتواجدين يعني وقت كافي مع الطالب داخل الغرفة الصفية، نوجه إذا لاحظت أي مشاكل تشوفها على طول بلغ الأخصائي أو إدارة المدرسة، ومن ثم حنجلس مع الطالب ونعرف ونجلس نحل هذه مشكلة هذا الطالب. فمن ضمن هذه المشاكل استخدام الغير متوازن استخدمه أيام الدراسة.
1: نعم.
2: لاحظنا أكثر من مشكلة، صار في مرة مشكلة التنمر، عدوان، ضرب، عدوان يعني غاسي بين الطلبة. فلما جلسنا مع هذول الطلبة حصلناهم أنهم حاملين جروب في الانستغرام، برنامج التواصل الاجتماعي، ويتواصلوا عشان أنه يلعبوا هذه الألعاب الإلكترونية، وهذا فاز على زميله وهذاك يعني فتن بين زملاء، فصارت هذه المشاحنات وصار الاعتداء داخل المدرسة وقت الاستراحة. فكان اعتداء بدني قوي، والسبب هي لعبة.
1: لعبة
2: وين؟
1: نعم.
2: لعبة؟ لعبة كانت في البيت.
1: في البيت نعم.
2: لكن بسبب هذا الهاتف وهذا الجروب صارت مشكلة وقد وصلتين إلى المدرسة.
1: نعم فعلا هذا اللي يصير لما يكون الأولاد يلعبوا مع بعض، بعدين لما يروح الولد إلى الحارة تصير ضرابة بسبة النفاذ عليه في اللعبة.
2: أيوة
1: يعني سبحان الله كأن ما في مشاعر احترام روح المنافسة. يعني إيش هو اللعب؟ أني أنا أحترم المنافس، هذه منافسة، إحنا نحترم بعض.
2: نعم.
1: لكن في الألعاب الإلكترونية هذا الأمر غائب.
2: لا بسبب هذه الألعاب اللي دخلت علينا، هذه الألعاب الدخيلة مثل الببجي وما شابه، ليش كلها ألعاب عدوانية
1: ما فيها قيم؟
2: ما فيها قيم، ألعاب عدوانية ما فيها قيمة التسامح. إذا فاز علي خلاص أني عادي، فزت علي نتقبل الهزيمة، ما في. فكل ألعاب عدوانية، فلا بد أني نفوز. وصارت فتنة، يعني جاي زميل ثاني فتن أنه كيف هزمك، وصار يتعاير فيما بينهم وكل حد يضحك على الثاني، وصارت الفتنة.
1: يعني صار تنمر لأن انهزم.
2: انهزم.
1: نعم فهذا يعني.
2: فقلت وين التنمر؟ جاء في المدرسة.
1: في المدرسة.
2: وقت الاستراحة. فلما تواصلنا مع أولياء الأمور تفاجئوا للأمر أنه كيف عند الولد جروب؟ ليش كيف عند جروب؟ أنت عطنا تليفون هاتف.
1: ما يعرفون أنه مع جروب. نعم.
2: وين متابعتك أنت؟ عطنا استخدم هاتف. كيف عند جروب؟ أنا والله عطنا هاتف يستخدمه عشان دراسته، يستخرج منه معلومات، عنده حصص دراسية في هذه المنصات الدراسية الحين، عنده دراسة، عنده حصة. فالطالب ما يعرفه هل هناك يأخذ حصته بالكامل، ولا يدخل هو بس مجرد داخل من الحصة ومن ثم داخل في الألعاب الإلكترونية وما شابه ومنصات ثانية.
1: نعم. أو يمكن يدخل بس ما يحضر الحصة يلعب.
2: ممكن أن يدخل بقين. نعم. أن حاضر داخل، لكن أن يطالع عن الحصة وداخل في أشياء ثانية.
1: نعم.
2: سواء في منصات التواصل الاجتماعي، عندك الانستغرام، عندك التيك توك، هذه أشياء خطيرة
1: الآن الدول،
2: هذه المرحلة للطالب.
1: نعم الدول الآن لجأت إلى حظر أن الأطفال يعني يعملوا حسابات في منصات التواصل الاجتماعي.
2: حتى بعض الدول أظن حضرت التيك توك.
1: نعم وأيضا حتى مسألة أن الطفل، يعني حتى في أوروبا كان الطفل مسموح له بأن يحضر الهاتف إلى المدرسة. الآن في كثير من الدول الأوروبية منعت الطلاب أنهم يعني يحملوا الهواتف إلى مدارسهم.
2: لكن كيف ليش منعت؟ لكن لابد أن شافت أن هذا غير في صالح الطالب.
1: نعم أن تأثيرات
2: كانت يمكن صارت في له تأثيرات كبيرة على الطالب.
1: نعم.
2: عشان كذي منعت.
1: نعم.
2: فهذا الطلاب هم في هذه المرحلة، خاصة شوف أني عندي الطلاب من صف 5 إلى 8، يعني هذه المرحلة يعني غير مدركين، غير واعين بمخاطر استخدام الهاتف.
1: صحيح.
2: أو باستخدام هذه منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: وإحنا ما شاء الله كثرت عندنا هذه الابتزاز وما شابه من منصات التواصل الاجتماعي. هذول الأطفال يعني ما يدركوا مخاطر هذه المنصات.
1: نعم. وإذا كانت الدول الأوروبية اللي مع الانفتاح الكبير فيها في مجتمعاتها، لكنها الآن بدأت تسن تشريعات وتحاول أن تحمي الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار اللي موجود على وسائل التواصل، بل أصبحت تضع قوانين تقننهم، حتى تقنن وصولهم أو تمنع وصولهم وتمنعهم حتى من إنشاء حسابات على منصات مثل إنستغرام أو تيك توك أو منصات التواصل المختلفة لحمايتهم. فكيف إحنا يعني أيضا في المدرسة يمكن تلاحظوا كيف أن الأطفال عندهم صعوبة في تكوين صداقات خارج نطاق اللي يلعبوا مع بعض.
2: أكيد هذه نقطة مهمة ذكرتيها أستاذة،
1: مسألة العزلة أيضا. أكيد. يعني وعدم القدرة على التفاعل مع زملاء الآخرين.
2: أكيد بلا شك أن حتى لاحظنا كثرة العزلة داخل المدرسة وداخل الغرفة الصفية بين الطلاب. يعني في صف يمكن تقريبا عدد 33 طالب، تلقى بس زملاء 5 أو 4 هلا اللي عندهم جروب وعندهم في منصات التواصل الاجتماعي واللي يلعبوا مع بعض، عاملين جروب داخل المدرسة وخارج المدرسة.
1: نعم.
2: والباقي تحصل ما في تواصل، تحصل في عزلة. بسبب إيش؟ بسبب هذه الألعاب الإلكترونية والهاتف واستخدام هذه الايبادات غير متوازنه.
1: نعم. بالنسبه ايضا لموضوع عدم التركيز والتشتت الانتباه، يعني ما عنده قدره الطالب على انه ينتبه في الحصه، كثير اكيد رصدتوا مثل هذه الملاحظات.
2: كثير رصدنا مثل هذه الملاحظات. طالب ينام داخل الصف، اول ما يوصل يحضر الطابور، وبعض الاحيان الطالب ما يحضر الطابور على طول، اول ما دخل المدرسه راح في الغرفه الصفيه ونام. لما يمر عليه المناوبين انزل الى الطابور الصباحي، يبدا الدوام سن المدرسه من الطابور الصباحي، تمارين رياضيه، نشيط، مشاركتك مع زملائك في الطابور الصباحي، ترديدك للسلام السلطاني هي اهم حاجه.
1: نعم.
2: فالطالب لا يروح على طول الصف وينام، والله استاذني يعاونني راسي، استاذني مريض، على اساس مريض اكيد هو سهران على الهاتف وسهران على الالعاب الالكترونيه، وقع ممكن ما نام، صلى الصبح ورجع سيدة المدرسة. فوين ولي الأمر؟ وين متابعتك لهذا الطالب؟ النوم ليس مجرد راحة، هو جزء أساسي من استعداد الدماغ للتعلم. كذلك عندما ينام الطالب متأخر قد نراه في اليوم التالي أقل تركيزا، أقل نشاطا، عند أكثر نسيانا،
1: وانتباهه أيضا قليل.
2: أيوة. كذلك أقل قدرة على استيعاب الدروس، ما مركز أو ما يربط الدرس بالدرس، خاصة مثل المواد العلمية عندك الرياضيات العلوم.
1: نعم.
2: فهو ما عنده ربط بهذه الدروس، الاستيعاب عنده قليل.
1: نعم. في فصل يعني عنده في المعلومات.
2: أيوة فصل.
1: نعم.
2: في المعلومات. ما يربط المعلومات.
1: نعم.
2: أيوة.
1: حتى في اللغة يصير عنده، ما عنده قدرة على الحديث والترابط لغوي في الحديث.
2: أكيد.
1: لا، بسبب قلة النوم.
2: أكيد قلة النوم. وقد يدخل الطالب في دائرة أن سهر، تعب صباحا، ثم ضعف تركيز داخل المدرسة وتراكم دراسي. فهني لابد أن يأتي دور الأسرة. كيف يأتي دور الأسرة؟ لابد أولياء الأمور أن الطالب ما يخلى عند الهاتف داخل غرفة النوم، أو أن يقول خلاص الطالب، حتى لو الطالب يقول أني والله أقدر أنام عادي، لو الهاتف موجود عندي أكيد الطالب ليأخذ ويجادل في الحكي، يقول أني والله أقدر، خلينا الهاتف معي بالغرفة وأني أقدر أنام على طول. لكن ربما بعد ما يترك الهاتف معاه يمكن الطالب يفرر في البرامج، ما يحس ساعة، ساعتين، ثلاث من الوقت، وينام متأخر.
1: صحيح فعلا. وهذا اللي يصير فعلا.
2: وهذا اللي يصير. فلا بد أن هيش تكون الهاتف
1: خارج
2: الغرفة. نعم. أبدا.
1: كل الأجهزة، يعني
2: كل الأجهزة
1: أجهزة التواصل،
2: أجهزة التواصل عن من
1: آيباد،
2: حاسب آلي، كمبيوتر ثابت،
1: لابتوب، أي شيء،
2: أي حاجة تكون خارج شحنهن خارج
1: الغرفة.
2: ويكون واضح على مرأة ولي الأمر، حتى إذا اضطر ولي الأمر أن يقولنا، وكذلك حتى حين أجهزتنا خارج، إذا يعني في جدال خذ، في جدال مع الولد. الطلبة ما شاء الله يعني أذكياء، ويأخذ وايد، يقالوا ليش أنت زين عندك الجهاز داخل غرفة واني لا. فأنت ممكن تكون غدوة يقول أوكي أنا مشكلة، أنا جهازي خارج غرفة النوم للنوم فقط للراحة، خاصة إذا الطالب يجد صعوبة في التحكم في نفسه. يعني أنا أعطي للتليفون، يعني صعوبة التحكم في نفسه،
1: مثل الإدمان يصير عنده.
2: أيوة. نعم. عنده إدمان.
1: وأيضا في مسألة مهمة، أن الأطفال عندما يلعبون يفترض أن يكون مكان لعبهم مكان مكشوف.
2: أيوة.
1: نعم. ما حط الطفل في غرفة مغلقة وهو يلعب لوحده.
2: لا، المفترض كولي أمر أني على طول الغرف هناك ما فيهن ولا مفتاح داخل الغرفة، ما في أني أوطي مفتاح في الغرفة.
1: نعم.
2: خاصة غرفة الأطفال.
1: نعم.
2: ما يكون فيها مفتاح
1: حتى نحميهم.
2: أنا أسحب المفتاح أحميهم، يعني يكون عشان ما يدخل يقفل على عمره، أنا والله أخذ حصة دراسية، أنا والله ألعب الأيباد، أنا والله نشاهد مقاطع فيديو تعليمية. لا، خلي المكان مكشوف مثل ما تفضلت أستاذة.
1: نعم.
2: مكان مكشوف. حتى وقت الدراسة بيكون فيه الحصص الدراسية.
1: نعم. ما ينعم على المنصات
2: تغوي هذه المنصات. فلا بد أن تكون مكشوفة.
1: نعم.
2: مكشوف الولي الأمر.
1: نعم.
2: يكون يشوف الولد إيش يأخذ وإيش ما يأخذ، عشان ما تكون فيه تجسس، خلي في الغرفة قفل عليه ويتجسس عليه.
1: نعم بالفعل.
2: نعم. مقبلين إن شاء الله العام الدراسي على دراسات الحصص هذه، التقوية هذه المنصات التعليمية. فالمشكلة أن الجهاز نفسه أصبح يحتوي على كل شيء، سواء دراسة، ألعاب، تواصل، مقاطع فيديو. لذلك يحتاج الطالب أن يحدد هدف واضح.
1: نعم.
2: من استخدام هذا الجهاز، يعني بدل ما يقول الطالب، مثلا يقول أني الطالب أني مثلا سأدرس على الهاتف، فصعب أنك تدرس على الهاتف. لكن إذا عندك حصة دراسية ممكن أني أستخدم له أيباد، يدرس عليه وبدون بطاقة وبدون ما ينزل هذه المقاطع، هذه منصات التواصل الاجتماعي، الانستغرام، السناب والتيك توك، بدون ما تنزلها خلاص. هذه ما في، هذا الايباد للدراسه فقط.
1: نعم.
2: انت تريد الدراسه تحتاج تستخرج معلومه، عندك اليوتيوب استخرج منها معلومه، ومثل ما تفضلنا سابقا يكون المكان مكشوف وواضح.
1: نعم.
2: تحت مرأة ولي الامر. ممكن يقول لك الطالب دقيق، يقول لك انا سابحث عن معلومه 20 دقيقه بعدين بغلق هذا الجهاز. فكيف يميز بين استخدام الدراسة والترفيه؟ يعني كيف يستخدم بين الدراسة والترفيه؟ طب إذا الطالب إذا فتح الجهاز للبحث عن هذه المعلومة، بعد 5 دقائق بيحصل نفسه فاتح مقاطع وايد.
1: نعم.
2: لاف على مقاطع وايد والوقت يمشي.
1: نعم.
2: هو ما يحس بهذا الوقت. ساعة ساعتين.
1: وضاع وقت الدراسة.
2: وضاع وقت الدراسة هني. فلا بد إني في حالة إني مثل ما خبرتك سابقا إنه نوقف هذه الإشعارات، هذه المنصات التواصل الاجتماعي كامل، هذا الأيباد. مخصص للدراسة فقط.
1: نعم. ما المطلوب من أولياء الأمور في مثل هذه الحالات؟ يعني لما يكون الطالب منعزل عن الآخرين، لما يكون الطالب لا ينتبه وعنده أيضا حتى ضعف في التواصل البصري أحيانا، يعني بسبب انشغالهم بالهواتف هو فقط يعني كل أغلب وقته أمام هاتف، حتى لما يكلم الآخرين تجد بصريا لا يتواصل معهم.
2: أكيد.
1: يعني مهارات التفاعل الاجتماعي والبصري والإنساني غير موجودة. كيف أنتم كمدرسة يعني تضعوا خطة لولي الأمر لمتابعة هذا الطفل وتغيير سلوكياته؟
2: نوجه ولي الأمر أو رسالة لولي الأمر، لابد أن تكون هناك قواعد واضحة في استخدام الهاتف. أول بداية لا داعي لاستخدام الهاتف للطالب. يعني طالب في المرحلة الدراسية ما يحتاج يستخدم الهاتف. إذا يحتاج مثلا تقول لمنصات التعليمية للحصص الدراسية، في إمكانه في بدائل، عندك الحاسب الآلي، عندك الآيباد التاب، في بدائل. وكذلك بمتابعة ولي الأمر، أتابع والله اليوم إيش خذ، إيش استفدت من الحصة، إيش اليوم سجلت من معلومات مهمة من الحصة. إذا استدعي إني أخذ حصة دراسية لكن نعطيه الهاتف، لا، هذه خطر للطالب. كذلك لابد تكون هناك قواعد واضحة للطالب، إن في حالة إنه يقتل الهاتف فابد أن يستخدم في اليوم لك نص ساعة أو لك ساعة، إيش موافقة الطرفين مثل العقد السلوكي. في حالة إنك أنجزت وإذا مستواك التعليمي في مؤشر طيب ممتاز، كذلك إذا في متابعة في المدرسة إن الطالب ما شاء الله انتباهه تركيزه عالي في المدرسة، هذه المؤشرات أعطتني أنك أنت ممتاز، ممكن أن أعطيك الاستخدام الهاتف في اليوم نص ساعة أو ساعة بعد ما تنجز أعمال يكون ما عليك شيء.
1: ونشدد أيضا أن الأطفال يعني لا يحبذ أن يكون معهم هواتف، والمراهقين يعني في سن مبكرة تكون معهم هواتف لحمايتهم من مخاطر التواصل مع العالم الخارجي. يعني ما في ضرورة أن يكون معه، وإذا كان يعني ساعات معينة ومحدودة وما تزيد حتى دقيقة واحدة عن الساحة اللي محددة والوقت المحدد له.
2: مثل ما تفضلتي يحبذ أن ما يكون الطفل أقل من عمر 14 سنة ويستخدم هاتف. وين يستخدم هذا الهاتف؟ لا يستخدم خارج البيت، وعلى متابعة ولي الأمر. لفت انتباهي موقف يحتاج إلى التأمل فيه والنظر فيه. في فترة أثناء توجهي برفقة أحد الزملاء إلى أحد المقاهي، لفت انتباهي مجموعة من الطلبة يعني وهم بعمر يعني في المراحل الدراسية من صف 5 إلى 8 تقريبا. فلفت انتباهي كل واحد معه هاتفه ويمارس ألعاب إلكترونية. ربما هذه الألعاب الإلكترونية لا تتناسب مع أعمارهم. المشكلة ليست في امتلاك طفل هذا الهاتف، وإنما في غياب الرقابة الوالدية والمتابعة والتوجيه. فالهاتف قد يكون وسيلة نعم للترفيه والتعلم، لكنه ربما قد يكون أو يصبح نافذة لمحتوى يؤثر في أفكار هذا الطفل وقيمه وسلوكه.
1: بما أنك ذكرت السلوك أستاذ حمد، طبيعي فعلا أن الهاتف إذا استخدم كأداة لقتل الوقت، وأي أجهزة هي استخدمت كأدوات تمضية الوقت وللترفيه غير المسؤول، هي في النهاية بتكون لها أضرار كبيرة على الطفل وعلى الطالب. يعني لابد أن يكون هناك خطة. خطة للوقت، خطة لماذا، ما هي غرضي أو ما هو غرضي من استخدام الجهاز، ما هو غرضي من التصفح عبر الإنترنت. لأن في هذه الحالة راح أعمل لنفسي لوقتي قيمة إضافية أستفيد من هذه الأجهزة.
2: كذلك من المواقف اللي لفتت انتباهنا ضعف التحصيل الدراسي، يعني طالب كان متميز بالمستوى التحصيل الدراسي ودرجاته عالية، لفت انتباهه ولاحظ المعلم داخل الصف أن الطالب وقت الحصة ينام، تركيز انخفض التركيز عنده، دافعيته قلت، صار قليل دافع التعلم عنده، علاقته مع زملاء غير سوية اختلفت. فلاحظ هذا المعلم، وعلى طول المعلم بلغ الأخصائي، ومن ثم الأخصائي تابع هذا الطالب، فظهرت المشكلة من استخدام الهاتف، ويستخدم هذا الهاتف إلى وقت متأخر من الليل، ويجي المدرسة يعني ينام ويأتي المدرسة وهو يعني
1: نعسان
2: ومرهق، تركيزه يعني
1: ضعيف
2: جدا. فهذه من المواقف اللي تحتاج إلى متابعة، وبعد تحسن مستواه ورجع مستواه مثل السابق
1: طبيعي.
2: وحسن نعم مثل مستوى الطبيعي وحسن.
0: قبل الجرس، قبل الجرس.
1: كيف يمكن لنا أن نوازن، أن لا نحرم الأطفال من أوقات لعب آمنة، من استخدام آمن للأجهزة، وفي نفس الوقت عام دراسي موفق ومثمر، وأيضا في جانب من التفوق لهم؟
2: لابد أن أستاذة نوازن بين الحياة الدراسية والحياة الاجتماعية خارج المدرسة أو الحياة الأسرية داخل البيت أو المنزل. فيكون لابد أن الطالب يعطي له وقت للترفيه، لكن لابد أنه يكون هناك عامل يعني جدول أو منظم جدولة للدراسة، لحل الواجبات، للمذاكرة، للتحضير. هناك يعطى وقت للترفيه، لابد أن يحتاج تعزيز الطالب. في بدائل ثانية، ممكن والله تروح تطلع برا تلعب الكورة مع زملائك، وهذا الحين قليل تشاهده صراحة في مجتمعنا، خاصة الحين من دخلت هذه الألعاب الإلكترونية والأجهزة والبلايستيشن وما شابه، قليل نحصل الحين في المجتمع، تحصل أطفال يلعبوا خارج البيت أو في الملاعب، قليل
1: صحيح.
2: تحصلهم داخل البيت، وين دخلت البيت تحصل البيت ساكن هدوء، كل واحد منشغل
1: بجهازه.
2: طب مرة تحصل روح الولي الأمر منشغل بجهازه، وليت الأمر داخل البيت من شغله بجهازه. فحن أصلاً بداية نبدأ من أنفسنا حن.
1: نعم.
2: أنا كولي أمر الغدوة، لابد أن نكون الغدوة داخل البيت. أيوة، حتى حن لاحظ أن يعني واضح معاك، نلاحظ أن أولياء الأمور يتعمدوا يعطوا الولد أو الطفل داخل البيت الهاتف أو الجهاز عشان بس أنه يرتاح، يأخذ راحة قسمة الراحة. مثلا أنا جيت أني من الدوام تعبان مرهق، على طول لقيت الأولاد ما نايمين، على طول روحوا مثلا والله من لعب بلايستيشن، أو والله من بقدر شوي في الأيباد، روح شوف اليوتيوب، روح شوف اليوتيوب، أهم شيء راحتيني أني أنام. ما حسبت تأثير هذا الطفل بعد مشاهدة اليوتيوب أو بعد استخدامه للهاتف، ما حسبت لاني حساب. فلا بد أن يكون فيه توازن.
1: أيوة، مسألة القدوة جدا
2: نعم.
1: مهمة.
2: أيوة نعم، نعم. جالسين مثلا في صالة، جالسين سوالف، لابد تعال شاركنا بالسوالف، أخذ وعطي معه بالأسئلة، لكن ما أقول له والله أنا سوالف، روح الزين، روح شوف اليوتيوب. ليس المطلوب هني على ولي الأمر أو سواء الأب أو الأم أنه يكون مراقب إلكتروني للطالب طوال الوقت. يمكن يوضع قواعد بسيطة، مثل ما تفضلنا سابقا مكان الدراسة مفتوح، كذلك الجهاز يستخدم في مكان مشترك عند الحاجة، أي واحد يحتاجه من داخل البيت يستخدم هذا الجهاز. كذلك تحديد المهم والوقت، ايش مهمتك بالضبط، كم من الوقت تحتاج انت. بعض الطلبه يقول لك والله 5 دقائق، لابد ان يكون هناك قواعد ثابته واضحه. اذا حصل جدال هذا الطالب مع ولي الامر ان 5 دقائق 5 دقائق، وبعدين خلاص بيشوف ان الامر هين، مجرد ان اخذ اقعد ولي الامر اقول له 5 دقائق بيعطيني 5 دقائق، فلا اكون واضح. عندك 10 دقائق مهمتك، هو حدد الوقت، مثلا هو حدد قال لك 10 دقائق، خلاص 10 دقائق. مثلا ما اقول له والله خلص، اقول له خلاص خلص الوقت، لا اقول له مثلا باقي 5 باقي 3 باقي 2 خلص الوقت. هني أعطيه مؤشر، أعطيه أنا بأن الوقت عندك باقي كذي من الوقت لك، حاول تخلص. كذلك مثلا ما تفضلنا إغلاق التطبيقات غير الضرورية، كامل كل المنصات إغلاق غير الضرورية. أنت وقت دراسة هذه ما تحتاج لها، أنت الانستغرام والسناب والتيك توك ما تحتاج هذه المنصات، فأغلقهم. كذلك متابعة الإنجاز وليس التجسس، مثل ما تفضلنا سابقا وطرحنا إيش إنجزت اليوم وإيش درست اليوم، مثلا حصة دراسية رياضيات إيش درست في الرياضيات، أي درس، كيف حسيت نفسك متمكن من الدرس اليوم،
1: تحتاج مساعدة
2: تحتاج مساعدة. متابعة إنجازه، حس أنه ولي الأمر متابعني وليس متجسس علي. فهذه النقاط والهدف من هذه كل هذه النقاط، الهدف منها هو بناء الثقة والمسؤولية تدريجيا الطالب، وليس خلق صراع دائم بين الطالب ووالده. في بلا شك أستاذة النشاط البدني يمكن أن يساعد الطالب على تفريغ طاقته، وكذلك تحسين المزاج والاستعداد الذهني بعد أثناء الدراسة من الساعة 7 إلى الساعة 2، 8 حصص دراسية، ثم الرجوع إلى البيت يأخذ غصب من الراحة ثم يبدأ المذاكرة. فأكيد عنده لابد أن يحتاج هذا اللعب يساعده في أو النشاط يساعد الطالب في تفريغ هذه الطاقة وتحسين مزاجه، لكن يجب أن يكون هذا النشاط مناسب للوقت. ما أي والله الطالب جاي من الدراسة أخذ 8 حصص دراسية، وصل البيت صلى تغدى وقال أنا بلعب على الألعاب الإلكترونية أو على الهاتف، هذا أكبر خطأ. لا، ممكن هني ترتاح، هني مرتاح، لا ارتاح، خذ غصب الراحة بعد، ثم أبدأ بحل الواجبات بالأنشطة الخفيفة الدراسية. عندك وقت العصر، عندك وقت نشاط بدني، والنشاط البدني يفضل أستاذ يكون خارج البيت، سواء في الحارة مع زملاء الملاعب، خاصة الحين كثرت عندنا، حن عندنا هذه الأكاديميات كنا شارك في أكاديمية، لكن مش يوميا، في الأسبوع يومين. خذ متنفس نص ساعة زمان وارجع لي قبل المغرب، تجهز لصلاة المغرب، ومن ثم ارجع وابدأ مذاكرتك. ما تخلق مشكلة بين الرياضة والمذاكرة.
1: طيب أستاذ حمد، أكيد أنتوا لكم جهود ونشاط وعمل دؤوب من أجل خلق هذا التوازن الرقمي المطلوب في حياة الطالب، فكيف توصلوا لأن الطالب يستخدم التقنية استخدام متوازن؟
2: بالنسبة لدور المدرسة هو دور مهم جدا، لكنه ليس هو عقابيا، ليس مجرد أنه شاف هذه مشكلة عند الطالب. لأن إذا لاحظ المعلم الطالب دائما قليل التركيز أو دائما التعب داخل الصف، يمكن أن يبدأ بالملاحظة والتواصل مع الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، ثم التواصل مع الأسرة، يعني إذا احتاج أو إذا لزم الأمر لا تواصل مع هذه الأسرة. فهني دور الأسرة والمدرسة أو شريكان متعاونان ليش في مساعدة هذا الطالب.
1: إذن استخدام الأجهزة له تأثيرات مختلفة على الطلاب، من حيث تأثيرات على تقديرهم لذاتهم، عزلتهم عن الواقع، هناك اضطرابات في النوم، هناك ضعف تواصل بصري، هناك ضعف تحصيل دراسي، هناك ضعف تكوين الصداقات، هناك تنمر إلكتروني، هناك نوبات غضب، عدم ضبط نفس، عدم القدرة على التعبير، مشاكل صحية أيضا، يعني حتى تطور اللغة مع الطالب يكون ضعيف، قدرته على معالجة الموضوعات والمعلومات التي يتعلمها أيضا قدرة محدودة. مثل ما ذكرت أستاذ حمد أنه هو إذا درس درس قبل الدرس اللي بعده ما يقدر يربط بين المعلومات،
2: بين
1: الدرسين، يعني أضرار عديدة أو يلمس المعلمون والأخصائيون في المدارس. فهذه جملة من المشكلات احنا نضعها أمام أولياء الأمور من خلال برنامج قبل الجرس، حتى ينتبهوا فعلا لتأثيرات الأجهزة المختلفة وليس فقط الهاتف في حياة أبنائهم، وبالتالي إنهم يضعوا أيضا خطة بالتعاون مع المدرسة لحماية الأبناء وللاستخدام الآمن والمتوازن للأجهزة الرقمية. في ختام الحلقة، ماذا تريد أن تقول لولي الأمر؟ ماذا ممكن نعطيه من حلول ممكن يبدأ فيها من اليوم في التعامل مع استخدام أبناء للأجهزة الرقمية؟
2: نعم أستاذ، هناك أنا أضع 3 خطوات لولي الأمر يبدأها من اليوم. الخطوة الأولى تقول ضعوا نظاما واضحا للشاشات، يعني وقت الدراسة كذلك.

0: وللأمر.
1: نعم، إذن عملية التفاعل اللفظي والاجتماعي مع الأولاد مهمة
0: جدا.
1: جدا،
0: هذا
1: يعني لا تحرمهم من شيء وأنت هذاك الشيء أنت بنفسك
0: أنا
1: تمارسه
0: فأظن أني كان
1: قدوة.
0: كولي أمر أكون قدوة،
1: نعم
0: فأكيد إذا شافوهن ولي الأمر قدوة لهم أكيد أنه بيتبعوا خطاه.
1: نعم بالفعل.
0: نعم.
1: إن شاء
0: كذلك الرسالة الأخيرة للطالب،
1: تفضل.
0: تنظيم استخدام الهاتف لا يعني حرمانهن، لابد أن الهاتف أو هذه الأجهزة يحتاج إلى تنظيم، وإنما يعني أن تكون من يتحكم في هذا الهاتف، أنت من تتحكم في الهاتف وليس الهاتف الذي هو اللي يتحكم فيك. خذ منه ولا تعطيه، يعني تعطيه إيش من وقتك،
1: نعم
0: يأخذ وقتك ويضيع لك وقت الدراسة. استمتع بالتقنية، استمتع بيومك، استمتع بحياتك، العب وتواصل مع زملائك، تعلم، لكن لا تجعل هذا الهاتف أو هذه الشاشة الصغيرة تأخذ منك أشياء مهمة مثل دراستك، كذلك صحتك ووقتك مع أسرتك. وأختم رسالتي بأن التوازن الرقمي لا يعني أن نبتعد عن التقنية أبدا، بل أن نستخدمها دون أن نسمح لها بأن تسرق منا حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم، كلام جميل أستاذ حمد، لأن إحنا اليوم التقنية اليوم أداة من أدوات المعرفة الإنسانية المشتركة، فإذا إحنا أحسننا استخدامها فرح يكون لها دور كبير في صقل مواهبنا ومهاراتنا، وفي يعني في اكسابنا فرص وفتح أمامنا فرص لم تكن متاحة لنا لولا هذه التقنيات الرقمية. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة السعود بن عزان البوسعيدي من 5 إلى 8 بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من قبل الجرس في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائل البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العام. إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما.
4: بانوراما.
3: بانوراما.
4: بانوراما.
3: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
4: بانوراما.
3: بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
4: بانوراما.
3: بانوراما.
2: استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم في استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: حقة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟
1: في القطاع الصحي بشكل عام أنت من الصعب جدا أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء أيضا ما بين المرض.
0: ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
1: مقدم رعاية صحية، لماذا أتجه للمجهول ولدي الخيار الآمن؟
0: إن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل.
1: نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن.
0: أولا، إذا أصبح الدواء متاحا للجميع لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟
1: فإذا ليس هناك ما يعرف بسماء بدواء آمن،
0: لكن نرفض أن تتحول الأزمة للتنازل عن سلامة الإنسان.
2: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام.
3: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة. في هذه الحلقة نناقش استخدام الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في ظل الأزمات الصحية. حين تتسارع أزمة صحية ويصبح الوقت عاملا حاسما في إنقاذ المرضى، يبرز سؤال صعب: هل يجوز استخدام الأدوية التي لم تكتمل تجاربها السريرية إذا أشارت الأدلة الأولية إلى فائدة محتملة؟ أم أن التعجل في استخدامه قد يعرض المرضى لمخاطر لم تعرف بعد؟ بين الحاجة إلى العلاج والواجب الأخلاقي في التثبت من سلامته وفعاليته، نطرح فرضيات حلقة اليوم من المناظرة، فأهلاً وسهلاً بكم. ضيفتي الأولى في هذه الحلقة هاجر بنت هارون الجابري، تمثل جانب الموالاة وتؤيد إتاحة الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في الأزمات الصحية للحالات التي تفتقر إلى علاج مثبت. أهلاً وسهلاً بك هاجر.
1: أهلاً بك.
3: وضيفتي الثانية في هذه المناظرة مروة بنت خميس الهطالية، تمثل جانب المعارضة وتعارض استخدام هذه الأدوية قبل اكتمال الأدلة السريرية.
1: أهلاً بك. وسهلاً.
3: نبدأ بما نسميه خطاب الافتتاح بشكل شمولي لكل واحدة منكما 3 دقائق تتحدث عن ما تؤمن به من وجهة نظرها حول هذه القضية المطروحة. أبدأ معك هاجر أولا، تفضلي في 3 دقائق.
1: إذن موقفي الآن في هذه المناظرة هو موقف موالي لما تم طرحه، وأنا أؤيد استخدام هذه الأدوية لما أراه من نافعيتها الإنسانية والأخلاقية، وأيضا بسبب إيماني الشديد بحق الحياة لدى المريض وتغليب مصلحة المريض الجماعية في وقت الطوارئ. وأستند في هذا الموقف إلى مستندين أو مبدئين أساسيين. الأول وهو إطار الابتكار السريع. نحن عندما نقوم بإتاحة هذا الدواء في المراكز الصحية أو المستشفيات أو المؤسسات الصحية، هنا تكون هناك عملية تستغرق ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة. الآن أنا في حالة الطوارئ، لا يمكنني أن أنتظر كل هذه السنوات وأعرض المريض للموت. فهذا هو المبدأ الأول الذي استند إليه، وهو محاولة تسريع ما تحاول تسريع هذه التسلسل المكتبي كما يمكن أن نقول. أيضا بيانات الفعالية المبكرة. نحن مثل ما ذكرت هذه الأدوية تكون تمر في مرحلة طويلة من 10 إلى 15 سنة، فأنا هنا لدي من 10 إلى 15 سنة إلى أن تأتي هذه الحالة الطارئة. الدواء قام باجتياز المراحل الأولية التي تثبت أنه آمن وتجاوز مرحلة الخطر من المضاعفات التي قد تؤدي إلى موت المريض أو أنها تؤدي إلى إيذائه بشكل أكبر من الموت. فبهذه النقاط الرئيسية قم ببناء 4 مبررات أساسية. أولا، واحد الأول وهو الضرورات تبيح المحظورات. الآن أنا في حالة طوارئ، لا يمكنني الانتظار. ثانيا، الاستخدام الرحيم والمسؤول. هنا أنا لن أقوم بإلزام المريض، في النهاية المريض لديه الحق في رفض الدواء أو قبوله، ولديه الحق في معرفة ما سيحدث له والعواقب الناتجة منه. فهنا المريض ما بين نارين، الموت أو الدواء البديل، وهنا لديه أيضا الميزان، وهو الميزان ميزان الحياة أو ميزان أنه سيبقى على قيد الحياة إذا أخذ هذا الدواء وقام بأخذ المجازفة التي يمكن أن نقولها. أيضا الضرورة الوبائية والمرونة التنظيمية. الآن عندما أنا أقوم بالتحدث عن وباء جماعي، الآن أنا لا أهدد هذا المريض بنفسه، أنا أهدد منظومة جماعية كبيرة. مثلا عندما حدث في COVID-19، الآن ليست هناك فقط مجتمع صغير أو منزل واحد أو أسرة واحدة فقط التي ستتضرر، لدي العديد من المجتمع كامل اللي سوف يتضرر. لهذا عندما أقوم بي عندما سمح باستخدام هذا اللقاح فإنه تم استخدامه بسبب أنه تم قياس ما فاعليته ومدى ضرره، وتم ترجيح أن فاعليته ستكون أكبر من ضرره.
3: نعم.
1: فهنا قمنا باستخدامه، فهذا هنا نحن نضع مصلحة العامة على مصلحة الفرد.
3: نعم.
1: أيضا تقليل الخسائر المجتمعية والاقتصادية، كما نذكر أنه إذا المرض تفاقم وتقام بالزيادة إذا هناك عبء سوف يكون على المؤسسات الصحية، وهذا العبء لن يأتي من فراغ ولن يكون بدأ بلا عواقب. في النهاية هذا المريض سوف يقوم بالمجيء هناك وأيضا المجيء بعبء مالي.
3: نعم.
1: ويحتاج إلى كادر صحي أكبر، إلى ريسورسز أو ما يعتبر مدخولات أكبر.
3: نعم.
1: فهذا كله يقع على عبء ويقوم بالتراكم، فلماذا لا نلجأ إلى هذه الأدوية عندما نحن في حاجة إليها؟
3: نعم. هاجر تستدعي مثال كوفيد 19 والتعامل معه كمثال أيضا لتبرري وتدعمي وجهة نظرك حول يعني استخدام هذه الأدوية حتى وإن كانت غير مكتملة التجارب السريرية. في المقابل هناك وجهة نظر أخرى تقدميها مروة حول هذا أو حول هذه القضية ككل، تفضلي.
0: أنا أعارض هذه الأطروحة لأن على حد اعتقادي أن استخدام الأقاقير غير مكتملة التجارب السريرية حتى في الأزمات الصحية مهما بلغت هذه الأزمة الصحية شدتها وحدتها لا ينبغي أن تكون مبرراً للتخلي عن المعايير الأساسية التي وضعت في البداية لحماية المريض. يعني أنا لا أنكر أن الأزمات الصحية تضع الأنظمة الطبية أمام ظروف استثنائية، هذا شيء لا يمكن إنكاره، ولا أنكر أيضاً أن حاجة المرضى إلى العلاج أن المرضى بحاجة إلى علاج سريع ولكن فعال بالضرورة.
3: نعم.
0: لكن النقطة الجوهرية للخلاف هنا هو هل يجوز بحجة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟ لأن التجارب السريرية من الأساس لم توضع لمجرد تأخير وصول الدواء، إنما وجدت من الأساس للتأكد من أن العلاج آمن وأن له فوائد حقيقية معروفة المخاطر في حال هنالك آثار جانبية بحيث يمكننا التعامل مع هذه المخاطر. أنا لا أقول أن المخاطر ستصبح صفر لأن هذا يكاد يكون شيء مستحيلا، لكن أن تكون المخاطر معروفة لكيف يتم التعامل معها. فنقطة نتفق عليها جميعا هي أن التجارب السريرية هي أساس المعرفة بالدواء، وتجاوزها يعني اتخاذ قرارات طبية بناء على معلومات ناقصة. من الأساس نحن كمؤسسة صحية مسؤوليتنا وأولويتنا هي سلامة المريض وضمان جودة الخدمات المقدمة، فنحن أصلا بإعطاء هذه العقاقير غير مكتملة التجارب السريرية نخل بأهم مسؤوليتنا ونخل بواحدة من أهم الركائز إن لم تكن الأهم للمنظومة الأخلاقية الصحية. هاجر في حديثها جاءت وقالت أنه تحدثت أن البديل هو إما أن يموت المريض دون علاج أو أن يأخذ هذا العلاج. هنا هي افترضت فقط وجود خيارين، إما أن يموت إما هذا العلاج، مع أن هنالك بدائل أخرى. نحن لا نقارن بين دواء تجريبي وبين الموت، بل نقارن بين استخدام علاج غير مكتمل الأدلة وبين بحث عن بدائل علاجية آمنة. أيضا قالت عن سرعة الاستجابة مقابل قوة الدليل العلمي، قالت فيما معناه أن في ظل الأزمات الصحية ما عندنا رفاهية الانتظار.
3: نعم.
0: لكن هنا أقول بأن السرعة ليست قيمة مطلقة، التسرع في استخدام علاج غير مثبت قد يؤدي إلى أضرار أكبر ويصعب السيطرة عليها. كتوضيح لوجهة نظري أنا لا أعارض السرعة، بل أعارض أن تكون السرعة على حساب السلامة. الدواء غير مكتمل التجارب إلى الآن فنحن ما نعرف مدى سلامته وفعاليته، إذا استخدمناه واكتشفنا فيما بعد أنه غير فعال أو له آثار جانبية خطيرة نحن بدل ما نحل الأزمة زدنا أضفنا لها مشكلة جديدة، هنا السرعة أصبحت مشكلة بدل ما تكون حل.
3: نعم. ربما أيضا الظروف الاستثنائية أو الظروف الصعبة في مثل هذه الأزمات هي ما تفرض على القائمين على هذه المنظومة أو حتى القائمين على إجراء هذه التجارب السريرية بأنه بعض المعايير يتم التخفيف منها لي أيضا أن يتم تدارك الوضع الصحي بشكل عام. هذا ما يقوله الطرف الآخر، يعني أيضا ما يقوله الطرف الآخر في إطار فرضية تطرحنا، وأعود إليك مرة أخرى يعني مروة حول هذه الفرضية ثم بعد ذلك أتجه إليك هاجر للرد عليها. تقول هذه الفرضية في الأزمات الصحية التي لا يتوافر فيها علاج مثبت قد يكون إتاحة دواء غير مكتمل تجارب سريرية لبعض المرضى خيارا مبررا إذا دعمت الأدلة الأولية احتمال فائدته ورجحت ولو يعني بشكل نسبي منفعته المتوقعة على مخاطره. كيف ترد على هذه الفرضية؟
0: نحن لا ننكر وجود حالات ميؤوس منها في ظل هذه الأزمات الصحية، لكننا نرفض اعتبار وجود احتمال للفائدة كافية لتبرير استخدام دواء لم تثبت سلامته وفعاليته بعد. أول الاحتمال لا يساوي الدليل. الأدلة الأولية تخبرنا أن الدواء قد ونركز على هنا على قد يكون مفيدا، لكنها لا تثبت أنه مفيد بالفعل. التجارب السريرية الكاملة تساعدنا على معرفة ماذا؟ تساعدنا على معرفة هل الدواء فعال أصلا؟ ما الجرعة المناسبة من هذا الدواء؟ ما الآثار الجانبية؟ من هم المرضى الذين سيستفيدون منه؟ فإذا استخدمنا نحن دواء قبل معرفة هذه الأمور، فنحن لا نعطي المريض علاجا مثبتا، وإنما نعرضه لتجربة لم تكتمل معالمها. ثاني شيء، نحن لا نستطيع حساب المنفعة مقابل الضرر بدقة في حال أن نحن لم نخضع لكامل التجارب السريرية. كيف نعرف أن المنفعة أكبر من المخاطر؟ إذا كانت المخاطر نفسها لم تكتشف بالكامل، بأنها لم يتم إجراء التجارب السريرية كاملة عليها هنا، فبالتالي ما يمكننا الموازنة بين المخاطر والفوائد. نحتاج إلى بيانات موثوقة وليس إلى مجرد مؤشرات أولية، ولهذا يجب أن يخضع الدواء أولا إلى التجارب السريرية، ثم يمكننا التأكد والموازنة بين الفائدة والضرر.
3: نعم، أنت تفاضلي بين المنفعة والمخاطرة في مثل هذه يعني الظروف، وتري أن الاحتمال لا يساوي الدليل، وكأنك تنطلق من قاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة حتى في مثل هذه الظروف، وهذه قاعدة أيضا تتعارض مع فكرة أيضا ذكرتها هاجر في بداية حديثها في خطاب الافتتاح. هاجر، إليك الكلمة، كيف تردي على هذه الفرضية؟ يعني هي تتفق معك هذه الفرضية، وأيضا ما الذي تفندي فيما ذكرته مروة؟
1: أولا، فيما جاءت به مروة في ردها الآن، وهو أنها قالت أنه عدم اكتمال التجارب السريرية يعني أننا لا ندرك ما هي مخاطر هذا الدواء وأنه غير آمن. أولا، دعاني أقوم بتفنيد هذا وذكر أنه نحن عندما نقوم بالدواء يتم تصريحه من منظمة الـ FDA يمر بمراحل عديدة، وما كما ذكرت يمر بمراحل سنوات. فهذه السنوات كيف يتم؟ لدينا الدواء يتم أولا في المختبرات ما قرابة 6 سنوات، يتم اختباره وآمنيته اللي هو الأساس، حجر الأساس، يتم اختباره على الحيوانات، يتم اختباره في اللاب أو في
3: مختبرات.
1: في المختبرات، نعم. ثم يتم الانتقال بعدها إلى التجارب السريرية. التجارب السريرية بحد ذاتها لديها 3 مراحل، ونحن الآن نتحدث بشكل عام وأيضا التاريخ وبما يتحدث فيه أنه أغلب الأدوية التي تم استخدامها في حالات الطوارئ قد اجتازت المرحلتين الأولى من التجارب السريرية. ماذا يعني هذا؟ أن هناك تم تجربه على ما يقارب الأكثر من 1000 شخص، وأنها آمنة فعالة. فإذا الآن أنا لدي حالة طارئة، وهذا المريض في حالة حرجة ولا يوجد لدي خيار آخر، لأنه لو وجد لدي خيار آخر أنا كمقدم رعاية صحية لماذا أتجه للمجهول ولدي الخيار الآمن؟
3: نعم.
1: فإذا أنا إذا لجأت إليه في هذا يعني أنني أنا بحاجته وأنه لا يوجد خيار آخر، فأنا الآن كمقدم رعاية صحية أفضل أن أنقذ مريضي على أن أتكئ إلى أنه ما الذي سيحدث أو ما العواقب التي سوف تحدث مستقبلا.
3: نعم، أنت يعني تؤمني تماما بأهمية أن نخضع للقواعد العلمية أو القائمين على هذه التجارب السريرية، وأنها يعني تمر بكل هذه الخطوات العلمية المدروسة والرصينة حتى يتم التثبت من مأمونية المنتج الدوائي النهائي. ربما أيضا هذا ما تقولي أو ما قدمتي في الرد على هذه الفرضية أيضا يعني يعزز وجهة النظر في الفرضية القادمة. ويعني أعود إليك مرة أخرى هاجر، هذه الفرضية تقول التوسع في استخدام دواء لم تكتمل تجاربه قد يعرض المرضى لأضرار غير مكتشفة، كما قد يجعل من الصعب التمييز بين أثر الدواء والتحسن الذي كان سيحدث دون استخدامه. ما الذي تضيفه أو ترد عليه في إطار هذه النظرية؟
1: أولا، نحن عندما يتم استخدام أي دواء في الحالات الطارئة هناك ما يسمى بمنظمة تراخيص الاستخدام الطارئ التي هي EUA، والتي تابعة للـ FDA وهي اللي تصرح استخدام الأدوية. هنا لدي أن عندما يتم استخدام هذا الدواء لا يتم تركه عبثا ولا أحد، ولا يتم المتابعة خلفه. جميع المرضى الذين سوف يتم تقديم هذا الدواء لهم يخضعون لمراقبة مشددة لتأكيد أن هذا الدواء لن يضرهم أو يقوم بمضاعفات خطرة تؤشكل على حياتهم. إذا في هذا المجال، أنا أيضا في القطاع الصحي بشكل عام، أنت من الصعب جدا أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء كردة فعل عكسية أيضا ما بين المرض، لأن الأمراض تقوم في العادة بالتشكل والتغير وتأثر على الإنسان، فينفى هذه الفرضية تقوم على أي دواء، ليس مجرد الدواء الذي لم يتم تجارب السريرية.
3: نعم، إذا هذا هو رد مروى أو هاجر عفوا على هذه الفرضية. كيف ترد على هذه الفرضية أيضا مروى وعلى ما ذكرته هاجر؟
0: أولا دعني أرد على ما جاءت به هاجر، قالت أنه لتأكيد التجارب السريرية لابد أن يكون هنالك سنوات من البحث. طيب لماذا لا نسرع البحث بدل لا نسرع إعطاء الدواء؟ نحن قادرين على تسريع عمليات البحث هذه، قادرين على ابتكار طرق جديدة تؤكد لنا من سلامة هذا الدواء بعدين ننشره. ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
3: نعم
0: قبل إعطائه. أيضا في نقطة سابقة ذكرت بأنه هي ستسمح للمريض في الاختيار، فهذا حق المريض، إنه هو إن نحن كطاقم صحي بنعطي المريض ما هو الآثار الجانبية، وبنخبر أن بنخبر المريض أن هذا الدواء ما زال تحت التجارب السريرية. طيب نحن نحترم حق المريض في الاختيار، لكن الموافقة وحدها لا تجعل العلاج آمنا. يعني الموافقة هنا ما ناتج عن اختيار حر ومدروس، وإنما ناتج عن خوف، لأنه هو المحرك الأول في ظل هذه الأزمات، لأن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل. لكن المفروض منا نحن كمنظمة صحية كطاقم صحي نحن على سقف معرفي أكثر من المريض، فنحن اللي المفروض نسمح بهذا الدواء أن ينشر أو لا نسمح به، ما نخليه على احتمالية حق المريض. نعترف بحق المريض، لكن موافقة وحدها لا تحول العلاج الغير آمن إلى علاج آمن. أما بالنسبة للنقطة التي ذكرتها عن التوسع قد يكشف أضرار لم تظهر في التجارب الأولية، فهذه نقطة صحيحة. نحن نعرف أن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الدواء زادت فرصة ظهور الآثار الجانبية، زادت المعرفة حول التفاعلات الدوائية لهذا الدواء، زادت المضاعفات المرتبطة بالعمر أو مرض معين. فيعني نحن المريض الذي يستخدم الدواء غير مكتمل التجارب قد يكون هو الشخص الذي نكتشف من خلاله الضرر الأول لهذا الدواء. يعني هنا نحن نقع في معضلة أخلاقية، هل من العدل أصلاً أن نعرض المرضى لهذا الخطر قبل أن نعرفه؟ زائد بينما كان من الممكن اكتشافه بصورة أكثر انضباطاً داخل الدراسات السريرية، بدل نحن ما نعرض المريض لهذا الدواء بعدين نكتشف آثاره الجانبية وتفاعلات الدوائية.
3: نعم، ربما أيضاً الفرضية القادمة هي امتداد لما ذكرتي يعني مروى حول يعني تفنيد أيضا ما ذكرته هاجر في الفرضية السابقة. طبعا هذه الفرضية تقول أن إتاحة الدواء على نطاق واسع خارج التجارب السريرية قد تضعف إقبال المرضى على المشاركة فيها، فتؤخر الوصول إلى حكم علمي موثوق بشأن فاعلية، بينما يتيح الاستخدام المقيد والمرصود علاج حالات عاجلة مع توثيق نتائجها، إن صح أساسا توثيق هذه النتائج بشكل يعني بشكل علمي موثوق. كيف ترد على هذه الفرضية؟
0: أولا إذا أصبح الدواء متاحا للجميع لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟ نحن إذا طبقنا ما أتى به نص القضية وما والته هاجر، أولا إذا كان عندي دواء تجريبي بيكون عندنا خيارين في حال طبقنا نص القضية.
3: نعم.
0: إما المريض سيحصل مباشرة عليه خارج التجربة، أو إنه يدخل تجربة سريرية تخضع للمتابعة وجمع البيانات.
3: نعم.
0: إذا أصبح الخيار الأول متاحا بسهولة قد يقل استعداد بعض المرضى للمشاركة في التجارب المنظمة، وهنا راح نوصل إلى مشكلة اللي هي قلة المشاركين، بالتالي قلة البيانات، بالتالي تأخر الوصول إلى النتيجة الموثوقة. يعني استخدام الدواء لفترة طويلة دون أن نعرف بشكل حاسم هل هو فعال ولمن وبأي جرعة وما المخاطر، يعني نحن ما راح ننشر الدواء قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة.
3: نعم، حتى بالنسبة للخطوات الأولى ربما من التثبت أو العينات المدروسة الأولى في هذه التجارب السريرية، نجاحها أو أنها أتت بنتائج جيدة لا يعني يعني في المقابل أو بالمنطق أنها أو أن هذا المنتج الدوائي سيكون صالحا لكل البشرية أو لكل من يستخدمه، لأنه الظروف يعني الظروف الأزمة الصحية هي يعني من تفرض نفسها في يعني في الوقت نفسه، وهناك يعني وقت محدود جدا حتى تصل إلى نتيجة نهائية. يعني ربما أيضا على ما ذكرتي هناك رد مؤكد يعني من هاجر، لأن مسألة يعني إقبال المرضى على المشاركة في هذه التجارب السريرية يعني فيها نوع من المخاطرة، ومن الطبيعي جدا، وقد يكون أيضا حتى ما فيها بالأساس يعني العينات البشرية أو البشر أنفسهم، مثل ما ذكرت يعني مروة بأنه أو هاجر على ما أظن بأنه أيضا التجارب الأولى هي تكون على بعض الحيوانات، ثم بعد ذلك أيضا تنتقل للتجارب السريرية البشرية. كيف تردي هاجر على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكرته مروة؟
1: أولا قبل أن أرد على ما أتت به الفرضية، أود أن أرد على ما جاءت به مروة. أولا ذكرت لماذا لا نقوم بتسريع عملية البحث، وثم قبل في ذلك كانت تدافع عن الأمان وأنها تطالب بالأمان. فإذا نحن وضعت هذا المجرى لعملية البحث بسبب 10 سنوات أو 15 سنة لأمان، لهذا ما نطالب به، لهذا ما نحن نريده، ولا نريد تسريعها عن هذه العملية لأننا نريد أن يكون المريض في بر الأمان، لا نريد أن يتعرض إلى هذه المواقف. أيضا ذكرت أنه موافقة المريض لا تعني أن الدواء الآمن. نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن. حتى الأدوية التي يأخذها المرضى أو يأخذها الجميع من الصيدلية بدون أي وصفة طبية ليست آمنة، هناك دائما ضرر، دائما هناك ضرر. فإذا ليس هناك ما يعرف بالسماء بدواء آمن، فلنبدأ بهذا. ثم تمت النظرية أو الفرضية التي أتت بها أن هناك أن المرضى الذي سيشاركون في التجارب المقيدة سيقل بسبب إتاحتها على شكل واسع. الآن أنا لا أتكلم في الإطار العادي، أنا أتكلم في حالة الطوارئ. الآن المريض ليس لديه رفاهية الاختيار،
3: نعم.
1: فإذا كان هناك لديه دراسة يحتاج أن تقام لتأكد من أن هذا المريض في حالة الطوارئ، فيجب على المريض أن يشارك، لأن هذا واجبه في النهاية تجاه وطنه وتجاه نفسه، لأنه هنا ليس فقط أنه سيعرض نفسه للخطر، ممكن أن يعرض آخرين، مثل ما حدث في مرض الإيبولا بسبب انتشاره في عام 2000، لا أذكر العام بالضبط، ولكن بسبب انتشاره أيضا صرحت منظمة الصحة العالمية وأتاحت بشكل طارئ استخدام العلاج له في أفريقيا، لأنه كان يهدد أيضا الشعب، عامة الشعب فقط. فهنا ليس رفاهية الاختيار ما إذا أريد لا أو لا أريد، أو إذا كنا في الظروف الوردية أو العالم الوردي المثالي الذي تفترضه مروة هنا، فنعم ممكن أن ننتظر ونرى ما الذي سيأتي به المريض، هل يريد أن يشارك أو لا يشارك، ولكننا الآن في حالة طارئة.
3: نعم، طيب، يعني السؤال أيضا مطروح لك وما هاجر ومروة، يعني بعيدا عن الجانب الأخلاقي، وهذا أمر مهم في غاية الأهمية، وهذه القاعدة العلمية التي تنطلق منها يعني المنظومات الصحية في اعتماد دواء معين أو لقاح معين أو أي نوع من هذه المنتجات الدوائية في ظل الأزمات الصحية، وأحياناً في أحيان كثير يعني تفرض سياسات في مختلف الدول بأنه يجب أن يتم أخذ هذا الدواء أو اللقاح حتى يتم احتواء الأزمة، وهذا ما حدث يعني، و يعني فرضت الكثير من السياسات في جميع دول العالم تقريبا إن صح التعبير. هذا أيضا جزء من الجانب الأخلاقي في فرض مثلا بعض الجوانب الصحية، ومنها تناول مثلا بعض المنتجات الدوائية وما إلى ذلك. أطرح السؤال لكما، هل تتفقا مع وجود هذا النوع من الفرض يعني في مختلف يعني أنماط احتواء الأزمة الصحية في مختلف دول العالم؟ أبدأ معك مروة ثم أنتقل إليك هاجر، تفضلي.
0: أولا هذا الفرض ما معناه حق المريض في أخذ الدواء،
3: نعم.
0: نحن نفرض عليه المريض، نقول له أوكي أنت عندك الحق، تبى تأخذ أو ما تبى تأخذ، لكن إذا ما أخذ نحن والله بنمنع عليك كذا، بنمنع عليك الدخول في الأماكن معينة، بنمنع عليك، بنضيق الدائرة على هذا الفرد بحيث أنه أصلا ما يكون عنده خيار غير أنه يأخذ هذا الدواء، نعم. هذا بالنسبة لهذه السياسات وهذه الأنظمة. أنا ضد هذه السياسات وهذه الأنظمة، لأنها هي أصلا الناس ما وثقوا في هذا الدواء، لأنه ما زالت المؤشرات الأولية لا تقول بفعاليته، لكن الحكومات والمؤسسات تقوم بفرض هذه الشروط والعقوبات على الأشخاص بحيث يصبحون مجبورين على أخذ هذا الدواء بحق، والقول بأنه حق المريض في الاختيار.
3: نعم، هاجر.
1: أنا بصراحة أؤيد فرض هذه الأدوية أو فرض هذه الأدوية، نعم، في بعض الحالات. لماذا؟ لأن في العادة الإنسان بطبيعة الحال يخاف من المجهول، فأنا الآن في حالة حرجة والمرض ينتشر، فالآن المريض ليس لديه مثل ما عيد وذكر ليس لديه الرفاهية. أنت الآن أنا استأسلبك نعم الحق لأنني أريد أن أعطيك حق الحياة. الآن إذا أنت لم تقم الآن إذا أعطيتك حق الرفاهية بالاختيار إذا تريد أو لا تريد، غدا سيكون خيارك ما بين هل تريد أن أقوم بجعل المريض حي أو لا، هل تريد أن تكون ما بين الخيار الموت والحياة، يفضل أن تكون باختيار هل سأدخل هذا المكان أو لا. إذن لماذا؟ ودائما أيضا الإنسان، نحن الآن الناس بطبيعة الحال يحبون القيل والقال، فدائما عندما يحدث شيء جديد يتم نشر الإشاعات وتناولها ومن غير المصادر الموثوقة الخاصة فيه أصلا بالشيء.
3: نعم.
1: بشكل نعم. فبسبب هذا دائما تكون هناك في معلومات مغلوطة عن الكثير من الأشياء. فلماذا سنلقى الحكومة إلا إذا كان الآن خرج عن السيطرة، وأنا هناك مثل ما يقول معارضة شديدة ما بين من بينهم من الناس، وترى الحكومة أنه من الأفضل فرض هذه الفرض. نعم.
3: للمصلحة العامة للبشرية بشكل عام، ليس فقط يعني في نطاق جغرافي معين. ربما تستنكر أيضا مرو يعني هذا الرد أو تفنيد يعني ما قالت. هنا ننتقل إلى خطاب الختام في دقيقة واحدة. أبدأ معك هاجر في دقيقة واحدة، يعني بشكل عام تجملي ما يؤيد وجهة نظرك بشكل مختصر.
1: لا يتعلق الأمر بتجربة الأدوية عشوائيا، بل بإتاحة اختيارية للمرضى الميؤوس من حالتهم أو معرضين للخطر والموت ومداهمهم، بل منح المريض الحق في محاولة العيش ومحاولة أن يكون لديه حياة أخرى وجديدة، حتى لو كان هذا على حتى لو كان هذا هو سيكون الخيار الأخير.
3: نعم. مروة،
0: أنا كمعارضة لنص هذا القضية لا أقف ضد إنقاذ المرضى ولا أقف ضد الاستجابة السريعة للأزمات الصحية، لكن نرفض أن تتحول الأزمة إلى مبرر للتنازل عن سلامة الإنسان. أن يتحمل المريض مخاطر دواء لم نعرف بعد مدى فعاليته أو أضراره. فالخلاف بيني وبين هاجر ليس حول أهمية إنقاذ الأرواح، وإنما في الطريقة التي سننقذ فيها. نحن نؤمن أن المريض في لحظة الأزمة يحتاج إلى علاج سريع، نعم، لكنه يحتاج قبل كل شيء إلى علاج نستطيع أن نثق فيه ونثق بسلامته قدر الإمكان. لذلك عندما يكون الدليل غير مكتمل يجب أن يكون الحل هو تسريع البحث وتشديد الرقابة وعدم فتح الباب أمام استخدام الخيارات التجريبية لمجرد أننا نعيش أزمة.
3: مروة الهطالي، أشكر جزيل الشكر، كنت تمثل الجانب المعارضة في هذه القضية المطروحة وتعارض استخدام الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية أو قبل اكتمال الأدلة السريرية. شكرا جزيلا لك مروة.
1: شكرا على الاستضافة.
3: كما أشكرك أيضا هاجر الجابري، وكنت تمثلي جانب الموالاة في هذه القضية المطروحة وأيدت فيها إتاحة الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في الأزمات الصحية، الحالات التي تفتقر إلى علاج مثبت شريطة وجود أدلة أولية واعدة. شكرا جزيلا لك هاجر.
1: شكرا.
3: إذا مستمعينا، بين أمل المريض في فرص علاجية ومسؤولية الطب عن إثبات الفائدة وتجنب الضرر، يبقى القرار اختبارا دقيقا للأدلة والضوابط والأخلاق المهنية في مثل هذه الظروف. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في أمان الله.
2: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها.

0: الدقيقة 6:47 مساء في إذاعة سلطنة عمان، إلى حضراتكم أيها الإخوة المستمعون أخبار عمان استهلها بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية لاحتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى مع نتقدم لعام 2027. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة اتصالا هاتفيا تبادل خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة ورفضها استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمنها وسلامة المدنيين. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة كافة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع للمشاركة في التصويت والإسهام في تحديد الموضوعات ذات الأولوية والمتعلقة بملتقى معا نتقدم في نسخته الخامسة في محافظات سلطنة عمان لعام 2027. وسينتهي التصويت لتحديد موضوعات الملتقى عبر الموقع الإلكتروني يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري. كما تستعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإطلاق النسخة الخامسة من ملتقى معا نتقدم للعام المقبل في محافظات سلطنة عمان امتدادا لمسيرته كونه محطة وطنية سنوية للحوار البناء وترسيخا لنهج المشاركة الفاعلة والتواصل المعزز بين الحكومة والمجتمع، ويتيح مناقشة السياسات والموضوعات التنموية التي تمس واقع كل محافظة وتطلعات أبنائها، بما يعزز دور المجتمع كونه شريكا في صياغة أجندة الحوار ويجعل موضوعات الملتقى أكثر ارتباطا باهتمامات المواطنين واحتياجات مجتمعاتهم المحلية. في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الطيران في سلطنة عمان عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية وتطوير القدرات الوطنية في هندسة وصيانة وتصنيع مكونات الطائرات، وقعت هيئة الطيران المدني اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جي أم أف إيرو آسيا وشركة ماخ إيروسبيس العالمية. الشراكة تستهدف تأسيس قاعدة صناعية وفنية مستدامة تجمع بين خبرة جي أم أف إيرو آسيا والاستثمار والتطوير المحلي لشركة ماخ إيروسبيس العالمية، بما يدعم تطوير سلسلة القيمة في قطاع الطيران وتوطين قدرات الصيانة وجذب استثمارات القطاع الخاص وتنمية الكفاءات الوطنية. اختيرت شركة ثواني للتقنيات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2026، لتكون الشركة العمانية الوحيدة المدرجة في القائمة للعام الثالث على التوالي. وجاء الثواني في المرتبة 42 ضمن التصنيف الإقليمي الذي يضم نخبة من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مدعومة بتوسع منظومة خدماتها المالية الرقمية ونمو قاعدة مستخدميها وشبكة التجار وتطوير حلول مبتكرة تخدم الأفراد والشركات والمؤسسات، بما يعكس تنامي القدرات الوطنية في قطاع يشهد تطورات متسارعة ومنافسة متزايدة على مستوى المنطقة. تترسخ مكانة سلطنة عمان كحلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وفي خطوة تعزز الجاذبية الاستثمارية للسلطنة يمضي مركز عمان المال العالمي بخطى متسارعة لاستكمال جاهزيته التشغيلية والتشريعية تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027.
1: يواصل مركز عمان المالي العالمي استكمال جاهزيته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027. ومن المزمع إصدار حزمة من القوانين فيما يخص تسجيل المنشآت وترخيصها وتنظيم الخدمات المالية وحسم المنازعات ضمن إطار مستقل لتشكل المرتكز القانوني للمرحلة المقبلة. وستمهد هذه القوانين لاعتمال الحزمة الأولية للوائح والقواعد المنظمة لأنشطة المركز. وفي الجانب الرقمي يدخل نظام التسجيل قريبا مرحلة الاختبار تمهيدا لإتاحته أمام الشركات لتقديم طلبات التسجيل إلكترونيا. وسيوفر مركز عمان المالي العالمي للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم بيئة أعمال تتمتع بالاستقرار والتنافسية، مستفيدا من علاقات سلطنة عمان الوطيدة مع دول العالم وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى القارات لفتح آفاق جديدة للنمو وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني. وعلى الصعيد الدولي كثف المركز خلال الفترة الماضية جهوده للتواصل مع الشركات والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية في عدد من الأسواق العالمية. وشهد شهر سبتمبر الماضي اعتماد عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية خلال الاجتماع السنوي للتحالف في مدينة بوسان عقب مشاركة المركز في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ وفعاليات أيام أستانا للتمويل، فيما يتوجه وفد منه إلى بانكوك الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع عدد من مؤسسات الخدمات المالية العالمية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي. ومن المقرر أن تتبع ذلك لقاءات أخرى في لندن خلال شهر أكتوبر الجاري. هذا ويهدف مركز عمان المالي العالمي إلى توفير بيئة أعمال متخصصة تتيح للمؤسسات المالية والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية ممارسة أعمالها وفق إطار قانوني واضح يستند إلى مبادئ القانون العام وتدعمه إجراءات تتسم بالكفاءة في التسجيل والترخيص وتسوية النزاعات. ومن شأن هذه المنظومة أن تسهم في ربط رؤوس الأموال والخبرات الدولية بالفرص المتاحة في سلطنة عمان والمنطقة ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة وتعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الشركات في وقت لاحق من العام الجاري على أن تنطلق عمليات الترخيص العام المقبل. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا ب3% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 39 مليارا و900 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا ب3% عند مستوى 7832 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وارتفع مؤشر الخدمات بنحو 3% والقطاع المالي بأكثر من 2%، أما مؤشر الصناعة فارتفع ب1.5%. وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليونا و388 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 1,361 مليون ورقة مالية من خلال نحو 60,000 صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتقارب 39 مليارا و900 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب88% مقابل 87% لمشترياتهم. وتصدر سهم بنك مسقط إجمالي قيمة التداول ب20%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي ب31% من إجمالي عدد الأوراق المالية، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي 62 ألف ريال عماني في آخر جلسة تداول لبورصة مسقط. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: نظمت استثمر في عمان لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. استعرض اللقاء المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، بحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ويأتي اللقاء ضمن توجه استثمر في عمان نحو جذب الشركات والمؤسسات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية من خلال التعرف على مجالات أعمالها وتوجهاتها المستقبلية وربطها بالمشاريع والفرص التي تتوافق مع خبراتها وقدراتها، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية قابلة للتطور إلى مشاريع وشركات مستدامة. ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل في سلطنة عمان إلى أكثر من 8,515,000 اشتراك بنهاية أغسطس 2026، مسجلا نموا بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت اشتراكات الهاتف المتنقل النشطة آجلة الدفع بنسبة 6.9%، فيما انخفضت الاشتراكات مسبقة الدفع بنسبة 4.1%. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى معا نتقدم لعام 2027. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان، هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه الفترة وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نقف أمام جبل مغطى بالنباتات، فيقول البعض المرعى ممتاز، أو حتى المصطلح الجديد سطح المكتب الذي ظهر في هذا الخريف، يعني القادمين من شبه الجزيرة العربية من المناطق الجافة وشبه الجافة يتفاجأ بوجود هذه السهوب والمروج والمراعي الخضراء على مد البصر هنا في جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار. فظهرت هذه المصطلحات الخضراء الجديدة كسطح المكتب أو غيرها، لكن لا يعلم الإنسان إنه كل ما يراه ليس مرعى مستساق، وهذه النباتات ليست كلها رعوية. حتى النباتات الخضراء يوجد منها غير المستساق، ويوجد منها ما لا يؤكل، وهذه قضية أخرى تنافس أيضا المراعي الطبيعية والأعشاب المفيدة في محافظة ظفار. عندما يتم الضغط على الأعشاب الرعوية بدرجة كبيرة جدا ويحدث إفراط في الاستهلاك، وتترك الأعشاب غير المستساقة سواء كانت الأنواع الغازية، الأنواع المحلية السامة، الأنواع التي لا ترغب فيها الحيوانات، تترك لتكمل دورة حياتها، لتتكاثر، لتنثر بذورها، لتحتل المكان، ويتم الضغط الكثيف والمبكر، الرعي المبكر والرعي المفرط على الأنواع المحلية المستساقة، يحدث الخلل الكبير في النظم البيئية. في هذه الحالة يعني تفقد الأنواع المحلية والأنواع الرعوية، وتزيد الأنواع غير الرعوية، والخاسر الأكبر هو أصحاب المواشي. أما المناظر الطبيعية فستظل خضراء سواء كانت بالأنواع المفيدة أو الأنواع غير المفيدة رعويا. فهذه الفلسفة التي قد تغيب أحيانا عن أصحاب المواشي، الاستهلاك الهائل للنظم البيئية يؤدي إلى نتيجة سلبية جدا، وهي ظفور أعشاب مثل البلسم ظفار أو الصفار، هذا ذو الأزهار الجميلة جدا، هذا نبات غير رعوي. كل ملايين الأفراد الذين ظهروا من هذه العشبة ستنثر بذورها هذا العام، وستنمو في الأعوام القادمة. أيضا عندك أيضا نوع من السنة المحلية غير الرعوية، أيضا تنثر بذورها بأعداد كبيرة وتنتشر بشكل كبير. لكن الملاحظة الرئيسية إنه هذه الأعشاب تنمو بناء على درجات الحرارة، يعني القضية ليست قضية هذا موسم يظهر فيه النوع الفلاني أو هذا النوع انتشر أو كذا في الأنواع المحلية، لا، هذه الأنواع تعايشت منذ أن وجدت على هذه الأرض، تعايشت فيما بينها، وكل نوع له متطلبات، كل نوع من هذه الأنواع له متطلبات، له درجة حرارة مناسبة، له كمية مطر مناسبة. إذا توافرت الظروف المناسبة له يبدأ بالإنبات وينتشر بكثافة، وإذا كانت الظروف مناسبة لنوع آخر يبدأ النوع الآخر يسبق إلى الأرض، يحتل الأرض وينمو ويزدهر سواء كان رعوي أو غير رعوي. لكن التكالب الذي يحدث على الأنواع المحلية، إفراط شديد في الرعي من المواشي، لا تعطى فرصة لإكمال دورة حياتها مباشرة. رعي مبكر، رعي مفتوح، رعي غير مغلق، طوال موسم الخريف الرعي مستمر، حتى لا تعطى النباتات المحلية الفرصة أن تنثر بذورها، أن تتجذر جيدا، أن تستقر في المكان، لا، يتم رعيها مباشر. وفي أيضا واحدة من الدراسات التي قامت بها جامعة ظفار، الباحثين أكدوا أن المراعي القريبة من القرى لا يوجد فيها أنواع غازية، لا يوجد فيها أنواع غير رعوية، كلها أنواع رعوية، لكن في الحد الأدنى لا تصل إلى 12 سنتي ارتفاعها طوال موسم الخريف. فما أعطيت أصلا الفرصة، النبات لا يعطى الفرصة أن ينمو، تكسر دورة حياته مباشرة مع الرعي المبكر بجوار الحظائر في المناطق القريبة من القرى. أما في المناطق البعيدة التي تعطى فرصة مثلا إلى شهر 10 وحتى شهر أكتوبر من كل عام مش كافي، لكن التي تعطى هذه الفرصة يصل ارتفاعها إلى 180 سنتي وإلى 120 سنتي وإلى 140 سنتي. فالموضوع يحتاج له إعادة نظر محلية واجتماعية واسعة جدا، وهذا أيضا من المهام المهمة التي نعول على جمعية الثروة الحيوانية العمانية في محافظة ظفار أن تقوم بهذا الدور. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب؟ أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. عاد التاجر عبد اللطيف لوما من سفرته الأخيرة بعد غياب أشهر في البحر. استقبلته أخته فردوس، أما مريم فقد اختبأت خلفها تنظر إليه بدهشة وشقاوة وفضول. تعلقت عين عبد اللطيف بهذه الطفلة الجميلة التي بدأت خائفة وحزينة وكأنها تستنجد به.
5: حمدا لله على سلامتك يا أخي.
3: سلمك الله يا أختي.
5: كيف كانت رحلتك؟
3: موفقة والحمد لله. من هذه الطفلة؟
5: اسمها مريم. سامحني يا أخي، أعرف أنك لا تريد شخصا جديدا في البيت، لكن سنجور جمعة قد طلب مني ذلك وتوسل إلي. أمها ماتت وهي تلدها، وأبوها أعمى وهو خائف عليها من أولاد الحرام.
3: من أين أتت؟ وما اسم أبيها؟
5: من لوغان عند الوادي الكبير، واسم أبيها دلشاد. لقد سلمها لنا بنفسه وقال تخدم بطعام بطنها فقط. هيا أسلمي على أحبابش يا مريم.
0: قبلت مريم يمين عبد اللطيف، وحين وضع يده على رأسها شعر بجسدها يرتجف تحت أصابعه، ثم بدأت دموعها بالتساقط.
5: اذهبي يا مريم وساعدي عساكر وخلوف، إنهن يحضرن طعام الإفطار. تعال تعال يا أخي إلى الليوان.
3: لقد جلبت لك بعض الهدايا، حريرا وعطورا وعقدا من اللؤلؤ وأساور.
5: شكرا يا أخي، لا أريد سوى سلامتك.
3: هل أحضرها لك الآن؟
5: لا لا لا، فيما بعد.
3: كم عمرها؟
5: من تقصد؟
3: مريم، مريم.
5: يقولون أنها ابنة 15 سنة، لكنها من الجوع تبدو كأنها بنت صغيرة.
3: سوف تكبر حتما وطن.

0: أراك تهتم بها كثيرا، ألا تكفيك نساء المرافئ والموانئ؟
1: اتق الله يا فردوس، اتق الله، إنها طفلة لم أسألك عنها إلا شفقة لا أكثر.
0: ما بك قد غضبت، اترك أمور نساء البيت لي.
1: أما زلت تعيرينني بعلاقتي بالطاووس؟
0: أخي لقد اتفقنا منذ زمن، إدارة البيت لي والتجارة لك. هل سألتك يوما كم ربحت وكم خسرت في تجارتك؟
1: قلت لك هذه طفلة، طفلة، وحاشا لله أن تكون نظرتي إليها نظرة غش أو طمع.
0: حسنا، هيا هيا بنا إلى الطعام.
1: لا رغبة لي.

0: خرج عبد اللطيف غاضبا وصادف مريم وهي تركض في ممر البيت تجاه المطبخ، وصوت خلوف يناديها فكادت تصطدم به.
1: مريوم مريوم تعالي كلي، أنت جائعة.
0: وقفت مريم تحدق إلى عبد اللطيف بعينيها الشهلاوين الواسعتين، ثم ركضت وهي تضحك حتى اختفت.
2: يا إلهي، هذه ضحكة تهز القلب وتفرح الروح من الأعماق.

0: خرج عبد اللطيف من البيت باتجاه مقهى الشمخي، حيث التقى بصديق عمره حميد بن عبد الله. لقد درسا معا في مدرسة الزواوي، وتقاسما معا أشياء كثيرة في طفولتهما، وما زال أصدقاء رغم الفرق الكبير بين غنى عبد اللطيف وفقر حميد وأصله المتواضع. تربى حميد يتيما بعد وفاة أبيه، فعاش عند عمه القاسي. وحميد بن عبد الله هو الذي يمسك الآن تجارة عبد اللطيف ودفاتر حساباته في مسقط، وينوب عنه أثناء غيابه المستمر. إنه يطمح بالزواج من فردوس، ولكن
1: ما بك شاردا يا عبد اللطيف؟
2: التجارة من سيء إلى أسوأ يا حميد. الإنجليز يضيقون الخناق على الموانئ ويرفعون الضرائب.
1: لقد منعوا تجارة العبيد.
2: يبدو أن ضمائرهم قد صحت الآن. لقد أعلنوا ذلك بعد أن امتلأت مستعمراتهم، كما قيدوا تجارة السلاح.
1: لم يبق الكثير من التجار العرب في موانئ مسقط ومطرح بعد رفع الضرائب.
2: لم يعد للعمانيين إلا السفن والرياح. أتصدق بأنني لم أعد أكسب الكثير من هذه الرحلات التي أقوم بها؟ لكني اعتدت السفر ولا أستطيع المكوث هنا طويلة. أين تحب أن نسهر هذه الليلة؟
1: أعرف أين تريد السهر، مطعم دي سوزا، ما رأيك؟
2: أحسنت الاختيار، لن يعدل مزاجي سوى جو هذا المكان.

0: أتريد أن أوصلك إلى البيت؟
1: أتظنني قد نسيت المكان يا حميد؟ سامحك الله، أنا من سوف يوصلك. هل نسيت أنني من كان يوصلك إلى البيت ونحن شباب صغار حتى لا يعاقبك عمك؟
0: كان عمي يكره السكارى وينظر إليهم كأنهم قردة أو خنازير. أنا واثق أنه لم ير خنزيرا واحدا طوال حياته. أنا في الحقيقة رأيت قردا.
1: القرد الوحيد الذي رأيته كان يلاعبه هندي عند الميناء. كان يقول له: كيف ترقص العروس؟ فيرقص ويقفز بنشاط وخفة. أما حين يقول له: كيف ترقص العجوز؟ فكان ينام على بطنه. لدي فكرة.
0: وما هي؟
1: ما رأيك أن نسهر عند قلعة الجلال حتى الصباح؟
0: موافق.
1: هيا بنا، هيا بنا قبل أن تهرب القلعة.
0: لن تهرب.
1: لماذا؟
0: لقد تزوجت الميراني.

0: أنا أحب هذا المكان يا حميد. أتذكر حين كنا نخرج من المدرسة ونلعب ثم نستريح على هاتين الصخرتين ونتأمل القلعتين؟
1: عبد اللطيف، أريد أن أطلب منك يد فردوس.
0: أتعرف أنني أشتهي السفر يا حميد؟ لقد تعودت البحر فصار هو البلد لا مسقط.
1: عبد اللطيف، أريد أن أخطب منك فردوس.
0: اعتادت روحي ارتجاج السفينة فصارت ألواحها سريري، وتعودت مصاحبة نساء المرافق. أقسم أن لي أولادا في معظم الموانئ.
2: سالت دموع حميد في الظلام ألما لتجاهل عبد اللطيف لطلبه، وفتح بهذا جرحا عميقا في قلب حميد لن يندمل أبداً.

0: وفي اليوم التالي، وبينما كان عبد اللطيف يتناول القهوة والتمر والحلوى مع أخته فردوس،
1: أخي لماذا لا تتزوج وتستقر وأفرح بأولادك؟ ألم تتعب من السفر؟
2: ومن لديك من الفتيات؟
1: جارتنا جمانة ابنة الشيخ جمعة، جميلة ومؤدبة وتحسن القراءة، ووالدها غني.
2: ومن عندك أيضا؟
1: فاخرة ابنة خالتك، ها ما بها؟
2: لا شيء لا شيء، ولكن لا رغبة لي بالزواج الآن يا فردوس، لا تتعبي نفسك. لقد تجرأ حميد بن عبد الله البارحة وطلبك مني.
1: وماذا قلت له؟
2: لم أكلف نفسي الرد عليه.
1: أتعني أنك رفضته؟
2: نعم، هل ترغبين به؟
1: لا لا.

0: مكث عبد اللطيف شهرين في مسقط، أمضاهما بين الدكاكين والمخازن والجمرك وبيوت تجار الهنود والقنصلية البريطانية، وهو يعد لسفر جديد.
1: حميد؟
2: نعم يا سيدي.
1: خذ معك 5 من الحمالين واذهب إلى المخازن، واجعلهم ينقلون من المخزن الكبير إلى سفينة الغنجة الراسية في الميناء الليمون المجفف والبصور والأسماك المجففة والتمور، ومن المخزن الثاني عليهم أن يحملوا المكسرات التي جلبتها من إيران.
2: هذه هي قائمة البضاعة التي اتفقنا أن تجلبها من الهند.
1: اقرأها لي لو سمحت، أخاف أن أكون قد نسيت شيئا.
2: نعم، أخشاب، توابل، قرميد، أقمشة، أرز، عطور وذهب.
1: حسنا، اكتب. وقرميدا أحمر، فقد أصبح الطلب عليه كثيرا هذه الأيام، وخاصة في زنجبار.

0: كم ستغيب يا أخي؟
1: لا أعرف، الأمر كله بيد الله.
0: أتمنى لك السلامة والتوفيق دائما.
1: أين مريم؟
0: لا أدري، ربما كانت تساعد مويزي.
1: مويزي؟ مويزي؟
0: نعم يا سيدي.
1: اجلبي مريم.
2: لم يستطع عبد اللطيف أن يغادر البيت قبل أن يرى عيني مريم الجميلتين الواسعتين، وأن يسمع ضحكتها التي تأسر القلوب بالفرح. وما إن غادر عبد اللطيف.
0: مويزي، مويزي.
3: نعم يا سيدتي.
0: انقلي مريم إلى المطبخ، سوف يكون عملها من الآن فصاعدا مساعدة فرشه. لا أريد أن أرى وجهها، هل سمعتي؟
3: حاضر يا سيدتي.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل المستكشف الرقمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. مساء التقنية ومساء الأخبار الجديدة الخاصة باستخداماتنا وتعاملنا وتفاعلنا مع التقنية، سواء كانت هواتف ذكية، أجهزة كمبيوتر محمولة، أجهزة كمبيوتر ثابتة، اليوم التلفزيونات، الكاميرات، السيارات، يعني كل شيء أصبح فيه معالج، كل شيء أصبح فيه كمبيوتر صغير. اليوم نتكلم عن نظارات، هذه النظارة الصغيرة اللي تلبسها على وجهك وهي تشتغل بالارتيفيشال انتليجنس ومرتبطة وفيها معالج وفيها اوجمنتد رياليتي، تحصل واحد كأنه لابس نظارة عادية، تقول نظارة طبية ولكن هو بالأصح يحلل كل ما يراه أو كل ما تراه عينه أو كل ما يحرك راسه في مكان معين ويركز فيه بإيماء معينة بلمسة معينة حق إطار الكاميرا، يقدر يسجل فيديو، يقدر يأخذ صور، يقدر يعني يتعرف على الأشياء اللي قدامه إذا كانت موجودة من ضمن قواعد البيانات العالمية وغيرها من الأمور. فالتقنية أصبحت مستمعي العزيز مثل ما هي أجهزة إحنا نستخدمها، أصبحنا حتى نلبسها، صح ولا لا؟ أصبحت حتى يسمونها الأجهزة الملبوسة. إنزين، فالفكرة كلها اليوم عندنا طبعا مواضيع مختلفة ومتنوعة، ومثل ما تعود البرنامج أكيد يبدأ بالأخبار مستمعين الأحبة، ولكن قبل كل شيء أحب أقول لكم أني أنا محدثكم عبد الله بن ناصر البحراني في الإعداد والتقديم بصحبة مخرج حلقة اليوم الزميل والصديق علي الحجري. راح نكون معاكم وعلى الهواء مباشرة من الآن إلى الساعة 9 بإذن الله تعالى. طبعا اللي عنده مداخلة، عنده وجهة نظر، بعدين يعني أثناء ما نحن يعني في البرنامج وحاب ان هو يشاركنا بما ان احنا على الهواء، طبعا ممكن انك انت يعني تتصل على البرنامج، ها تتصل بالتليفون على 24692666، ولا انك انت مثلا ترسلنا رسالة واتساب، سواء كانت رسالة مكتوبة او رسالة صوتية على 7842010، على 7842010. وحلقتنا الماضية تكلمنا عن الأخبار المضللة أو المضللة إذا صح التعبير، هذه الأخبار اللي الواحد يسمعها يعني يتفاعل معها بشكل غلط. إنزين، فالفكرة كلها أن هذه الأخبار اليوم توصل حق الناس كلها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال حلقتنا الماضية قلنا كيف أن الكذبة تنتشر 20 ضعف سرعة الأخبار الحقيقية. يعني الأخبار المغلوطة، الأخبار المكذوبة إذا صح التعبير فيها الزين، تنتشر يعني 20 ضعف سرعة الأخبار الحقيقية، وما يدغدغ المشاعر، هذا الشيء اللي يخليك تعصب بسرعة ينتشر بعد وايد بسرعة. الأشياء اللي تخليك تبكي، تصيح، تضايق، تزعل، الأشياء اللي ممكن بعد تفرحك هم بعد تنتشر بسرعة حتى لو كانت غلط. على العموم في شغلة وايد مهمة لازم نعرفها، أن شبكات التواصل الاجتماعي لما تنتشر الأخبار فيها تنشرها مو على أساس أنه والله هي مفيدة حقك ولا هي زينة، كثر ما أنه هي تشوف تفاعل الناس، يعني الخوارزميات تشوف تفاعل الناس مع هذا الخبر، إذا كان شوف تفاعل كبير تبدي تنشره بشكل أقوى وبشكل أسرع. طبعا
طيب ويوصل حق الناس حتى ولو كان بشكل عشوائي، لكن إذا كان تفاعل أقل معناته أن هم ما يستعجلون ويقومون بعملية نشرة. وهذا هي الخوارزميات كيف ما تشتغل، يعني هي ما تركز على مصداقية الخبر، جودة الخبر يعني، ولكن على مدى التفاعل اللي يصير من قبل الأشخاص مع الأخبار، وبالتالي تقوم بعملية نشرها. فعشان كذا دائما نقول مستمع العزيز لازم يكون، لازم تتمتع أنت بما يسمى بالتفكير النقدي. أول ما يستفزك خبر، يعني شفت الخبر استفزك، حسيت نفسك بسرعة يعني تنشره، وقف دقيقة، لا تستعجل، ركز. ليش هذا الخبر يا الحين؟ منو اللي راح يستفيد لو أنا نشرته؟ يعني من وراه؟ من المصدر ماله؟ يعني هذه دائما اسأل نفسك هذه الأسئلة قبل لا تنشر أي شيء، لأن الناس أصبحت هي الطرف المساعد القوي في عملية نشر الأخبار المضللة للأسف يعني. فأنت لا تكون طرف منها، لا تكون أنت واحد من هذول الناس اللي يقول كما وصلني ويقوم يرسل. في ناس حتى تتعب نفسها يعني، تنزل الخبر من شبكات التواصل الاجتماعي، تحفظه، تعدل عليه، وترد تحطه بالواتساب وتنشره في المجموعات يعني. فهذه هذا الأسلوب مستمع العزيز غير صحي تماما، من ناحية أنك أنت لو تنشر بعد خبر زين ومتأكد منه وتعرفه ما علي، لكن أنت قاعد تنشر أخبار للأسف مضللة. طيب، فالإضافة اللي احنا حابين نقولها مستمعينا الأعزاء أن الذكاء الاصطناعي الـ Artificial Intelligence ولدنا الـ AI أصبح سلاحا من يعني مثل ما يقولون ذو طرفين، ولو أنني ما أحب هذا يعني السلاح ذو طرفين، لأن دائما إحنا المفروض تكون عندنا القدرة على الحكم وما نتسرع فيه، ولكن إن هو ممكن يساعد في التضليل ويساعد في العكس بعد يعني. يعني هو ممكن يساعد في عملية التضليل بسبب إن هو يعني كذا ذكاء اصطناعي، يشوف تفاعل الناس، يعرف الناس شو تحب ما تحب والشغلات هذه كلها، ويقوم بعملية المساعدة في عملية النشر والإرسال. ولكن في نفس الوقت إذا ما تم استخدامه في عملية التحليل والدفاع ممكن يكون أيضا العكس يعني. وهذا احنا قاعدين نشوفه، انه يعني في منصة اكس مثلا في شغلة يسمونها الكوميونيتي نوتس، وهني الناس تحط الملاحظات. الناس اللي تحط الملاحظات في الكوميونيتي نوتس هذه ساعدت بشكل كبير على تقليل المحتوى المضلل اللي موجود على منصة اكس. انزين، الحين لما احنا نروح على اليوتيوب مثلا، لا تقول والله يعني انا والله كتبت عنوان فيديو معين واللي طلع لي فيديو ثاني. لما يصير لك مثل هذا الشيء وتعرف ان فيه مشكلة، او ان هذا اللي صاحب الحساب كذاب، انزين شو تسوي؟ على طول بلغ، حط ملاحظتك. لان انت لما تحط ملاحظتك وغيرك وغيرك وغيرك يحط ملاحظته، يتسكر هذا الحساب على طول، أو يتوقف، أو أنه مثلا يعطوه إنذار عدل من محتواك لنسكر لك حسابك، وهي بهذا الأسلوب تمشي. فبالتالي يعني مستمعي العزيز، يعني مثل ما أنت يعني تحب تتفاعل مع الناس، أيضا شارك، أو خلينا نقول ساهم في عملية تقليل المحتوى المضلل. المحتوى اللي أنت بخبرتك يعني بتجاربك عرفت انه مو زين، خبر غلط، ما تهده وتروح، علق عليه، قول ترى الخبر مو صحيح، الخبر يضر فئة معينة من الناس، الخبر مزعج، حط نوتس مالتك في اي شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي. وبهذه الطريقة انت راح تكون مساهم في عملية تقليل المحتويات المضللة، يعني انت ساعدت المنصة نفسها على القيام بعمل الفلترة، وأن هي تطلع المحتوى اللي من المفترض يكون محتوى جيد. طيب، الحين مستمعي العزيز، لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في الإعلانات، شنو اللي يصير؟
قبل لا نتكلم عن المحركات أو محركات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، خلونا نبدأ يعني بمثال من حياتنا اليومية. هذا المثال من المفترض أنه يوضح حجم التحول. يعني كل واحد منا يستخدم الإنستغرام، يستخدم التيك توك، يستخدم الفيسبوك. هل سألت نفسك يوما ما يعني مستمعي العزيز، هذا الإنستغرام كيف يعرف شنو الأشياء اللي أنا أحبها؟ كيف يقدر يعني يطلع لي الأشياء اللي أنا أدور عليها؟ سألت نفسك هذا السؤال؟ إنزين، خلونا إحنا نتكلم. أي كنت قاعد تسأل، إنزين بنطرك شوي. طيب الله لحظة. لما إحنا نيجي ونقول ماذا يفعل محرك الذكاء الاصطناعي في ميتا؟ منو ميتا؟ تعرفون ميتا منو؟ ميتا هي الشركة الأم حق الفيسبوك والإنستغرام والواتساب. عرفتوها؟ ميتا هي الشركة الأم، الشركة الكبيرة التي تملك الفيسبوك والإنستغرام والواتساب بعد. طيب لو فرضنا أخذنا يعني مثال، يعني أنت تخيل مستمعي العزيز أنك أنت صاحب مطعم في مكان ما. طيب، وأنت كصاحب مطعم حبيت أنك أنت تعلن عن الأكل أو عن مطعمك والقائمة اللي موجودة فيها. لو تتذكرون قبل عشان تسوي إعلان شنو كنت تسوي؟ كنت لازم تروح عند ناس متخصصة يسووا لك الإعلان. الإعلان بعد ما تقوم بعملية يعني تصميمه وتشكيله وتضبيطه، تروح واحدة من الجرايد أو الإذاعة أو التلفزيون وتدفع مبالغ محترمة على أساس أن إعلانك ينزل، صح ولا لا؟ ويعني الصحف والمجلات كانت قائمة على هذا الشيء إذا تتذكرون قبل. الحين ما تشوفون جرائد، ما تشوفون مجلات مثل قبل، صح؟ لأن كله صار إلكتروني. الحين في الموضوع الإلكتروني هذا، اليوم أنت بس ترفع صورة الطبق أو الطبخة اللي أنت تبيها مع ميزانية لا تتجاوز 100 ريال، وبعدين الذكاء الاصطناعي يسوي لك كل اللي أنت تبيه. بتقول لي عبد الله كل اللي أنا أبي؟ أقول لك كل اللي أنت تبي. يعني مثل شنو كل اللي أنا أبي؟ صورة المطعم اللي أنت رفعتها مرة واحدة، الذكاء الاصطناعي راح يولد منها وينسخ منها 12 نسخة بخلفيات مختلفة وألوان وتصاميم مختلفة. أيضا راح يكتب 6 أنواع من النصوص الترويجية الإعلانية مختلفة النبرة، يعني مو نبرتها واحدة، لأن أنت تعرف الناس أنواع وكل بنبرته، كل يحب النبرة اللي يستمع فيها الإعلان ماله، في رسمية وغير رسمية وعاطفية وغيرها من النبرات. ينتج نسخا بأحجام مختلفة، يعني مثلا بشكل قصة، ها؟ بشكل منشور إعلاني، بشكل إعلان فيديو. كل هذا من صورة واحدة أنت عطيت إياها. أنت متخيل من الصورة قدر يسوي هذا كله؟ وكم المبلغ اللي انت دفعته؟ تخيل انت دفعت بس 100 ريال. واضح؟ فالفكرة كلها ان انت الامكانيات والقدرات اللي موجودة اليوم بالذكاء الاصطناعي، هذه 100 ريال مقابلها كنت تدفع 10,000 اذا انت تبي تسوي اعلان بالشكل التقليدي السابق، يعني من تصميم، من يعني خلينا نقول مصادر للنشر، سواء كانت يعني إذاعة، تلفزيون، جرائد، صحف. أنا أتذكر يعني الجرائد والصحف في بعض الأحيان يقول لك الصفحة الأولى ممكن تتكلفك 1,500-2,000 بس عشان تحط الإعلان، والإعلان يعتمد بعد على حسب حجمه. فالفكرة كلها يعني تخيل وين صرنا من يعني، وكيف يعني صرنا يعني حتى المبلغ صار أقل بوايد، والعكس صح، يعني حتى الانتشار صار أعلى، والانتشار بتغذية راجعة. يعني لما أقول لك تغذية راجعة، يعني أنت أول لما كنت تنشر في التلفزيون أو الإذاعة أو الصحف أو المجلات كانت مثل ما يقولون one way، رايح عاد ما تعرف راد ولا لا، يعني فهو راح الإعلان. عاد كيف تقيس أن الإعلان وصل حق الناس ولا لا؟ من تعرف من قراه؟ من تفاعل وياه؟
لازم تقيس على أرض الواقع من خلال تفاعل الناس بعدين كيف يصير. هني الموضوع وايد اختلف. اليوم أي واحد يطلع للإعلان في الإنستغرام، يطلع الإنستغرام أو الميتا تقول إش كثر لما فتحت المقطع ظليت عليه مرة واحدة 10 ثواني 20 ثانية، رجعت له مرة ثانية، عرفت، ضغط على الوصلة اللي فيه، تفاعلت وياه ولا لا، هذا كلها تصير. وبالتالي أنت يلي تفاعلت مع الإعلان شنو اللي يصير؟ يبدأ الإعلان يطلع لك أكثر من مرة وفي أكثر من موقع. طيب، فبالتالي أول شيء يعني محركات الذكاء الاصطناعي راح ينتج لك المحتوى الإعلاني بشكل كامل، هذا أول شيء. الشغلة الثانية أنه هو راح يختار الجمهور المناسب بدقة، يعني راح يختار الجمهور المناسب للإعلان، يعني مو بس هو سوالك الإعلان. يعني مثلا في محرك اسمه أندروميدا، ما أدري ليش حاصل اللي مسويه هندي هذا، لكن هو تبع ميتا طبعا، تبع شركة الفيسبوك. طيب، محرك أندروميدا، هذا المحرك اللي موجود في ميتا شو يسوي مستمعي العزيز؟ أبيك تركز معي. هذا المحرك يحلل ملايين البيانات، وين مثلا لو فرضنا على الإنستغرام أو على الفيسبوك، إنزين، يحلل ملايين البيانات، من يتفاعل مع المطعم، يعني هو يعرف نوعية المطعم والأكلة اللي أنت رفعت صورتها. فأنت لما رفعت هذه الصورة، الأندروميدا ياخذ هذه الصورة ويقعد يقارنها مع الناس اللي تفاعلت مع نفس هذه الأكلة ويعرفهم طبعا، هو لأن هم موجودين عنده أصلا. فبالتالي من يتفاعل مع الأكلات المشابهة أو مع المطاعم المشابهة، بعدين من يبحث عن طعام في المنطقة، يعني أنت هو يا أنت اليوم لما تدخل مثلا على طلبات، يعني المواقع أو خلينا نقول التطبيقات الخاصة بتوصيل الأكل، زين، تقعد تدور لك، تتشهى تدور أكل، ولو خلينا قبل لا تروح حق التطبيقات يمكن تتكلم بصوتك أنت، تقول والله مشتهي برياني، والله مشتهي بحاري، مشتهي ربيان، لحم ناشف، تحط في بالك هذا الكلام وأنت وتتكلم. إذا قلت بصوت عالي الميكروفون مالك ينقل هذا الكلام حق الإنستغرام، الإنستغرام ينقل هذا الكلام حق الأندروميدا اللي هو محلل البيانات اللي موجود في ميتا، يقوم هو يعرف أنه والله عبد الله اليوم قاعد يتشهى أكل وذكر هالأربع خمس أكلات، إذا كانت الأربع خمس أكلات هذه من ضمن الصورة اللي أنت رافعها تطلع لك، متخيل؟ فهي الفكرة كذا، الموضوع كذي قاعد يصير. فأنت تخيل يا المعلن يا صاحب المطعم أو يا صاحب البزنس، خلينا نقول يعني صاحب البزنس نفسه، صاحب العمل نفسه، الشخص اللي يبي يبيع، قوة وصولك إلى الناس المهتمة بمنتجك عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت قوية بطريقة غير يعني مسبوقة عن قبل، لأن دخل فيها شنو؟ الذكاء الاصطناعي. إنزين، فقلنا أول شيء هو راح ينتج لك الإعلان، الشغلة الثانية هو راح يختار الجمهور المناسب، بعدين يعني شوف إحنا كنا قلنا لما رفعت أنت الصورة يا صاحب المطعم، لما رفعت الصورة أندروميدا شنو سوى في الميتا في الإنستغرام؟ قام يدور منه هذيل الناس اللي تحب نفس هذه الأكلة ويجمعهم، بعدين من هذيل اللي يجمعهم منو اللي قاعد يدور أكل الحين من قاعد يدور أكل؟ من سبق أن زار الموقع الإلكتروني للموقع عندك وشاف، بعدين يقرر أن يظهر إعلانك تحديدا للشخص الذي يجلس في المكتب ويشعر بالجوع الساعة 12 لربع الظهر. زين، فهي الفكرة كلها تلاحظ دقته متى وين يطلع الإعلان. بعدين قوة الذكاء الاصطناعي أنه راح يخصص الإعلان لكل شخص بشكل مختلف. تقول يعني الإعلان اللي يطلع عند عبد الله غير عن اللي يطلع عند علي، غير عن اللي يطلع عند فاطمة، ما نفسه. ليش؟ أنا أعطيكم مثال. الشخص
اللي موجود في منطقة باردة راح يشوف صورة شوربة حارة لأنه برد. إنزين الشخص اللي ساعة 7 المساء راح يشوف وجبة عشاء ما بيطلع له ريوق. إنزين الشخص اللي تابع صفحات اللياقة البدنية بعدين راح يشوف الخيارات الصحية اللي موجودة في المين راح تطلع له. شوف نفس المطعم ولكن الرسالة اللي وصلت حق الناس مختلفة. كل شخص على حسب الوقت وقت إذا وقت الغداء يطلع على غداء، وقت العشاء يطلع على عشاء. طبعا هذا الموضوع اللي أنا قاعد أتكلم فيه يعني عالمي، لأن في بعض الأحيان الوقت اللي أنت فيه في بلدك غير عن في بلد الآخر. فشوفوا ما كيف يعني أن كل بلد وكل وقت وكل شخصية وشن اللي تحب، هذا كله يتم الآن تخصيصه، لدرجة أن يعني تحس بالفعل أن الإعلان جاي لك أنت بروحك مو رايح حق غيرك، لأن حق غيرك بيروح بطريقة ثانية. وهذه قوة الذكاء الاصطناعي مستمعي العزيز، ينتج المحتوى، يختار الجمهور، يخصص الإعلان، وبعدين يحسن الأداء تلقائيا كل 24 ساعة. يعني الخوارزمية الخاصة بالإعلان مالك ما تظل ثابتة ترى، يعني مثلا بعد 6 ساعات لاحظ أن النسخة اللي فيها خلفية دافية وحرارة حصلت على لايكس بنسبة مثلا 40%، فهني راح يتغير القرار، راح يوقف النسخ الأقل أداء تلقائيا ويضاعف الصرف والميزانية والانتشار على الأفضل. فأنت بالتالي شوف أنت مريح والذكاء الاصطناعي قاعد يشتغل عنك. الحين لاحظتوا يعني يحسن الأداء أيضا تلقائيا. زين بعدين الأرقام التي تجعل الصورة تصير أوضح، ميتا والأندروميدا. ميتا تعتمد على الإعلانات في 97% من إيراداتها البالغة. أقول الرقم كم تتوقعون؟ كم تتوقعون مستمعين الأحبة، مستمعين الأعزاء، مستمعين الغالين؟ ميتا اللي هي عندها الفيسبوك والإنستغرام والواتساب، طيب هي تعتمد على الإعلانات بنسبة 97% من إيراداتها البالغة 116 مليار دولار. تخيل ميزانيتها من الإعلانات، الدخل مالها من الإعلانات، وهذا كله لأنها هي استخدمت البيانات. ليش يقول لك البيانات ذهب العصر؟ استخدمت البيانات، عرفت علي شنو يحب، عرفت عبد الله الشيبي، عرفت فلان الشيبي، عرفت. فالفكرة كلها 116 مليار، هذه ميزانية إيرادات ميتة. طيب الإنفاق الإعلاني المدعوم مستمعي العزيز بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية بروحها وصل إلى 57 مليار دولار في سنة 2026 بنمو وصل إلى 63% عن العام الماضي. وحملات الأدفانتج بلس المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتفوق على الحملات اليدوية في معظم المقاييس. احنا ما قاعد نتكلم عن المستقبل، هذا اللي قاعد يصير اليوم. احنا وين منه؟ يعني انت لما نشوف هذه القوة مستمعي العزيز للوصول إلى المستخدم، ها؟ يعني هذه القوة اللي موجودة بالذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأشخاص، وهذول الأشخاص توصل لهم كل واحد اللي يوصل له غير عن حق غير عن الثاني. لاحظ ها، يعني مثلا غير عن الثاني. وبعدين يعني لو فرضنا أن مثلا وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التجارة، وزارة العمل، وزارة الإسكان وغيرها وغيرها من المؤسسات الخدمية المرتبطة بالناس بشكل مباشر، لو بالفعل قاموا بعملية تفعيل البيانات واستغلال منصات التواصل الاجتماعي بالشكل القوي اللي يقدر يوصل صوتهم وخدماتهم وتخصيص خدماتهم لكل شخص غير عن الشخص الثاني، متخيل القوة؟ متخيل القوة؟
اللي ممكن انك انت تخدم فيها الناس كيف صارت. فاحنا هذا اللي نقدر نتعلمه اليوم لما يقولون الاقتصاد الرقمي 116 مليار شركه واحده تطلع 116 مليار، هذا بعد في 2025 مو 2026 زين، 116 مليار بس من قوتها الاعلانيه واستخدامها لمنصاتها اللي هي معنيه بالتواصل الاجتماعي. اليوم احنا شنو اللي سويناه حق انفسنا وحق ناسنا وحق مجتمعنا باستخدام هذه التقنية؟ الفلوس وين قاعدة تروح؟ قوة البيانات وتحليل البيانات وين قاعد يروح؟ عرفتوا؟ فهنا الفكرة لما احنا نتكلم مستمعين الأحبة مستمعين الكرام عن قوة التقنية والتكنولوجيا. اليوم تقول فلان يستخدم التليفون، ترى مو يستخدم ولا جالس يشوف الواتساب أو يسوي ريلز على الانستغرام ويطوف، ما هو هذا المطلوب ترى، هذا اللي قاعد بالساعات على الانستغرام والواتساب والشغلات هذه، هذا يعني الحين هم هذولا ترى يسمونه اقتصاد الانتباه. اقتصاد الانتباه، كيف شادين انتباهك، كيف شادين يعني عينك حق شاشاتهم حق تطبيقاتهم حق إعلانات.

الأحبة على 24-692-666 24-692-666 للي حاب يتواصل معنا بالاتصال، واللي حاب يتداخل معنا عن طريق الواتساب برسالة صوتية أو مكتوبة احنا نرحب فيه وبمشاركته على 72-42-010 72-42-010 ومساءكم تقني.

0: يكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
0: المستكشف الرقمي.
1: تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المستكشف الرقمي. الحين في عندنا رسالة. الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، من عند الأخ عبدالله الريسي. يقول: عبدالله، كيف أقدر أغلق ميكروفون الهاتف وأمنع الذكاء الاصطناعي من التجسس علي؟ كثير حاولت أبند الجيميناي عن طريق إيقاف الأذنات للميكروفونات وما قدرت. حياك الله عزيزي. أول شيء هو ما إحنا نسميه تجسس، هي يسموها مشاركة بيانات. زين، هي مشاركة بيانات، وهذه المشاركة البيانات عزيزي تتم بموافقتك أنت لما أنت نزلت التطبيق. في بعض التطبيقات أنت لما تستخدمها أو لما تتعامل معاها، شو اللي يصير وياك؟ اللي يصير معك أن يعني ما يرضى يشتغل إلا بالأذونات أو بالبيرميشنز كلها، وفي بعضهم لا، يعطي الخيار: والله أبند ناقل الصوت، أبند كذا، أبند الأكسس على الصور. زين، فهني لازم إحنا شوي نفرق عزيزي ما بين التجسس ومشاركة البيانات عشان هو يشتغل بالشكل الصحيح. بما يختص طبعا بالمايكروفون أو إعطاء صلاحية المايكروفون أو ناقل الصوت للجيميناي بشكل محدد على الأندرويد، من إذا يعني أنا أسيوم يعني إن أنت عندك سامسونج ولا عندك آي أس أو عندك شاومي ولا أي تليفون، يا ريت لو تقول لي شنو التليفون اللي عندك الحين. لو كان عندك الأندرويد، تروح على الإعدادات، بعدين التطبيقات، بعدين تدخل يعني على الجيميناي، تروح على البيرميشنز اللي هي الأذونات، تروح على الميكروفون وتسوي له رفض، توقفه. إذا ما صارت لك، إذا ما صار يعني، إذا سويتها

هذه الإعدادات العادية اللي المتعارف عليها وما نجحت وياك، تروح على الإعدادات، تروح على الخصوصية. شوف غير هنا كانت الإعدادات بعدين التطبيقات، الحين لا، الإعدادات بعدين الخصوصية بعدين تروح على مدير الأذونات اللي موجود عندك، تروح على المايكروفون، بتحصل قائمة فيها كل التطبيقات اللي أنت معطيها صلاحية المايكروفون. وقف الجيميناي منها، يعني عندك مكانين في إذا تستخدم نظام الأندرويد، عندك مكانين عزيزي، واحدة في التطبيقات وواحدة في الخصوصية privacy. طيب الشغلة الثانية، عشان تتحكم تحكم كامل عزيزي بما يختص يعني بناقل الصوت اللي هو المايكروفون بأنظمة الأندرويد الجديدة، في حاطين يعني بعض الأجهزة اللي هو مثل ما يقولون، يعني احنا نقدر نقول عنه مثل المفتاح أو الزر الخاص بالتحكم بالميكروفون، بحيث أنك أنت تسكره بشكل مستعجل، وهذا موجود في لوحة الإعدادات السريعة اللي تنزلها من فوق لتحت، لما تنزل بتحصله موجود، فتسحب من الشاشة من فوق لتحت راح تحصل أيقونة الميكروفون، تضغط عليها وتوقفها، بس راح توقف طرع عن جميع التطبيقات، حط بالك بما فيهم الكاميرا، يعني لأن الكاميرا طلع عبارة عن تطبيق يشتغل لما تصور الأصوات المحيطة فيك اللي تلتقطها الكاميرا على نفس ناقل الصوت، فهني أنت لازم تحط بالك على هذه النقطة. بس في نقطة هني أنا يعني بس يعني بما أنك تذكرت كلمة تجسس، هي يعني ما نقدر نقول إنه هو تجسس يعني، وهذا السؤال دائما الناس تقوله، واللي هي أصلا مشاركة بيانات وبياناتك وبرضاك لما أنت نزلت أي تطبيق من التطبيقات وياخذ الأذونات اللي هي يعني تبيها. يعني إذا جينا نتكلم مثلا عن الجيميناي، يعني ما ممكن أنك أنت يعني تتخاطب مع الذكاء الاصطناعي أو تشغله بدون ما تفعل يعني ناقل الصوت. لكن بالفعل يعني كثرة الأذونات أو البيرميشنز اللي موجودة واللي تأخذها التطبيقات يعني شوية مزعجة، لأنه يقول لك أنا عندي أكسس على المايكروفون، عندي أكسس على الصور، عندي أكسس على الرسائل. بس ترى أحيانا يعني إحنا لما نستخدم الذكاء الاصطناعي تبي تعطي أكسس أو تبتعطيه خلينا نقول الصلاحية إنه هو يوصل حق بياناتك عساس يساعدك، يعني ولا هو كيف راح يعرفك بشكل مباشر؟ يعني فلازم نفرق ما بين موضوع المشاركة وموضوع التجسس. يعني وايد ناس تقول والله الانستغرام يتجسس علينا، التيك توك يتجسس علينا، الفيسبوك يتجسس علينا، الواتساب، اليوتيوب، جوجل، هي يعني انت اذونات منحت لهم اياها، وبناء على هذه الاذونات هم يسمعوك انت شنو تبي، لما يعرفونك انت شنو اللي تبي تظهر لك الاعلانات اللي تشوفها واللي تستغرب كيف ظهرت لك مع انك انت ما دورتها، يعني عرفت؟ فهي هذه نقطة يعني مثل ما نسميها اذن انت عطيته اياه وتقدر تتحكم فيه. طيب أتمنى عزيزي عبد الله نكون جاوبنا على استفسارك، ولك منا كل التحية والتقدير، عبد الله الرئيسي. طيب الحين عندنا سؤال، ويمكن قبل كم يعني أسبوع أو عشرة أيام بالأصح كنا طالعين رحلة كذا مع جماعة من الأصدقاء، فأحد الأشخاص اللي كان معانا كان يتكلم إنه هو عنده بزنس وعنده محل تجاري وعنده بضاعة جميلة، زين، يعني حاب إنه هو يسوقها، وهو يشتغل على محرك الذكاء الاصطناعي الشات جي بي تي، لكن يعني تفاجأ إنه هو يبي يصمم الإعلان، يعني يبي يصمم الإعلان، يبي الفكرة والتصميم، ويعني والتصميم في صور، يعني لازم ينتج له بعد صور، عرفت؟ فهي يعني لا، وتفاجأ انه يعني الصور اللي وصل لها ما وصل لها بالشكل اللي هو يبغيه، او يعني الذكاء الاصطناعي ما عطاه التصور اللي هو يبغيه بالشكل اللي يعني يقول واو هذا ذكاء اصطناعي فاهمني. يعني طبعا
إذا حطينا بعين الاعتبار أنك أنت أول شيء تكلم الذكاء الاصطناعي صح؟ صح؟ يعني هذا شيء زين، يعني أنك أنت تعطي الدور، بعدين تعطي المهمة، بعدين تعطي السياق، وبعدين تحدد الشكل مال الإجابة. الدور أنت منو؟ أنت مصمم، أنت مستشار، أنت محامي، أنت مستشار تغذية صحية، يعني لازم تقول له أول شيء الدور، من هو هذا أول شيء؟ أنت معلم، أنت معلم صف سادس، أنت معلم صف سابع مثلا، عرفت؟ فهي الفكرة، يعني لازم تقول له أنت منو أول شيء لما أنت بتخاطب الذكاء الاصطناعي، تعطيه الدور. بعدين شو اللي تسوي؟ تعطيه المهمة. بعد ما عطيت الدور سأله شنو اللي تبي، بعدين عاد السياق اللي أنت طلبت منه، يعني أنت عطيته دوره، بعدين عطيته المهمة اللي تبي منها، يعني سألت السؤال. الحين مع السؤال في شغلة يسمونها السياق اللي يحدد، يعني هذه الإجابة موجهة لمن؟ للطلبة، لعموم الناس، للإناث، للرجال، لكبار السن، لمتخصصين في مجال هندسة، يعني منو بالضبط اللي راح هذه الإجابة راح تروح حق منه بالضبط؟ تحدد السياق وتحدد الثقافة والكلتشر والبلد وكل شيء، وبعدين تقول للشكل تبيها على شكل باراجراف، تبيها على شكل نقاط، شلون تبيها. فهي كلها أربع أشياء أساسية لو فرضنا أنك أنت عارفها واستخدمتها، وبعد الذكاء الاصطناعي ما قدر يعطيك النتيجة كلها. ليش؟ لأن اللي أنت طلبته يعني عدة تخصصات حقيقة، يعني شنو اللي أنا قلته الحين؟ للفكرة كلها أن أنت عطيته أشياء أكثر من تخصص، يعني فبالتالي يعني السؤال إحنا نسأله حق نفسنا، هل ممكن أو هل هناك محرك ذكاء اصطناعي يقدر ينفذ كل اللي إحنا نبغيه، أو يقدر يجاوب على كل أسئلتنا، يقدر يعطينا كل اللي إحنا نحتاجه أو لا؟ طيب، فعشان كذا يعني نقول أنه هو لا يوجد، يعني مستمعي العزيز، أنه يعني لا يوجد ذكاء اصطناعي شامل. وطبعا هني ما نقول يعني أنه هو يعجز، ولكن لا، يعني هو أصلا يعني هذا من الأساس قرار هندسي مقصود، يعني أن كل محرك ذكاء اصطناعي AI engine، أي محرك ذكاء اصطناعي يعني بني ليتفوق في مهمة واحدة وبدقة عالية، يعني يركز على التحليل، يركز على إنتاج الصور، يركز على إنتاج الفيديو، يعني فهو هنا بالتالي يعني نقدر نقول إنه يعني التخصصية أصبحت موجودة. طيب، فكل متخصص يكون في مجاله أقوى عن لما تروح عند واحد مثل الجيميناي يصدر لك صور بطريقة حلوة، صح؟ يصدر الجيميناي بطريقة حلوة، لكن لما تروح مثلا حق محرك ذكاء اصطناعي مثل ميد جيرني، ولا محرك ذكاء اصطناعي مثل فلوكس، بتحصله قوي، أقوى عن الجيميناي بالصور، عرفت؟ ولكن روح حق الجيميناي مثلا في عمليات التحليلات المعقدة والأمور هذه كلها راح تشوفه وايد قوي، عرفت؟ فعشان كذا نحن نتكلم ونقول مستمعي العزيز أنك أنت أحيانا في طبيعة شغلك أو في طلبك أو في الأشياء اللي أنت تبي توصل لها، محرك ذكاء اصطناعي واحد ما يكفيك، ما يؤدي لك كل اللي أنت تبي، بالتالي لازم يكون عندك أكثر من محرك على أساس أنك أنت يعني تحصل على مبتغاك. طيب، فعشان كذا عندنا لستة، أو خلينا نقول قائمة من المحركات المتخصصة، وكل واحد بني ليتفوق في مهمته. فبالتالي عندنا مثلا الكلود والجيميناي مثلا، هذولا مبنايين على ما يسمى باللارج لانجويج موديل، زين، النماذج اللغوية الضخمة. طيب، هذا يقدر يفهمك ويتكلم معاك وتكلمه كأنه شخص بني آدم عادي، ما تقول أبدا أن هذا يعني
قاعد أكلم آلة، قاعد أكلم جهاز، أو قاعد أكلم برنامج. لا، هذا اللارج لانجويج موديل. زين، فهذا الكلود، الجيميناي، الشات جي بي تي، هم هذيلا يعني يتفوقون في فهم السياقات المعقدة أثناء لما أنت تعطيه وتغذيه فيها، ويتفوقون بالتحليل المنطقي العميق، كتابة المحتوى، الإجابة على الأسئلة الصعبة، يولد لك أفكار تجارية حلوة، لكن لا ينتج صورا أو فيديو بجودة الأدوات المتخصصة. يعني ممكن ينتج لك فيديو، ممكن ينتج لك صور، ولكن يعني في عندك محركات ذكاء اصطناعي اللي هي متخصصة فقط في هذا المجال، وهي طبعا أقوى من الجيميناي في هذا الموضوع. زين، فمثلا لو جينا بتقول لي عبد الله اعطيني محرك ينتج لي الصور بالشكل القوي، يعني اقول لك حاضر. فعندك برنامج اسمه ميد جيرني، برنامج اسمه ميد جيرني، جيرني هي الرحله، ميد توصل الرحله المتوسطه او شيء كذا يعني، ميد جيرني. زين، وعندك ايضا محرك ثاني اسمه فلوكس. طيب، هذه المحركات أو لما نتكلم مستمع العزيز عن الميدجيرني، نعرف أنه هو بني على نماذج معينة قوية. هذه النماذج تتفوق في توليد صور احترافية من وصف نصي، يعني نصي يعني أنت تعطي النص وهو يحول لك هذا النص إلى شو اسمها صورة. طيب، text to picture على طول، تعطيه وصف الصورة يطلع لك إياها. أيضا يتميز بالتحكم الدقيق في الأسلوب، الألوان والتكوين، لكنه لا يحلل البيانات أو أنه يكتب لك استراتيجية. أيوة، فبالتالي يعني تحليل البيانات والاستراتيجيات كلها تروح ترجع مرة ثانية، نرجع حق الشات جي بي تي، نرجع حق الكلود، نرجع حق الجيميناي. لكن يعني ممكن أنت تروح حق الكلود وتقول له أنا أبي أعطيني أمر، أبي أولد صورة إعلانية حق المنتج الخاص فيني، أبي أبيع سيارتي مثلا، أبي أبيع سيارتي وأبي يعطيني إعلان قوي أحطه مثلا على السوشيال ميديا. يقوم لك الكلود يعطيك البرومت اللي تشيله، يعني يعطيك الأمر تشيله وتسوي له لصق أو بيست فوين في الميد جيرني، يقوم هو ينتج لك الصورة بشكل قوي وبشكل غير مسبوق. طيب، إذا بغينا محرك ذكاء اصطناعي خاص بإنتاج المواد الفيلمية، الفيديو، في عندكم يعني محرك ذكاء اصطناعي اسمه فيو 3، VEO، فيو 3، وفي برنامج اسمه كلينج اي اي، كلينج اي اي. طيب، لما نشوف المحركات هذه نشوف أن هي أيضا بنيت على نماذج جدا قوية اللي يسمونها فيديو ديفيوشنز، تتفوق في تحويل النص أو الصورة لمقطع فيديو سينمائي بحركة طبيعية ومحاكاة فيزيائية، لكن لا يكتب لك النص ولا يحلل الجمهور اللي أنت تبي ترسل لهم إياها الفيديو. عشان كذا مستمعي العزيز، يعني وجود مثل هذه المحركات في مكتبتك الرقمية على جهاز الكمبيوتر اللي موجود عندك، إذا أنت من الأشخاص اللي تحب يعني عندك يعني مثلا بزنس معين، عندك أعمال معينة، حتى لو كنت مدرس أو كنت واحد ينشر التوعية، صانع محتوى، عرفت، زين أن يكون عندك يعني هذا الفن في عملية أنك أنت تستخدم أكثر من محرك ذكاء اصطناعي متخصص على أساس أنه يقوم بعملية الإنتاج لك بالشكل اللي أنت تطلبه. يعني اليوم إحنا تكلمنا عن الكلود والجيميناي والشات جي بي تي، وقلنا أن أهما يعني مبنيين على مفهوم اللغوي الخاص باللارج لانجوج موديل، اللارج لانجوج موديل، نماذج لغوية ضخمة يفهم السياقات المعقدة، يحلل لك المنطق العميق، يكتب لك المحتويات ويجاوبك على الأسئلة الصعبة، يولد لك الأفكار. لكن لا تقول له طلع لي صورة، انتج لي صورة، سوي لي فيديو، عرفت، احترافي. إذا تبي فيديو احترافي وصورة احترافية، روح حق محركات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في هذا المجال، اللي هي مثل ما قلنا حق الصور، يعني محرك الذكاء الاصطناعي اسمه ميدجيرني،
وفلوكس، وعندك أيضا محرك اللي ينتج لك الفيديو اللي هو فيو 3 وكلينك AI. طيب الحين يعني لاحظنا أن نحن يعني استنتجنا من الكلام اللي احنا قاعدين نقوله أنه لا يوجد محرك ذكاء اصطناعي شامل، ولكن هناك محركات ذكاء اصطناعي تخصصية نقدر نستخدمها ونتعامل معها عشان تكون إنتاجيتنا perfect، يعني ممتازة وأعلى من الممتاز. الآن مستمعي العزيز اللي عنده مداخلة، اللي عنده وجهة نظر، اللي عنده استفسار، احنا نرحب فيه على رقم الواتساب الخاص فينا اللي هو 724-2010 724-2010 ومساءكم تقني.

أجمل تحية نوجهها لكم مستمعين الأحبة إنما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. في رسالة تقول: مرحبا عبد الله، كيف تشوفوا وضع الاقتصاد الرقمي في عمان اليوم، وكيف يقدر القطاع الخاص يطور هذا المجال ويتحرك أسرع في ظل وجود بعض التعقيدات والبيروقراطية الحكومية؟ هل نحتاج إلى سياسة موجهة أو موازنات مخصصة مع رقابة أو قانون أو شيء آخر؟ يعني طيب، لما احنا دائما عزيزي لما نتكلم عن موضوع الاقتصاد الرقمي دائما ما نقول يعني ان الحمد لله رب العالمين، فعليا وانا من ضمن الاشخاص اللي اشتغلت في جانبين، يعني في القطاع الخاص وقبلها كنت في القطاع العام، ما مقصرين من ناحية الموازنات، موازنات المشاريع والفلوس كلها تيجي. المشكلة احنا عندنا في التنفيذ، يعني هنا المشكلة، عرفت، في عملية التوجيه، في عملية اختيار المشاريع، في عملية انك انت اليوم لما تشوف مثلا المؤسسات الخدمية، يعني نحن عندنا، انت تقول بيروقراطية، انا اشوفها قمة الديمقراطية. بتقول لي عبد الله شنو يعني قمة الديمقراطية؟ أقول لك لأن هم يعطون الثقة للشباب اللي موجودين عندهم. يعني اليوم لما أنت يجيك مدير آي تي أو مدير عام في الآي تي أو في تقنية المعلومات، وهذه من تجارب شخصية، عرفت، يعني بإيده وبجرة قلمة يقدر ينزل مناقصات كبيرة على أساس أنه يسوي تحول رقمي للمؤسسة، عرفت كيف؟ لكن عملية التحول الرقمي للمؤسسة إذا أنت ذو تخصص معين، تعليم، صحة، تجارة، تخطيط، whatever، أنت مهمتك أنك تتركز على تخصصك. اليوم في هذا العصر وفي هذا الزمان ما حد يروح يبني مركز بيانات ضخم حق مؤسسته داخل مؤسسته ويبني شركة داخل الوزارة، ما يصير، لأن ما عندك أنت القدرة والإمكانية ولا التنظيم الإداري الخاص لعملية لإدارة مثل هذه المنظومة أصلا، اللي هي أنها تشتغل 24/7 بنسبة 99.9% من يعني من الدقة والاستابيليتي، ما شيء، عرفت. غير كذا أنك أنت اليوم لازم، أنت المفروض تصب جل تركيزك بطريقة ما على الناس مش على الموظفين اللي موجودين في المؤسسة. يعني أنتم كمؤسسات المفروض يعني الناس رقم واحد، أول شيء الناس، خدمة الناس وكيف إن هم يتحركون فيها. يعني يعني يعني الفكرة اللي احنا قاعدين نشوفها الآن مختلف تماما، يعني من حيث التركيز في الخدمة وين قاعد يتوجه، والهدف، الهدف يعني الهدف اللي احنا من المفترض ان نحن نركز يعني عليه. انت لما تحط هدفك يكون واضح وتبني عليه احنا بما يسماها يعني اللي هي يسمونها KPIs، اللي هي المهام اللي راح توكل للمختصين في العملية تنفيذها للوصول للهدف. إذا ما صح أن هذه ضبطت بالشكل المطلوب توصل حق الهدف اللي أنت تبيه. طيب، الحين نفس الرسالة يقول: أنا أقصد أن نريد نحقق مؤشر عالمي. إحنا موجودين عزيزي في المؤشر العالمي، وليش تبي تحققه؟ يعني هي الفكرة، عملية السعي وراء موضوع أن نحن نحقق المؤشرات العالمية ممكن انك انت تحصله، ولكن على ارض الواقع فعليا الناس مو مستفيدة، عرفت. فهي الفكرة انك انت اول شيء لما تركز على موضوع انك انت يعني تحقق الاقتصاد الرقمي بالشكل اللي يرضي اول شيء، يعني انت يعني انت لو تلاحظها ان هي عملية بناء قوية واضحة، لأنك أنت لما تفكر في عملية خدمة المستفيد
أو خدمة الناس المقيمة على الأرض هذه، شو اللي بيجيك في بالك أنك أنت عشان تقدم الخدمة بالشكل الصحيح أنك أنت لازم تكون عندك بياناتها، ولما تصير عندك بياناتها وعشان تحصل بياناتها، اسمع مني هذا الكلام، لازم يكون في تكامل. التكامل ما ممكن يعني، والتكامل المقصود فيه ان المؤسسات تتكلم مع بعضها بعض بما يختص بالبيانات، عرفت؟ يعني الصحة، التعليم، الأحوال المدنية، عرفت؟ الأشياء الاقتصادية الأخرى، المهم يعني البيانات هذه كلها، البنوك، خلينا نقول منافذ البيع التجارية المختلفة، محطات البترول وغيرها. أنت ما بتصدق كمية البيانات هذه اللي أنت لو حصلتها، منجم الذهب مالك هذا تكون، صار عندك إياه، تحتوي على بيانات، يعني قاعدة بيانات موحدة ثابتة، من خلالها كل المؤسسات تقدر أن هي يعني تنتج خدمات لكل شخص، وكأن الشخص الوحيد اللي موجود في الكون، يعني كأن الخدمة تيلرد مفصلة لكل شخص، ومن كل شخص لكل أسرة، ومن كل أسرة لكل بيت، ومن كل بيت لكل حارة، ومن حارة إلى المدينة، ومن المدينة إلى البلد ككل. يعني لاحظ قوة التخصيص اللي ممكن يصير. عشان كذا راح تلاحظ إن يعني على حسب وجودك ومكانك التخطيط أيضا راح يختلف. فهي الفكرة كلها وين مصدرها الرئيسي؟ البيانات. هذا اللي احنا نفتقده عزيزي، يعني البيانات الموحدة رقم واحد. الشغلة الثانية المهمة اللي هي التكامل اللي احنا المفروض نحصله. عشان كذا لازم تكون في عندنا، نحدد الأولويات ونفتح الأسواق أمام القطاع الخاص، هذا رقم واحد. الشغلة الثانية يعني موضوع هو شوية حساس عزيزي، وما أتوقع أنه يعني أن أنا يحق لي أن أنا أتكلم فيه بشكل أو آخر، ولكن الفكرة كلها أن نحن يعني من المفترض أن احنا نسعى لبناء الإنسان الرقمي بالشكل الصح، لأن أي بنية تحتية بلا كفاءات بشرية مؤهلة تبقى مباني فارغة. وهذا يمكن أو يكمن في دور منصات مثل يعني المنصات الرقمية اللي انت تشوفها قاعدة تطلع الحين من المؤسسات على اختلاف أنواعها. فيعني أتمنى يعني سؤالك شوي على الجرح عزيزي، ولكن يعني الرؤية عندنا رؤية عمان 2040 واضحة وطموحة، ولكن في جاب، فجوة صغيرة ما بين اللي قاعدين نشوفه وما بين التنفيذ. يعني الميزانيات حقيقة ضخمة وكبيرة، والمؤسسات موجودة عندها، والقطاع الخاص قاعد يتحرك بسرعة، لكن يعني نتمنى أن القطاع أيضا الحكومة يتحرك بسرعة المؤسسات، يعني والتنسيق ما بين هالجهتين شيء جدا أيضا يعني مهم. على العموم أنت، أنا حسيت أنك أنت كذا حطيتني في بوتقة معينة، ولكن يعني هذه الرسالة احنا يعني قلناها. إذن يعني مستمعينا الأحبة، من خلال حلقتنا لليوم نقدر نقول أنه لا يوجد ذكاء اصطناعي شامل، روح حق التخصصية بشكل أفضل. بهذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتكم لليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. تقبلوا تحياتي، كان معاكم في الإعداد والتقديم عبدالله بن ناصر البحراني، مع المخرج الزميل علي الحجري.

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي وكيلان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى معا نتقدم لعام 2027. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة اتصالا هاتفيا، تبادل خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة ورفضها استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمنها وسلامة المدنيين. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة، بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة كافة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع إلى المشاركة في التصويت لتحديد الموضوعات ذات الأولوية لملتقى معا نتقدم في نسخته الخامسة بمحافظات سلطنة عمان لعام 2027. وأوضحت أن التصويت يستمر حتى الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للملتقى، مع إتاحة المجال للمواطنين لاقتراح موضوعات أخرى للمناقشة. وتأتي النسخة الخامسة امتدادا لمسيرة الملتقى بوصفه منصة وطنية للحوار والشراكة بين الحكومة والمجتمع ومناقشة السياسات والموضوعات التنموية المرتبطة باحتياجات المحافظات وتطلعات أبنائها. ويتيح الملتقى للمواطنين الإسهام في تحديد أجندة الحوار وأولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز المشاركة المجتمعية والثقة والشراكة الوطنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل فورا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بهدف خفض أسعار الوقود. وأضاف ترامب أن موسكو ستورد 500,000 طن أخرى في نوفمبر ومليون طن بعد ذلك، مشيرا إلى أن كميات أكبر ستأتي لاحقا وفقا لظروف المصافي الروسية. وتأتي الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يسمح باستيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل. من جانب آخر، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تخفيف العقوبات سيمنح روسيا إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. واستشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات شبه يومية على القطاع، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1,450 فلسطينيا منذ بدء الاتفاق، وأكثر من 74,370 منذ بدء الحرب، فيما لا تزال تسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا عقب محاصرة مبنى سكني في بلدة قباطية جنوب جنين، بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا إن تصاعد الاقتحامات والقتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية وحالية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مجددا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى تسجيل نحو 280 حادثة توغل عسكري منذ بداية العام الجاري. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشابيا ماتو إن أعدادا كبيرة من السوريين محتجزون لدى القوات الإسرائيلية دون إبلاغهم بأسباب احتجازهم مع تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وأضافت المفوضية أن الانتهاكات تشمل مداهمة المنازل وتقييد حرية الحركة وتدمير سبل العيش، مطالبة بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الانتهاكات التي أسفرت عن إصابة مدنيين أو مقتلهم. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إعلان فوز القاضية السابقة بالمحكمة الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 وفق ما ورد في النص. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده ستحظر التعاملات مع المحكمة وتقطع مواردها وتحد من قدرتها على العمل. ورفضت المحكمة العقوبات الجديدة ووصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة، مؤكدة مواصلة أداء مهامها استنادا إلى القانون والأدلة. وأعربت دول أوروبية وكندا واليابان عن رفضها للعقوبات الأمريكية، مؤكدة دعمها المستمر لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها. قتل 17 شخصا بينهم 3 أطفال وأصيب 14 آخرون في هجوم روسي على مدينة زابوروجيا جنوب أوكرانيا استهدف مباني سكنية. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجوم جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسي، منتقدا الخطوة ومطالبا بمزيد من الضغط على موسكو. وتزامن القصف مع انقطاع الكهرباء عن أجزاء من كييف وضواحيها. من جانب آخر استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستئناف الفوري لمحادثات السلام، متهما أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على موسكو. قتل 41 شخصا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركزا لواء النازحين في محلية وادي الماحي بإقليم النيل الأزرق في السودان بحسب مصادر سودانية. ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل 2023 أسفرت عن مقتل أكثر من 60,000 شخص وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص آخرين. نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من تسوية محتملة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أعلنه الكرملين دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو رد واشنطن. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب خلال اتصال هاتفي الجمعة بوجهة نظر طهران، وذلك بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في تركمانستان حيث أبدى استعداده للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. لقي شخصان حتفهما وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 800,000 شخص في ولايات فلوريدا والاباما وجورجيا الأمريكية إثر وصول الإعصار أسياس إلى اليابسة قبل أن تتراجع قوته يتحول إلى عاصفة ما بعد المدارية. وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من استمرار مخاطر الفيضانات والسيول والرياح المدمرة مع احتمال تشكل أعاصير في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في فلوريدا والأباما، فيما تواصل الفرق المختصة تقييم الأضرار والعمل على إعادة الكهرباء وفتح الطرق والجسور المتضررة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. على السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى معا نتقدم لعام 2027. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل للأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ هذه تحيات الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

صحار، بوابة الدنيا وقصبة بلاد العرب، خزانة الشرق ووجه مشرق للنهضة العمانية الحديثة. استمعوا إلينا في ولاية صحار وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. صور، حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري، ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمعوا إلينا في ولاية صور وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: سلمتوا سلمتوا يعطيكم العافية يعطيكم العافية سلمتوا.
1: لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم شوية عن موضوع ذاكرة المكان، ولكن من خلال مبادرات ثقافية قام بها أحد المهندسين المعماريين العمانيين من ذوي الاهتمام في التوثيق المعماري. يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس المعماري ليث بن خليفة الشيادي. طبعا البش مهندس ليث هو خريج بكالوريوس التصميم وتخطيط المدن من الجامعة الألمانية في مسقط، وأيضا هو مؤسس لمبادرة للرسم الحضري في مسقط، ومن يتابعه على منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى شغفه بالعمارة فهو أيضا يعني في عدد من المشاركات والمبادرات الفنية والثقافية المرتبطة بقطاع العمارة. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس ليث، شرفتنا.
2: أتشرف بحضوري هنا وأشكركم على الاستضافة، وكذلك أقدر جهود برنامج صوت العمارة في توثيق وإبراز الجوانب المعمارية في عمان وخارج عمان أيضا.
1: الشكر لك على قبول الدعوة. وقبل لا نتكلم عن ذاكرة المكان وندخل يعني في تفاصيل الحلقة، أنا أريدك في سؤال وجه يوما ما إلى المعماري الكبير محمد صالح مكية، سألوه عن سبب نجاحه في العمارة، في مذكراته هذا الكلام مكتوب، فقال إن ما كل واحد يدخل العمارة ينجح. أنت في الأصل ما كنت رايح عمارة
2: فعلا.
1: يعني من يقرأ في سيرتك أنت كنت في كلية الطب، وكلية الطب في عمان النسب اللي تقبلها جدا عالية، فالواحد اللي يحصل طب ما يروح للهندسة، بالعكس أنت تركت الطب وبعدين رحت الهندسة. فخليني أوجه لك نفس السؤال اللي وجه يوما ما إلى محمد مكية، لأني أنا يعني أقرأ فيك سيماء النجاح والمعماريين المجيدين كما كان مكية، لأن مكية أيضا ما كان مهندس معماري في البداية. مكية لما راح كان يريد يكون مهندس بترول لكن ما حصل، ويعني فرضت عليه الظروف هذا الطريق، واليوم أصبح واحد من أعلام العمارة. فخليني أوجه لك نفس السؤال، إيش اللي

0: جذبك في العمارة وإيش سبب اختيارك لهذا التخصص؟
1: طيب نبدأ أول شيء باختياري للطب. طبعا دخلت أنا يعني قبل دخولي للعمارة دخلت في جامعة كوينزلاند تخصص طب، فأنا درست تقريبا 3 سنوات علوم طبية في أستراليا.
0: يعني سنة وتأخذ MD تقريبا.
1: نعم، هو نظامهم مختلف هناك في أستراليا، فللأسف أنا ما كملت، أو ممكن ما مع الأسف، كان من صالحي أنا أني أنا أتجه للاتجاه اللي اتجهته. كوني أو مكوثي في أستراليا في هذيك المرحلة عرضني لجوانب الحياة الحضرية لبيئة مدنية مختلفة تماما عن مسقط، وباحتكاكي بجوانب المدينة هناك في برزبن أستراليا بدأ موضوع الشغف يجي، موضوع توثيق العمارة كذلك. كوني كنت يعني مستخدم فاعل للمواصلات والمترو وإلى آخره، فكانت تتكشف لي هذه المدينة بطرق مختلفة، يعني اللي يمشي فيها غير عن اللي يسوق، غير عن اللي يركب الدراجة وإلى آخره. إضافة إلى زيارتي للمدن الأسترالية الأخرى، فبديت تتكون عندي فكرة أني أنا شغوف أكثر بالبيئة المبنية وبالتصميم بشكل عام، وتتابعت الأحداث إلى درجة أني أنا قررت أني أغير التخصص وأتخصص في تخطيط المدن والتصميم المعماري.
0: ما شفت نفسك في الطب؟
1: ما شفت نفسي في الطب يعني،
0: وحولت إلى الهندسة المعمارية.
1: نعم،
0: من خلال معيشتك اليومية.
1: صحيح.
0: اللي كلنا نعيش في المدن، وأحيانا نستشعر يمكن هذا الطريق يعني مزعج، في ازدحام، هذا الطريق مريح للنفس وتصميمه أجمل، لكن يعني ما هو بهذاك التأثير إلى أن نحن يثير التساؤل فضولنا حتى نروح ندرس الهندسة المعمارية؟
1: هو يعني للأمانة كان يعني الداعي كان أعمق بكثير، وحساسيتي للمدن وللبيئات المبنية هي يعني قديمة من يوم كنت طفل. ترعرعت طبعا في مسقط، وطبعا خضنا في شوارعها ومدارسها وشواطئها كذلك. وكوني اتنقل يعني بين مختلف الاحياء في مسقط، كونت هذه الحساسية انه هذا الحي مختلف عن الاخر، او الحي الساحلي مختلف عن الحي اللي هو بعيد عن البحر والى اخره. فأعتقد يعني حساسيتي إلى موضوع المدن والبيئة المبنية كان قبل بكثير عن روح أستراليا.
0: تعرف في فترة من الفترات للمقارنة بين الطب والهندسة المعمارية في جامعة بغداد تحديدا، كانت نسب القبول لتخصص الهندسة المعمارية أعلى من نسب القبول لتخصص الطب. يعني أنت ممكن تحصل مقعد في كلية الطب لكن ما تحصل مقعد في كلية الهندسة. هذه طبعا مش غالبا كلية الطب هي الأعلى، لكن هذه في إحدى السنوات. وللمصادفة أنه أيضا كلية الهندسة المعمارية أو تخصص الهندسة المعمارية في كلية الهندسة كان فيه اختبار للرسم، والمفارقة أنه يعني كثير من المعماريين الكبار منهم زها حديد كانت لما دخلت لهذا الاختبار ما قبلت وراحت درست تخصص رياضيات، بس فيما بعد درست على حسابها الخاص ورجعت للتخصص اللي هي كانت تريده. وحتى رواد العمارة الحديثة يعني أحدهم ما يحضرني الاسم الآن، لكن كان يشتغل عامل في شركة مقاولات، كان والده يمتلك مصنع لقص الطابوق لصناعة البلوكس هذه،
1: فكان شخص حرفي أصلا،
0: كان حرفي واشتغل مع أحد المقاولين، لكن هو كان عنده أفكار أن كيف يصف الطابوق بطريقة مختلفة وكيف يخلق جسور وكذا. ومن هناك أيضا اتجه إلى العمارة ووضع نظريات وأصبح اليوم أحد الرواد. فكثير من الناجحين اليوم في العمارة ابتداءا ما كانت رغبتهم يعني واتجاههم العمارة، ولكن غيروها لأنه وجدوا شغفهم فيها، وأنا هذا اللي أشوفه فيك.
1: نعم، أنا أعتقد هذا من جمال التخصص نفسه، أنه يعني مثلا في كلية الطب أنت لازم تدخل إلى كلية الطب يكون عندك نية واضحة أنك تتخرج كطبيب ولاحقا تشتغل في مجال الطب. كذلك الهندسة، في مختلف مجالاتها طبعا. بس لما نجي على موضوع العمارة مثل ما تفضلت مثال المعماري، استحضر أيضا مثال بيتر زمثر المعماري السويسري، كان نجار ثم اتجه إلى العمارة. عندك كذلك تادو أندو، كذلك ما درس عمارة بشكل رسمي، والحين هو يعتبر من أبرز الأسامي اليابانية في مجال العمارة. فجمال التخصص أنك ممكن تأتي من خلفية حرفية أو فنية أو هندسية حتى، لكن لما تمتلك العقلية المعمارية أو الحس النقدي للبيئة المبنية وتبدأ تفكر كمعماري، ممكن تبرز أو تنتج أعمال أو تنتج مباني أو تنتج بيئة مبنية تفوق في الجمال وتفوق في الأداء عن مخرجات خلينا نقول مثلا المهندس العادي.
0: زين، نحن العمارة اليوم تخصص واسع في مواضيع كثيرة، وأنا يعني لما تواصلت معك لهذه الاستضافة قلنا راح نخصص حديثنا اليوم عن ذاكرة المكان.
1: نعم.
0: إيش يعني ذاكرة المكان؟ لأن عادة اليوم لما أنت تروح تصمم في أي مكتب استشاري ما يسألك عن الجوانب، يعني ذكرياتك والجوانب التراثية والهوياتية، يسألك عن احتياجاتك، يعني غالبا الجانب الوظيفي.
1: نعم.
0: وأيضا في جزء منه في الجانب الجمالي، إن كيف شكل المبنى راح يكون، هل يتبع مدرسة معينة، كلاسيكي، حديث، كذا.
1: نعم.
0: لكن هذا الموضوع موضوع يعني غالبا يطرح ما بين المعماريين وموضوع ثقافي أكثر، فخلينا نحن نخلينا مثل نقطة مرجعية، وإيش نقصد بذاكرة المكان، ومنها
1: ننطلق
0: للحديث.
1: طيب، مثل ما يقول الأشياء أحيانا تعرف بأضدادها، فممكن أنا أعرف اللامكان. وهذا تعريف حديث ومصطلح بدأ ينتشر يعني في أواسط العمارة في الفترة الأخيرة، اللامكان، ويقصد به المكان اللي ما ممكن نكون فيه ذكريات بسبب عدم مكوثنا فيه. فنحصل أماكن مثل المطارات، المستشفيات، بعض المرفقات الخدمية في المدينة، عندك محطات المترو على سبيل المثال، خاصة الحديث منها، وكثير من المباني الأخرى لا تمتلك القدرة على خلق ذكريات أو أن الناس يتفاعلوا معها بسبب أنها صممت كآلة، يعني تفرز الناس يدخلوا من بوابة ويخرجوا من بوابة أخرى أو وظائف أخرى، يعني غير المكوث. فإذا نجي نشوف على الأماكن اللي تحفظ ذاكرة المكان، عادة تكون المساحات اللي يمكث فيها الشخص فترة طويلة من حياته، نتكلم عن الجامعات على سبيل المثال، المباني السكنية، الأحياء، ما لازم يكون داخل المبنى، أيضا المدينة تصنع ذاكرة المكان. وعادة يعني نربط ذاكرة المكان بالمباني التاريخية الأثرية اللي شهدت وقائع معينة، اللي عرفت من خلال مثلا أحداث حصلت حوالينها. فلهذه الأماكن قيمة مضافة، اللي هي قيمة أن تحفظ ذكريات الناس وتحفظ قصصهم. هذا الشيء اللي بدينا نفقده في العمارة الحديثة. للأسف توجهنا يعني في الفترة الأخيرة إلى الترشيد، وكيف أنه ممكن نحن نستغل المساحات بشكل يعني
0: أمثل. نعم.
1: أمثل. فاتجهنا من صناعة المكان إلى صناعة مساحة خدمية فعالة
0: يحكمها سعر المتر،
1: ويحكمها أيضا سعر المتر وسعر مواد البناء وإلى آخره. فأنا يعني جهودي اللي أحاول أسويها في الفترة الأخيرة هو يعني إرجاع هذه القيمة المضافة اللي بدينا نفقدها في مبانينا.
0: هل هي هذه غالبا مترادفة مع التراث؟ لأن لما نتكلم عن ذاكرة فمعناته أن شيء نحن نستذكره وكان قديم ومضى، فبالتالي ينحصر فقط في قطاع التراث والمشاريع الأقرب للآثار.
1: أنا أعتقد أيوة، بعد في تعريف للتراث، نحن نتكلم عن التراث التقليدي، التراث القديم، أم التراث الحديث اللي صار موجود اليوم. فأنا أعتقد موضوع الذاكرة والتراث مترابطين مع بعض، بس أعتقد مفهوم التراث نفسه أوسع بكثير من مجرد مباني تقليدية وأسواق وقلاع وأسوار وإلى آخره.
0: نحن نأخذ الجزء المادي
1: أيوة.
0: والجزء المرتبط بالعمارة، لأن أيضا العمارة فيها جانب ما محسوس. إنزين، لما نقارن، أنت كنت في أستراليا والآن أنت في عمان. في أستراليا يعني جربت النقل العام وشفت المدينة، وغالبا أعتقد شبكة الخدمات هناك قد تكون أكبر وأكثر تعقيدا مقارنة بمسقط. لكن لما نتكلم عن هذا الجانب، ذاكرة المكان، هل هذا مكان، هل يعني هذا الشق لامست أنه يعني معمول به ويحظى اهتمام في المدن يعني المليارية؟
1: نعم أكيد، يعني المدن المليارية صارت مليارية بسبب تراكم السكان والتاريخ اللي فيها وأهميتها الاقتصادية، ومع الاقتصاد أكيد يعني نشوف أنشطة إنسانية أخرى مرتبطة بالاقتصاد مثل الموانئ والتجارة والزراعة والصيد وإلى آخره. فأنا لمست في المدن في أستراليا حرص على تراثها، على الرغم أن تراثها يعتبر تراث ما نقول حديث، لكن يعني بدأ يعني في فترة خلينا نقول يعني من 500 سنة وطالع فقط، من غير طبعا تاريخ السكان الأصليين في أستراليا. فهم عندهم حرص أنهم يوثقوا كيف بدأت المدينة، what is the ground zero أو نقطة الصفر في المدينة. هذا الشيء اللي يعني لمسته في هذه المدن. ومبانيهم التراثية ربما تكون مصانع أسلحة على سبيل المثال، أو موانئ، ما بالضرورة أنها تكون الشكل التقليدي اللي نحن نعرفه يعني في عمان وفي الوطن العربي. فمفهوم التراث بالنسبة لي أنا توسع أكثر من مجرد
0: هل تعتقد أن نحن في عمان تحديدا والخليج بشكل عام أكثر غنى في هذا الجانب مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة؟
1: أكيد، نحن عندنا فرصة لتطوير مفهوم التراث. يعني دول الخليج من غير الجانب الحضري المحسوس في موانئها، نتكلم عن معظم العواصم الخليجية والموانئ اللي موجودة على ساحل الخليج. عندنا كذلك التراث المعماري اللي ربما ما نقدر نلمسه لأنه عبارة عن مواد غير ثابتة. نتكلم عن العريش، نتكلم عن المنامة، نتكلم عن الخيمة، كل هذه عبارة عن عناصر معمارية طوعها الإنسان في الجزيرة العربية وفي الخليج لحياته، وأكيد هي ترمز لما بعد، أو ترمز إلى شيء أكبر فقط من من من من, من, من ماهيتها المادية. نتكلم عن فن السدو على سبيل المثال في الخيم، نتكلم عن العرشان والدعون والمنامات، كل هذه فيها حرفة أول شيء. ثاني شيء، هذه يعني مواد ربما ما تكون ثابتة أو دائمة مثل الصخر أو الحجر، فالاعتناء المعماري فيها ممكن يكون أقل، حتى كان ينظر إليها بطريقة أخرى.
0: شديت نظري إلى في تاريخ العمارة لما نقرأ، يعني كانت أوروبا تحديدا غنية بالحرف، بالفنون، بالنحت، بالتصوير. يعني ما في مبنى اليوم قديم وما يخلو من آثار نحت. يعني تشوف تماثيل، تشوف رؤوس، تشوف نقوش. لكن لما جاءت بعدين الحداثة، وهنا يعني تحديدا نحن نقصد بالثورة الصناعية ودخول الماكينة، فصارت تعطيني أشكال مسطحة وبسيطة، واللي هي نحن جاءت عندنا متأخرة بسبب مواد. حتى علي الوردي يقول أن الحداثة دخلت عندنا عن طريق النفط في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. هل تعتقد أن نحن اليوم نواجه نفس التحدي اللي واجهته أوروبا سابقا بسبب العمارة؟ كان هناك في تأثير على الحرف مثل النحت والفنانين، فنحن اليوم مرة أخرى بسبب عمارتنا الجديدة نفقد ليس فقط جزء من الذاكرة، وإنما نفقد بعض الفنون اللي أنت تفضلت وذكرتها في النسيج وفي كذا.
1: أكيد يعني نحن وصلتنا الحداثة مثل ما تفضلت بسبب النفط، لكن أنا عندي رأي أو وجهة نظر أن نحن يجب علينا أن ندرس هذه الحداثة وندرس تاريخنا، مثل ما طبعا كان يعني من أكبر مناصري التراث الحديث كمعماري عربي نتكلم عن رفعت الجادرجي أو محمد مكية، وهم أمثلة جيدة في قراءة التاريخ وإعادة تعريفه أو تاريخ العمارة على وجه الخصوص. بعد معرفة هذا التاريخ ممكن بعدين نحن نقرر يعني وش يناسبنا وش يناسب المرحلة الجاية، وكيف نقدر نحافظ على تواصل إنتاجنا الإنساني في مجال العمارة وتخطيط المدن.
0: لك مبادرة أعتقد في هذا الجانب.
1: نعم.
0: هي مبادرة توثيقية.
1: نعم، هي مبادرة الرسم الحضري في مسقط ابتديت، وبعدين حصلت فرصة أني أنا أخرج خارج مسقط بسبب دعوات وبسبب أيضا حماس الناس وتشوقهم إلى تجربة الرسم الحضري في أماكن مختلفة، وكان الدافع الأساسي هو دافع شخصي بهدف ممارسة الرسم بشكل مستمر ومتواصل. فأنا من تقريبا 2022 أتذكر كنت في صلالة في مهمة عمل، وهناك يعني حفزني بعض الأصدقاء أني أبدأ أوثق التراث المعماري الحديث، وأنا كنت فعلا يعني من هذيك الأيام مغرم بعمارة الثمانينات والتسعينات اللي صرنا ما نشوفها. فكنت بالتحديد في صلالة الجديدة، وهي مكان يعني معروف بهذا النمط المعماري الحديث، وبدأت أوثق. ومن هناك أنا عاهدت نفسي أن في كل سبت ما دام أن الجو يسمح وممتاز، في كل سبت أكون في قدام أحد المباني أحاول أوثقه وأعلن عن موقعي، بحيث أن الناس ممكن تجي معاي وتشاركني الرسم والتوثيق.
0: طيب إيش علاقة يعني هذه الرسومات بتوثيق التراث الحديث؟ يعني هل أنت تهدف أنك تخلق مثل معرض أو أرشيف للحداثة أو للتراث الحديث إن صح؟
1: الأرشيف يجي بطريقة تلقائية بعد يعني عدد معين من الجلسات، أو بعد ما يعني يكون عندي مخزون من الرسومات. لكن الهدف الأساسي لي وللجميع اللي شاركوني هو إعادة تدريب العين إلى النظر إلى المدينة، على النظر إلى المدينة. فنحن علاقتنا مع المدينة الحين صارت علاقة نوعا ما سطحية، وإذا يعني فكرنا في مثلا أو جذبنا مبنى معين أو التقاطة معينة، نحن فقط نلتقط الصورة ثم نذهب، ما ننظر إلى المنظر يعني بشكل أعمق. فالرسم يعطينا فرصة أن نحن نجلس أكثر ونستوعب المكان ونستغرق في تفاصيله وفي الأصوات المحيطة وفي الروائح اللي موجودة،
0: لأنها ليست فقط صورته يعني.
1: ليست فقط صورته، لأنها كل هذه عبارة عن مدخلات في النهاية تترجم على شكل خطوط في الورق. فالمخرج النهائي ما يكون فقط توثيق تقني أو تكنيكال دروينج، كثر ما أنه يكون مخرج إنساني نابع من وجهة نظر شخصية ويمكن مشاركته طبعا مع الجميع.
0: طيب خلينا نروح شوية للأمام بشمهندس، يعني اليوم إذا أنت نجحت ورحت وثقت هذه المباني، كيف هذا راح يغير اليوم نظرتنا إلى المدينة؟
1: نرجع إلى ذاكرة المكان.
0: أيوة.
1: هذه المدينة يعني تعلق فيها ناس، يعني عاش فيها ناس كثيرين وتعلقوا بها أحيانا، كونوا فيها ذكريات وإلى آخره. هذه المباني للأسف أو المباني اللي تنتمي لهذه الحقبة صار ينظر إليها أنها مباني متهالكة أو قديمة أو غير جديرة بالحفاظ. فأنا فكرتي أني على الأقل أوثق ما تبقى منها، بحيث أن يوم الأيام لما نجي نشوف على الأرشيف نعرف أن هذا المكان كان موجود والناس تقدر تتكلم عنه.
0: لما نفقد مبنى إيش نفقد معه؟
1: نفقد معه طبعا يعني أنا ما بجيب ناحية الذكريات أو الصور أو إلى آخره، لكن نفقد أيضا فكر معماري أو حقبة أو معمار يشهد لحقبة معينة. يعني التراث المعماري الحديث في سلطنة عمان يرمز يعني بشكل خاص إلى فكر صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وإيش كان أو كيف كانت نظرته للدولة الحديثة. فنحن لما نجي يعني بعد مرور زمن نستبدل هذا المعمار بمعمار آخر طبعا بنية التوسع والتطور وإلى آخره، وكلها هذه يعني يعني مطالب مباحة
0: ومبررة
1: وضرورية كذلك. حتى يوم من الأيام إذا اضطرينا نستبدل هذه المدينة بمدينة أخرى، على الأقل يكون عندنا حافظنا على أثر يرمز لفكر صاحب الجلالة الراحل، وكذلك يرمز لفكر المهندسين اللي اشتغلوا معه. نتكلم عن محمد صالح مكية.
0: وقفت على مبنى يعني من خلال الصور ولكن اليوم مش موجود في مسقط. أنتوا سويتوا معرض أعتقد.
1: نعم،
0: قبل
1: في
0: فترة،
1: قبل سنتين، معرض الأرشيف العمراني.
0: أيوة، خبرنا عن هذه المبادرة، وهل كان في مبنى عرضتوه وما موجود اليوم في الواقع؟
1: ما أستحضر مبنى الآن، لكن المعرض هذا كان يعني الأول من نوعه، وأنا سعيد أنه صار عندنا معرض بهذا الشكل. طبعا مختبر، وهم مجموعة من 10 أشخاص مهتمين مثلي بادروا بالتعاون مع أكتوبر العمران في وزارة الأسكان أنهم ينظموا معرض يحفظوا فيه ويعرضوا التراث المعماري الحديث، وكان فيه تسليط ضوء على معماريين ساهموا في شكل مسقط الحالي. نتكلم عن أيوب عيسى أوغنة، اللي
0: نوجه له التحية.
1: نوجه له التحية طبعا له ولكل المكتب اللي إلى الآن شغال. نتكلم عن أيضا كمال إسماعيل اللي بنى المهندس، أي طبعا بنى يعني جانب آخر في مسقط وله مباني كثير مشهورة خاصة في جهة روي. فهم كانوا نموذجين لفكر معين ظهر وتبنى في هذه المرحلة. يعني نتكلم عن جامع أبو بكر الصديق، عن جامع حمد بن حمود في الحيل، نتكلم عن برج الاتصالات اللي في روي، وبيت حطاط. كل هذه المباني صمموها هذه المعماريين يعني بشكل منفصل، وساهمت في تخليد حقبة معينة، وأيضا الإشارة إلى يعني الأماكن اللي كانت يوم من الأيام ذات أهمية في مسقط. نتكلم عن روي.
0: يعني النقد الذي يوجه أنه يقال أن هذا النوع هو عبارة عن حنين ونستالجيا، وهي يعني سرعان ما يعني خلال جيل أو جيلين لما يأتي جيل جديد واحتياجاته تغيرت، فبالتالي هذه تصبح يعني outdated وما لها قيمة غير قيمة الصورة التي تحملها وقيمة الذاكرة، وهذه الذاكرة ما تضيف لي شيء في عمليات التنمية اللي أنا أحتاجها والتطوير، بل تقف عائق.
1: بالعكس، الحين نشوف نماذج كثيرة يعني تستخدم النوستالجيا كنوع من أنواع المحركات الاقتصادية. يعني نتكلم عن فعاليات بأكملها تبنى على موضوع الذاكرة، موضوع الاحتفال بالتراث، ما فقط التراث التقليدي من خلال نقول المهرجانات اللي تصير معانا في مختلف المحافظات. نتكلم حتى بعض المدن مثل المنامة على سبيل المثال ودبي يفعلوا، والشارجة أيضا مثال جيد، يفعلوا المناطق أو المدن اللي شهدت هذه الحقبة في استقطاب الشباب وتفعيل هذه المناطق بفعاليات معينة أو معارض.
0: إذن أنتوا تفرقوا ما بين الحفاظ المادي والترميم للمبنى نفسه وما بين الحفاظ على الذاكرة. يعني نحن ممكن نفقد المبنى ولكن أن تبقى الذاكرة هذه محفوظة وموثقة.
1: نعم، هو في تفرقة، لأنك في النهاية هذا المبنى يلا دورة حياة، وممكن يعني مواد البناء المستخدمة ما تستحمل أن يبقى هذا المبنى فترة طويلة، فممكن في أي وقت يستبدل هذا المبنى بمبنى آخر يشبهه أو يستبدل بمبنى جديد يعني تماما. فالفكرة هنا نحن نتعرف على القيمة التاريخية أولا، والقيمة الجمالية، نحن نرجع على السؤال السابق، يعني من غير فكرة الحنين والنوستالجيا في قيمة جمالية معينة تميزت فيها هذه الحقبة، للأسف ما عادت موجودة معنا اليوم.
0: تعرف باش مهندس وانت تتحدث ذكرتني بضيفة سابقة، المهندسة شذا صافي، اللي حصلت مؤخرا على جائزة المرأة في العمارة من ضمن مؤسسة تميز. فهم كانت عندهم مبادرة في فلسطين تحديدا في غزة، بدأوها من سنوات، كان نفس الطريقة، يعني يروحوا على مباني ويرسموها ويشوفوا شكلها ويحاولوا يوثقوها بالإمكانات المتاحة أمامهم، لأنهم ما دائما عندهم أجهزة توثيق احترافية.
1: نعم.
0: بعد ما حصلت الأحداث في من سنتين يعني في غزة، ولا زالت إلى اليوم إرهاصاتها وآثارها، عدد كبير ومهول جدا من المباني المهمة هدم، وأضرار يعني جسيمة ألحقت بهذه المباني.
1: نعم.
0: الآن صاروا إيش اللي يسووه؟ صاروا يروحوا يجمعوا الحجارة التي كانت استخدمت في بناء المباني، قالوا نحن عندنا الرسومات، عندنا الصور، والآن عندنا حتى مادة البناء الأصلية، فنحن نستطيع أن نعيدها كما كانت. لعل يمكن هذه المبادرة في بدايتها ما كانت بتلك الأهمية، أنها مجرد عملية رسم، لكن اليوم بعد ما يعني طالت آثار الحرب هذه المباني، وصار في هناك ضرورة لحفظ الهوية يعني الحديث عن إعادة الإعمار لاحقا، مع وجود مادة البناء الأصلية صار عندهم الشكل موجود والذاكرة محفوظة.
1: محفوظة، يعني يمكن ما كانت نيتها قبل أن يعني إذا يوم من الأيام اختفى المبنى يعاد بناءه من أول وجديد، بس يعني مثل هذه المبادرات يعني أكيد من غير فكرة أن نحن نحافظ على الشكل المعماري القديم، هو أيضا نحافظ عليه للأجيال اللي يمكن ما تشهد هذا، ربما هذا المبنى ما ينبني مرة ثانية، لكن على الأقل أولادي وأحفادي يعرفوا كيف شكل المدينة كيف كانت سابقا.
0: صحيح. إحنا أحيانا بعض المباني نمر عليها وبشكل شبه يومي، إلى درجة أننا نحن ما نشعر بأهميتها إلا بعد ما نفقدها.
1: نعم.
0: وتهدم. وأنا يحضرني يعني من أحد المباني المهمة في مسقط، مبنى البنك، البنك جراند ليز البريطاني، الذي سمي في وقت لاحق بالبنك العثماني. نعم. هذا اليوم يستخدم كمبنى تموينات وكأنه يعني سوبر ماركت.
1: صحيح.
0: ولكن هو كان واحد من أهم المباني، لأن أول مبنى صب خرسانة، أول مبنى فيه طابق ميزانين، وبالمصادفة عرفت أن هذا المبنى كان مرشح في واحدة من الدورة، أعتقد الدورة الأولى لجائزة الأغاخان للعمارة. فالذي يمر أمام هذا المبنى ما يعرف يعني هذه القيمة، فلولا أن تأتي مبادرات توثق هذه الذاكرة وتوضح للناس إيش كانت أهمية هذا المبنى، فهنا يعني أكيد قيمته.
1: المبنى يعني للمرجعية يعني من تصميم جون هارس، اللي له بصمة أيضا في تصميم الستركتشر بلان أو المخطط الهيكلي لمسقط هذيك الفترة العاصمة، وكان يعني كان فكرة أنه يعني التخطيط يكون تخطيط موجه اقتصاديا، وله بصمة كذلك في دول الخليج مثل
0: أبوظبي
1: وحتى دبي. ف
0: أعتقد مكتبهم لا زال قائم إلى اليوم في أبوظبي.
1: أيوة، ما عندي فكرة بالنسبة للمكتب، لكن مثل هذه الأمثلة عندنا نحن يعني طريقة نقول الاتصال الثقافي مع بقية الدول، بحكم أن جمعتنا نفس الظروف الاقتصادية اللي استدعت هذا النوع من العمارة. فأعتقد هذه فكرة أو هذا موضوع يجب أن يعني نسلط عليه الضوء، كيف نحن يجمعنا هذا التاريخ المشترك أو التوجه المعماري المشترك، قبل عن طبعا تدخل فكرة ناطحات السحاب
0: والأبراج
1: والأبراج يعني في منطقتنا.
0: طيب خلينا نروح إلى محور آخر، يعني تكلمنا عن ذاكرة المكان، أهميتها، كيف تشكل نظرتنا للمدينة، تكلمنا عن مبادرتك يعني خلينا نقول التفاعل مع هذه الذاكرة. أنت عندك أمنية وهدف أنه يكون هناك في أرشيف. وأعتقد أنك حاولت في هذا السياق أنه هناك في تكون مؤسسات مجتمع مدني مثل ديكوموما.
1: نعم.
0: للتوثيق. فأريدك تخبرني عن ليش تريد أرشيف معماري متخصص، وإيش الذي يبذل اليوم في العالم في مثل هذا المجال في تخصص العمارة؟
1: هو يعني أولا مثل ما تفضلت في جلسة سابقة، يعني أن التراث المعماري ممكن يلمس في مختلف المراجع، ما بالضرورة تكون عبارة عن رسومات هندسية، ممكن يكون عبارة عن سجلات الكروكيات أو حتى وصف للمدينة، ممكن تسترجع في ذاكرة المدينة وتستحضرها. لكن الشيء اللي أنا يوم الأيام يعني أتمنى أو أرجو وجوده هو أرشيف مخصص لطلبة العمارة في عمان، خاصة أن هذا التخصص نوعا ما نقول جديد، خاصة جانب تخطيط المدن، ومراجعنا فيه ممكن ما تكون واضحة أو مبهمة، ويحتاج لها الكثير من المقابلات أو البحث والتقصي، وأحيانا نحصل معلومات عن بلدنا من مراجع أجنبية. فيعني الأولى أن نحن يكون عندنا نوع من المرجع المحلي السهل اللي ممكن يعني الاعتماد عليه أكاديميا، يعني ممكن طلبة العمارة يوصلون بشكل سريع إذا يعني أثار فضولهم مبنى من المباني اللي موجودة في مسقط أو في صلالة أو في صحار، يعرف وين يروح عشان يحصل معلومات أكثر عن المبنى.
0: طيب، هل شفت مبادرات يعني أثناء تجولك في المدن الأخرى من الإمكان نحن نسترشد بها؟
1: أكيد. حاليا في عندي نوع من الهوس في موضوع يسموه الارك ديبو أو مخازن المجسمات المعمارية. زرت مخزن واحد في طوكيو، وهو فتح كمتحف يستخدم لحفظ كل المجسمات اللي قامت بها الشركات الاستشارية والمعمارية أو إلى آخره، في سياق متحفي جميل يعرض الفكر المعماري اللي موجود لهذه الشركات. فأنا أعتقد الحين مع التطور العمراني اللي جالس يصير في عمان والاستعانة بأحسن الخبرات العالمية من الخارج في كثير من المشاريع اللي موجودة في مسقط وخارجها، كذلك الإنتاج الأكاديمي اللي يصير في أقسام العمارة في الجامعات معنا هنا في عمان، ممكن نستفيد منه عن طريق يعني حفظ هذه المجسمات وهذه الأفكار وهذه الاقتراحات في مساحة واحدة مرجعية، ممكن يعني تستخدم كمزار سياحي، ممكن تستخدم كمرجع للناس، وأيضا تصب في موضوع حفظ الذاكرة.
0: فإذن هو مش أرشيف بصري مجرد أنك يعني يكون عندك صور أو وثائق، ولكن كل ما يتعلق بهذه المباني، سواء كان إباحات بناء، سواء كان شهادات، تاريخ المبنى ذاكرته بالكامل من خلال هذا المتحف أو من خلال هذا الأرشيف.
1: أكيد. وممكن نخطو خطوة أيضا إضافية تحفظ، يمكن هذا ما يصب في مجالي مباشرة، لكن حفظ الانتيرير أو التصميم الداخلي للمكان. يعني مثل ما عندنا تراث حديث يتعلق بالمدينة والعمارة، كذلك نحن يعني في عمان في فترة الحداثة، الإنسان اللي عاش في فترة الثمانينات التسعينات، كل الأجهزة اللي كان يستخدمها والكراسي والأقمشة وإلى آخره أيضا كانت ترمز لفترة معينة صرنا نحن ما نعيشها، فوجب الحفاظ عليها. يعني
0: طيب، أنا أعرف أن هذا الموضوع، موضوع التوثيق، فيه تحديات كثيرة. يعني أنا في فترة من الفترات في أثناء دراستي كنت أحتاج إلى صور فوتوغرافية، عملية تصوير المبنى بنفسه يعني كان فيها الناس تنزعج تخاف.
1: أكيد.
0: ليش هذا يصور؟ وحتى لو تقول لي أغراض بحثية ولن تنشر الصورة، رغم أن المبنى موجود على الطريق، على الطريق العام يعني.
1: صحيح.
0: لكن بمجرد أنك تستأذن فأنت يعني تثير مخاوف واستفهامات كثيرة. العملية اللي أنت تتكلم عنها، أنت يعني الآن لا توثق الخارج، توثق الخارج والداخل والقصص المرتبطة بالمبنى هذا كامل،
1: نعم
0: التاريخ الشفهي أيضا عنه،
1: صحيح.
0: فإيش التحديات اللي تواجهوها في مثل هذا النوع من عمليات التوثيق؟
1: أنا في بداية هذه الممارسة يعني حرصت أني أبتعد عن المشاريع السكنية، لأني أعرف المشاكل اللي ممكن يعني تعيق الممارسة هذه، فاتجهت إلى المباني التجارية والحكومية وإلى آخره. لكن تفاعل المؤسسات هذه أو أصحاب المباني يعني معنا كان يختلف ويتنوع. في منهم كانوا مدركين لسبب وجودنا يعني قدام المبنى، ويعرف أن هذا المبنى ذو ذاكرة مميزة. نتكلم مثلا على سبيل المثال مبنى مديرية الكشافة اللي في الغبرة، مبنى جميل لونه أبيض على شكل خيمة في الغبرة، والواحد ينزل من جسر الغبرة أو يطلع إلى جسر الغبرة يمكن ما يلاحظه، لكن في قيمة معمارية. فأنا يوم رحت أوثق المبنى هناك كان في تجاوب مع المديرية، وحرصوا أنهم يعني يزودون بمتطوعين يشرحوا لنا تاريخ المبنى وشكل المبنى وأقسامه ومرافقه وإلى آخره. وفي النهاية يعني أدى هذا إلى أن هذا المبنى بنفسه يستضيف معرض الأرشيف العمراني اللي صار في 2024. فهذه من القصص الجميلة يعني.
0: فأنتوا بدأتوا كمبادرة رسم،
1: نعم،
0: ولما يعني شافوا أهميتها استضافوا فعالية أكبر،
1: نعم،
0: ضمن فعاليات أكتوبر العمران كانت.
1: بالضبط بالضبط. فهذه يعني من القصص الجميلة. في بعض الأحيان يعني تصير يعني مواقف مضحكة، أستحضر منها لما رحنا نوثق أوكي سنتر في روي. كثير من المتسوقين كانوا يطلعوا ويمروا علينا يعني يستغربوا ليش هذي جالسين في المواقف،
0: رغم أنه واحد من أفضل المباني اللي تحمل عناصر الحداثة في،
1: نعم،
0: مسقط.
1: بالضبط، يعني مبنى حديث بصرامة يعني في حتى يعني يفرض نفسه في خط المدينة. فهذه بعض التحديات. من ضمن التحديات كذلك كانت يعني كيف ممكن أنا أوصل فكرة أني أنا ما جاي أرسم المبنى رسم هندسي كثر ما أني أريد أدرب الناس اللي معايا على كيف ممكن يشوفوا المبنى، بأي طريقة يشوفوا المبنى، وكيف أن كل شخص يشوفه بطريقة أخرى. ففي مثل ما تقول it's a two-way conversation، يعني من هنا أنا أتواصل مع أصحاب المباني، ومن الجهة الأخرى أنا أيضا أحرص أن المشاركين اللي يكونوا يعني معاي يوثقوا المبنى يحصلوا على أريحيتهم، ما يكونوا معرضين لخطر الشارع على سبيل المثال، وكذلك أعطيهم مساحتهم الخاصة بحيث أني أنا ما أكون فوق رأسهم طول الوقت، لأني أعرف حساسية الفنانين وكيف أن الشخص يحتاج مساحته، سواء المساحة الذهنية أو حتى المساحة الفعلية في المكان، أن يعني يكون التواصل بينه وبين مبنى غير منقطع.
0: واضح واضح. إذن يعني أنتوا باش مهندس ما توثقوا المبنى كشكل أو كمجرد رقم ضمن المباني بطريقة إحصائية، هذا من بناه وتوفر بيانات، وإنما أنت تدخل بشكل أنت تتقاطع مع التحولات اللي مر فيها المبنى، مع الظروف، وكيف يكون هذا المبنى يعني شاهد عمراني واجتماعي على حقبة تاريخية، بل قد ما تكون حقبة، لما نقول تاريخية يعني قديمة، يعني حقبة من التراث الحديث.
1: نعم.
0: وأنت أعتقد أغلب تركيزك في التراث الحديث ليس في
1: التراث
0: التقليدي.
1: نعم.
0: والمباني القديمة جدا يعني. فالمفيد في هذه المبادرة اللي أطلقها البش مهندس ليث أنه التوثيق مش بالضرورة مثل الحفاظ، أن أحيانا يعني المناصرين للحفاظ أن كأننا نعطي صورة جامدة للمبنى ويوقف أمام التطوير بحجة أن نحن لا نفقد، وإنما هنا الآن يحاول أن يفهم إيش الذي تغير وما الذي سيتغير، ومن خلال هذا الفهم إيش المعاني اللي مفترض نحن ما نفقدها في المستقبل. وهذه غالبا فيها ارتباطات بينية ما فقط في العمارة، مع مختلف مجالات الفنون مع تخصصات أخرى. فكل الشكر لك مهندسنا العزيز، يعني على أولا أنك عرفتنا على هذا الجانب من ذاكرة المدينة ومن حفظ الذاكرة، وأيضا يعني هذه الرحلة والجهود اللي أنت تقوم فيها سواء من خلال مبادراتك المجتمعية أو من خلال جهودك ومشاركاتك في مختلف الفعاليات في داخل السلطنة وخارجها. فكل الشكر والتقدير لك على هذه الجهود، وأتمنى لك كل التوفيق في مساعيك.
1: آمين، شكرا لك على الاستضافة.
0: إذن أعزائي المستمعين، المباني يعني لا تقرأ فقط من أشكالها ومن واجهاتها، وإنما أيضا من ذاكرتها. أحيانا بعض الأماكن تكون ما بين ظهرانينا، لكن لما تختفي من أمام أعيننا هناك تتضح لنا أهميتها والأثر الذي كانت تضيفه على هذه المدينة، والذي قد يبقى طويلا يعني في مدينتنا وفي ذاكرتنا. أرجو أنها حلقة نالت استحسانكم، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: صحتنا. إيش هو هذا ضغط الدم؟ وإيش الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؟
1: 75 مليون في دولة واحدة. تخيلي دكتورة، وهذه الإحصاءات تقريباً من 2010.
2: كيف ما هي النصائح الدكتور اللي ينصح فيها؟
0: 5 موزات في اليوم، هذه ممكن بإذنه تعالى تساعد على أمور كثيرة يعني من ناحية.
3: فلأنه ما يقدر يتعامل مع السكر، ما يقدر يستخدم السكر، السكر يبدأ يتراكم في الدم.
0: 6.7 ممتاز، لكن لو نزل أقل من 3.5 تكمن الخطورة.
4: صحتنا برنامج أسبوعي يدعوكم للتعرف على زوايا صحية والوقوف عليها والوقاية من أضرارها. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما الدكتورة فنة بنت عبد الله العريمية. صحتنا يأتيكم كل يوم سبت من كل أسبوع. صحتنا.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتاب بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالبا من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن المشاعر رسائل وليست أوامر، وأن الإنسان القوي ليس من لا يشعر، بل من يملك نفسه وهو يشعر. واليوم نصل إلى المحطة العاشرة، وهي خاتمة المرحلة الأولى في بناء الإنسان من الداخل. نقف عند ميزان التفكير. دعني أبدأ بسؤال ربما لم تفكر فيه من قبل. هل تعلم أن عقلك ينتج ما بين 50 و70 ألف فكرة كل يوم؟ هكذا يقول الخبراء. 50 ألف فكرة تمر في عقلك بين صحوك ونومك. والسؤال الأهم، من الذي يختار أيها يبقى؟ لأن الفكرة التي تسمح لها بالبقاء هي التي تصنع شعورك، والشعور هو الذي يصنع قرارك، والقرار هو الذي يصنع حياتك. إذن الأفكار تصنع القرارات، والقرارات هي التي تصنع الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأمل هذه الآية العظيمة. التغيير لا يبدأ من الخارج، لا من الظروف ولا من الناس ولا من الفرص، بل يبدأ مما بالأنفس، وما بالأنفس يبدأ بالأفكار. فالآية في حقيقتها تقول: إذا أردت أن تتغير حياتك ابدأ بتغيير ما تفكر فيه. والناس في علاقتهم بأفكارهم على 3 أصناف. الصنف الأول: من تحكمه أفكاره دون أن يشعر. كلما جاءته فكرة سلبية آمن بها فورا، مثل: أنا لا أستطيع، هذا لن ينجح، الناس لا يقدرونني، ويبني على هذه مثل هذه الأفكار حياته كلها. الصنف الثاني: من يحارب أفكاره، يحاول أن يسكت كل فكرة سلبية بالقوة، فيعيش في صراع داخلي مستمر مرهق. والصنف الثالث: من يراقب أفكاره ويزنها، لا يصدق كل فكرة تأتيه ولا يحاربها بعنف، بل يقف أمامها ويسأل: هل هذه حقيقة أم مجرد تفسير؟ وهذا الصنف الثالث هو الإنسان المتزن في تفكيره. وللتفكير المختل

0: أنماط تتكرر عند كثير من الناس. التهويل، حين تتحول المشكلة الصغيرة في العقل إلى كارثة. فشلت في هذا الأمر، تصبح أنا فاشل في كل شيء. التعميم، حين تتحول تجربة واحدة سيئة إلى قاعدة مستمرة في عقل الإنسان، خذلني هذا الشخص، تصبح وتتغير، الناس كلهم لا يعتمد عليهم. وقراءة الأذهان، هذا النمط يتكرر عند بعض الناس، وهو النمط الثالث، قراءة الأذهان، حين يظن الإنسان أنه يعرف ما يفكر فيه الآخرون ويبني على تخمينه موقفا كاملا. هذه الأنماط ليست حقيقة، بل هي أخطاء في التفسير تقنعها بأنها الواقع. وأجمل ما علمنا إياه القرآن الكريم في هذا الباب هو حسن الظن، حسن الظن بالله، وحسن الظن بالناس، وحسن الظن بالنفس. لأن من يحسن الظن يرى الفرصة حيث يرى غيره العقبة، ويرى الأمل حيث يرى غيره اليأس. والفكر المتزن لا يعني التفاؤل الساذج إطلاقا، بل يعني رؤية الواقع كما هو دون تهويل ودون إنكار. أخي المستمع، أختي المستمعة، فكري الآن، ما الفكرة التي تتكرر في عقلك أكثر من غيرها هذه الأيام؟ فكرة عن نفسك، أو عن مستقبلك، أو عن الناس من حولك؟ وقبل أن تسلم بهذا، اسأل نفسك بهدوء، هل هذه الفكرة حقيقية موضوعية، أم هي تفسيري أنا للواقع؟ وهل لو رآها شخص آخر كان سيراها بنفس الطريقة؟ إذن من اليوم، كلما راودتك فكرة سلبية متكررة، لا تحاربها ولا تصدقها فورا، فقط قف أمامها واسأل سؤالا واحدا، هل هذه حقيقة أم مجرد تفسير؟ وإن كانت مجرد تفسير، فما التفسير الآخر الممكن لهذه الفكرة؟ هذا السؤال وحده إذا أصبح عادة لديك سيغير طريقة رؤيتك للحياة كلها. وتذكر دائما، الفكر المتزن يصنع حياة متزنة، وما تزرعه في عقلك اليوم تحصده في حياتك غدا. بهذه المحطة نكون قد أكملنا المرحلة الأولى من رحلتنا، بنينا الإنسان من الداخل روحا، طمأنينة، ونفسا، وعادات، ووقتا، ومشاعر، وتفكيرا. لكن الإنسان لا يعيش وحده في هذه الحياة، فكيف تؤثر علاقاته في توازنه؟ وكيف يوازن بين حقوق الناس من حوله؟ هذا ما ستكشفه المرحلة الثانية من برنامجنا ميزان العلاقات. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

الرستاق، التاريخ العبق الزاخر، الحزم حصن وقلعة بها نفاخر. استمعوا إلينا في ولاية الرستاق وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 92.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نقف أمام جبل مغطى بالنباتات، فيقول البعض المرعى ممتاز، أو حتى المصطلح الجديد سطح المكتب الذي ظهر في هذا الخريف، يعني القادمين من شبه الجزيرة العربية من المناطق الجافة وشبه الجافة يتفاجأ بوجود هذه السهوب والمروج والمراعي الخضراء على مد البصر هنا في جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار. فظهرت هذه المصطلحات الخضراء الجديدة كسطح المكتبة وغيرها، لكن لا يعلم الإنسان إنه كل ما يراه ليس مرعى مستساق، وهذه النباتات ليست كلها رعوية. حتى النباتات الخضراء يوجد منها غير المستساق، ويوجد منها ما لا يؤكل، وهذه قضية أخرى تنافس أيضا المراعي الطبيعية والأعشاب المفيدة في محافظة ظفار. عندما يتم الضغط على الأعشاب الرعوية بدرجة كبيرة جدا ويحدث إفراط في الاستهلاك، وتترك الأعشاب غير المستساقة سواء كانت الأنواع الغازية، الأنواع المحلية السامة، الأنواع التي لا ترغب فيها الحيوانات، تترك لتكمل دورة حياتها، لتتكاثر، لتنثر بذورها، لتحتل المكان، ويتم الضغط الكثيف والمبكر، الرعي المبكر والرعي المفرط على الأنواع المحلية المستساقة، يحدث الخلل الكبير في النظم البيئية. في هذه الحالة يعني تفقد الأنواع المحلية والأنواع الرعوية، وتزيد الأنواع غير الرعوية، والخاسر الأكبر هو أصحاب المواشي. أما المناظر الطبيعية فستظل خضراء سواء كانت بالأنواع المفيدة أو الأنواع غير المفيدة رعويا. فهذه الفلسفة التي قد تغيب أحيانا عن أصحاب المواشي، الاستهلاك الهائل للنظم البيئية يؤدي إلى نتيجة سلبية جدا، وهي ظفور أعشاب مثل البلسم ظفار أو الصفار، هذا ذو الأزهار الجميلة جدا، هذا نبات غير رعوي. كل ملايين الأفراد الذين ظهروا من هذه العشبة ستنثر بذورها هذا العام، وستنمو في الأعوام القادمة. أيضا عندك أيضا نوع من السنة المحلية غير الرعوية أيضا تنثر بذورها بأعداد كبيرة وتنتشر بشكل كبير. لكن الملاحظة الرئيسية إنه هذه الأعشاب تنمو بناء على درجات الحرارة، يعني القضية ليست قضية هذا موسم يظهر فيه النوع الفلاني أو هذا النوع انتشر أو كذا في الأنواع المحلية، لا، هذه الأنواع تعايشت منذ أن وجدت على هذه الأرض، تعايشت فيما بينها، وكل نوع له متطلبات، كل نوع من هذه الأنواع له متطلبات، له درجة حرارة مناسبة، له كمية مطر مناسبة. إذا توافرت الظروف المناسبة له يبدأ بالإنبات وينتشر بكثافة، وإذا كانت الظروف مناسبة لنوع آخر يبدأ النوع الآخر يسبق إلى الأرض، يحتل الأرض وينمو ويزدهر سواء كان رعوي أو غير رعوي. لكن التكالب الذي يحدث على الأنواع المحلية، إفراط شديد في الرعي من المواشي، لا تعطى فرصة لإكمال دورة حياتها مباشرة، رعي مبكر، رعي مفتوح، رعي غير مغلق، طوال موسم الخريف الرعي مستمر، حتى لا تعطى النباتات المحلية الفرصة أن تنثر بذورها، أن تتجذر جيدا، أن تستقر في المكان، لا، يتم رعيها مباشر. وفي أيضا واحدة من الدراسات التي قامت بها جامعة ظفار، الباحثين أكدوا أن المراعي القريبة من القرى لا يوجد فيها أنواع غازية، لا يوجد فيها أنواع غير رعوية، كلها أنواع رعوية، لكن في الحد الأدنى لا تصل إلى 12 سنتي ارتفاعها طوال موسم الخريف. فما أعطيت أصلا الفرصة، النبات لا يعطى الفرصة أن ينمو، تكسر دورة حياته مباشرة مع الرعي المبكر بجوار الحظائر في المناطق القريبة من القرى. أما في المناطق البعيدة التي تعطى فرصة مثلا إلى شهر 10 وحتى شهر أكتوبر من كل عام مش كافي، لكن التي تعطى هذه الفرصة يصل ارتفاعها إلى 180 سنتي وإلى 120 سنتي وإلى 140 سنتي. فالموضوع يحتاج له إعادة نظر محلية واجتماعية واسعة جدا، وهذا أيضا من المهام المهمة التي نعول على جمعية الثروة الحيوانية العمانية في محافظة ظفار أن تقوم بهذا الدور. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. من العناوين وإلى التفاصيل، أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، أجريا اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة وربطها استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمنها وسلامة المدنيين. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة كافة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات شبه يومية على القطاع والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 فلسطينيا منذ بدء الاتفاق وأكثر من 74,370 منذ بدء الحرب، فيما لا تزال تسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا عقب محاصرة مبنى سكني في بلدة قباطية جنوب جنين بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو دينا إن تصاعد الاقتحامات والقتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي مجددا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى تسجيل نحو 280 حادثة توغل عسكري منذ بداية العام الجاري. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شابيا مانتو، قالت إن أعدادا كبيرة من السوريين محتجزين لدى القوات الإسرائيلية دون إبلاغهم بأسباب احتجازهم مع تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وأضافت المفوضية أن الانتهاكات تشمل مداهمة المنازل وتقييد حرية الحركة وتدمير سبل العيش، مطالبة بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الانتهاكات التي أسفرت عن إصابة مدنيين أو مقتلهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل فورا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بهدف خفض أسعار الوقود. وأضاف ترامب أن موسكو ستورد 500,000 طن أخرى في نوفمبر ومليون طن بعد ذلك، مشيرا إلى أن كميات أكبر ستأتي لاحقا وفقا لظروف المصافي الروسية. وتأتي الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يسمح باستيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل. من جانب آخر، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تخفيف العقوبات سيمنح روسيا إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إعلان فوز القاضية السابقة بالمحكمة الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 وفق ما ورد في النص. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن بلاده ستحظر التعاملات مع المحكمة وتقطع مواردها وتحد من قدرتها على العمل. ورفضت المحكمة العقوبات الجديدة وصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة، مؤكدة مواصلة أداء مهامها استنادا إلى القانون والأدلة. وعربت دولة أوروبية وكندا واليابان عن رفضها للعقوبات الأمريكية، مؤكدة دعمها المستمر لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها. قتل 17 شخصا بينهم 3 أطفال وأصيب 14 آخرون في هجوم روسي على مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا استهدف مباني سكنية. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الهجوم جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات على صادرات الديزل الروسي، منتقدا الخطوة ومطالبا بمزيد من الضغط على موسكو. وتزامن القصف مع انقطاع الكهرباء عن أجزاء من كييف وضواحيها. من جانب آخر، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستئناف الفوري لمحادثات السلام، متهما أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على موسكو. قتل 41 شخصا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركزا لإيواء النازحين في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق في السودان بحسب مصادر سودانية. ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل 2023 أسفرت عن مقتل أكثر من 60,000 شخص وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص آخرين. نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من تسوية محتملة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أعلنه الكرملين دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو رد واشنطن. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب خلال اتصال هاتفي الجمعة بوجهة نظر طهران، وذلك بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في تركمانستان، حيث أبدى استعداده للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. لقي شخصان حتفهما وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 800,000 شخص في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا الأمريكية إثر وصول الإعصار إساياس إلى اليابسة قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة ما بعد مدارية. حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من استمرار مخاطر الفيضانات والسيول والرياح المدمرة مع احتمال تشكل أعاصير في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة. أعلنت السلطات حالة الطوارئ في فلوريدا وألاباما، فيما تواصل الفرق المختصة تقييم الأضرار والعمل على إعادة الكهرباء وفتح الطرق والجسور المتضررة. دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع إلى المشاركة في التصويت لتحديد الموضوعات ذات الأولوية لملتقى معا نتقدم في نسخته 5 بمحافظة سلطنة عمان لعام 2027. وأوضحت أن التصويت يستمر حتى الأحد المقبل الموافق 18 من أكتوبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للملتقى، مع إتاحة المجال للمواطنين لاقتراح موضوعات أخرى للمناقشة. وتأتي النسخة 5 امتدادا لمسيرة الملتقى بوصفه منصة وطنية للحوار والشراكة بين الحكومة والمجتمع ومناقشة السياسات والموضوعات التنموية المرتبطة باحتياجات المحافظات وتطلعات أبنائها. ويتيح الملتقى للمواطنين الإسهام في تحديد أجندة الحوار وأولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز المشاركة المجتمعية والثقة والشراكة الوطنية. في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الطيران في سلطنة عمان عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية وتطوير القدرات الوطنية في هندسة وصيانة وتصنيع مكونات الطائرات، وقعت هيئة الطيران المدني اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جي ام اف ايرواسيا وشركة ماخ ايروسبيس العالمية. الشراكة تستهدف تأسيس قاعدة صناعية وفنية مستدامة تجمع بين خبرة جي ام اف ايرواسيا والاستثمار والتطوير المحلي لشركة ماخ ايروسبيس العالمية، بما يدعم تطوير سلسلة القيمة في قطاع الطيران وتوطين قدرات الصيانة وجذب استثمارات القطاع الخاص وتنمية الكفاءات الوطنية. اختيرت شركة ثواني للتقنيات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2026، لتكون الشركة العمانية الوحيدة المدرجة في القائمة للعام الثالث على التوالي. وجاء ثواني في المرتبة 42 ضمن التصنيف الإقليمي الذي يضم نخبة من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مدعومة بتوسع منظومة خدماتها المالية الرقمية ونمو قاعدة مستخدميها وشبكة التجار وتطوير حلول مبتكرة تخدم الأفراد والشركات والمؤسسات، بما يعكس تنامي القدرات الوطنية في قطاع يشهد تطورات متسارعة ومنافسة متزايدة على مستوى المنطقة. تترسخ مكانة سلطنة عمان كحلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وفي خطوة تعزز الجاذبية الاستثمارية للسلطنة، يمضي مركز عمان المالي العالمي بخطى متسارعة لاستكمال جاهزيته التشغيلية والتشريعية، تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027. يواصل مركز عمان المالي العالمي استكمال جاهزيته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، تمهيدا لبدء عملياته المتكاملة في عام 2027. ومن المزمع إصدار حزمة من القوانين فيما يخص تسجيل المنشآت وترخيصها وتنظيم الخدمات المالية وحسم المنازعات ضمن إطار مستقل لتشكل المرتكز القانوني للمرحلة المقبلة. وستمهد هذه القوانين لاعتماد الحزمة الأولية للوائح والقواعد المنظمة لأنشطة المركز. وفي الجانب الرقمي يدخل نظام التسجيل قريبا مرحلة الاختبار، تمهيدا إتاحته أمام الشركات لتقديم طلبات التسجيل إلكترونيا. وسيوفر مركز عمان المالي العالمي للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم بيئة أعمال تتمتع بالاستقرار والتنافسية، مستفيدا من علاقات سلطنة عمان الوطيدة مع دول العالم وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى القارات، لفتح آفاق جديدة للنمو وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني. وعلى الصعيد الدولي، كثف المركز خلال الفترة الماضية جهوده للتواصل مع الشركات والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية في عدد من الأسواق العالمية. وشهد شهر سبتمبر الماضي اعتماد عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية خلال الاجتماع السنوي للتحالف في مدينة بوسان، عقب مشاركة المركز في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ وفعاليات أيام أستانا للتمويل، فيما يتوجه وفد منه إلى بانكوك الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع عدد من مؤسسات الخدمات المالية العالمية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي. ومن المقرر أن تتبع ذلك لقاءات أخرى في لندن خلال شهر أكتوبر الجاري. هذا ويهدف مركز عمان المالي العالمي إلى توفير بيئة أعمال متخصصة تتيح للمؤسسات المالية والمستثمرين ومؤسسات الخدمات المهنية ممارسة أعمالها وفق إطار قانوني واضح يستند إلى مبادئ القانون العام وتدعمه إجراءات تتسم بالكفاءة في التسجيل والترخيص وتسوية النزاعات. ومن شأن هذه المنظومة أن تسهم في ربط رؤوس الأموال والخبرات الدولية بالفرص المتاحة في سلطنة عمان والمنطقة ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة وتعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الشركات في وقت لاحق من العام الجاري على أن تنطلق عمليات الترخيص العام المقبل. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا ب3% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 39 مليارا و900 مليون ريال عماني.
1: مع اختتام التداولات هذا الأسبوع، شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا 3% عند مستوى 7832 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وارتفع مؤشر الخدمات بنحو 3% والقطاع المالي بأكثر من 2%، أما مؤشر الصناعة فارتفع ب 1.5%، وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 58% ليتجاوز 417 مليونا و388 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 1,361,000,000 مليون ورقة مالية من خلال نحو 60 ألف صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت ارتفاعا طفيفا لتقارب 39 مليارا و900 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع ب 88% مقابل 87% لمشترياتهم. وتصدر سهم بنك مسقط إجمالي قيمة التداول ب 20%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي ب 31% من إجمالي عدد الأوراق المالية، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي 62 ألف ريال عماني في آخر جلسة تداول لبورصة مسقط.
2: أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: نظمت استثمر في عمان لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. استعرض اللقاء المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ويأتي اللقاء ضمن توجه استثمر في عمان نحو جذب الشركات والمؤسسات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية من خلال التعرف على مجالات أعمالها وتوجهاتها المستقبلية وربطها بالمشاريع والفرص التي تتوافق مع خبراتها وقدراتها، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية قابلة للتطور إلى مشاريع وشراكات مستدامة. ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل في سلطنة عمان إلى أكثر من 8,515,000 اشتراك بنهاية أغسطس 2026، مسجلا نموا بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت اشتراكات الهاتف المتنقل النشطة آجلة الدفع بنسبة 6.9%، فيما انخفضت الاشتراكات مسبقة الدفع بنسبة 4.1%. وقبل ختام حصاد الليلة، هذا تذكير بأبرز عناوينه. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. حرر لكم حصاد الليلة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: قابل وذكرش وبالقم دي راح ألبش
1: هلا يا مرحبا بش
0: وذكرش وبالقم

طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن المشاعر رسائل وليست أوامر، وأن الإنسان القوي ليس من لا يشعر، بل من يملك نفسه وهو يشعر. واليوم نصل إلى المحطة العاشرة، وهي خاتمة المرحلة الأولى في بناء الإنسان من الداخل. نقف عند ميزان التفكير. دعني أبدأ بسؤال ربما لم تفكر فيه من قبل. هل تعلم أن عقلك ينتج ما بين 50 و70 ألف فكرة كل يوم؟ هكذا يقول الخبراء. 50 ألف فكرة تمر في عقلك بين صحوك ونومك. والسؤال الأهم، من الذي يختار أيها يبقى؟ لأن الفكرة التي تسمح لها بالبقاء هي التي تصنع شعورك، والشعور هو الذي يصنع قرارك، والقرار هو الذي يصنع حياتك. إذن الأفكار تصنع القرارات، والقرارات هي التي تصنع الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأمل هذه الآية العظيمة. التغيير لا يبدأ من الخارج، لا من الظروف ولا من الناس ولا من الفرص، بل يبدأ مما بالأنفس، وما بالأنفس يبدأ بالأفكار. فالآية في حقيقتها تقول: إذا أردت أن تتغير حياتك ابدأ بتغيير ما تفكر فيه. والناس في علاقتهم بأفكارهم على 3 أصناف. الصنف الأول: من تحكمه أفكاره دون أن يشعر. كلما جاءته فكرة سلبية آمن بها فورا، مثل: أنا لا أستطيع، هذا لن ينجح، الناس لا يقدرونني، ويبني على هذه مثل هذه الأفكار حياته كلها. الصنف الثاني: من يحارب أفكاره، يحاول أن يسكت كل فكرة سلبية بالقوة، فيعيش في صراع داخلي مستمر مرهق. والصنف الثالث: من يراقب أفكاره ويزنها، لا يصدق كل فكرة تأتيه ولا يحاربها بعنف، بل يقف أمامها ويسأل: هل هذه حقيقة أم مجرد تفسير؟ وهذا الصنف الثالث هو الإنسان المتزن في تفكيره. وللتفكير المختل أنماط تتكرر عند كثير من الناس. التهويل، حين تتحول المشكلة الصغيرة في العقل إلى كارثة. فشلت في هذا الأمر، تصبح أنا فاشل في كل شيء. التعميم، حين تتحول تجربة واحدة سيئة إلى قاعدة مستمرة في عقل الإنسان: خذلني هذا الشخص. تصبح وتتغير الناس كلهم لا يعتمد عليهم. وقراءة الأذهان، هذا النمط يتكرر عند بعض الناس، وهو النمط الثالث، قراءة الأذهان. حين يظن الإنسان أنه يعرف ما يفكر فيه الآخرون، ويبني على تخمينه موقفا كاملا. هذه الأنماط ليست حقيقة، بل هي أخطاء في التفسير تقنعها بأنها الواقع. وأجمل ما علمنا إياه القرآن الكريم في هذا الباب هو حسن الظن. حسن الظن بالله، وحسن الظن بالناس، وحسن الظن بالنفس. لأن من يحسن الظن يرى الفرصة حيث يرى غيره العقبة، ويرى الأمل حيث يرى غيره اليأس. والفكر المتزن لا يعني التفاؤل الساذج إطلاقا، بل يعني رؤية الواقع كما هو دون تهويل ودون إنكار. أخي المستمع، أختي المستمعة، فكري الآن، ما الفكرة التي تتكرر في عقلك أكثر من غيرها هذه الأيام؟ فكرة عن نفسك، أو عن مستقبلك، أو عن الناس من حولك؟ وقبل أن تسلم بهذا، اسأل نفسك بهدوء: هل هذه الفكرة حقيقية موضوعية، أم هي تفسيري أنا للواقع؟ وهل لو رآها شخص آخر كان سيراها بنفس الطريقة؟ إذن من اليوم، كلما راودتك فكرة سلبية متكررة، لا تحاربها ولا تصدقها فورا، فقط قف أمامها واسأل سؤالا واحدا: هل هذه حقيقة أم مجرد تفسير؟ وإن كانت مجرد تفسير، فما التفسير الآخر الممكن لهذه الفكرة؟ هذا السؤال وحده إذا أصبح عادة لديك سيغير طريقة رؤيتك للحياة كلها. وتذكر دائما: الفكر المتزن يصنع حياة متزنة، وما تزرعه في عقلك اليوم تحصده في حياتك غدا. بهذه المحطة نكون قد أكملنا المرحلة الأولى من رحلتنا، بنينا الإنسان من الداخل روحا، طمأنينة ونفسا وعادات ووقتا ومشاعر وتفكيرا. لكن الإنسان لا يعيش وحده في هذه الحياة، فكيف تؤثر علاقاته في توازنه؟ وكيف يوازن بين حقوق الناس من حوله؟ هذا ما ستكشفه المرحلة الثانية من برنامجنا ميزان العلاقات. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. مقتل 41 شخصا في قصف استهدف مركز إيواء للنازحين بإقليم النيل الأزرق في السودان. عشرات المصابين في انهيار مبان واسعة جراء زلزالين ضربا بنما، وإصدار تحذيرات من موجات التسونامي البحرية في عدة سواحل. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد فوز القاضية نابي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. والأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى معا نتقدم لعام 2027. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. عاد التاجر عبد اللطيف لوما من سفرته الأخيرة بعد غياب أشهر في البحر. استقبلته أخته فردوس، أما مريم فقد اختبأت خلفها تنظر إليه بدهشة وشقاوة وفضول. تعلقت عين عبد اللطيف بهذه الطفلة الجميلة التي بدأت خائفة وحزينة وكأنها تستنجد به.
5: حمدا لله على سلامتك يا أخي.
3: سلمك الله يا أختي.
5: كيف كانت رحلتك؟
3: موفقة والحمد لله. من هذه الطفلة؟
5: اسمها مريم. سامحني يا أخي، أعرف أنك لا تريد شخصا جديدا في البيت، لكن سنجور جمعة قد طلب مني ذلك وتوسل إلي. أمها ماتت وهي تلدها، وأبوها أعمى وهو خائف عليها من أولاد الحرام.
3: من أين أتت؟ وما اسم أبيها؟
5: من لوغان عند الوادي الكبير، واسم أبيها دلشاد. لقد سلمها لنا بنفسه وقال تخدم بطعام بطنها فقط. هيا أسلمي على أحبابش يا مريم.
0: قبلت مريم يمين عبد اللطيف، وحين وضع يده على رأسها شعر بجسدها يرتجف تحت أصابعه، ثم بدأت دموعها بالتساقط.
5: اذهبي يا مريم وساعدي عساكر وخلوف، إنهن يحضرن طعام الإفطار. تعال تعال يا أخي إلى الليوان.
3: لقد جلبت لك بعض الهدايا، حريرا وعطورا وعقدا من اللؤلؤ وأساور.
5: شكرا يا أخي، لا أريد سوى سلامتك.
3: هل أحضرها لك الآن؟
5: لا لا لا، فيما بعد.
3: كم عمرها؟
5: من تقصد؟
3: مريم، مريم.
5: يقولون أنها ابنة 15 سنة، لكنها من الجوع تبدو كأنها بنت صغيرة.
3: سوف تكبر حتما وتنضج.
5: أراك تهتم بها كثيرا، ألا تكفيك نساء المرافئ والموانئ؟
3: اتق الله يا فردوس، اتق الله، إنها طفلة لم أسألك عنها إلا شفقة لا أكثر.
5: ما بك قد غضبت؟ أترك أمور نساء البيت لي.
3: أما زلت تعيرينني بعلاقتي بالطاووس؟
5: أخي، لقد اتفقنا منذ زمن، إدارة البيت لي والتجارة لك. هل سألتك يوما كم ربحت وكم خسرت في تجارتك؟
3: قلت لك هذه طفلة، طفلة، وحاشا لله أن تكون نظرتي إليها نظرة غش أو طمع.
5: حسنا، هيا هيا بنا إلى الطعام.
3: لا رغبة لي.

0: خرج عبد اللطيف غاضباً وصادف مريم وهي تركض في ممر البيت تجاه المطبخ، وصوت خلوف يناديها فكادت تصطدم به.
1: مريوم مريوم، تعالي كلي، أنت جائعة.
0: وقفت مريم تحدق إلى عبد اللطيف بعينيها الشهلاوين الواسعتين، ثم ركضت وهي تضحك حتى اختفت.
2: يا إلهي، هذه ضحكة تهز القلب وتفرح الروح من الأعماق.

0: خرج عبد اللطيف من البيت باتجاه مقهى الشمخي، حيث التقى بصديق عمره حميد بن عبد الله. لقد درسا معا في مدرسة الزواوي، وتقاسما معا أشياء كثيرة في طفولتهما، وما زالا أصدقاء رغم الفرق الكبير بين غنى عبد اللطيف وفقر حميد وأصله المتواضع. تربى حميد يتيما بعد وفاة أبيه، فعاش عند عمه القاسي، وحميد بن عبد الله هو الذي يمسك الآن تجارة عبد اللطيف ودفاتر حساباته في مسقط، وينوب عنه أثناء غيابه المستمر. إنه يطمح بالزواج من فردوس، ولكن
1: ما بك شاردا يا عبد اللطيف؟
2: التجارة من سيء إلى أسوأ يا حميد. الإنجليز يضيقون الخناق على الموانئ ويرفعون الضرائب.
1: لقد منعوا تجارة العبيد.
2: يبدو أن ضمائرهم قد صحت الآن. لقد أعلنوا ذلك بعد أن امتلأت مستعمراتهم كما قيدوا تجارة السلاح.
1: لم يبق الكثير من التجار العرب في موانئ مسقط ومطرح بعد رفع الضرائب.
2: لم يعد للعمانيين إلا السفن والرياح. أتصدق بأنني لم أعد أكسب الكثير من هذه الرحلات التي أقوم بها؟ لكني اعتدت السفر ولا أستطيع المكوث هنا طويلة. أين تحب أن نسهر هذه الليلة؟
1: أعرف أين تريد السهر، مطعم دي سوزا، ما رأيك؟
2: أحسنت الاختيار، لن يعدل مزاجي سوى جو هذا المكان.

0: أتريد أن أوصلك إلى البيت؟
1: أتظنني قد نسيت المكان يا حميد؟ سامحك الله، أنا من سوف يوصلك. هل نسيت أنني من كان يوصلك إلى البيت ونحن شباب صغار حتى لا يعاقبك عمك؟
0: كان عمي يكره السكارى وينظر إليهم كأنهم قردة أو خنازير. أنا واثق أنه لم ير خنزيرا واحدا طوال حياته. أنا في الحقيقة رأيت قردا.
1: القرد الوحيد الذي رأيته كان يلاعبه هندي عند الميناء. كان يقول له: كيف ترقص العروس؟ فيرقص ويقفز بنشاط وخفة. أما حين يقول له: كيف ترقص العجوز؟ فكان ينام على بطنه. لدي فكرة.
0: وما هي؟
1: ما رأيك أن نسهر عند قلعة الجلال حتى الصباح؟
0: موافق.
1: هيا بنا، هيا بنا قبل أن تهرب القلعة.
0: لن تهرب.
1: لماذا؟
0: لقد تزوجت الميراني.

0: أنا أحب هذا المكان يا حميد. أتذكر حين كنا نخرج من المدرسة ونلعب ثم نستريح على هاتين الصخرتين ونتأمل القلعتين؟
1: عبد اللطيف، أريد أن أطلب منك يد فردوس.
0: أتعرف أنني أشتهي السفر يا حميد؟ لقد تعودت البحر فصار هو البلد لا مسقط.
1: عبد اللطيف، أريد أن أخطب منك فردوس.
0: اعتادت روحي ارتجاج السفينة فصارت ألواحها سريري، وتعودت مصاحبة نساء المرافق. أقسم أن لي أولادا في معظم الموانئ.
2: سالت دموع حميد في الظلام ألما لتجاهل عبد اللطيف لطلبه، وفتح بهذا جرحا عميقا في قلب حميد لن يندمل أبداً.

0: وفي اليوم التالي، وبينما كان عبد اللطيف يتناول القهوة والتمر والحلوى مع أخته فردوس،
1: أخي لماذا لا تتزوج وتستقر وأفرح بأولادك؟ ألم تتعب من السفر؟
2: ومن لديك من الفتيات؟
1: جارتنا جمانة ابنة الشيخ جمعة، جميلة ومؤدبة وتحسن القراءة، ووالدها غني.
2: ومن عندك أيضا؟
1: فاخرة ابنة خالتك، ها؟ ما بها؟
2: لا شيء، لا شيء، ولكن لا رغبة لي بالزواج الآن يا فردوس، لا تتعبي نفسك. لقد تجرأ حميد بن عبد الله البارحة وطلبك مني.
1: وماذا قلت له؟
2: لم أكلف نفسي الرد عليه.
1: أتعني أنك رفضته؟
2: نعم، هل ترغبين به؟
1: لا، لا.

0: مكث عبد اللطيف شهرين في مسقط، أمضاهما بين الدكاكين والمخازن والجمرك وبيوت تجار الهنود والقنصلية البريطانية، وهو يعد لسفر جديد.
1: حميد؟
2: نعم يا سيدي.
1: خذ معك 5 من الحمالين واذهب إلى المخازن، واجعلهم ينقلون من المخزن الكبير إلى سفينة الغنجة الراسية في الميناء الليمون المجفف والبصور والأسماك المجففة والتمور، ومن المخزن الثاني عليهم أن يحملوا المكسرات التي جلبتها من إيران.
2: هذه هي قائمة البضاعة التي اتفقنا أن تجلبها من الهند.
1: اقرأها لي لو سمحت، أخاف أن أكون قد نسيت شيئا.
2: نعم، أخشاب، توابل، قرميد، أقمشة، أرز، عطور وذهب.
1: حسنا، اكتب. وقرميدا أحمر، فقد أصبح الطلب عليه كثيرا هذه الأيام، وخاصة في زنجبار.

0: كم ستغيب يا أخي؟
1: لا أعرف، الأمر كله بيد الله.
0: أتمنى لك السلامة والتوفيق دائما.
1: أين مريم؟
0: لا أدري، ربما كانت تساعد مويزي.
1: مويزي؟ مويزي؟
0: نعم يا سيدي.
1: اجلبي مريم.
2: لم يستطع عبد اللطيف أن يغادر البيت قبل أن يرى عيني مريم الجميلتين الواسعتين، وأن يسمع ضحكتها التي تأسر القلوب بالفرح. وما إن غادر عبد اللطيف.
0: مويزي، مويزي. نعم يا سيدتي. انقلي مريم إلى المطبخ، سوف يكون عملها من الآن فصاعدا مساعدة فرشه. لا أريد أن أرى وجهها، هل سمعتي؟
3: حاضر يا سيدتي.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان.

0: chico.
1: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. نقف أمام جبل مغطى بالنباتات، فيقول البعض المرعى ممتاز، أو حتى المصطلح الجديد سطح المكتب الذي ظهر في هذا الخريف، يعني القادمين من شبه الجزيرة العربية من المناطق الجافة وشبه الجافة يتفاجأ بوجود هذه السهوب والمروج والمراعي الخضراء على مد البصر هنا في جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار. فظهرت هذه المصطلحات الخضراء الجديدة كسطح المكتبة وغيرها، لكن لا يعلم الإنسان إنه كل ما يراه ليس مرعى مستساق، وهذه النباتات ليست كلها رعوية. حتى النباتات الخضراء يوجد منها غير المستساق، ويوجد منها ما لا يؤكل، وهذه قضية أخرى تنافس أيضا المراعي الطبيعية والأعشاب المفيدة في محافظة ظفار. عندما يتم الضغط على الأعشاب الرعوية بدرجة كبيرة جدا ويحدث إفراط في الاستهلاك، وتترك الأعشاب غير المستساقة سواء كانت الأنواع الغازية، الأنواع المحلية السامة، الأنواع التي لا ترغب فيها الحيوانات، تترك لتكمل دورة حياتها، لتتكاثر، لتنثر بذورها، لتحتل المكان، ويتم الضغط الكثيف والمبكر، الرعي المبكر والرعي المفرط على الأنواع المحلية المستساقة، يحدث الخلل الكبير في النظم البيئية. في هذه الحالة يعني تفقد الأنواع المحلية والأنواع الرعوية، وتزيد الأنواع غير الرعوية، والخاسر الأكبر هو أصحاب المواشي. أما المناظر الطبيعية فستظل خضراء سواء كانت بالأنواع المفيدة أو الأنواع غير المفيدة رعويا. فهذه الفلسفة التي قد تغيب أحيانا عن أصحاب المواشي، الاستهلاك الهائل للنظم البيئية يؤدي إلى نتيجة سلبية جدا، وهي ظفور أعشاب مثل البلسم ظفار أو الصفار، هذا ذو الأزهار الجميلة جدا، هذا نبات غير رعوي. كل ملايين الأفراد الذين ظهروا من هذه العشبة ستنثر بذورها هذا العام، وستنمو في الأعوام القادمة. أيضا عندك أيضا نوع من السنة المحلية غير الرعوية أيضا تنثر بذورها بأعداد كبيرة وتنتشر بشكل كبير. لكن الملاحظة الرئيسية إنه هذه الأعشاب تنمو بناء على درجات الحرارة، يعني القضية ليست قضية هذا موسم يظهر فيه النوع الفلاني أو هذا النوع انتشر أو كذا في الأنواع المحلية، لا، هذه الأنواع تعايشت منذ أن وجدت على هذه الأرض، تعايشت فيما بينها، وكل نوع له متطلبات، كل نوع من هذه الأنواع له متطلبات، له درجة حرارة مناسبة، له كمية مطر مناسبة. إذا توافرت الظروف المناسبة له يبدأ بالإنبات وينتشر بكثافة، وإذا كانت الظروف مناسبة لنوع آخر يبدأ النوع الآخر يسبق إلى الأرض، يحتل الأرض وينمو ويزدهر سواء كان رعوي أو غير رعوي. لكن التكالب الذي يحدث على الأنواع المحلية، إفراط شديد في الرعي من المواشي، لا تعطى فرصة لإكمال دورة حياتها مباشرة. رعي مبكر، رعي مفتوح، رعي غير مغلق، طوال موسم الخريف الرعي مستمر، حتى لا تعطى النباتات المحلية الفرصة أن تنثر بذورها، أن تتجذر جيدا، أن تستقر في المكان، لا، يتم رعيها مباشر. وفي أيضا واحدة من الدراسات التي قامت بها جامعة ظفار، الباحثين أكدوا أن المراعي القريبة من القرى لا يوجد فيها أنواع غازية، لا يوجد فيها أنواع غير رعوية، كلها أنواع رعوية، لكن في الحد الأدنى لا تصل إلى 12 سنتي ارتفاعها طوال موسم الخريف. فما أعطيت أصلاً الفرصة، النبات لا يعطى الفرصة أن ينمو، تكسر دورة حياته مباشرة مع الرعي المبكر بجوار الحظائر في المناطق القريبة من القرى. أما في المناطق البعيدة التي تعطى فرصة مثلاً إلى شهر 10 وحتى شهر أكتوبر من كل عام مش كافي، لكن التي تعطى هذه الفرصة يصل ارتفاعها إلى 180 سنتي وإلى 120 سنتي وإلى 140 سنتي. فالموضوع يحتاج له إعادة نظر محلية واجتماعية واسعة جدا، وهذا أيضا من المهام المهمة التي نعول على جمعية الثروة الحيوانية العمانية في محافظ ظفار أن تقوم بهذا الدور. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد.

جديد الأحداث. وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحهم،
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم.
3: مع العاطفة النبيلة،
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر.
3: على الأبواب المجيدة،
2: وللحرية الحمراء باب، بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي.
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب
3: في سماء الإبداع.
2: شهب
1: في سماء الإبداع.
3: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
2: في سماء الإبداع.
3: في سماء الإبداع.
2: الإعداد نور الدين الهاشمي.
3: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
2: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: شهب
3: في سماء الإبداع.

0: سمعت البارحة قصيدة جميلة أعجبتني، يغنيها المطرب محمد عبده.
1: وما اسم هذه القصيدة؟
0: اسمها أنشودة المطر، وهي قصيدة مشهورة للشاعر العراقي بدر شاكر سياب، وهي من أجمل قصائده.

0: لقد مات هذا الشاعر صغيرا وهو في 38 من العمر، لكنه ترك آثارا خالدة من دواوين شعر وترجمات شعرية عن اللغة الإنجليزية.
1: بدر شاكر السياب واحد من الشعراء العرب المشهورين في القرن العشرين، على الرغم من أن حياته القصيرة كانت سلسلة من المآسي والنكبات.
0: بدر شاكر السياب هو شاعر عراقي ولد في قرية جيكور في البصرة يوم 25 من ديسمبر لعام 1926 للميلاد.
1: توفيت أمه وكان عمره 6 سنوات، فكان لوفاتها أعمق الأثر في نفسه، حيث عززت وفاتها شعوره بالحرمان العاطفي، وقد ذكر أمه في كثير من قصائده.
0: أنهى دراسته متخصصاً في اللغة العربية في دار المعلمين العليا في بغداد، ومن ثم في اللغة الإنجليزية، وعرف عنه ميله للسياسة والمعارضة.
1: فصل من عمله كمدرس للغة الإنجليزية، وانتقل هاريباً إلى إيران فالكويت، وذلك بسبب قيام الثورات الإنقلابية في العراق حينئذ.
0: اتصف السياب بالإبداع في شعره، كما أنه تأثر بالمراحل المعيشية الصعبة التي عاشها، وأيضا تأثر بتقلبات الحياة التي حدثت معه من حيث التغير الاجتماعي والفكري والسياسي، وبات شعوره بالألم الشديد في قلبه الحساس جدا مبعثا للتشاؤم واليأس.
1: تنقل السياب بين عدة وظائف، ما بين التعليم والعمل في السفارة الباكستانية ومصلحة الموانئ، ولجأ للنزعة الواقعية في أشعاره، فصار يحلل خصائص مجتمعه ويصفها وصفا دقيقا، كما صور واقع بلده العراق وراح يعاني معه ويتألم لآلامه.
0: كان السياب يقرأ كل شيء، فقرأ لويليام شكسبير والكتاب البريطانيين والإيطاليين والفرنسيين، فكان عقله موسوعة معرفية شاملة ومتناقضة في آن واحد، طوعها في سبيل أشعاره، فكان مرهف الحس يبوح بخلجات النفس ونبض الوجدان.
1: تعد قصيدته أنشودة المطر من أجمل قصائده، لأن فيها تطويراً وتجديداً للشعر العربي من حيث الموسيقى والصور والخيال المبتكر، إضافة إلى عمقها الإنساني العميق ورموزها الموحية الكثيرة. يقول فيها:

0: لقد اختلف وصف جمال العينين هنا تماماً عما هو في الشعر الكلاسيكي، فقد أصبحت الصورة هنا مركبة وعميقة وذات دلالات فكرية ونفسية، فالمرأة هنا رمز شامل للوطن بكل جماله وآلامه.
1: لقد أثار المطر أيضاً مشاعر الحزن العميق لدى الشاعر، فالمطر قد ذكره بعهد الطفولة وذكرياتها في قريته الجميلة جيكور، والتي يذكرها كثيراً في قصائده وكأنها الجنة المفقودة.
0: كما يذكره المطر بوفاة أمه وهو صغير، ويبدو أنها توفيت في يوم ماطر تاركة 3 أطفال صغار منهم السياب، وحين كان يسأل عن أمه كانوا يقولون له سوف تعود، فقط ليسكتوه عن السؤال والبكاء. مطر مطر مطر.

0: إلى ما يرمز المطر في رأيك؟
1: المطر رمز، والرمز لا يمكن أن يكون إلا غامضاً، فقد يوحي باستمرار الحياة والتجديد والثورة على الظلم والتخلف.
0: للشاعر العديد من الدواوين الشعرية، منها أزهار ذابلة، أساطير، حفار القبور، المومس العمياء، الأسلحة والأطفال، أنشودة المطر، المعبد الغريق، منزل الأقنان، أزهار وأساطير، شناشيل ابنة الجلب وغيرها.
1: وله عدد من الترجمات الشعرية مثل عيون إلزا أو الحب والحرب عن الشاعر الفرنسي أراغون، قصائد مختارة من الشعر العالمي الحديث، قصائد للشاعر التركي ناظم حكمت.
0: يتراءى لي أن هذا الشاعر قد أمضى عمره القصير كله في كتابة الشعر والترجمة.
1: هذا صحيح، وكأن الإبداع لهيب يأكل روح صاحبه ويذيب جسده. ففي عام 1961 بدأ الشاعر يشكو من آلام في أسفل ظهره، وعلى إثرها تنقل لدول عديدة طلبا وبحثا عن علاج، فسافر إلى باريس ولندن وبيروت وبغداد، ثم أعطاه مستشفى كويتي الرعاية الكاملة وعلى نفقته، فبقي هناك وقد ظهرت عليه أمراض الضمور وثقل الحركة إلى أن توفي عام 1964 وكان في 38 من العمر.
0: وقد كتب العديد من القصائد يتحدث فيها عن معاناته وآلام روحه وجسده في المرحلة الأخيرة، وأهم تلك القصائد قصيدته التي قد تكون الأخيرة، وقد كتبها أثناء مرضه في الكويت، وفيها يعبر عن شدة شوقه وحنينه للعراق.
1: اسم هذه القصيدة غريب على الخليج، وهي قصيدة طويلة يقول فيها: جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج، أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج، صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى، عراق كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون، الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق، عراق ليس سوى عراق، البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما يكون، والبحر دونك يا عراق.
0: هذا عصف على أوتار روح مرهقة بالألم والشوق القاتل إلى الوطن.
1: هذا صحيح، وكأن الشاعر يغمس قلمه بدم روحه المعذبة.
0: وللأسف لم تتحقق أمنية الشاعر، بل عاد إليها جثة في كفن، إذ توفاه الله في المشفى الأميري في الكويت. كنتم مع برنامج شهب،
1: شهب في سماء الإبداع،
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: أحبك موت كلمة ما لها تفسير، ولين اليوم مدري كيف أفسرها.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. دائما مواضيع التغذية يعني تعتبر من المواضيع المهمة حقيقة في كل المجالات، في الصحة الوقائية، في العلاجية، وكذلك بإذن الله في تعزيز الصحة. بدينا ولله الحمد عام دراسي جميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولكل أبنائنا وبناتنا في كل المراحل التعليمية التوفيق والسلامة. لكن هذه الحلقة اليوم مع أختي وزميلتي فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، لنا كثير حقيقة من الهمسات الصحية في المجال التغذوي للطلبة، سواء كانوا في مراحل ما قبل المدرسة، أثناء المدرسة، وبعد بإذن الله سبحانه وتعالى ما بعد المدرسة، الكليات والجامعات. فأهلا طبعا اليوم معاي أخوي وزميلي الأستاذ هاني السعدي، وأخوي وزميلي أبو الوليد الأستاذ خالد، أولاد ثاني لهم مني كل المحبة والتقدير والاحترام. أختي فتحية أهلا ومرحبا وسهلا فيكي، وأنا كثير سعيدة بتواجدك معنا.
6: هلا وسهلا فيك دكتورة فنة، وأشكرك كثير على الاستضافة، ودائما ما شاء الله برنامجكم رائع، ويعني يغطي الكثير من المواضيع الصحية المهمة لتعزيز الصحة والفائدة منها للمجتمع وللفرد وجميع الفئات العمرية. الحمد لله يعني وإن شاء الله في هذه الحلقة.
1: وانت ما شاء الله عليك يعني من البداية وانت معنا، بارك الله فيك أختي فتحية.
6: بارك الله.
1: شوفي أنا أقول لك من النهاية أنا واجد أحب مواضيع التغذية والله. أيوة. يعني وتعرفي يا أختي فتحية، عندي شغف، عندي حب، عندي ما أعرف أوصف نفسي. إذا انطرح موضوع تغذوي والله تلاقيني أركز فيه، ما أعرف هل هو يمكن إحساس داخلي إنه بالفعل أجسامنا، صحتنا،
6: صحيح،
1: نفسيتنا مرتبطة بالغذاء ولا إيش بالضبط؟ تفضل.
6: أيوة أشكرك على اهتمامك أصلا بالتغذية، وأنه لأن التغذية هو شوفي ليش كل حد أصلا تلفت التغذية بنوع بشكل أو بآخر. يعني أول شيء لأن هي في جميع المناسبات الاجتماعية وفي جميع الحياة اليومية، يعني في كل يوم يعني عندنا تغذية كل يوم، يعني نحن لازم ناكل، هو الوقود لأي شخص. يعني إذا ما أكلت زين ما يكون مزاجك زين، ما يكون يعني تركيزك مثلا في شغلك أو دراستك أو عملك زين، فأنت في كل مناسبة في السيارة تحس نفسك أنك مثلا تريدي تشربي شيء، تريدي تاكلي شيء. يعني مثلا قبل أن تطلع من البيت مثلا مفروض أن نحن ناخذ أي شيء، يعني على الأقل خاصة الصباح، يعني
1: خاصة الصباح
6: وجبة الصباح
1: هذه بتفردي لها واجد. أيوة. معلومات بتعطينا
6: الوجبة الصباحية مهمة جدا، لأنه كما انتقلتي الحين تلفتنك.
1: ليش ننساها
6: للانشغال احيانا، مثلا نصحى متاخر او انه ما عندنا وقت الصباح وزحمه الشارع وكذا، فالانسان لازم يكون يعني يعطي حق حل هذه الوجبة، على الأقل شيء خفيف يأخذه على دربه يعني كمدخولة، وممكن يأخذ مثلا يشرب كوب حليب، تفاحة، تمرات، شيء بسيط، أي شيء مهم يعني أنه يفطر، موزة، نص موزة، أي شيء، يعني أهم شيء أنه هو يعني ينشط يعني
1: الجسم بعد ساعات من النوم،
6: يخلي عنده نوع من التركيز. يعني أنا رايحة أسوق سيارة لمسافة يمكن مال ربع ساعة، أخذ ساعة، فيحتاج لي جهد، يعني يحتاج لي جهد ذهني، يحتاج لي تركيز، يعني كيف أنزل الشارع وأنا يعني مثلا ما أخذ أي شيء، يعني أصلا مزاجي ما يكون زين، ضايق بسرعة لأني أصلا حاسة ما عندي طاقة ما عندي تركيز، وجلس تفكيري يكون ممكن مشغول إن إيش أكل اليوم أو إيش أفطر.
1: طيب أختي يعني فتحية،
6: فهذا كله في الحياة
1: واللي
6: اليومية.
1: يبدأ الصبح بقهوة بدون شيء يقول ليش أنا على أساس الطاقة والقوة ومعرف مو ببداها بقهوة، هل هذا صح؟
6: هل قهوة عمانية أو قهوة هذا الخلطات القهوة يعني شوف يعتمد، يعني هو كل شيء يعتمد، إنه إذا قهوة عمانية نحن عارفينها إنها بن، مجرد بن بدون إضافات، بدون سكر، بدون أي شيء، بن محمص وبدون إضافات أخرى. بينما القهوات الثانية يعني اللي هي فيها خلطات وسكر ومبيضات وإضافات، هذه اللي شوية إحنا شوية نتحذر منها،
1: فأفضل ما يبدأ بها على طول بدون
6: ما
1: أكل.
6: الأفضل ما نفضل،
1: لازم وجبة بسيطة.
6: أيوة
1: قبل.
6: يعني وجبة بسيطة، تمرة، حليب، نص موزة، يعني أي شيء متوفر،
1: بيض ترى موجود،
6: يعني أي شيء يكون متوفر. بس يعني ما يركز سيدة أنا على القهوة، أوكي أنا أريد أتنشط، بس ما أتنشط بطريقة أنه بس الكافيين، يعني قبلها لازم أخذ شيء معين، على الأقل ماي، كوب ماي أفضل من كوب قهوة يعني كبداية لليوم. فهذه النقاط أو بعض التصرفات أو الممارسات ما نقول خاطئة، أنها غير صحيحة،
1: تحتاج لها تعديل،
6: يحتاج لها تعديل في هذه السلوكيات يعني كما تقول هذا السلوك.
1: وعلى فكرة يعني على فكرة مرة قريت قال ليش إنه تبدأ الصباح بدون أكل بدون أي شيء وتبدأ ممارسات ما هي بصحيحة، سواء تدخين أو قهوة قوية، هذه على المدى البعيد الضر كثير الضر، يعني الجسد يباله كما تقولي يعني إعداد، يعني في ساعات نايم الإنسان تبى ندخل فصل الشتاء فالليل يطول.
6: أيوة يعني كما قلتي صح، في كلمة إعداد عجبتني دكتورة، لأنه يعني مثل ما نحن نسوي إعادة إعداد للأجهزة
1: للسيارة، أنت قبل أن تطلعيها أختي فتحية الصبح لازم تسخنيها،
6: صح أيوة بالضبط. فكلمة إعداد مناسبة، لأن أنا أعد جسمي أهيئه يعني تهيئة لليوم كامل،
1: لليوم وبعد ساعات
6: وبعد ساعات فعلا يعني
1: الله فيك. أيوة
6: أنت لا تلاحظوا، يعني ممكن أنا أبدأ يومي أني ما أكل شيء وطلعت من بيت مثلا ما أكلت شيء، أحس يومي ما منظم،
1: ما قايس،
6: لأنه مثلا أشعر بالجوع عدة مرات لأن أصلا ما فطرت، ما يعني ما هيئت جسمي تدريجيا إن أنا آخذ وبعدين آخذ، لا يعني أنا لخبطت يومي كامل، يعني بروح آخذ أي شيء، يعني مثلا سكريات أو أي شيء، بعدين بحس بالجوع، بخضر لي وجبة الغداء أنا أكون يمكن شبعانة شوية وما بتغدى، بعدين بكل لي مرة ثانية سناكس اللي هي ما غالبا يعني ما تكون صحية، وبالتالي يتلخبط نظام الوجبات عندي يعني في هذاك اليوم. بينما إذا أنا بديت صح ولو بشيء بسيط،
1: أيوة لكنه صحي،
6: أيوة بشيء بسيط، نحن ما نعقد الأمور، يعني بالعكس، يعني أنتوا تأخذوا موزة أو تمرتين أو ثلاث تمرات
1: وبيضة، جابت كتكوت،
6: حتى بيضة
1: يعني جابت كتكوت، ليش ما تأكلوها؟
6: يعني بيضة مغلية ما شرط أنها تكون لازم مقلية ولازم مدري إيش ولازم فيها، لا ممكن تأكلها وحدها منفصلة.
1: إيش رسالتك للأمهات؟ الأمهات اللي عندها أطفال مدارس، إحنا تونا بنسقط هذا الكلام على طلبة المدارس كمرحلة أولى، رسالتك للأم هل كيف تجهز هذا، يعني رسالتك ليها؟
6: والله جزاهم الله خير، أول شيء
1: أحرص شخص على أطفالها
6: صراحة، الله يجزي خير كل الأمهات وكل القائمين على رعاية الأطفال في بداية الصباح، يعني يبذل جهد أنه أطفالهم يروحوا ب يعني شكل حلو، بس ما تنسي التغذية كجزء من هذا الشكل، يعني شكل سواء الداخلي أو العقل أو الدماغ يعني للطفل. يعني أنا لما أفكر في شكله وملابسه وتجهيزه وكتبه، يعني أنا أريدها تفكر إنه تغذية هو جزء من يومه يعني.
1: لصحته. لذهنه.
6: أيوة لذهنه. يعني مثلا أنا ما أعتمد على وجبة المدرسة، لأن وجبة المدرسة هي وجبة مكملة فقط. يعني وليس وجبة الحقيقية أساسية. والأساسية. فأنا أعطيه سندويشة بيض أو مثل ما قلتي يعني بيضة أو حبوب الإفطار اللي من الحبوب الكاملة، ما أخذ هذاك الأشياء اللي يعني
1: الكونفليكس وغيرها،
6: يعني الكونفليكس اللي تكون مصنوعة من الحبوب البيضاء يعني ما تكون مصنوعة من الحبوب الكاملة. فأنا يعني أركز إنه يأخذ ولا شيء بسيط، يعني أعوده أصلا غرس سلوكه يعني في النهاية إني أنا ما بس يعني كذا، يعني كما تقول التوعية هذه سلوك. أنا لما أوعيه هو صغير، لما أعطيه هذه المسجات
1: أكسبه مهارة وتروح معاه طول حياته.
6: أيوة
1: علمته بالصغر.
6: هذه واحدة. أيوة.
1: ما أحلى كلام.
6: ثاني شيء يعني هو تركيزه يعني خلال اليوم، يعني هو طفل يلعب ويمشي ويقري ويعني في نفس الوقت عنده دروس يركز فيها، الأستاذ يشرح يعني، فيريد يركز، يريد يفرح بيومه يعني، يريد يكون نشاطه يعني. فأنت لما تعطيه هذيك الوجبة يعني وتعوديه عليها، خلاص يصير عنده سلوك، هو بيقوم من وقت وبيلبس ملابسه مثلا وياكل شيء،
1: وبيكون جوعان،
6: بيكون جوعان وخلاص،
1: وغيري المنيو.
6: أيوة وغيري لك اليوم شيء يعني. اليوم مثلا بيض، بكرة مثلا جبنة لبنة يعني،
1: فول دال وهي أيوة ماشا
6: يعني، مثلا بقوليات أي شيء يعني، خضروات، كوب حليب مع تمر، أو يعني يكون شيء مختلف يوميا. وإذا بغيتي تعطيه وجبة يعني مثلا يعني أو شيء تعطيه ياخذ للمدرسة، أعطيه فواكه، قطعي له مثلا تفاحة أو عنب أو معاه مكسرات أو تمر أو فواكه مجففة، يعني شيء يكون يعني ما يفسد أثناء اليوم، خصوصا أن أجواءنا حارة، يعني تراعي هذا النقطة. فأنا لما أبدأ بالبداية الصحيحة أني أنا أركز كثير على الوجبة وإيش هو ياخذ يعني،
1: بنيته صح. أخبرش على شيء الله يحفظك، وأنت قلتي هذا الكلام يعني جزاك الله خير. هي ذهن وبإذن الله، وهو محتاجنها حالة طاقة كمان، إنه جسد يعني هو مرحلة المدارس أختي فتحية، وأنت أعلم إن هم في مرحلة النمو.
6: صحيح بالضبط. نحن ما بدأنا يعني، بدأنا سيدة في الوجبات يعني، ليش نحن جالسين نتكلم كذا؟
1: نعم.
6: يعني ليش نحن، إيش الهدف من إنه نهتم عليك بتغذية أطفال المدارس؟
1: نعم.
6: مثل ما تفضلتي دكتورة إنه هو أول شيء النمو.
1: نعم.
6: هو في مرحلة
1: نعم.
6: النمو.
1: بعدين يقول ليش ولدي ما طويل؟ ليش ولدي أيوة. جاي؟ ليش ولدي شنتي أطول عن ولدي؟
6: يعني في نمو ذهني ونمو بدني ونمو جسماني.
1: صح والله.
6: الحالة النفسية، الحالة الجسدية، احتياجات. فحتى التغذية. حتى تغذية هذا طلبة المدارس أو الأطفال في هذا المراحل العمرية، مرحلة المدرسة، مراحل المدرسة يعني، سواء من مثلا 5 سنوات إلى 10 سنوات أو مرحلة المراهقة ومراهقة المتقدمة
1: متأخرة.
6: أيوة يعني هذا كلهم يحتاجوا احتياجات مختلفة، فيعتمد على العمر، على الجنس، على الحالة الصحية، على النشاط البدني اللي هم يقوموا به، يعني هل هم حركيين كثير؟
1: وهذا معناته لازم وجبة الفطور.
6: أيوة.
1: فطور ريوق بالأمانة.
6: أيوة.
1: الريوق ضروري. ما في أي عذر.
6: صحيح بالضبط. أيوة يعني هذه أول أهم من الأساسيات.
1: والأمهات يعني أيوة. يرتبن جدولهن الله يحفظهن. ممكن أيوة. يعدوها من بالليل.
6: إذا أيوة تم حفظها في الثلاجة
1: بطريقة صحيحة.
6: أيوة إذا تم حفظها ممتاز، يعني مثلا أنا ممكن أحط السندويشات بس بدون طماطم، بدون خضروات، أحطها أجهزها،
1: أغلي البيض وأخليه بالثلاجة أيوة. وبعدين يقوموا أحط لهم إياه
6: سريع في السندويش. أيوة عادي هو يعني، ممكن حتى مع السندويش أسخنها شوية أو أحمصها، وتكون بالعكس وجبة لذيذة يعني. أو أضيف لها يعني مثلا طماطم ذيك الساعة عادي يعني، إذا بغيت أضيف لها خضروات عشان ما تفسد يعني.
1: الله فيك. إذن بالنسبة لطلبة المدارس وجبة الصباح من أهم الوجبات. أتوقع أختي فتحية هذا نفس الكلام على طلبة الطلبة بشكل عام، الجامعات والكليات.
6: أيوة
1: يجنك البنات الله يحفظهن والأولاد الشباب على طول على الكوفي ومعرف مو وينسولش، يعني تعتبر هذه موضة قديمة. أنا سمعت واحدة من البنات تقول لي خالو أنت بعدش قديمة، بعدش على وجبة الصبح.
6: أيوة لا أنا أقول لهم إنه هذا ما تقدم أبدا هذا المسج.
1: يعني أنا ما قديمة.
6: أيوة
1: الله يحفظك.
6: بالعكس يعني كل الدراسات تتطور، وحتى عالميا يعني نحن ما بس في عمان اللي نشدد على الوجبة، وجبة سواء للطلاب لكل يعني بديناها في إيش، بديناها لكل أفراد المجتمع.
1: صح.
6: ما بس للطلبة، مش للطلبة الجامعات أو لطلبة المدارس، لا هذا الوجبة ممتازة يعني مهمة جدا يعني حتى لنا نحن، عشان حتى البنكرياس يفرز انتظام السكر في الدم،
1: بارك الله
6: يعني
1: فيك.
6: يفرز الأنسولين بطريقة صحيحة.
1: صح.
6: والطلبة إذا كانوا في الجامعات في مجالات العلوم الصحية راح يعرفوا أكثر يعني إنه صح. كيف يعني كيف إن نحن نحافظ على انتظام السكر في الدم، وكيف يعني الأكل أو التغذية هي مهمة جدا إن نحن يعني إذا نظمنا تغذيتنا نظم إفراز السكر في الدم، وهذه صح. مهمة جدا يعني حل مستقبل يعني إنه أنا ما أصاب بالأمراض المزمنة في وقت يعني متقدم جدا، يعني مثلا في العشرينات أو شيء أنا أكون عندي يعني سمح الله يعني إنه مصاب بأمراض مزمنة مثل السكري وهو بعده صغير يعني، أو عنده كوليسترول أو يعني أشياء أمراض لها علاقة بالتغذية وهو في غنى عنها. يعني بالعكس أنا أخلي الترند أو الكوفي كشيء جانبي، يعني أنا عادي ما عندي مشكلة إنه
1: ما كل يوم الله
6: إن أنا أستمتع يعني ما كل يوم، وثانيا يعني ما عليه إذا للتصوير أو شيء يعني، بس أنا أكون قبل ما
1: خلاص ماكله
6: ما لازم اخبرهم انا خلاص هذيك الساعه
1: عرفتي السرخ تفت حي
6: خلاص
1: نشتري للتصوير
6: تصوير فقط يعني.
1: الله
6: فاول شيء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فيعني يعني انا اخذ اكون قبل ماكل وجاهز، ما اروح اني انا خلاص بس يعني متحمس للكوفي واشتري سويت واشتري معاها قطعه كيك عشان تطلع صوره حلوه، واطلع انا في السناب يعني مثلا مصور صوره حلوه وبادي صباح حلو. طبعا حلو الصباح مع يعني
1: الله
6: يكون جميل مع الاشياء
1: حلو.
6: الحمد لله كل الصباحات حلوه
1: آمين.
6: بس يعني صحتك في المقدمه، صحتك هي الاساس
1: وما تعوض. ومثل ما ذكرتي انت ودائما اتذكرك حقيقه اختي فتحيه، يعني الأكل غذاء، الغذاء تخيروا رموا معظامكم.
6: أيوة
1: كله زين، كله زين
6: صح. يعني في نقطتين في التنوع والتوازن، هذا واجد مهمة لكل الفئات العمرية وطلبة مدارس على وجه التحديد. يعني مثلا التنوع أن أنا أخذ من جميع العناصر الغذائية، من جميع العناصر الغذائية
1: يعني
6: في اليوم
1: الوجبة غنية تكون.
6: أيوة يعني مثلا العناصر الغذائية وين توجد؟ توجد في المجموعات الغذائية.
1: الله.
6: في المجموعات الغذائية مثلا الفواكه، الخضروات، اللحوم، البيض، النشويات أو الكربوهيدرات، مثلا الدهون طبعا دهون صحية بالإضافة إلى الماء والسوائل. التوازن شيء مختلف، التوازن انه انا اخذ من هذه الاشياء بكميات مناسبه يعني لعمري مثلا، مناسبه لحالتي الصحيه او حالتي البدنيه كامل يعني. يعني انا ما اخذ مثلا كل نشويات مثلا 100% بدون ما اخذ مثلا معاها بروتين، بدون ما اخذ معاها الياف يعني. لا يعني التوازن معناته ان اخذ مثلا
1: ممكن البستان سهره،
6: ايوه مثلا 45%
1: الكبرى كلها،
6: ايوه 45% الى 60% مثلا نشويات، بعدين اخذ مثلا ما يزيد عن 30% دهون وتكون دهون صحيه، ما يزيد عن مثلا 20% او 20% من البروتين مثلا. هذا التناسب يعني هذه مهمه جدا.
1: واضح.
6: انا اخذها بكميات مناسبة لي أنا يعني.
1: واضح.
6: سواء كان لطلبة المدارس أو لجميع الفئات الأخرى يعني، حتى كبار السن يعني يحتاجوا إلى نسبة وتناسب في بعض العناصر الغذائية، يعني ممكن نقللهم بعض العناصر أو نزيد لهم بعض الأشياء ونقص
1: بس
6: نعدل
1: لازم
6: يعني.
1: أخبرش أيوة. على شيء
6: أيوة.
1: أمس قريت بحث حقيقة يتكلم أنه بإذن الله سبحانه وتعالى كيف يمكن الوقاية من بعض الأمراض.
6: صحيح.
1: الزهايمر.
6: أيوة.
1: وكان مركزين واجد على الزهايمر
6: فعلا.
1: وقالوا حقيقة عن أهمية الغذاء الصحي المتوازن اللي ما يوم ونتركه شهر، لا يوميا. تصدقي أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني من أساليب الوقاية للإصابة
6: الحمد
1: وحتى
6: لله.
1: قلش أنه المصابين تحسين أنه بإذن الله سبحانه وتعالى ما يكون عندهم تسارع في انه الانتكاسه في وضعهم. فالغذاء الغذاء الغذاء ركزوا
6: بالفعل.
1: ركزوا على هذا الكلام
6: بالفعل دكتوره الله يجزيك خير انك تركزي على هذا الجوانب، يعني الجوانب وخصوصا يعني من عوامل الاختطار هو الغذاء غير صحي.
1: اقولش على شيء، تذكري لما زمان اول كنا نقول قل لي ايش تاكل اقول لك كيف بتكون صحتك وكيف جمالك وما
6: أيوة.
1: عرفمو
6: أيوة.
1: تذكري لما كنا
6: طبعاً.
1: الغذاء اختي الغاليه، الغذاء
6: يعني
1: اكل اكل اكل
6: نحن دائما وكلهم هذا معروف
1: شيء على فكره، والاكل الصحي ما غالي.
6: أيوة.
1: يصيروا حال ما عرف مو
6: يعني شوفي يعني هو شوف أول شيء أول نقطة أن الغذاء إذا كان غير صحي، هو الغذاء غير صحي من ضمن عوامل الاختطار الإصابة بالأمراض المزمنة، أحد عوامل الاختطار الأربعة اللي الإصابة بالأمراض هذه مهمة جدا جدا جدا نحطها تحتها كم خط، لأنه مثلا إذا كان غذاء غير صحي زائد نشاط خمول بدني، ما في نشاط بدني، تبغ، مؤثرات العقلية، مثلا الصحة النفسية، هذه كلها من عوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة خصوصا. يعني يعني ما نستهين بشيء يعني بسيط، أني أنا مثلا كل يوم ما أكل مثلا، يعني مسوي رجيم حاد أو مسوي حمية حادة، ومثلا ما أكل أي شيء خضروات ولا فواكه ولا شيء، أو نوع معين فقط، مركزة على نوع معين مثلا، بس بروتين مثلا أو خضروات أو نوع من الفواكه فقط، هذا اللي أنا في خلال اليوم. لا، هذا هو يعني ممكن أنت تشوف نفسك أنك أنت مسوي حمية بس، بينما هو ممكن يأثر جانبيا، يعني أنت ما تشوف حاليا يعني. يعني وما ينصح طبعا لطلبة المدارس أنه يعني يسووا لهم حمية قاسية طبعا، حتى لو كان هو عنده مشكلة مثلا زايد وزنه شوية أو كذا، نعدل في التغذية، نعدل
1: وقليل مستمر من هذا التعديل. أيوة. أفضل من كثير متقطع حبيبتي.
6: أيوة.
1: يجوا يقطعوا ويعملوا صح. رياضة ويقول لك ما خف وزني ويرجع مرة ثانية ويزيد.
6: أيوة، لازم أول شيء نسوي تقييم شامل.
1: حسنتي.
6: تقييم شامل للحالة الصحية للطالب. إذا كان مثلا هو عنده مشكلة صحية، إذا زايد وزنه مثلا، لقينا على التقييم إن التقييم الحالة التغذوية، هي اسمها تقييم الحالة بس هي أصلا تقييم شامل. ما تتضمن بس التغذية والأكل فقط، يعني تقييم يعني مثلا كيف حالته الصحية، كم وزنه، كم طوله، يعني إيش وضعه الاجتماعي، حد يسوي له أكل ولا لا، يعني كيف يعني وضعهم الاقتصادي، يعني تقييم شامل، وعلى ضوءه يتم وضع الخطة، أو بعدين عادة يعني التدخلات التغذوية، الخطة الغذائية وتدخلات التغذوية، أنه يعني إنه كيف نقدر نحن نساعده إنه هو مثلاً يتحسن وزنه، أو مثلاً عنده نقص حديد، كيف نقدر إنه يعني نتغلب على هذه المشكلة، أو عنده نقص كالسيوم أو مشكلة في العظام أو أي مشكلة أخرى، يعني بعد ما نقيمه يعني، أو فحوصات سوينا له فحوصات معينة وطلع فيه عنده مثلاً بعض النقص في بعض المعادن يعني، فعلى ضوء التقييم نسوي الخطة الغذائية.
1: واضح واضح، بارك. أيوة. الله فيك، ونستمر عليها
6: ونستمر عليها. النقطة الثالثة إن نحن لازم يعني نشوف نتابع هذا التقدم، يعني في بعض العناصر الغذائية اللي هي مهمة جدا في هذه المرحلة العمرية، ونحن مفروض نركز عليها. يعني مثلا الألياف، مثل ما قلنا أول شيء الألياف، الحديد، الكالسيوم، البروتين، يعني هذا العناصر الغذائية. أيوة. والزنك. هذه العناصر الغذائية مهمة جدا في المراحل العمرية، مراحل العمرية للمدرسة، يعني في هذه الفئات العمرية، فئات المدرسة،
1: كل العمر.
6: كل العمر هو، لكن أساسي هنا أساسي. يعني أنا إذا أنا ما بنيت عظامي، يعني كثافة العظام مثلا، إذا جينا نقول على سبيل المثال يعني، وخصوصا للذكور، يعني مثلا هم يريدوا يلعبوا رياضة، يكونوا مثلا لاعبين في كرة القدم أو لاعبين في كرة، يعني رياضات معينة، يحتاج لهم لياقة بدنية، يحتاج لهم يعني وضع بدني مهم عشان يشاركوا في الرياضات العالمية أو حتى المحلية. فبالتالي أنا إذا ما بنيت هذاك الطفل صح من أيام الهدف، الكالسيوم خصوصا، الكالسيوم يعني الكالسيوم مع فيتامين دال، يعني كثافة العظام ما تكون يعني ما يقدر يسويها بعد 25 سنة. واو. يعني فهذه الكثافة مهمة جدا، إن أنا مثلا أعطيه أركز على مصادر الكالسيوم، مثلا الحليب المنتجات ومنتجاته، الأشياء الغنية بالكالسيوم، يعني الحليب
1: سواء حيوانية أو نباتية،
6: أو نباتية مثلا، موجود في البروتين، الزنك للمناعة، الزنك
1: شعر أظافر للبنات،
6: النمو. الله. يعني مهم جدا، يعني في أشياء الأعصاب، الخلايا، المستقبلات، يعني كل شيء في الجسم مكمل لبعض. زين، فليش جبنا مثال على الكالسيوم؟ يعني مثلا بعدين صار ممكن يصير له هشاشة عظام، يمكن يعني عظامه ما قوية،
1: كل شيء. أيوة. كل شيء.
6: يعني
1: تو نشوف زمان. أيوة. أول كان
6: ما يصير بعدين يبني، يعني خلاص، لأنه كثافة العظام ماله شوية صعبة، يعني إنها يعني نحن نجلس نقومها من أول وجديد. فمهم جدا لهذه المرحلة العمرية أن أنا أهتم فيها، حتى مرحلة المراهقة، ما عليه، خذوا الأشياء اللي أنتوا تحبوها واللي هم يحبوها، بس ما يأثروا على، كما أنا أشوف شيء سايد، يعني مثلا شيء جانبي، يعني الأشياء اللي أنا أحبها وفن وكذا، ومثلا إذا بغيت
1: أخليها مرة في الأسبوع. أيوة. رايش ما رايش، رسالتش حال الأمهات اللي كل يوم طلبات، يعني ما شركات طبعا.
6: صح.
1: هي.
6: أيوة.
1: وتلاقي في نفس البيت يتصادف أن أكثر من يعني أوردر، أكثر. أيوة. من طلب أختي فتحية،
6: أيوة.
1: رأيك للأمهات، الله يزيد ويبارك والله. في المال، لكن صح. صحة بعد تأثر.
6: أيوة، يعني كما قلنا، يعني كما تقولي، يعني التباهي أو التظاهر بأنه أنا الحمد لله الحمد لله كلنا، يعني مثلا أننا نحن عايشين حياة زينة وعندنا يعني ماديا مرتاحين وكذا، بس ما أخلي هذا الفكر يطغى على صحة الأطفال أو الأولاد. يعني
1: إن أختي الغالية، أنا مرة سمعت إن شاء الله يحفظك تقولي إنه أكل برا هم يحسوا لذيذ لأنه في واجد محليات. صح. وأملاح.
6: صح. واجد، يعني في إضافات كثيرة تخليه طعام يعني يظهر
1: ألذ عن أكل البيت.
6: أيوة.
1: وهنا تيجي المشكلة، لو استمر هذا الموضوع أختي فتحية. أيوة. تخيلي ويستغروا لما نقول لهم عندكم معدل الضغط والسكر معنا واجد وما بين المراهقين. أيوة. وما عرف مو،
6: فنحن نطلب من القائمين على رعاية الأطفال والأهالي
1: مراقبة.
6: أيوة، مراقبة ومساعدتنا، نحن مساعدتنا في وزارة الصحة أو الجهات الأخرى اللي تسعى إلى تعزيز الصحة، إنه يكون يعني يساعدونا في إنه يهتموا بصحة.
1: أيوة، في التنفيذ يعني. الغالية.
6: أيوة. يعني هم اللي يساعدون على تغيير هذه السلوكيات، يعني
1: يقول مجتمع
6: من ظهور أمراض يشوفوا أولادهم بصحة جيدة، يشوفوا متفوقين، يشوفوهم يعني ما أنا يعني أنا أقول ما أريد أقصر، ما تقصير بالعكس. يعني أنت جالسة تسوي تحدي من بعض السلوكيات اللي مثلا طلبات الطعام، طلبات الأطعمة غالبا ما نعرف أول شيء سلامة الأغذية
1: هل محفوظة بطريقة صحيحة
6: آمنة،
1: والمكونات يا الغالية
6: كيف تم تحضيرها،
1: والمكونات
6: مكونات عاد هذيك وحدها
1: هذه قصة ثانية. اللهم صل على رسول الله صلى الله
6: يعني
1: عليه وسلم.
6: المكونات
1: مريد إن احنا يعني نشكك في شيء،
6: نحن بس نحن نقول له يعني قللوا،
1: يعني ما كل يوم، ما كل
6: يعني
1: يوم.
6: كما قلنا ونسويك يعني مرة واحدة بالأسبوع عادي، ما عندنا مشكلة، نستمتع وكذا ونغير جو، بالعكس نحس طعمه أحلى لما يكون شيء ما كل يوم. إذا كان يوميا خلاص يصير شيء عادة حتى ما نعرف إيش ناكل.
1: بارك الله فيك. هذا بالنسبة لوجبة الريوق لكل المراحل. الغداء،
6: أيوة الغداء، يعني كما قلنا كل ما نحن انتظمنا في الريوق لقي وقت الغداء بعد ما يرجع الطالب من المدرسة، إذا كان هو في الفترة الصباحية يعني يأخذ وجبة الغداء، يفضل أنه ما يعني ما يعني ما يتخطاها، او انه ما يقول انا ما اريد اتغدى حتى لو اتغدى
1: كثير
6: شويه.
1: كثير حريصه ان احنا يعني نحن نلتزم بالوجبات.
6: ايوه معاي. ايوه كثير ايوه انا كثير صراحه احب يعني ملتزمه، واحب يعني
1: توعي الناس بهذا الشيء.
6: ايوه الالتزام مهم جدا. انا اشوف نفسي يعني اذا يوم واحده شويه تلخبط البرنامج يعني تحس كامل يعني مثلا ما تريقت، ما تغديت وقت مختلف. لا، الطفل لما يتعود، انتوا تلاحظوا في البيت لما يتعود يرجع من المدرسة يبدل ملابسه على طول، يروح يتغدى، يحس انه تغدى يعني تغدى براحته، بعدين يمكن ينام او انه ما يعني يشوف واجباته المدرسية او شيء، فتحسي اوريدي يعني كما تقول تلقائيا صار منتظم.
1: واضح.
6: هو فيقوم العصر نشيط، يلعب، يسوي واجباته.
1: أختي الغالية، يعني هذه احنا صح الأنشطة وكذا، لكن كمان احنا نتكلم أختي فتحية على صحته.
6: أيوة.
1: بشكل عام يعني.
6: أيوة.
1: انه بإذن الله انت ذكرتيها، يعني هنالك هرمونات تفرز، هذه الهرمونات تنتظم بانتظام نمط.
6: أيوة.
1: الحياة
6: صحيح. صحيح صحيح صح بالضبط. يعني في هرمون، يعني مثلا في هرمونات، يعني اذا كل حد ما بس الطفل، يعني اذا نحن جلسنا بس في مكان واحد ما سوينا اي نشاط بدني ولا شيء، يعني يصير في خلل في افراز هذه الهرمونات، يعني سواء كانت الهرمونات اللي تساعد على السعاده او الاسترخاء او النوم، وفي الهرمونات اللي مثلا الجوع، هرمونات الشبع، هذه كلها تتلخبط. يعني
1: صح.
6: نحن مرت تتلخبط من
1: صح.
6: هو صغير يعني اذا تلخبطت هذه الهرمونات، ما اسم الهرمونات مش بس للكبار على فكرة، مش بس للأكبر يعني الفئات الكبيرة البالغين،
1: لكل الفئات العمرية.
6: لكل الفئات العمرية
1: من يوم صفر في حياتنا، يعني
6: أيوة.
1: من بعد الولادة مباشرة إلى ما يقل الله مولاي سبحانه وتعالى.
6: أيوة. يعني مثلا الطفل إذا أصيب بالسمنة أو زيارة الوزن من يوم هو صغير، خاصة السمنة، صعب بعدين نقص لوزنه لما يكبر يعني. بينما إذا كان هو وزنه زين أثناء فترة الطفولة لحد مثلا 18 سنة وبعدين شوية زاد وزنه، ممكن شوية يتعدل، بس إذا كان من يوم هو صغير سمنة، صعب على الوالدين وعلى القائمين إنه هم يضبطوا له وزنه، يرجعوا للوزن، يعني ما إنه مستحيل، بس إنه شوية أصعب، يعني يمر بخطوات شوية يعني صعبة بالنسبة له هو، إنه نحن نسوي له حميات، وبعدين يمكن لما يكبر، يعني أنا أقصد مش أثناء، لما يعني يمكن يتعرض لي مثلا أدوية أو يريد له مثلا لا سمح الله عمليات جراحية أو شيء، فيكون صعب يعني هو فالهرمونات مهمة جدا، يعني أنا ننظم هرمون الجوع، هرمون الشبع، يعني أنا الكلمة
1: تخبطت. وهذا مرتبط مع هرمونات مهمة، هرمون النمو، هرمونات كثيرة في جسد الإنسان.
6: أيوة، تخيلوا أن أنا آكل بدون إشارات عصبية، يعني أنا آكل مستمر وما أحس أني مثلا شبعت،
1: يا الله، ما أحس أني جوعان.
6: أيوة، إلا لما بعد ما يعني بعد ما كليت واجد، يعني حسيت أني أنا
1: أريد أستفرغ،
6: يعني خلاص ندمت اني انا يعني اكلت. ليش؟ لانه
1: هذا الاكل الهستيري اللي أيوة. ما هو يعني هذا وراه مشكله صحيه نفسيه،
6: يعني ايوه انا مثلا لاني ما كنت ما منظم، بس ما عشان انا في مشكله صحيه لفها. يعني انا ما منتظم في وجباتي، هذا اللي سبب لي هذا الشيء احيانا. ما الحمد لله، يعني ما يكون عنده مشكله صحيه او ما يكون عنده شيء، بس مجرد انه هو ما انتظم، فالهرمونات تلخبطت، يعني صارت يعني ما تستجيب بسرعة. يعني مثلا هرمون ما يقول ستوب، يعني أوقف خلاص أنا شبعت، يعني الجسم يعني الدماغ ما يبعث رسالة للمعدة إنه أنا خلاص شبعت، لا، فيظل عنده نقص في هرمون الشبع، يعني ما يشبع بسرعة يعني. فبعدين نفس الشيء الجوع، يعني يحس الجوع في استمرار، هو يحس بالجوع حتى لو أكل يحس بالجوع. ليش؟ لأنه في شوية يحتاج له يرجع هرموناته إلى المسار الصحيح.
1: أحسنتي. أيوة. أحسنتي.
6: أيوة. فهذه مهمة جدا جدا، يعني جداً إنه
1: قلش على شيء. أيوة. تخيل الشخص اللي ما ينام، هو متعود على إنه بإذن الله سبحانه وتعالى نظام إنه ينام من وقت.
6: صح.
1: جاته يوم.
6: أيوة.
1: وما نام، كيف يوم الثاني يكون؟ بالله. أيوة. عليك. لا، متعكر المزاج، ما قادر يركز، الأداء الوظيفي أو التعليمي. تخيلي أختي الغالية، الاعتماد على الغذاء.
6: أيوة.
1: الجسد يحتاج إلى الغذاء، فتخيلي إذا استمر الإنسان أنه ما ماشي بطريقة غذاء صحيحة، كيف بتكون حياته؟
6: أيوة دكتور، ذكرتي نقطة مهمة اللي هي النوم. يعني النوم من ضمن الأشياء، العوامل اللي هي ممكن تلخبط النظام الغذائي، تلخبطك.

0: او من الام والاب وكذا، ويشوفوا انه الاطفال لازم يناموا في ساعات معينه خلاص،
1: أحسنتي،
0: يعني
1: النوم المبكر،
0: النوم المبكر.
1: لأنه يعني الواحد يبي يحتاج
0: ايوه
1: الجودة، نوم يعني نوم ذو جودة. وما تنسوا إنه الساعة البيولوجية، النوم العميق ما يوصل لها الإنسان على
0: صحيح
1: طول.
0: صح،
1: فيعني سبحان الله،
0: يعني نحن ما نخليهم ينشغلوا بالالعاب ولا
1: السهر.
0: بالتلفزيون ولا يعني بالالعاب الالكترونيه، ونحن مثلا على بالي ان هم نايمين، يعني لازم نراقبهم شويه ان هم فعلا نايمين، يعني ما يعني شويه جايين من ورانا ويشوفوا اشياء وهم يعني بعدهم ما نايمين، ويصحي الصباح انهم هم تعبانين
1: واضح
0: ومرهقين وكذا،
1: واضح،
0: يعني فهذا ياثر،
1: كله مرتبط
0: هذا ياثر على
1: ببعضه.
0: صحتهم
1: سبحان
0: وعلى
1: الله،
0: تغذيتهم.
1: بارك الله
0: ايوه
1: فيك،
0: النوم مهم جدا.
1: بارك الله فيك. أي يعني ذكرتي جزية الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، أهمية الوجبات. خصصنا أكثر للفطور وللغداء والعشاء، إن شاء الله بنرجع له حبيبتي. لكنه أختي فتحية، ما بين هذه الوجبات كمان جسد الإنسان يحتاج إلى الإماءة. يعني ما شاء الله ساعات، 7 إلى 8 ساعات في المدرسة،
0: صحيح
1: يعني عارفة حبيبتي. فيعني أنا ما أقدر أقول إنه أشوفهم يعني مقلين بشرب الماي،
0: ايوه
1: لكن قد يكونوا.
0: صحيح،
1: رأيك؟
0: لا بالعكس، يعني هذه نقطة مهمة جدا، الترطيب مهم جدا، يعني لما نجي نشوف بنلاحظ يعني احيانا انه خاصة اذا ما كان الماي يعني قدامنا او ثلاجة الماي
1: ينسوه ينسوه.
0: ننسى،
1: اي
0: يعني
1: والله،
0: ما عندنا يعني قبالتنا يعني نشوف ماي، يعني انا احيانا انسى، يعني لما يكون ما في شيء يعني انا اتذكره، فالاطفال ينشغلوا بس لما يشوفوا الماي قدامهم، مثلا حاطين قنينات ماي او عندهم ماي، يعني على اساس انه هم مثلا يركضوا يلعبوا وكذا، ينسيوا يعني ابدا الماي. فاحيانا ايش اللي يصير؟ يعني هم بدل ما يشربوا ماي يروح العصير، لو تلاحظوا يعني يروحوا
1: محليات.
0: للمشروبات السكريه،
1: أحسنتي،
0: يعني يشربوا مشروب محلي صناعي، يعني مشروب ملون، يعني ما انه مشروبات يعني حقيقيه، مش عصير حقيقي،
1: واضح، أنت واضح،
0: فيلجؤوا الى هذا
1: شراب العصير.
0: شراب العصير، يعني يعني بدل الماي راح ياخذوا سكر، يعني اشياء ما منها فايده،
1: وصبغات،
0: صبغات واضافات، ويعني ما بعدهم ما
1: وسكر
0: ارتويوا،
1: مركز حبيبتي،
0: وبعدهم
1: تتخيلي
0: ما
1: تأثيره.
0: مرتويوا يعني اصلا. بينما انا اشجعهم دائما اقولهم الماي الماي الماي، لازم اضبط هذه العاده، مهم جدا الترطيب للاطفال حتى حتى للكبار طبعا، لكن يعني الكبار الصغار يعني هم الاطفال وكبار السن يحتاج لهم شويه تذكير اكثر، لانه هم ممكن ينسوا يعني انشغالاتهم، يعني كل واحد عنده
1: صح،
0: انشطه مختلفه، ف يعني لازم على الاقل 8 اكواب في اليوم،
1: واضح.
0: يعني يعني خلال اليوم مثلا قبل أن نروح المدرسة أتأكد أنه هو مثلا
1: زمان أول كنا ناخذ مع الشنطة،
0: أيوة
1: ناخذ مطارة
0: أيوة
1: الماي.
0: أيوة حتى الحين يعني في حد يعني ياخذه، بس أحيانا ينسيوا أو الماي هذاك أصلا يمكن يلاحظوا أنه يرجعوه، يعني ما يشربوه حتى، يعني هي قنينة بسيطة ويمكن ما يشربوها أو ينسيوا حتى يشربوها، فأنا دائما أتأكد وراقبهم أنه هم شربوا الماي قبل أن يروحوا المدرسة وأثناء المدرسة وبعد ما يرجعوا من المدرسة، لازم أعودهم أنه أول ما ترجع اشرب ماي،
1: واضح،
0: يعني اغسل يديك وبدل ملابسك ويعني اشرب ماي، تناول وجبة الغداء بعدها أو قبل، يعني أهم شيء أنه يكون فيه كمية من الماي أثناء هذيك الفترة، العصر قبل المغرب، يعني أثناء اليوم أعودهم أنهم يشربوا ماي للترطيب. الترطيب مهم جدا للمناعة، مهم جدا للعظام، مهم جدا للعضلات، يعني هذه كلها يعني نحن نسعى أنها تكون يعني تكون صحية أو جزء من الصحة، يعني صحتي يعني في جميع أجزاء جسمي، سواء في الجهاز العظمي العضلي، الجهاز الأوعية الدموية، القلب والأوعية الدموية، كل شيء يحتاج ترطيب، يعني كل شيء يحتاج إلى ماء في جسمنا، يعني نحتاج إلى ماء لجميع العمليات الحيوية،
1: وجعلنا من الماء كل
0: كل شيء
1: شيء
0: حي.
1: حي، صدق
0: أيوة
1: الله
0: صدق
1: العلي
0: الله
1: العظيم.
0: العظيم، للماء، للعضلات، للمناعة كما قلنا،
1: للجمال.
0: للجمال،
1: أنا دائما
0: للنظر،
1: أتك على الجمال، لأن
0: للنظر،
1: أعرف تو كله كل
0: للنظر،
1: الترند على أساس
0: للنظر،
1: إيش اللي يجي بيه
0: النظر،
1: الجمال.
0: العيون، ترطيب مهم جدا، يعني حتى لسلامة النظر، لسلامة الأغشية،
1: الله،
0: الأغشية سواء الأغشية اللي داخل جسمنا،
1: والله يا أختي كل شيء
0: يعني
1: نحتاجه،
0: فالحمد لله، يعني مهم جدا نفس الشيء نركز على الماء، الماء هو جزء من حياتنا، يعني
1: شريان الحياة.
0: شريان الحياة، وما ننسى الماء من ضمن المجموعات الغذائية، يعني في مجموعات غذائية نحن حتى نقول بالإضافة إلى الماء، الماء يعني شيء أساسي جدا يعني،
1: ولا عملية
0: ما
1: الهضم.
0: نستغنى عنه سواء لا بالقهوة ولا بالشاي ولا بالمشروبات السكرية ولا هذا، ما يغني عن الماء. يعني أنا أحب

0: تشير لهذه النقطة.
1: أحسنتي بارك الله فيك.
0: أيوة.
1: أنا واجد بإذن الله سبحانه وتعالى أحب وجبة العشاء،
0: أيوة.
1: لكنه يعني بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى إنه إذا استمرينا بفطور وغدا وعشاء تكون وجبة العشاء يعني لها مواصفات مكملة للوجبتين اللي سبقوها، لأنه بتكمل بوجبة فطور في اليوم الثاني.
0: أيوة.
1: فرأيك في هذا الكلام؟
0: أيوة، يعني قصدك دكتورة كيف تكون وجبة العشاء
1: ومتى تكون؟
0: أيوة، أول شيء تكون في وقت مبكر قبل النوم بساعتين أو 3 ساعات على الأقل. يعني دائما نوصي بالتوقيت مهم جدا. أنا عندي التوقيت مهم جدا،
1: العشاء
0: العشاء للعشاء يعني مثل إفطار، التوقيت مهم حتى للعشاء. يعني الإفطار لحد الساعة 10، خلاص بعد 10 ما يكون إفطار. العشاء نفس الشيء، يعني مثلا إذا أنا أنام الساعة 9 أو الساعة 10، مفروض أنا الساعة 6 أو الساعة 7 أكون خلاص متعشي.
1: واضح.
0: حتى لو أنتظر صلاة العشاء، يعني قبل العشاء ممكن أكون متعشي وبعدين أصلي العشاء أو العكس، على حسب على حسب متى أنا يعني مفروض ينام. أيوة، يعني الطفل مفروض ما ينام بعد يعني قبل 10، مفروض يكون خلاص
1: نايم.
0: يعني نايم، طالب سواء طالب جامعي أو طالب
1: وأنا
0: مدرسة.
1: وأنا أتوقع الكل على
0: أو
1: هذا
0: حتى
1: النظام.
0: نحن اللي في أيوة
1: موظفين.
0: مفروض
1: أنا أتوقع كذا، لأن أنا أعوذ بالله كلمة أنا 9 نايمة خلاص.
0: أيوة، يعني مفروض الساعة 7 تكوني خلاص متعشية، دن العشاء دن خلاص.
1: صح.
0: أيوة
1: صح.
0: العشاء يكون وجبة خفيفة، يعني بس
1: خفيفة لطيفة،
0: خفيفة لطيفة، ما تكون يعني كلها زيوت ويعني سكر
1: وأشياء
0: يعني
1: وسبايس.
0: يعني وأيوة، وفيها مثلا ممكن تسبب لك عدم
1: بهارات.
0: ارتياح. أيوة، بهارات في المعدة، عدم ارتياح، يعني
1: وإنه طلبة
0: حرقان.
1: بعدين يسهروا ما يناموا.
0: أيوة
1: اليوم الثاني
0: أيوة، فوجبة العشاء إنها تكون مثلا ممكن تكون يعني شيء خفيف، مثلا خبز مع يعني خبزة مع أي شيء، يعني مثلا حتى لو بيض مرة ثانية، أو إنه مثلا مع إيش أنا أقول لك، دقاق، يعني دقاق مع الفحم، أو دقاق يعني مشوي، أو شيء
1: بقوليات.
0: أو بقوليات، لكن تكون يعني ما مسوي لها زيوت وكذا وكثير، يعني ويعني تكون شوية ألطف، شوية سفايس مالها خفيف. طبعا دائما لما نقول بقوليات يعني دائما نقول الناس اللي ما عندهم G6PD أو نقص الخميرة
1: الفول.
0: أيوة، أو نيمية الفول، بحيث أنه ما يتعبهم يعني. وطبعا يعني ممكن تكون يعني بعض الكميات يكون متعود عليها، يعني ما يكون
1: واضح.
0: يأخذ بقوليات وبعدين يكون ما يعني مثلا تسبب لغازات أو عدم ارتياح في المعدة أو أنه انتفاخات وكذا، فيحاول أنه هو يكون متعود عليها. إذا كان معكرونات أو شيء يكون يعني ما فيها صلصات، يعني مثلا بشمل كثير دسمة، أو إنه الصلصة اللي فيها سواء صلصة الطماطم أو صلصات أخرى تكون يعني كثير دسمة، يحاول إنه يقلل منها، يعني كمية نشويات تكون شوية أقل، وشوية دقائق وشوية أو لحم، أو يكون يعني متوازن، ما يكون يعني كمية كبيرة فيها دهون أو زيوت. وإذا أنا أخذت مثلا شيء يعني مثلا معكرونة، ما أخذ خبز لأن هي نشويات كلها.
1: بارك الله فيك.
0: إذا أخذت خبز يعني ما أخذ معكرونة.
1: يعني
0: أيوة.
1: قليل قليل قليل.
0: إذا بغيت كوب حليب أو كوب زبادي عادي، ما مشكلة. ترى الزبادي أو الحليب فيه كربوهيدرات، نفس الشيء.
1: واضح.
0: ما يحتاج إني أنا أخذ مثلاً كوب كبير كربوهيدرات يعني زبادي أو حليب، وأخذ معاه مثلاً ما أعرف كم خبزة يعني، أو كم صحن كبير مثلاً معكرونة، أو صحن كبير من معجنات أو شيء. لا، ما يفضل معجنات في الليل، خاصة المعجنات الثقيلة اللي كلها بس يعني ثقيلة شوية.
1: واضح.
0: وما يكون فيها مكونات أو شيء كذا، يعني يفضل شيء متوازن فيه بروتين، فيه شوية خضروات، خس أو طماط أو شيء كذا بسيط يعني. وإذا كان يعني لحوم، يعني تكون مثلا برجر يكون مصنع في
1: في
0: البيت، بيكون يعني ما يكون كثير ملح، يعني مالح، يعني يفضل ما يكون مالح.
1: أقولش
0: يعني
1: على شيء أنت يعني دائما، أنا مرة سمعتك حتى قلتي إنه حلو الواحد يسوي منيو.
0: أيوة، يعني بتتغير أسبوعيا.
1: الله، هذه
0: أيوة.
1: نصيحة وهمسة للأمهات،
0: يقول روتيشن، يعني إنه
1: هذا اليوم
0: تدوير.
1: كذا بكرة
0: أيوة.
1: كذا يا
0: أيوة.
1: ويحمل لذة في
0: أيوة.
1: الموضوع.
0: يعني أنا أكون عندي هذيك المنيو، وأحاول إني حتى أخبر العاملة في المنزل أو عاملة المنزل أو اللي يطبخ، يعني إنه أنا كذا عند النظام،
1: هذا اليوم كذا وهذا اليوم كذا وهذا اليوم كذا.
0: أيوة، وإنه أخبرها وأكد عليها أنها تقلل الزيوت، يعني مثلا تقلل الملح، يعني هذا للجميع، لصحة جميع العائلة، لجميع الأسرة يعني. فتقلل الزيوت والملح والسكر، هذا مهم جدا. يعني الشاي مهم جدا، أنه أنا أحاول أنه أصنعه بدون أو أطبخه بدون سكر.
1: واضح.
0: بعدين عاد أي شخص يريد يعني يقيس، إذا اللي يريد، أنا ما أفضل، بس اللي يريد يعني ما يكون في سكر أكثر من ملعقة. يعني أفضل شيء إنه الواحد يتعود على تخفيض السكر. هذه النقاط نحن ما أشرنا إليها، وإنه يمكن طلبة المدارس أو أطفال يعتبروهم هم أطفال، إنهم هم ما يعني سمحوا لهم بالسكر، كميات كبيرة من السكر بالإضافة إلى مثلا شوكولاتات وما أدري إيش. فهذا السكر
1: أحلاكي لما تقولي شوكولاتات
0: أنا أحب الشوكولاتة، بس يعني
1: سليكي مواصفات
0: أيوة خفي يعني
1: والشوكولات الأسود ولا إيش يسموه دارك شوكولات،
0: أيوة يكون مثلا الشوكولاتة الداكنة
1: أكلنا فتحية
0: أو الشوكولاتة الحقيقية
1: منها.
0: الشوكولاتة الحقيقية يعني هي عادي 70% ما تاخذيها عاد كامل،
1: 90% 99%
0: لا يعني عادي، اذا بغيت شوي طعم
1: تحدي
0: شوي يعني طعم شوي احسن، او اذا بغيت شوكولاته ما داكنه لا تاخذي كميه كبيره، يعني كميه بسيطه
1: واضح
0: ايوه البورشن صغيره يعني. فنحن ما اشرنا اذا هذه الاشياء اللي هم مفروض يقللوا او يحدوا منها، السكر في الشاي، الحلويات، الكيكات، المعجنات، يحاولوا انه يقللوا منها، ما ناكلها بدون حساب. أنا ألاحظ بعض الناس يعني بعض الأماكن أو بعض كذا إنهم هم يأكلوا بدون حساب، يعني مثلا إذا في معجنات أو سمبوسات أو شيء يعني يأكلوها بدون حتى ما يحسوا بطعمها، ممكن يعني بدون ما يحسوا هم يأكلوا كم، يعني مثلا بدل ما يأكلوا 2 يأكلوا 4 5 كذا
1: على القعدة،
0: يعني فيعتبروها شيء خفيف، هي ما شيء خفيف يعني، هذا ما تعتبر ترى شيء خفيف، تعتبر إنها هي فيها كثير دهون، وربما تكون دهون خاصة إذا ما مصنوعة في البيت تكون ممكن دهون مشبعة أو دهون متحولة مهدرجة. فيعني نحن دائما ننصح بالحد منها. الدهون عنصر مهم جدا لطلبة المدارس أو لجميع الفئات العمرية كما دائما نقول، لكن الدهون صحية يعني مثلا المكسرات، الأفوكادو، مهم جدا نحن ناخذ من هذا المصادر يعني،
1: ونعود أولادنا
0: وبناتنا نعودهم يعني المكسرات النيئة، الأفوكادو، الأشياء اللي فيها دهون صحية يعني مثلا زيت الزيتون، ما نقول لها ما فيها سعرات حرارية، ما نستخدمها بدون حساب ولا يعني كميات يعني تقييم أو تقييس الكمية يعني. فمثلا زيت الزيتون صحي لكن ما أحطه واجد يعني كمية، بس مثلا في السلطة شوية أو في العيش أو كذا، لأنه مثلا الجرام واحد يعطي 9 سعرات حرارية، دائما أحط في عين الاعتبار حتى لو هو زيت صحي. بس ليش نحن نريده؟ لأنه في الفيتامينات الذائبة في الدهون، والدهون نحن ما نريد نقطعها أبدا، صح أنها تعطي سعرات واجد، بس نحن نركز على الدهون الصحية لصحة الأغشية داخل، يعني نحن نحتاج الدهون، نحتاج الدهون للفيتامينات الذائبة في الدهون اللي هي فيتامين ألف ودال،
1: الجسم بارك الله
0: ودال وكاف، يعني فيتامين دال يعني خاصة، هذا اللي دائما الناس تعرف عنه أنه واجد مرتبط، هو يعتبر كأنه هرمون يعني ما بس فيتامين يعني، فيحتاج دهون يعني، هي اسمها فيتامينات ذائبة في الدهون.
1: حسنتي.
0: إذا أنا ما أخذت أيوة إذا أنا ما عندي إذا قطعت الدهون نهائيا يعني ما بيكون عندي يعني البرسنت مال الدهون اختفيت، يعني أنا عندي نقص في بعض العناصر الغذائية، يعني ممكن جسمي يصاب ببعض النقص في بعض العناصر الغذائية في بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون. كذلك يعني السكر، يعني مثلا أنا لما السكر أقننه إنه ما يكون مثلا أشرب مشروبات غازية ومشروبات محلاة ومشروبات سكرية وكذا يعني.
1: بس تقولي ليش جاني شيء بسألك، وسبق قلتي إنه هذه السكريات اللي هي
0: محليات أيوة،
1: والسكر البني
0: أيوة، هو السكر البني يعطي نفس السعرات الحرارية تبع السكر، ما في شيء يعني.
1: فرق بينهم محروق ولا مو؟
0: يعني أحيانا الفرق يكون بينهم إنه هذاك مكرر يعني قاموا بتصفيته وإزالة اللون، وهذاك يكون يعني بس
1: هو
0: كذا
1: بلونه واضح.
0: بس هو يعطي
1: أهداف تجارية. بالنسبة للمحلى
0: المحليات نفس الشيء، نقننها يعني ما نأخذ محليات يعني ما فيها صح سعرات حرارية، بس أنا ما أريد أتعود خلايا التذوق عندي إن أنا يعني ما أخذ محلي صناعي وحاسة بطعم حلو، يمكن أروح مكان ثاني أحس إن الطعم أبدا ما في طعم، لأنه خلاص خلايا التذوق عندي
1: واضح تعودت على هذا
0: أيوة
1: واضح.
0: فنحن التقنين مهم جدا، أخذ السكر الطبيعي العادي بس ما يزيد مثلا عن 4 ملاعق في اليوم. يعني 4 ملاعق أنا أقصد يتضمن اللي في الشاي، اللي في الخبز، اللي في الوجبات الأخرى إذا أخذ سويت أو أي شيء يعني. فما يتجاوز، حتى الطفل على فكرة مفروض 10 ما يتجاوز 10% من مجموع السعرات الحرارية، يعني 10% من 2000 سعر حرارية مثلا، يعني ما تتجاوز كمية السكر في الأكل كامل اليوم عن 10%. وبالنسبة للطفل كلما قللنا كلما كان أحسن، يعني 5% مفروض يعني من إجمالي السعرات الحرارية، ما مثل ما هو متداول أو ممكن معلومة مغلوطة أو شيء إنه الطفل يأكل سكر على كيفه لأنه هو طفل. يعني لا، الطفل نفس الشيء لازم نقلل له كمية السكر. هذا نقطتين، السكر والدهون. نجي على الملح، نفس الشيء، يعني لازم نقلل الملح في جميع الوجبات، بحيث أنه نحن دراسات عندنا للأسف في السلطنة، يعني أنه يعني على العينة الممسوحة أو العينة اللي داخلة في المسح 3 أضعاف، يعني أن نحن نتناول 3 أضعاف الكمية الموصى بها اللي هي 5 جرام من الملح فقط خلال اليوم كامل. يعني نحن متخيلين 5 جرام وإيش هي؟ الملعقة الصغيرة، ملعقة الشاي الصغيرة، ونحن ناخذ 3 أضعاف، يعني هذا الأفرج أو المتوسط. فبالتالي نحن لازم يعني حتى للأطفال ما نعطيهم وجبات مالحة، ما من يوم صغار يعني ونحن نعطيهم ملح ملح ملح ملح، يعني لما يكبروا خلاص يعني هم ما يحسوا الأكل ما إلا طعم، يعني خلايا التذوق عندهم حساسة جدا.
1: واضح،
0: من يوم
1: واضح.
0: هو يبدأ
1: بارك
0: الأكل
1: الله فيك.
0: من 6 أشهر، يعني من يوم يبدأ إضافة الأكل المفروض ما نعطيهم ملح، لأنه هم الحمد لله يعني خلايا التذوق عندهم واجد حساسة أنه هذا الأكل فيه كذا،
1: وبالتالي
0: سواء
1: إذا
0: السكر أو
1: تعودت على
0: الملح.
1: شيء تستمر عليه.
0: أيوة، فهذه النقطة مهمة جدا، وخاصة حتى حالنا نحن بعدين، يعني حتى حالنا نحن العائلة ككل يعني والأسرة، إن الأسرة يعني ما تحط كثير أكل في لأن نراعي مثلا عندنا كبار السن في البيت، عندنا ناس مصابين مثلا بارتفاع ضغط الدم، يعني نحاول نخبر يعني الشخص اللي يطبخ أو عاملة المنزل أو أي قائم على الأطعمة يعني في المنزل، إنه هو يعني ما يحط ملح كثير، ويفهموا إنه إيش العلاقة. يعني إذا أنا أخذت ملح، يعني الملح هو كلوريد الصوديوم، نحن الكونسيرن مالنا أو نركز على الصوديوم، فإذا أخذنا أكثر من 5 جرام اللي هو داخل الخبز وداخل العيش وداخل الصالونة وداخل مثلا السمك أو الدجاج أو اللحم، يعني هذا كله المفروض ما يتجاوز 5 جرام،
1: صح.
0: ما خمسة ما ملعقة في كل شيء، يعني حتى في العيش يعني نحاول نقلل ونضيفه مثلا في الصالونة أو نضيفه مثلا على شيء معين، لأن يعني نحن ما نضيف ملح في كل شيء وما نضيف الملح على الطاولة، نحاول أنه ما نمنع هذا العادة أو السلوك أن المملحة تكون على الطاولة، أساس أنه نتعود أنه ما نزيد ملح،
1: بارك الله فيك، بارك الله
0: يعني
1: فيك. أيوة.
0: نحد من هذا العادة.
1: هي أختي الغالية، هي ممارسات.
0: أيوة صحيح،
1: والله هي
0: ممارسات.
1: ممارسات لازم تكون صحيحة.
0: أيوة،
1: لو
0: ونغيرها
1: كنت،
0: تدريجيا.
1: السلام عليكم.
0: أيوة،
1: لو كنت لا قدر الله في مسار خطأ، ارجع، بتتعب في البداية، لكن هو
0: صحيح.
1: الإنسان كده يتعود.
0: صح
1: بارك
0: صح
1: الله
0: صح
1: فيك. سبحان الله، الوقت، الساعة راحت معاك يا أختي
0: إن شاء
1: فتحية،
0: الله.
1: وهذا اللي متعودين عليك. لكن يعني أبا أسألك كذا سؤال مرتبط بتغذية الطلبة بشكل عام.
0: أيوة.
1: طلبة المدارس الله يحفظهم ويرضى عنهم، ركزنا عليهم، تو نركز بعض الرسائل الخاصة لطلبة الجامعات اللي هو المراهقين بشكل عام.
0: أيوة.
1: في المراهقين هنالك فئات خاصة، هنالك المراهق الرياضي،
0: صحيح،
1: والرياضة اللي هو الثقيلة.
0: أيوة.
1: فهنا إيش التغذية؟ هل تتغير مثلا عند المراهق الرياضي في الجامعة مقارنة بالمراهق طالب الجامعة أو الكلية اللي ما هو برياضي، رياضة ثقيلة؟
0: طبعا أيوة، طبعا أيوة. عموما هي أصلا تغذية الرياضيين يعني وحدها يبغى لك دكتورة تخصص لها حلقة، أفضل أنا أتوقع. زين، بس عموما الرياضي يحتاج إلى أولا إلى سعرات حرارية أعلى يعني من قرينه، سواء كان في سن المراهقة أو مثلا عمر الشباب. ثانيا بروتين، بروتين مهم جدا، إنه شوية شوية لهذا يزيد عشان العضلات وكذا. السوائل أو الماء، يعني هذا بس طبعا باختصار، يعني الماء نفس الشيء يكون كمية شوية أكثر، وخصوصا في الطقس الحار. كما قلنا الماء قبل إنه مهم للعضلات، والرياضة طبعا في يعني جالس يبني عضلاته، يعني في عضلات كثيرة تحتاج إلى ماء أكثر. فثلاث عناصر مهمة جدا جدا للرياضيين، اللي هي السعرات الحرارية شوية تزيد، نريدها من مصادر فيها قيمة غذائية، مثلا فيها بروتين، فيها فيتامينات، فيها حديد، يعني مثلا ناخذ أشياء فيها كالسيوم، هذه المعادن طبعا، الحديد، الكالسيوم، ممكن بعض الفيتامينات مثل فيتامين A أو معدن الزنك، يعني في مجموعة من الفيتامينات اللي هي مهمة للرياضيين.
1: واضح.
0: طبعا تغذية الرياضيين كمية الوجبات أو توقيتاتها نفس الشيء مهمة، في وجبه مثلا قبل التمرين، وجبه ما في وجبه اثناء التمرين يعني، بس في ماي، في وجبه بعد التمرين تكون يعني، يعني عشان يرمم مثلا اللي فقدوا مثلا او شيء. فيعني توقيت الوجبات مهم جدا للرياضيين، يعني مثلا اذا هو عنده كلاسات يعني طويله يحرص على انه هو،
1: هل يركز على مغذيات كبرى معينه مثل
0: أيوة
1: البروتينات
0: أيوة
1: ولا
0: بروتين؟ ايوه يعني انا ما انصح انه هو يعتمد على المكملات الغذائيه،
1: الله
0: انصحه انه مثلا يزيد كميه شويه دقائق، يزيد شويه كميه مثلا سمك، لحم،
1: ما
0: مثلا
1: ياخذوا هذيك الخلطات
0: الحليب،
1: الغريبة
0: الحليب
1: العجيبة.
0: الطازج بدل الخلطات هذيك ايوه العجيبه الغريبه، وبعدين ما ياخذها بكميات يعني هذيك
1: الله
0: يعني
1: يحفظهم،
0: احيانا يعني معقوله.
1: خلطة غريبة. اي
0: يعني
1: والله
0: اللي ياخذ مكملات لازم يقرا
1: مشروبات
0: البطاقه،
1: الطاقة
0: مشروبات الطاقه قبل
1: هذه دنيا
0: 18،
1: غير.
0: قبل 18 لا، يعني مشروبات الطاقه قبل سن 18 تكون يعني مضره طبعا لهذه الفئه العمريه. هذه توصيات عالميه، يعني عاده في بعض الدول
1: نعم
0: يعني يقال لحد عمر 16، في بعض الدول لحد عمر 18. بس مشروب الطاقة أوفرول يعني يحتوي على الكثير من الكافيين، على الكثير من السكر، اللي هو ممكن يؤثر على صحتهم، يعني يؤثر على تسارع نبضات القلب، يؤثر على يعني يؤثر على صحتهم بشكل عام يعني. فنحن دائما ما ننصح يعني، حتى في كان طفل صغير كان يسألني، طفل كان يمارس رياضة معينة فهو يريد ياخذ هو مشروب رياضي، مشروب طاقة
1: طاقة.
0: أيوة، فيقول لي، أقول له ليش؟ يقول بس لأنه هو رياضي فلازم ياخذ مشروب طاقة.
1: تقوي
0: أيوة يعني هو كذا
1: تربط
0: فكرة،
1: هذا الموضوع.
0: أيوة
1: الله
0: هو
1: يحفظه
0: مشروب طاقة. فقلت له أنت حبيبي ما يحتاج لك، لأنك أنت يعني ما شاء الله
1: بإذن الله
0: عليك
1: الحمد
0: وكذا،
1: لله
0: فلما تكبر شوية بعدين ممكن نعطيك يعني مرة.
1: ما شاء الله.
0: فيعني نفهمهم هذه المفاهيم، والله الأم والأب مهمين جدا، إن الأم هي اللي جابتني وقالت لي كلمة، سألي يعني هو كذا كذا،
1: أهم شيء اقتنع
0: اقتنع
1: الحمد لله.
0: أيوة. هو كان رابط، أنا سألته أنا حسيت إنه هو رابط فكرة إنه هو رياضي يمارس رياضة معينة فلازم يشرب مشروب رياضي على أساس إنه يقوي نفسه، على أساس إنه قوة يعني مصدر قوة له. فأنا قلت له لا بالعكس، هذا يأثر عليك يعني، ممكن أنت يعني يصير لك مشكلة صحية، أو يمكن مثلا تزيد نبضات قلبك فبالتالي يمكن
1: لا
0: تتعب
1: قدر الله
0: بسرعة أو
1: سبحانه
0: شيء،
1: وتعالى.
0: سبحان الله يعني يمكن تأثر على وقت التمرين، يعني ما يصلح في حالتك يعني، لحد ما شوي تكبر بعدين ممكن يعني يسمح لك.
1: شوفي شوفي هذه الرسائل البسيطة أختي فتحي، يعني شوفي
0: أيوة
1: بإذن الله سبحانه وتعالى فائدتها، شوفي انعكاسها على المدى البعيد على صحة هذه الأجيال الجميلة الجاية. هو
0: صحيح،
1: مثل ما قالت أختي فتحية، انتقاء الرسالة الصحية
0: معرفة الأسباب،
1: وممارستها،
0: ممارستها
1: ما نقطع
0: وبحث
1: الغذاء.
0: الأسباب وراءها، هذه
1: أحسنتي.
0: دوافع السلوك، يعني إيش ليش أنا اللي يخليني أكل أكل معين، أو إيش اللي يخليني أنا
1: هل مجتمعي، هل عاداتي،
0: أيوة،
1: هل إنه ترند زميلي زميلتي شفته في السوشيال ميديا.
0: أو شكل،
1: الله
0: أو إن أنا
1: أنت هذا اللي
0: شكلي
1: معورنش
0: شكلي
1: التصوير.
0: تصوير، يعني مثلا الأقران اللي معاي هم كذا، يعني هم يبغوا كذا أنا أروح معاهم
1: أوه.
0: يعني، يعني في دوافع،
1: والقرين بالقرين أختي.
0: فدوافع السلوك مهم جدا.
1: المخرج أستاذ علي يقول لنا خلصنا الساعة وزدنا، هذا اللي أنا متعودة عليه مع أختي وزميلتي فتحية بنت عبد الله الراشدية أخصائية تغذية علاجية في وزارة الصحة، لك كل المحبة والتقدير والاحترام.
0: أشكرك دكتورة فنة جزيل الشكر، وأشكر جميع القائمين على هذا البرنامج،
1: سنتي
0: وكل من اللي يدعمني وسهل لي إنه يعني على الدعوة إنه أجي هنا إن شاء الله.
1: الله يعزك،
0: شكرا
1: شكرا جزيلا، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا،
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية برو، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: أيوة حبايبي انتو واهلي انتو.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. في هذه الحلقة نتوقف عند أكسل هونيث، أحد أبرز ممثلي الجيل المعاصر من مدرسة فرانكفورت، وعند مشروعه في التفكير في الحرية الاجتماعية والاعتراف والعدالة والهيمنة. يمتد النقاش من حواره مع هيجل وماركس وآخرين إلى موضوعات مثل التعليم والعمل والطفولة والاغتراب والثورة الرقمية وأمراض المجتمع. في هذه الحلقة من إصدارات عمانية نناقش هذه الأفكار من خلال كتاب حريتنا الفقيرة الصادر عام 2026 عن دار الفلق سلطنة عمان بترجمة علي الرواحي، ونسأل بأي معنى يمكن أن نكون أحرارا ومع ذلك تكون حريتنا فقيرة. مرحبا علي.
4: مرحبتين وسهلين أستاذ أمل، شكرا على الاستضافة وعلى اختيار هذا العمل.
3: في تقديم هذا الكتاب يشير أستاذ الفلسفة الزواوي بغورة أننا أمام نص صعب ومعقد. ما الذي يجعل ترجمة هونيث صعبة تحديدا؟ البنية الفلسفية للنص، في هنالك أيضا حوار بين ماركس وهيجل، وأيضا تقليد مدرسة فرانكفورت، وربما هذه فرصة أيضا نتحدث عن إيش هي مدرسة فرانكفورت.
4: طبعا أول شيء نصوص أكسل هونيث، هو الفيلسوف يعتبر من الجيل الرابع من مدرسة فرانكفورت التي قامت مع وجيلها الثالث مع هابرماس وأدورنو وآخرين. هي مدرسة نقدية تشكلت في عام 1929 تقريبا، نقدية للمجتمع والاقتصاد والسياسة برؤى نقدية مستمدة كانت من الماركسية، وبالمعنى التفاعل مع المجتمع والتفاعل مع الاقتصاد والفلسفة وطرح أسئلة ومحاولة توسيع الحريات والفضاءات العامة وكل هذه النقاط الفلسفية. أكسل هونيث ينتمي لهذه للجيل الرابع، ويتكئ في الأساس على هذا التراث الطويل.
3: نعم.
4: الممتد من سواء ماركس أو هيجل فلاسفة الألمان أو كانت، وحتى يذهب في الكتاب نفسه إلى روسو إلى
3: نعم.
4: إلى مجموعة إلى أرنست كاسرر، فهو يذهب ويعود يعني.
3: نعم.
4: لا يتوقف عن هذه المراوحة بين النقطة العصر الحديث الذي نعيش فيه الآن والعودة للتراث السابق في الحديث عن الحرية.
3: نعم جميل. طب عنوان هذا الكتاب حريتنا الفقيرة، وكأنه في حكم أن الحرية موجودة ولكنها فقيرة أيضا، ويشير إلى الحرية الاجتماعية. وقبل الهوى كنا نتكلم عن أنه أصلا مفهوم الحرية متعدد. إيش اللي يقصده بحريتنا الفقيرة، وإيش هي الحرية الاجتماعية بحسب تعريفه؟
4: طبعا سؤال ممتاز. طبعا هو يقول أن حريتنا فقيرة، ويضمر هناك نقطة معينة.
3: نعم.
4: جدا مهمة، أن هناك حرية غنية.
3: نعم.
4: ما هو الفرق؟ هو الفرق أنت كيف تتعامل مع هذا مع هذه العناصر في الفضاء العام أو في حتى الذوات الأخرى. ما هي النقاط التي تعمل عليها وتجعل الآخرين أيضا يشتغلون عليها مع ذواتهم مع أفكارهم مع معتقداتهم ومع ليس نحن دائما نقول يعني جملة كذا كثير مش يعني متداولة، حريتك تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين. نعم. وفي الحقيقة هذا يعني حق يرد به باطل.
5: نعم.
4: لماذا؟ لأنه أنت لا يمكن أن تكون حر في مجتمع لا يؤمن بالحرية أصلا.
5: صحيح.
4: حتى لو كانت هناك أقاويل بأنه الحرية سواء ألف أو باء أو جيم، الحرية هي ليست شيء ملموس أو نستطيع قياسه أو نستطيع وضعه في مكان ما. لا، الحرية هي معيار.
5: نعم.
4: معيار فلسفي وفكري، ولا يمكن أن تضعه ضمن قالب معين.
5: نعم.
4: لذلك هي تأتي بهذا المعنى، تتشكل معنا مع معتقداتنا مع أفكارنا ومع أيضا ممارساتنا ومع حتى تصوراتنا الفكرية والأخلاقية.
5: نعم.
4: يعني لا تكون حرا عندما تكون كل القيود بنسبة 97% في حياتك، أنت لا تكون حرا. حتى وإن القيود تقلصت وتقلصت وتقلصت، هي لا تقاس بهذا المعنى.
5: نعم.
4: أنت لا يمكن أن تكون حرا وأنت بالمفرد.
5: صحيح.
4: أنت حر مع الآخرين. هي الحرية هي هذا توزيع الأدوار وتوزيع المفردات والأفكار والتعامل مع الآخرين وأيضا الانطلاق من الذات نفسها. لذلك مسألة الذات أن تكون حرة مع وجود الآخرين أيضا الذين هم أحرار، هنا تزدهر الحرية. هنا تصبح الحرية، لا تصبح الحرية فقيرة.
5: نعم. وغنية.
4: تصبح الحرية مزدهرة وغنية وقادرة أن تنتج.
5: نعم.
4: لا تنتج الاستبداد ولا تنتج المنع والضد والضيق النفسي، لا، تنتج الانفتاح على الآخرين وعلى أفكارهم.
5: وربما هو يتحدث عن الشروط الاجتماعية حتى في تطبيقات مثل التعليم وغيرها، وهذا رح نتحدث عنه.
4: نعم.
5: لاحقا. طيب، هو مثل ما أنت قلت يراوح بين التقاليد خليني أقول والأدبيات الكلاسيكية للمدرسة فرانكفورت، لكن هو يختلف عنها أيضا. يعني مدرسة فرانكفورت حسب ما أفهم أنه تدرس أشكال الهيمنة داخل المؤسسات نفسها، ولكنه هو يبدو بأنه في موقع آخر، أحيانا يتفق وأحيانا يرى بأنه لا، هنا أختلف مع هذه الأطروحة.
4: نعم، هذا بالضبط. هذا أو هذه هي من ميزات المدرسة الفلسفية، خاصة مدرسة فرانكفورت، أنه لا يوجد اتفاق حول القضايا، الكثير من القضايا. هناك الكثير من القضايا خاضع للبحث وخاضع أيضا لإعادة المراجعة. يعني لا توجد فكرة من سواء من هيجل أو من حتى من روسو وتم الأخذ بها على محمل الجد وعلى أنها نهائية أو ناقزة أو خلاص لا يمكن مناقشتها. لا، كل الأفكار تناقش، وكل الأفكار أيضا يقف الفلاسفة منها بالضد. لماذا؟ لأنه الفكرة عندما تتوقف الحديث عنها وكأنها تتجمد وكأنها تتكلس، وخاصة أمام فكرة مثل مدرسة فرانكفورت، يعني معروفة مدرسة نقدية في الأساس، يعني خرجت من المدرسة التقليدية.
5: نعم.
4: مع هوركايمر إلى المدرسة النقدية، وتحولت إلى فقط حالة من النقد المستمر، حالة من النقد المستمر تجاه مؤسسات الدولة، تجاه الأفكار المجتمعية، تجاه العلاقات في الإعلام، في الاتصالات، في مفاهيم الإنسان، كيف السياسة. مع كل هذه الأشياء تحولت المدرسة واتسعت ودخلها الكثير من الأعضاء والباحثين والفلاسفة، وتحولت من مجال معين صغير المدرسة، لكن اتسعت بحيث أن المدرسة هذه لم تعد بالمدرسة بالمعنى الضيق.
5: نعم.
4: أصبحت تيار فكري.
5: نعم، هذا صحيح.
4: من الممكن أن أجد آخرين معها أو ضدها، لكنهم يتحلون بهذه القيمة الحقيقية التي حث عليها كانت أنه بدون نقد لا يمكن أن تستمر الأشياء.
5: نعم طبعا هذه مشكلة أيضا، وإن كانت مش في سياقنا في نقد ما بعد الحداثة وطبيعة تفكيرهم في مسألة النقد هذه. طيب أنت ذكرت قبل شوي كارل ماركس وهيجل، وأيضا في طبعا آخرين روسو وغيرهم، لكن يبدو بأنه هو التحليل الماركسي يعني من أكثر الأمور اللي هو كان يستخدمها في مسألة مناقشة الموضوع هذا، موضوع هذا الكتاب. إيش اللي كان معجب فيه في مسألة التحليل الماركسي؟ إيش موقفه من الماركسية، خليني أقوله، من أيضا هيجل في الوقت نفسه؟ وين يقف هو؟
4: هو مثل ما قلت سابقا، هو يراوح بين الأطروحات، يعود إليها وينقدها ويضيف إليها مع الكثير من الإضافات الأخرى، لكن في النقطة الأساسية هو يضع هذا كله ضمن إطار ممارسة الحرية. يعني أنت عندما لا تقوم بنقد من هم يمثلون لك ك يعني أساتذة أو مراجع، أنت في المقام الأول تتوقف عن ممارسة هذا الحق. يعني دائما النقد يأتي للمراجع التي تؤمن بها، وللمجتمعك وللسلطات الداخلية وغيرها، قبل أن يأتي الآخرين. لماذا؟ لأنه أنت في الأساس ومعتقداتك في المقام الأول، في الأساس أنت تعتقد بألف وباء وجيم إلى فترة معينة، تكتشف أنه لاحقا هذه التي تعتقد فيه ربما
5: قابل للمراجعة.
4: انتهى. قابل للمراجعة، وقابل أيضا يعني عندما نعود مثلا هيجل نكتشف أنه الحرية هي الجزء الأصيل الذي لا يتجزأ في الإنسان. يعني أنت عندما، لأنه مرتبط بالوعي.
5: نعم.
4: عندما، ودائما يقول هيجل أنه الحرية هي الشيء الذي لا ينبغي أن، بهذا المعنى، أن نتنازل عنه. يعني ممكن تتنازل حتى لو وجدت الدولة، وجدت السلطات الأخرى السياسية والدينية وغيرها، ولكن هذا العنصر، عنصر الحرية، هو الذي ينبغي أن يبقى صامدا وثابتا. الآن هناك إشكالية دائما تقرن الحرية بالفوضى.
5: نعم.
4: بحيث أن الحرية أصبحت مشوهة إلى حد كبير. أنتم تريدون الحرية بما معناه أن تريدون الفوضى.
5: نعم. أو
4: نريد أنا أيضا نكون مستقل عن كل التشريعات والأطر والقوانين والمعايير. وفي الحقيقة هذا الموضوع جدا يعني تناوله سواء كانت أو هيجل وحتى ماركس، أنه أنت كيف تضع القوانين أصلا. هذه الإشكالية الكبيرة جدا. أنت حر حتى في القانون.
5: يعني هذه التشريعات أيضا هي أصلا صدرت عن التفكير في طبيعة الإنسان والتفكير في ماذا لو كان في مجتمع. فهذا أيضا اللي أفهمه منك، هذا أيضا لازم يتم مراجعته
4: بطبيعة الحال. يعني حتى عندما نرى المجتمع هو مكون من أفراد، الأفراد يعني قبل أن نصل للأفراد نفسهم، بماذا يؤمنون الأفراد هؤلاء؟ يؤمنون بقيم ومعايير وحتى الأخلاق. الأخلاق هنا الإشكالية الكبرى، الأخلاق لا يمكن أن تتم أو يتم الحفاظ عنها عليها دون حرية. يعني أنت بدون حرية تصبح مجبر.
5: نعم.
4: ومكره على،
5: وهذه من أيام كانت مسألة الواجب أو ناقشها
4: مسألة
5: كثيرا.
4: مسألة الواجب، نعم. الأخلاق هي مرتبطة دائما بأنك أنت تستطيع أن تختار.
5: نعم.
4: لذلك نظرية الاختيار هي جنبا إلى جنب مع الأخلاق ومع الحرية.
5: نعم.
4: يعني ومع المسؤولية، سواء أنت إذا حتى في بعض النصوص الدينية أنه إذا لم تكن حرا كيف أستطيع أن أحاسبك؟
5: صحيح.
4: كيف أعاقبك؟ وأيضا القانون، هذا نفس القانون الذي يحتكم إليه الإنسان والمعيار والتشريع، إذا وضع فقط دائما يوضع من أشخاص ومن سلطات لا علاقة لك بها، فأنت عن حرية تتكلم في التطبيق، وحرية في الناقد، وحرية في إعادة مراجعة هذا التشريعات يعني كلها.
5: طيب مسألة الاعتراف مركزية في مشروع هونيث، يعني وهو لا يستخدمها فقط في سياق الهوية والكرامة، هو يقول بأنها أساس أوسع يمكن أن يحقق العدالة. إيش يعني هنا بالاعتراف، ولماذا هو يمنح هذا الثقل النظري الكبير؟
4: طبعا الاعتراف بالنسبة لفلسفة أكس الأونث هو دائما يسمى يطلق عليه فيلسوف الاعتراف.
5: نعم.
4: لأنه استمدها من الفيلسوف الروسي ألكسندر كوجيف، اللي استمدها نفس الشيء من هيجل عندما كانت طروحته أنه لا تحدث أنه اعتراف السيد بالعبد، هي يعني أساس حركة الجدلية الحضارة والحياة الإنسانية.
5: نعم.
4: فطور أكس الأونث عنده كتاب كذا في الاعتراف، صراع الاعتراف طبعت حسب ما أذكر، يقول بأن الاعتراف هو الذي يحفظ الآخرين مكاناتهم الاجتماعية وحتى القانونية وحتى العاطفية.
5: نعم.
4: سواء حتى المستوى العاطفي، إذا كان ألف لم يعترف بباء فتصبح العلاقة الشخصية والعاطفية محل تساؤل.
5: نعم.
4: وحتى في على المستوى القانوني، السلطات دولة معينة إذا لم تعترف بألف وباء وجيم من الأشياء ومن العناصر المجتمعية، فهناك تقصير وهناك إهمال وهناك عدم رعاية.
5: نعم.
4: من قبل هذه المؤسسات تجاه بقية الأطراف المجتمع. فأنت أو هذه السلطة عندما تعترف بألف من الأشياء تضعها في الحسبان وتضع لها أيضا شروط معينة.
5: نعم.
4: بدون اعتراف، وهو يختلف هذا الاعتراف عن الاعترافات المسيحية التقليدية، ليدخل إلى مصطلح آخر اسمه الريكوجنيشن، اللي هو أن تعترف على قدم المساواة.
5: نعم.
4: وليس بالمعنى بالاعتراف بالذنب وبالتقصير وبال فهنا في تداخل.
5: نعم. لكن يعني في نقد يوجه للغة في مسألة الاعتراف هذه، على اعتبار إنه هذه اللغة ليست راديكالية، خليني أقول، وقد قد يختفي بسببها مفاهيم يمكن هي تعبر عن الوضع بشكل أكبر، مثل الاستغلال، الحرمان وما إلى ذلك، إنه وكأنه في هذه اللغة بحد ذاتها نوع من عدم الاعتراف، إذا صح التعبير.
4: هو بالضبط ما يحدث أحيانا عندما لا تعترف بأشياء معينة، تصبح نوع من الاستغلال للأشياء، يعني أنه لا تعترف بوجود فئات مظلومة، لا تعترف بهذا المسارات هذه الجديدة، والفعل يحدث ما تقوله. ولكن هذه الراديكالية، كل راديكالية تخلق لاحقا راديكالية أخرى.
5: نعم.
4: يعني الاعتراف أيضا لا يمكن أن يكون بدون حد معين.
5: نعم.
4: الاعتراف إلى حد ألف وقت معين، ولاحقا يحتاج الإنسان إلى اعترافات أخرى.
5: نعم.
4: والمسألة بهذا الشكل كبيرة الثلج التي تكبر والتي لا تنتهي.
5: يعني ربما هو يطبقها بشكل مباشر لأنه يراجع نفسه باستمرار، وحتى يراجع طروحاته القديمة حول مسألة الاعتراف والحرية، فكمان نشوف أنه هذا فعلا يتغير مع مرور الوقت حتى في مشروعه نفسه.
4: بالضبط. يعني مثلا عندما نقرأ هذا الكتاب ونشوف الفصل معين يتحدث عن العمل، ويتحدث عن حتى على المنظور السياسي، يراجع الاستعمار في الكتاب. يعني
5: نعم.
4: هو الحركة قائمة على المراجعة.
5: نعم.
4: على المراجعة بشكل أساسي. يعني في الكتاب هذا يراجع بعض التشوهات، أو هل هناك مثلا ديمقراطية وتقسيم العمل،
5: أو الأمراض الاجتماعية كمان ناقش
4: بالضبط تاريخ تصحيح الذات الأخلاقي، التضامن الأوروبي.
5: نعم.
4: يناقش مسائل مثل الاستعمار.
5: نعم.
4: هل كانت الحركات الاستعمارية في التي قامت بها الدول الأوروبية صحيحة، وما هي أثارها؟
5: نعم.
4: والنقاط الإشكالية.
5: نعم. هذا يأخذني للسؤال تقريبا في نفس المنطقة علي، إنه ماذا لو لم يعمل هذا القهر عبر الإهانة أو الحرمان من الاعتراف، بل عبر تشكيل أشخاص ورغباتهم ويعتبرون طبيعي؟ يعني هل تملك نظرية الاعتراف أدوات كافية، خليني أقول، لفهم هذا النوع من الهيمنة، إنه أصلا الأشخاص هذول الموجودين في المجتمع هم غير طبيعيين باعتبار أنه في سلطة ممارسة عليهم شكلت ذواتهم؟ فهل نظرية الاعتراف عند هونيث قادرة أيضا على تقديم أدوات تتعامل مع هذا مثل تعاملها مع مسألة الاستعمار؟
4: طبعا مسألة الاستعمار الآن تطرح بشكل أكبر خاصة في الفترة الأخيرة.
5: نعم.
4: وعندما يطرح الاستعمار مع بقية مثلا الشعوب المستعمرة،
5: نعم،
4: أو كم يتم الاعتراف فيها، أو هل فعلا حصلت على الاعتراف بناء على السيد الأوروبي الأبيض، أو بناء على نضالات الأفراد نفسهم الشعوب هذه،
5: نعم،
4: نجد أننا أمام نفس النظرية التي طرحها هيجل،
5: نعم،
4: بأنه الأشياء لا تحدث إلا بناء على نضالات وبناء على صراع التي تبناها لاحقا ماركس. ولكن هذا الصراع بمجرد ما يخرج الألف من العبودية أو من القهر أو الاستغلال ويصل إلى مرحلة معينة، نكتشف أنه هو نفسه يقوم بهذا الدور،
5: نعم،
4: أحيانا لتتحول المسألة إلى مسألة يعني جدلية،
5: نعم،
4: من كان في السلطة وكان في أصبح في المعارضة ويتبنى برامج أخرى سواء سياسية واقتصادية وغيرها، وليتحول لاحقا إلى السلطة وبين شد وجذب.
5: نعم.
4: لماذا؟ لأنه يعني مسألة الحرية هي مسألة لا منتهية، وكأنك أمام مسار لا حدود له،
5: نعم،
4: أو كما يقال في اللغة الصوفية بحر لا ساحل له،
5: نعم،
4: لا ينتهي. الإنسان يبحث عن هذه النزعة الإنسانية الداخلية ويريد أن يطبقها على الأشياء الأخرى، سواء على الأفراد المجتمع الآخرين أو حتى على التشريعات أو حتى على القوانين أو حتى على كل التفاصيل، ولكن هناك يصطدم بأنه الأشياء

0: في هذا الوقت بالتحديد. هي مسألة قائمة على تراث كبير جدا، ومثل ما قلنا سابقا ينطلق من الأساس من موقفك أنت كفرد مع الذات، مع التراث الذي تتكي عليه، ومع المعتقدات، ومع الآخرين أيضا. أحيانا نقول بأن هذه الحرية لا يمكن أن نقوم بهذا الفعل في هذا المكان لأن الآخرين لا يستسيغون ذلك.
1: نعم.
0: ولكن أيضا أنت بهذا المعنى تضع المقياس المعيار في خطر، لأنه من الممكن أن تقوم بهذه الأشياء والآخرين يستسيغون هذه الأشياء.
1: نعم.
0: يعني الحرية تحتاج إلى ما نقول أن تكون تجريبية.
1: نعم. طيب هذا يخليني أسأل، بما أنه إحنا جالسين نفكر حتى في مسألة الأفراد، إحنا الآن في زمن اللغة اللي حتى تستخدم هي تحقيق الذات، الاستقلال الفردي، طبعا هذا يتوازن مع هشاشة في العمل وأيضا عزلة، والأهم تراجع في المجال العام واتساع التفاوت. ليش هذه الأسئلة ما زالت مهمة؟ سؤال الحرية الاجتماعية وعلاقتي بالآخرين في ظل، يعني في ظل هذا التفكير أيضا.
0: لأنه في الأساس الآن أصبحت يعني القوانين أو الدول تسعى للهيمنة على كل شيء.
1: نعم.
0: وتبقى الذات هي الفيصل الوحيد، أو هي المجال الوحيد الذي لا يمكن الوصول إليه. لذلك نحن نجد الآن مثلا هروب من الأماكن العامة.
1: نعم.
0: والتقوقع حول الذات.
1: صحيح.
0: ماذا الحين حتى على مثلا مسألة الهوية مثلا نطرح الآن، تعود تجمعات هوياتية ما كانت على، كنا نعتقد أنها انتهت.
1: نعم.
0: وتعود أيضا أشياء أخرى، مثلا الآن صارت الوشوم في الكثير من الدول هي تعبير عن عودة الإنسان إلى فردانيته البسيطة.
1: نعم.
0: قد أعطيك مثال، أندية كرة القدم فيها لاعبين، مجموعة لاعبين، ولكنهم بالرغم من ذلك تجد أن كل شخص منهم لديه وشوم معينة، علامات كما يقول ديفيد بروتون، علامات هوية.
1: نعم صحيح.
0: يعني وكأنه يهرب من المجموع بالرغم أنه عايش في دول تؤمن بالحريات ويستطيع أن يعبر عن أشياء كثيرة.
1: التعبير عن نفسه والتمايز أيضا عن
0: التمايز والتعبير عن نفسه والهروب من الآخرين أيضا.
1: نعم.
0: يريد بالرغم من كل هذه الأشياء وبالرغم من أنه لديه ما لديه، لكن يقول أنا لست راضيا عن كل شيء.
1: نعم. نعم.
0: يعني هذه هوية الذاتية التي أصنعها بداخلي والتي تعبر عني والتي أيضا متغيرة.
1: نعم.
0: يعني من الممكن أن يستبدل هذه الهوية أو العلامات التي في جسده بعلامات أخرى.
1: نعم.
0: يعني ليست بالضرورة كالمعتقدات أنه تؤمن بألف وخلاص إلى نهاية حياتك لا تؤمن بباء، أو أنت تكون في هذه المنطقة الجغرافية وبهذه الممارسات. لا، من الممكن أن تنتقل. يعني جزء من الحرية أنك تنتقل بين هذه الأشياء المتضادة والمتناقضة بكل بقناعاتك.
1: نعم.
0: يعني وهذا الجزء اللي هذه تعطيك الحركة النقدية أيضا. يعني أنت تكتشف إنه الحرية لا، هي ليست فوضى بقدر ما هي هذا التمرين اليومي مع الفكرة.
1: نعم.
0: مع الأفكار تتمرن يوميا على أن تقول لأفكارك، أفكاري ليست مكتملة وذواتنا ليست ناقصة ونهائية. لا، كل شيء يخضع لإعادة تشكيل.
1: جميل.
0: وخاصة أمام الآن مع هذه
1: الثورة الرقمية، هو أيضا ذكرها بشكل خاص في الكتاب وتأثيرها على المجال العام.
0: طبعا الثورة الرقمية عادت تشكيل كل شيء، يعني مثل ما كانت الثورة الصناعية عادت تشكيل الكثير من الأشياء، وحتى الثورة الحقوقية عادت تشكيل الكثير من المفاهيم عن الذات وعن الآخرين وعيون كيف أيضا كيف تبني كل هذه الأشياء.
1: نعم.
0: يعني مع الثورة الرقمية أصبحت الذات هي الذات سائلة كما يقول باومان. لا نعرف أين تبدأ وأين تنتهي، وأحيانا لا تعرف هذه الذات هل معك أو ليست معك، ليست بالضرورة أن تكون ضدك. يعني
1: نعم.
0: أصبحت الغربة أو معنى صح الاغتراب
1: اللي هو من ماركس مرة أخرى جاي
0: من ماركس.
1: نعم.
0: نعم. نعود لها من جديد، أصبح الاغتراب هو السمة المعاصرة. يعني هناك تسارع هائل جداً.

0: بحيث أن لا تعرف متى تبدأ ومتى تنتهي المسائل، ومتى هذا الحدود، حدود معينة، وإلى أين يعني تتجه الأشياء.
1: نعم.
0: لا نعرف إلى هذه الذوات متى تكتفي.
1: نعم.
0: متى تقول لا، ومتى تقول أيضا أنت خلاص أنا اقتنعت بفكرة معينة. الأفكار أيضا تلبس لبوه ملابس يعني، وأرواح وأفكار ليست ثابتة.
1: نعم، يعني كان بودي أنه نناقش مسألة التعليم، وهو حتى يذهب إلى الفصل الدراسي نفسه ويتحدث عن الديمقراطية والتعليم، لكن للأسف إحنا وصلنا إلى الدقيقتين الدقائق الأخيرة من البرنامج. ربما أسألك سؤال سريع نجاوبه في دقيقتين علي، وهذا تحديدا عن حديثه حول أمراض المجتمع. متى يكون الخلل الاجتماعي، خليني أقول، مجرد أزمة أو سوء تنظيم؟ ومتى يحقلنا نقول إن المجتمع مريض؟ وهل يعرف أن يعني هل هذا التشبيه العضوي للمجتمع أصلا خطير وقديم لكنه وممكن الاستغناء عنه اليوم، أم ما زلنا نستطيع توصيف المجتمع بأنه مجتمع مريض؟
0: طبعا هذه التوصيفات ليست جديدة، أنه أمراض اجتماعية.
1: نعم.
0: الأمراض الاجتماعية قديمة يعني نوقشت قديما كثيرا قبل المفكرين والفلاسفة وغيرهم، ولكن أيضا الأمراض الاجتماعية متجددة.
1: نعم.
0: يعني كل عصر ولديه أمراضه وتنتج من الأفراد المجتمع. الأمراض الحالية التي هو يناقشها هي الأمراض التي لا ترى أن هناك آخرين.
1: نعم.
0: ترى قد يكون الفرد نفسه هو هذه الأنانية الموجودة الآن.
1: نعم.
0: يعني الفرد ليس كل شيء، الفرد مهم جدا، ولكن أيضا الفرد لا يمكن أن يتفاعل إلا أن يتفاعل مع الآخرين.
1: نعم.
0: فحتى الحرية الاجتماعية نفسها السوشيال فريدوم هذه يعني واضح من الاسم أنه هناك انزياح من المجال الفردي.
1: نعم.
0: الحرية الفردية للحرية الاجتماعية، إنه هو إلى المجتمع. المجتمع يعني أيضا ينبغي أن يشعر بأنه حر.
1: نعم.
0: ولكن لا يمكن أن تشعر حر بحرية فرد وأن
1: نعم.
0: يقوم بما يريد.
1: الخلاص مش فردي وإنما جماعي، وهذا يطرح حتى في سياقاتنا في ظل الحروب اللي قاعدة تصير. مثلا نحكي عن اللي يحدث في غزة على سبيل المثال، والتفكير بأنه هل ممكن الخلاص يكون فردي أو الخلاص جماعي، وهذا يمكن أنسب وقت لمناقشة مثل هذا الموضوع.
0: بالضبط. يعني لكن في المقابل أيضا التركيز على الفرد نفسه، يعني الفرد هو البؤرة، هو البذرة، هو الأساس، بوجود أفراد آخرين.
1: نعم.
0: يعني هذا المجتمع هو ليس عشوائيا، يعني من الممكن. لماذا هو تحدث عن التعليم في المجال السياسي والديمقراطي؟ لأنه يقول لنا بأن نقطة معينة أنه هذا الفرد يأتي من التعليم، وفي علاقة مهمة جدا مع نقاط أخرى، مع التعليم والعمل، وحتى يتطرق للسينما.
1: نعم. والأدب هو
0: والأدب.
1: نعم.
0: فهناك يعني خلطة كبيرة جدا ومعقدة وتتسع يوم بعد يوم. تقول أنه لا يوجد عنصر واحد فقط.
1: نعم.
0: يعني لا يوجد فرد يستطيع أن يملي كل شيء، ولا يوجد فرد حر.
1: نعم.
0: يعني الأفراد هم أحرار ويتعاملون بحرية مع بعضهم. ويتعاملون برؤية تنويرية مع بعضهم، ويتناقشون ويتبادلون هذه الوجهات النظر بكل حرية. يعني حتى مسألة الحرية هو لم يتطرق إليها الآن في بعض الاجتهادات، وبعض مثل الأمريكي راولز. يعني أنت لا تستطيع أن تكون حرا أحيانا إلا في المجتمع المجهول بالنسبة لك.
1: نعم.
0: يعني
1: المجهولية فعلا صفة أساسية أصلا، حتى مرتبطة بالمجتمعات الحضرية.
0: بالضبط.
1: يقول لك أول صفة في المدينة على سبيل المثال أن تكون مجهولا.
0: أن تكون مجهولا، وأنت لا تستطيع أن تسن معيار معين.
1: نعم.
0: إلا ضمن في نطاق من المجهولية، أنه في هناك جهل، في حجاب لا تستطيع، في أشخاص لا تتحدث عنهم.
1: نعم.
0: ولكنهم يضمنهم ويشملهم هذا التشريع.
1: نعم.
0: بمعنى أنك عندما تشرع تشريع معين ينبغي أن لا تستثني ألف وباء وجيم من هذا التشريع.
1: نعم.
0: لذلك نقول أنه هذا جزء من حريتك أنت كمبدأ عمومي.
1: نعم.
0: لنرجع أحيانا إلى كانت عندما يقول أنه ضع كل فعل وكأنه الفعل العالمي ينطبق على ألف وباء وجيم من الناس، اللي هو الأمر المطلق. فإذا لم تخرج من هذه أنه هناك أيضا غايات معينة وهناك أهداف، توقفت مسألة أنك أنت تكون تتعامل بحرية مع التشريعات.
1: نعم جميل جدا. يعني للأسف أنه هذا الكتاب المهم، يعني الحلقة خلصت بدون ما نتمكن من مناقشة الكثير من الأفكار وحتى السياقات اللي طرحت أثناء الحديث، سواء مثلا حتى عن مسألة العالمية في ظل السياقات اللي احنا قاعدين نعيشها في العالم العربي بشكل خاص. شكرا جزيلا علي الرواحي لمناقشتنا عن ترجمتك لكتاب حريتنا الفقيرة للفيلسوف الألماني أكسل هونيث، الصادر عن دار الفلق سلطنة عمان بترجمتك عام 2026.
0: شكرا أستاذ أمين على هذه الاستضافة، وشكرا على تسليط الضوء على هذا العمل المهم، فعلا يعني نحتاج له كثير هذه الأيام يعني.
1: نعم.
0: وشكرا جزيلا.
1: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
12: أنا تيماء بنت موسى بنت مسعود المفرقي، طالبة في الصف التاسع بمدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلا.
11: تيماء تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا تيماء.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالبة نشيطة في مدرسة المعمورة، صحيح؟
12: أكيد.
11: تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
12: أيوة.
11: إيش النشاطات اللي تشاركين فيهن؟
12: الإذاعة المدرسية. لما يكون في حصة نشاط أشارك. وشاركت في حفل المجيدين بالصف الرابع.
11: شاركت. إيش كان دورك في حفل المجيدين؟
12: كنت ألقي قصيدة بدون ورقة لأني أنا ما أحب أمسك ورقة.
11: تحبي يعني ترتجلي، يعني انت تكوني حافظه القصيده وتاديها افضل من القراءه، صح؟
12: ايوه اكون اتحرك في المسرح.
11: ايش القصيده اللي القيتيها؟
12: ما اتذكر.
11: ابدا
12: ابدا
11: اتذكر يعني. هذا شكلها من زمان يعني.
12: ايوه من صف رابع.
11: وانت الان اي صف؟
12: التاسع.
11: التاسع ما شاء الله. وقلتي لي ايضا تشاركي في حصص النشاط.
12: ايوه.
11: ايش فيهن حصص النشاط؟
12: إذا كان موضوع مثلا يوم الشجرة أشارك فيها، ونسوي أنا وبعض الطالبات مسرحية. نعرف الطلاب عن يوم الشجرة وإيش نسوي كذا يعني.
11: تعرف متى يوم الشجرة؟
12: أيوة 31 أكتوبر.
11: صحيح ما شاء الله عليك، جميل. وقلت لي تشاركي في الإذاعة المدرسية بعد.
12: أيوة.
11: إيش دورك في الإذاعة؟
12: مرات مقدمة، مرات ألقي قصائد. وأغلب القصائد يكون يعني يا حافظتني من قبل يا يعطوني إياها المدرسة.
11: يعني يعطوك في ورقة وتقريها؟
12: لا أنا أحفظها قبل.
11: أيوة. جميل. خلينا نتكلم عن القراءة. طبعا احنا قلنا إنك إن من هواياتك القراءة، صحيح؟
12: صحيح.
11: من متى بدأت هذه الهواية؟
12: من يوم الصف الثاني. كان في المدرسة مكتبة. فأنا كنت أروح أقرأ المكتبة لأنه ما يسمح لنا نأخذ قصص. لأنه بحكم أن نحن صغار.
11: صحيح.
12: أيوة. في الصف الثالث استمرت على هذا العادة. في الرابع كان يسمحون لنا نأخذ قصص، بس 3 قصص في الأسبوع يعني. أيوة يكون عندنا لمدة أسبوع أو أقل.
11: جميل.
12: ولأنه مسؤولة المكتبة شافتني واجد أقرأ سمحت لي أخذ 5 كتب.
11: ممتاز. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
12: أيوة.
11: إيش؟
12: اسمه نعم أو لا.
11: نعم أو لا.
12: كان يعني كتاب مال أطفال في سني أنا، فبديت أتعمق شوي شوي في الكتب لما وصلت للروايات.
11: وليش اسمه نعم أولا؟
12: كان لأنه إنه هو في ولد يتكلم عن ولد استأذن أمه في أشياء، أمه تقول نعم أو لا.
11: آه جميل. والحين مثلا أنا أشوف قدامك ثلاثة كتب جايبة ما شاء الله.
12: أيوة هذا كتاب.
11: كلمين عنهم واحد واحد.
12: كتاب القيادة الإلهية.
11: القيادة الإلهية تأليف من؟
12: تأليف الأستاذة أمل بنت عبد الله الجامعية. هذا الكتاب قرأته هذه السنة.
11: أيوة.
12: هو يتكلم عن كيف إن أنت ترجع لله، كيف تربط صلتك بالله. حتى أنا أنصح أي مستجد داخل الإسلام يقرأ، يعلمه كيف إنه الإسلام بسيط ويعني ما مطلوب منه واجد أشياء. وكتاب جميل جدا يعني.
11: إذا هذا يعني هذا كتاب ديني ولا كتاب تنمية ذاتية؟
12: أنا ديني.
11: أيوة. كتاب ديني.
12: أيوة.
11: جميل جدا، ويعلم الإنسان العودة إلى الله.
12: أيوة
11: ممتاز. واللي بعده؟
12: هذا الكتاب الكتاب المالي للإنسان، العمر المالي للإنسان.
11: العمر المالي للإنسان،
12: يعني إذا الشخص
11: أولا تأليف من؟
12: تأليف صالح بن عيسى العبري. إذا الشخص حاب يوصل للاستقرار المالي أنصحه بيقرأ إنه يقرأ هذا الكتاب.
11: ليش؟
12: لأنه يعلمه خطوة بخطوة كيف يوصل للاستقرار المالي، وهو هنا واقف نقطة الصفر، تحت الصفر، ما بعد الصفر.
11: أعطيني معلومات، اعتبريني أنا أريد أتعلم كيف أصل إلى الاستقرار المالي.
12: أول شيء الكتاب بيوضح لك أنت عندك ديون ما عندك، أنت الآن في الصفر، فتبدأ تنمي يعني مثلا الراتب الشهري. يخبرك هنا تقسم راتبك الشهري أساسيات واستلزامات وترفيه. أيوه.
11: يعني الأساسيات إيش هي وإيش
12: الأساسيات اللي هي مثلا إذا أجر بيت، مصارف المي والكهرباء،
11: مصاريف المدرسة،
12: مصاريف المدرسة والدخل الأسبوعي أو الشهري للعائلة.
11: صحيح.
12: أيوة.
11: والنوع الثاني إيش؟ المستلزمات.
12: هذه المستلزمات.
11: أيوة إيش؟
12: المؤونة الغذائية.
11: هذا بعد مهم.
12: أيوة هذا مهم. بس
11: والثالث إيش؟ كماليات
12: ترفيهيات. يعني أنت تحط ظرف 5 ريال كل شهر
11: للترفيه.
12: أيوة.
11: جميل جميل جدا، ممتاز يا تيمة. والكتاب الثالث؟
12: الكتاب الثالث هو سلسلة ملحمة الطين والنار.
11: ملحمة الطين والنار.
12: أيوة. الكاتب أحمد آل حمدان السعودي.
11: هذه رواية يعني؟
12: أيوة هذه رواية. أنا قريتها هذه الإجازة، هذا الصيف.
11: وعجبتك؟
12: واجد.
11: احكي لي إياها.
12: هي تتكلم، هي فانتازي، عالم فانتازي، تتكلم عن الجن والبشر كيف إنه هم يعني صار مشكلة على الملك والحكم، ودخلوا فيها الجن والبشر مع بعض. أيوة. وهي 5 أجزاء بس السادس بعده ما نازل.
11: ما شاء الله، يعني هذه ملحمة إذن يعني.
12: يعني الصراعات اللي صارت، المشكلات اللي صارت، كيف إنه الأبطال من الرواية حلوا هذه الصراعات والمشكلات.
11: صحيح.
12: أيوة.
11: ممتاز ممتاز يا تيمة. طيب أنت قلتي لي إنك في بعض المناسبات المعلمات يخلنك تقري قصائد.
12: أيوة. كانت أول مناسبة كانت مال صف ثاني أنا كنت، كان مال اليوم المولود اللي فيه النبي، اليوم
11: المولد النبوي.
12: أيوة يوم المولد النبوي. هذا كان إنه أنا كنت ألقي يعني قصيدة بمناسبة اليوم المولد النبوي. فألقيتها أنا صف ثاني، ومن هنا بدأت رحلتي في الإلقاء.
11: صرت تلقين قصائد في كل السنوات ولا؟
12: أيوة في شتى المجالات.
11: في شتى المجالات. تحفظ شيء من قصائد تلقيها؟ أيوة. إيش بتسمعيني؟
12: أسمعك للكاتب الخليل البراشدي.
11: الخليل البراشدي زميلنا اللي في الإذاعة.
12: أيوة.
11: جميل. أكيد قصيدة عمان. صح؟
12: أيوة.
11: هاي ذي مشهورة ما شاء الله، وأنت مش أول واحدة تلقيها لي في البرنامج. طيب سمعيني إياها.
12: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الذريات إذا ذرت نفنا وتبقى للخلود عمان قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان الله أكبر الله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان نحن الحماة بكل طود غابر نحن الضراغم والسموك عمان عهدا عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان وتصلي في حرم الرخاء عمان.
11: ما شاء الله عليك يا تيمية، قصيدة ممتازة، إلقائك جميل جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أمنيتي أصير دكتورة أطفال.
11: دكتورة أطفال؟
12: أيوة.
11: ليش دكتورة وليش أطفال تحديدا؟
12: لأنه أنا كنت صغيرة عندي مرض مزمن وكنت واجد أترقر،
11: والحين إن شاء الله بخير.
12: هو لسه بس الحمد لله أنا بخير الحين. وكنت أنا واجد أترقر، ولما كنت أترقر ما كنت أصيح كم الأطفال الثانيين اللي أشوفهم حوالي. كنت حتى أشوف السيستر يوم كانت تضربني برا. وكان يوم صف أول يضربونا برا. كل الأطفال مال الصف كانوا يصيحوا وأنا أشوفهم ليش تصيحوا. أيوة.
11: وعشان كذا أنت حبيتي هذه المهنة.
12: أيوة.
11: لأنها تخفف الآلام عن الأطفال.
12: أيوة.
11: ممتازة ممتازة يا تيمان.
12: عندي قال لي مرة كانت مسوية عرض شفوي كان معانا مشرف.
11: هذا ما له علاقة بالأمنية؟
12: لا ما له علاقة،
11: هذا شيء ثاني،
12: هذا شيء بالقصائر.
11: بالقصائر.
12: وأنا كنت مسوية العرض الشفوي مالي لأن الأستاذ طلبت مني كذا، ومن كثر ما أنه هو تأثر بالكلمات اللي كانت موجودة في الإلقاء.
11: أيوة.
12: دمعت عين المشرف.
11: ما شاء الله عليك.
12: أيوة.
11: يعني يمكن بعد ما للكلمات يمكن طريقة إلقائك بعد.
12: أيوة.
11: ممتازة يا تيمة ممتازة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: لم يضرني دلال أمي كذبا قال أن الدلال يفسد البنات، لقد جعلني أكثر قوة وثقة وشجاعة بنفسي.
11: ما شاء الله عليك. يعني إذا أنت خليني أستنتج أن أمك تدللك ولا ما تدللك؟
12: تدللنا،
11: لكن تدليلها ما ضرك.
12: أيوة ما ضرني.
11: ممتاز ممتاز. أنت طيب، طبعا الدلال شيء طبيعي أنه الأب يدلل بنته أو الأم تدلل بنتها.
12: أيوة.
11: جميل، هذه مقولة جميلة وبها نختم هذا الحلقة الجميلة معك يا تيماء. إذن تيماء بنت موسى بن مسعود المفرجي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: شكرا.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
12: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
12: فنجومنا لا تغيب
0: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
12: نجوم لا تغيب،
13: نجوم لا تغيب.
12: نجوم لا تغيب،
0: الإبداع لا وطن له.
12: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
12: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
0: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
12: المخرج حمد بن عامر الوردي.